0: Suivez le rythme Otaba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في صغيرة وكبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان افام. ديوان افام صوتكم. Musique non-stop sur Diwan FM.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: Les musiques vivantes sur DWNFM.
1: Bien, les deux.

0: راديو أنا فهم صوتكم.
1: جه الوقت اللي هحكي لكم عن حكاية جيسيكا.

TUNFM, Soudgom. Thank you.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمله فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعبى الشهداء

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: bet you always see me in your dream.
1: Tu en as fait, soudain.

0: راديو ان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السابعة دي وان اف ام. صباح الخير. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن الحرائق المسجلة خلال الصائفة الحالية أتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار إثر تسجيل تدخل مصالح الغابات في حوالي 1000 حريق. أوضحت الوزارة أن 90% من هذه الحرائق اندلعت في مزارع الحبوب ومساحات الحصاد والأعشاب الجافة. قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل يصدر وثيقة تقييمية حذر فيها من أن الاقتصاد التونسي يمر بأعقد مراحله خلال العقد الأخير، داعيا إلى إرساء حوار وطني مسؤول وتوافق واسع لتمرير الإصلاحات الكبرى وتجاوز الأزمة الهيكلية. أوضح القسم أن البلاد تواجه أزمة حادة في المالية العمومية مع بلوغ الدين العمومي أكثر من 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي دفع نحو التعويل المتزايد على الاقتراض الداخلي، مما شكل ضغطا إضافيا على السيولة وعمق أزمة الاستثمار الخاص. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. لجنة إسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي.

0: حصر السلاح سيتم خلال 14 يوماً مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية، وتمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق. وتؤكد هذه المسودة أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي تتولى إدارة عملية حصر السلاح وتخزينه وتنفيذها ومشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر السلاح وتخزينه، في حين تتولى لجنة التحقق الدولية من مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها بدعم من قوة الاستقرار الدولية، فضلا عن عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع كامل فريق نس الديوان. نلتقي تمام 8:00. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: نهاركم زين، صباحكم مبروك يا توينسا، وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان، صبحيتكم اليومية على ديوان FM كل يوم من 7 ل 10. شكرا على المتابعة. فاروق سويسي في الإخراج، مين أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو على يميني دائما وأبدا، سيد العميد توفيق ديدي. صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور، صباح الخير.
1: بونجور سيد العميد.
2: سليم، صباح النور.
3: صباح النور
2: محمد.
3: صباح النور. شباب خوفت صباح سيد العميد. البيلات يظل يزوج.
2: اسمع، مو الواحد ساعة ساعة العمر يغلط.
3: اي
2: اذن برشا في سونس باش نظم في سين باش نظم. اي وكاكا تعالى تفهم حصير وكملت نلقى روحي مدقدق بكل على كل حال. حبيت
3: فما ديكورباتور
2: غدا ما يخدموش. حبيت نشكر وزارة الدفاع الوطني فوج 92 اسناد اللي استضافوني مرة أخرى في عيد ميلاد فوجهم، أولادي اللي خليتهم بعدي يعني ينضربوا الجميل. وهذه راهو سيمة نحبها تولي في كل الأماكن في تونس. قوات مسلحة راهو فيها مخصلة. تصوروا أنا الفوج هذايا معناها انتهيت من قيادته 2014. شوف احنا توين
1: كل عام
2: تكريم، كل عام يشرفوني باش نحضر معاهم يعني، ونشوفك المنجز هذاك كيفاش قاعد ينمو يعني. بالحق راهو الاعتراف بالجميل هي الكلمه اللي نحب نقولها من الصباح. نقصت برشا في تونس.
1: ايوه
2: التعب مع الخير يعطيك بالظهر، ما فهمتش علاش ولت صفه معناها غريبه. علاش الناس ما تعترفش بالجميل؟ راهو اجمل حاجه للانسان انه يشوف الخير اللي عمله الناس تعترف له به ويرجعوا له. ما ثمش حاجه تثلج الصدر والفؤاد قد الانسان كي يعمل خير يروا له به. ما عادش الحكايه سامح كنا نتكلموا في الاوف. الحكايه دي غريبه اليوم، كان معناهاش ولا حق بكتسب ولا ما عادش فاهم الحقيقه. الزمان صعب عليا، ما عادش فاهم ايش قاعد يصير. تعمل خير يرجع لك شر، مانيش فاهم. ان شاء الله العباد تفهم معناها هالموضوع هذايا نتاع رد الجميل والاعتراف بالجميل حاجه خارقه العاده، تطيب العلاقات الانسانيه،
1: تخلي
2: الانسان يشعر بكيانه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
1: شكرا لوزاره الدفاع الوطني اللي باش تكرم غدوه سيد العميد. توفيق ديدي، تحيه لكل الامنين اللي يسمعونا. احنا جايين في الصباح ديما فما الامن موجود، الناس واقفه في الكياسات عم تخدم على رواحها. شكرا لكادحي وكادحات تونس العزيزه والغاليه، وربي يحفظ بلادنا. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، صباح النور، مرحبا.
4: اهلا وسهلا، صباح الفل.
1: جور
4: صباح
1: دكتور
4: الفل سيد العميد محمد نوروزه ضيفنا الفن. تو عنا دربي نتاع فن ربي يستر.
1: دربي
4: اما هذا دربي بالجماهير معناتها بزوج جماهير منه ومنا. تحيه للفاروق، ايمان، الساده المستمعين، الساده المشاهدين، الكتيبه الكل، صباح الخير تونس. ان شاء الله نعدي الصبحيه باهي. انت شكرت الامنيين، انا نحب نزيد نشكر التاكسيستيه والسائقين للحافلات واعوان النظافه زاده.
1: صحيح
4: هذوما العباد اللي يخدموا الصباح وتعبين فهمت باش يمدوا معناتها روندر سيرفيس للمواطنين. على كل حال تحيه للناس الكل، وان شاء الله نهاركم زين.
1: وان شاء الله نهاركم زين. انا صبرت شويه تو باش نسلم عليه، ما عادش نجم انا.
4: أيه.
1: استنيونا شويه محمد.
4: أيه.
1: ونورز المايسترو الكبير. أهوه. العظيم قداش لا لا كبير ونص. انا نقول شنو حباب الباسط كنت يساجي دو توا. الحقيقه نفرحوا برشا تكون موجود معنا المايسترو الكبير عبد الباسط بالقيد. مايسترو صباح النور، مرحبا.
5: عايش كربي فضل
1: شحويك بسوطة.
5: الحمد لله فضل الله لباس.
4: اسمع فما ماشي مو يقولوا له القصير المكير. عبست في الموسيقى.
1: شحويك مايسترو
5: لباس. الحمد لله فضل الله.
1: مرحبا بك مايسترو. ساعتنا الثانية اليوم مش تكون فنية بامتياز. مش نحكيه على المهرجانات، مش نحكيه على الفنانين التوينسة الفنانين العرب. شو وصاير في المهرجانات التونسية؟ علاش ديما ولا فما اللخط هذايا فيما يخص كسوسوا تنظيم ما قبل بلا اثناء الحفلات وما بعد الحفلات زاده كيف كوا اليوم في بلادنا مع المايسترو عبد الباسط بالقيد. نوروز الجميله غزلتنا. صباح النور.
6: بونجور سامح. بونجور لكيفة الحضور سيد العميد دكتور. أهلا. محمد سي عبد الباسط. بونجور الفاروق.
4: ايوه سي عبد الباسط.
6: انا ديما نقول سي عبد الباسط.
5: شكرا نورز. طلبتني البارح الصباح ما زلت ما قمتش. طلبتني صباح. طلبتني قبل ما نرقد. انا
4: اسمعني كي الدواء.
6: بونجور بونجور الفاروق ايمان ومرام ونسرين سلمى على تونس وكل اللي يسمعوا فينا، وان شاء الله نهاركم زين. ونحب نقول حاجه سامحه نصبر
3: قول
6: ربي يزيونا من عقليه الفقر معناها، حتى ولو واحد تبدا هكا وضعيته
3: نصيف.
6: مش نسيف وضعيته هكا عاديه وعلى قدها ما يسالش كي تدل روحك شويه كي ما تستخسرش في روحك حاجه هكا باش تشريها حتى ولو بسيطه جدا، على خاطر حتى حاجه بسيطه جست حاجه بسيطه تفرحك هكا وتحسك بقيمتك، والانت راك قاعد تخدم كل يوم وتتعب وكل وتضحي. دونك ميسالش كي
1: ايش مجيبها الفكره المخ في الصباح
6: توا
1: نحب نعرف شنو وصل.
3: ما شفت كميون ظهر لي نتاع هذوكم فندق
1: مخ فندق فقر
3: اعطينا مثال على حاجه بسيطه اي مثلا
6: نحن مثلا كيما انا وسامح مكياج بسيطه حاجه هكا بسيطه لا حاجه بسيطه ما قلتش حاجه معناها اوت جام فهمت
1: بسيطه
6: دونك ولا يقول لك توا انا وجهي نتاع باش نشري هكا الحاجه عليه
1: وجهك ونص
6: عليه تهبط على روحك في الهم. دونك ان شاء الله نهاركم زين وديما دلوا روحكم.
1: مرحبا بك نوروزه فنان الارتيست محمد سعيد، نهارك سعيد.

0: لا
1: مايسترو مريقلين
2: معلخ
1: الحمد لله
2: تعديل مريقل مايسترو تعديل مريقل
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: اسمع اليوم نهار الكشفه
2: والله اسمع والله البارح تعرف خايف انا خايفة. سمعت مايسترو عبد البسط بالجيت قلت بون حضر اموري للي ما يعرفوش
3: انت اكاديمي وقريت موسيقى في المعهد الموسيقى وامورك واضحه ومدور حوزي
2: مدور حوزي للناس اللي ما يعرفوش انه انا وسي عبد البسط بالجيت اصدقاء الدنيا وانا كنت زاد صديق الخوه المرحوم الفنان الكبير عبد الحكيم بالقايد اللي هو أستاذي وتعلمت عليه برشا وقت اللي كنت نخدم مع الفرقة متاع الفنان الكبير لطفي بوشنيق وكنا ندبلاسي ومع بعضنا ولازمك الترثني كيفاش يبدأ
1: أيوة حكيت لي عليه برشا في
2: الحبيب المجهول وكيفاش يحط لي الغنيات ويقول لي يا ذي على شنية وقفة تذية لوين مشيت معناتها بالحق تعلمت عليهم برشا ربي يرحمه ونعمه وربي يرحم جميع الفنانين اللي توفوا جميع الموتى صباح النور سماح صباح النور سيد العميد دكتورنا نوروزة مايسترو عبد البسط بالقايد طبعا فاروق إيمان مرام ونسرين صباح الخير تونس كيف ما يقول دكتور إن شاء الله نهاركم طيب
1: سرقتوها صباح الخير تونس
2: بربي
4: صباح يا بنتي صباح
2: ونحب نقول حاجة
4: تونس طال الناس كل
2: جوست نحب نقول حاجة بربي نصبروا على بعضنا شوية في الكياس وعند العطار وفي الكوشة مش ذو مازال معناتها مخذارش ونحن نبدأ ونزمروا نوسعوا بالنا معناتها على بعضنا ونحبوا بعضنا راي الدنيا فانية
1: فلا وتحيتنا للدكتورة جيهان سيدوم تقول صباح الخيرات والمسارات لكامل الفريق شكرا لك دكتورة من اللي فان الكبار عاملي ناسا للديوان تحية لكم الكل وين ما كنتوا ربي يحفظكم توا 7:27 دقيقة باش نمشيو سان ترانزيسيون لي بوزيتيف فايبس خبير زين نبدأ به كل صبحية نحب نقول به اللي تونس الخير فيها ما يموتش مدامنا موجودين ومدام فما شمس تزرق كل صبح
5: نحكيو على شاب تونسي حسين الحمروني أصيل معتمدية مورنينغ من ولاية بن عروس اللي نجح في تطوير منظومة رقمية مبتكرة تحمل اسم تيرا سانس تعتمد على الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة وضعية الضيعات الفلاحية وتحسين إدارة الإنتاج وتتيح المنظومة هذه تحليل الصور الجوية اللي تلتقطها الدرونات للكشف المبكر عن أمراض النباتات ورصد الحرائق إلى جانب استخدام مجسات إلكترونية لمراقبة حالة التربة وإرسال تنبيهات فورية حول المخاطر المحتملة توفر زيادة تقنية حلول لمتابعة سير العمل داخل الضيعات من خلال رصد أماكن تواجد العمال ومتابعة تنفيذ المهام إضافة إلى تقديم معطيات تساعد المهندسين الفلاحيين على تحديد التدخلات المناسبة وبرامج المعالجة
1: في نفس الوقت اللي نحكي فيه على تسجيل 1000 حريق منذ بداية الصائفة وتضرر أكثر من 12,000 هكتار الشباب التونسي يبدع يقعد سيد العميد أنه أصحاب القرار يعطيوا المغز للشباب هذي باش نجم يبدع في المؤسسات الحكومية
6: قد ماني فرحان الشاب هذا وقد ماني فرحان بالإنجاز متاعه وقد ماني حزين على مآل هالذكاء ومآل هالابتكار ومآل هالإبداع في بلادي المفروض هذا ترعاه الدولة التونسية اش قلت لك انا راه فما خلل في الحكاية على خاطر توا هذا باش يلقى صعوبة علاش باش يلقى صعوبة في رخص الدرونات احنا ولا. في تونس ممنوع علينا نستعملوا الدرون مازلنا نخمو العالم طار وناس تهز في الدواب ولا تاكسي درون يهز في العباد وهز في الدواء وهز في الدنيا
1: في جنوب افريقيا هذا
6: لو يتكلم فيك في البلدان عظيم بلدان مستحيل يعني واحنا ما زلنا نفكروا زعما نعطوا رخصه ولا ما نعطوش زعما وشنو هي الاطر باش يخدموا فيها الشباب هذوما تو انا ايش قلت لك انا قلت لك راهو لو كان جا عندنا الاماكن الحقيقيه باش نرعاو الابتكار والشباب هذوما اللي هم راهم يعملوا في اعمال انا شفتهم في كليه العلوم في صفاقس عملوا لي ديمونستراسيون في الذكاء الاصطناعي بقيت باهت ثم بقى نعرفهم وحدي في غرغور الصحراء نعرفهم نلقاهم مطلعينهم وعارفين خصائصهم كيفاش لما مشاو غادي لحد شيره بالذكاء الاصطناعي علاش قلت لك انا جا وقيد بالشاب هذا اللي هو انا نحطه بين فوق راسي وامثاله يلقاو رعايه تو تشوف ايش يصير في هالبلاد ما نقعدوش هكا سليم اون انفونت نجيبوا نكريو في التكنولوجيا ناخذوا ابسط الامور ناخذوا فيها والله مره انا مره عجبني مره نمر عجبني انا تاع الوقت قال الطربوشه لابسها مدرانا بلاد، قال الجبه لابسها جايه من كوريا، المونجالا اللي لابسها جايه من سويسرا، الصباطي لبسه جايه من ايطاليا. وقت عجبني خاطر احنا شعملنا تي في ابسط امور ما عملنا حد شيء. هالشباب هذا ممكن يقلب الدنيا،
1: سوسيتي دو كونسوماسيون
6: اكزاكتو، هذوما الشباب ممكن يقلبوا وجه البلاد.
1: واحنا كما قلنا نحكي على الاف الحرائق، نحكي على تضرر مع عشرات الاف الهكتارات. الشيب التونسي هذا يجي يطور منظومه ذكيه بالذكاء الاصطناعي، ان شاء الله نستغلوه قبل ما يخطفوه دكتور.
2: لا باش اي لا مش معناتها توا سيد العميد حكايه معناتها بالموضوع من جوانب الكل اللي مشكلة الإدغان و... أنا نحب نكمل حاجة على بيان سور برافو ليه الشاب هذا اللي طور منظومة معناتها بالذكاء الاصطناعي لحماية الضيعات والحرائق وش اسمه
5: حسين الحمروني.
2: سي حسين الحمروني بارك الله فيه. اتبقى أنا نحب نرجع النقطة معناتها مهمة اللي هي الانتيغراسيون تاع الذكاء الاصطناعي في المناهج التدريسية والتعليمية يلي وقيت معناتها واللي مثلت في بعض الدول معناتها تحول جوهري في تحديث طرق التدريس وتعلمك تحليل المحتوى وتعلمك الانتربريتاسيون وتعطي معناتها جو اخر نتاع التدريس وتسهل برشا امور. خاطر نحن قعدنا ديما في التدريس لو كوتي بازيك الفوندامونتال لي تيوغام اكسيتيرا. توا الامور تبدلت راهو ما عادش انفان مش ما عادش مي الطرق التدريس يزمها تبدل. وقيت باش نعملوا اون ميزا نيفو ولا ميزا جور تاع طرق التدريس تاعنا اللي بما فيهم يلزم يكون ليا ولا ذكاء الاصطناعي انتجري ويلزم يكون باللي ماتيير ولا ما نعرفش كيفاش. فهمت معناتها حاجه مهمه في التدريس تاعنا كيما الرياضيات كيما الفيزياء كيما اللغات كيما كيما كيما
1: تتفق. احنا مثلا فما المعهد العالي للتوثيق والارشيف اللي بداوا عمل ماستر نتاع الذكاء الاصطناعي كيفاش نخدموا به للارشيف نتاع البلاد والارشبه الكل. دونك تحيه اليوم هذه فما ماستر جديده مسنا باش تبدا تتقرا، ماذا بينا الناس الكل تنسج على نفس المنوال.
2: وي معك تتفق دكور، مي انا نحكي على التدريس معناتها حتى المستوى معناتها الابتدائي ولا الثانوي. فهمت انتغري l'intelligence artificielle ou le ذكاء الاصطناعي. خاطر بون ماستر قداش من ايتوديون باش تلقى في ماستر انسكري 30 25 هكا هو هكا هو. فهمت
1: في معهد الصحافه علوم الاخبار ولات ماتيغ تدرس من السنه الاولى الانتيليجونس ارتيفيسيل. في معهد الصحافه علوم الاخبار تدرس كيفاش تخدم بالانتيليجونس ارتيفيسيل، كيفاش تنجم تطور كل ما هو خدمه موجود من السنه الاولى صحافه علوم الاخبار.
2: مازال الابتدائي والثانوي مازال في تونس
6: مازال فهمشي حتى مازال
1: ميمسي راهو جماعه الابتدائي والثانوي مقدمين علينا برشا في الانتيليجونس ارتيفيسيل وقاعدين يخدموا راهو ماهوش واقفين على تشات جي بي تي ولا يخدموا في شيء
2: وتوديدكت وحدهم يتعلموا.
1: تتفق
2: من احنا ماذا بينا يكون في التعليم
1: مايسترو عبد الباسط بالقيد لهنا. مش باش نحكي فقط على الشاب التونسي هذا اللي طور منظومة ذكية بالذكاء الاصطناعي، نحكيه على الشباب التوانسة الكل في المجالات الكل.
2: في الموسيقى مش موافق يسر
1: فما شباب اللي يحبط قبل ما يبدأ. خلي
2: حكينا فيه خط الموضوع
1: قال لي عبد الباسط خلي المايسترو يتكلم. السؤال هو هذا في الموسيقى موجود
3: طبعا
1: انه الشباب يبدع لكن ساعات ما يلقاش لسيز ما يلقاش كون يقف مع الشباب.
3: الاشكال هو الاشكال مش حكايه شباب ولا هو الاشكال في الموسيقى. نحكي على الموسيقى دونك الموسيقى هي كل واحد والاراء نتاعو كل واحد وثقافته الموسيقيه وقرايته وانتماء الموسيقي يعني انتماء نقصد شرقي غربي احنا ماشيين
1: دونك كل واحد وقماشه
3: صحيح. دونك الذكاء الاصطناعي وحد الحكايه هذه تحط له اغنيه مديها لك توت سويت دون 20 سكوند وقلق كبير برشا بالنسبه كما قال لك الدكتور بالحق
1: ضد.
3: انا ضد الاعتماد عليه 100% اما مع الفكره. الفكره لو كان انت موسيقي محترف وهو يعطيك صحيح. يعطيك فكر خاطر الفكر في التوزيع الموسيقي ياخو على اقل شيء 48 ساعه 72 ساعه باش نجم تنفذ اغنيه. هو يعطيك الفكره في 30 سكوند دونك الفكره ناخذوها ميسلش ونطوروا بها ونخدموا احنا كبشر نخدموا
1: اما باش تولي يكون انوتي يعاون
3: طبعا
1: هو
3: يعاون
1: برشا
3: مش
1: هو يبد وانا ما نعرفش مايسترو احنا خارجين فاصل ومن بعد راجعين اما احنا ولينا نفهموا ساعات كي تسمع موسيقى ولا تعرف اللي هي ذكاء اصطناعي كمان
3: طبعا هو ما مهموش هو هو هو اوتي يعني
6: شكون هو
3: نحكي سينو سينو الذكاء الاصطناعي اللي هو آلة نحكي عن الذكاء شكون هو هكا توقع جاب ربي حكينا فيه الموضوع ريت كيفاش هكاك روحيتي كامله هكاك عمل
1: ربي مايسترو قبل ما نخرجوا فصل قديش عمر صديقتك انت والدكتور محمد سليم
3: الغصر. اقل شيء فما 25 سنه اقل شيء
1: اقل حاجه 25 سنه
3: اقل شيء
1: ورانا نحكي على اصحاب اصحاب مش معرفه
3: ملي كان تلميذ
6: مش تلميذ طالب
1: دونك صديقه وطيده 25 سنه وهذيا حبوا عن طريقها نقولوا للناس الكل ما تسلموش في صحابكم شوف معنا زوز من الناس مجالاتهم مختلفه لكن صحبتهم قائمه ودائمه فاصل
7: البارح اليوم العالمي للصديقه
1: صبحيتك أحلى مع ناس
8: الديوان ببليسيتي عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne امين فيرست بانك لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش
9: أمين بانك le partenaire de votre succès
10: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى العشرة شكرا على المتابعة نسلم برشا على كتيبة ناس الديوان ربي يفضلكم شكرا لكم على متابعتكم لينا تبع معايا الكتيبة نورس من نصحة حدش نبدأ بأحلام عمارة طبعا وفدوى ديلي بيبي رئيسة الكتيبة صاحبتي نحبكم برشا شكرا لكم معز منوبي بولعز شنو حوالك أم عبيد الله مرحبا بيك بلا لوا كموجود في الكتيبة نصاف الدهش مرحبا يا نصاف فرح حاب تحية ليك شكرا على متابعتكم هيثم الغزي صديقنا هيثم سمسومة سامية سليتي شكرا لكم الكل
7: ليلي الأنس
1: ليلي الأنس سعيدة مبروك مجدي فراس حبوب حبيب بن صالح حبوبة وعليه بول عليه السلام عليكم
7: جيد بن صالح جيد الياس
1: مرحبا بيك ستيفان بونجور ستيفان رجاء صغير توليب مرحبا بيكم الناس الكل يفضلكم على متابعتكم لناس الديوان تو باش نمشيو لتوب ريتش
11: توب ريتش
7: نحكي على آلاف المهاجرين اللي دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير قانونية حسب السلطات الإسبانية البارح بعد ما حاولوا يقتحموا الحدود الفاصلة بين المغرب وسبتة برشا منهم تعدوا عبر السباحة وآخرين دخلوا على ساقيهم بعد ما جيزوا السياج الأمني فيديوهات الحقيقة انتشرت بكثرة البارح على مواقع التواصل الاجتماعي توري أعداد كبيرة من رجال ونساء وحتى صغار وهما يحاولوا يوصلوا السبتة تبين زادة تجمع عدد كبير من الشباب والقصر في مدينة الفنيدق المغربية استعدادا لمحاولة حاولت الهجرة من جهتها إسبانيا أعلنت اللي توصلت الاتفاق مع المغرب باش يتم إرجاع كل المهاجرين اللي وصلوا لسبتة في الأيام الأخيرة مع تعزيز التعاون الأمني بين الزوز دول باش يحدوا من محاولات الهجرة غير النظامية علاش صار هذا الكل حسب المعطيات المتوفر أولا برشا الشباب يحاولوا يوصلوا لأوروبا بسبب بطالة وصعوبة الظروف المعيشية ويشوفوا اللي سبتة أقرب نقطة للدخول الاتحاد الأوروبي ثانيا يبدو اللي خبر تجمع الناس محاولات العبور انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللي خليهم يتشجعوا وأعداد كبيرة معناها باش تلتحق بالمكان ثالثا استغل عدد من المهاجرين فرصة وجود أعداد كبيرة في نفس الوقت وحاولوا يعبروا جماعيا سواء عبر البحر وإلا الشاطئ رابعا إلى حد الآن المعطيات المنشورة ما تشيرش إلى وجود خلاف سياسي جديد بين المغرب وإسبانيا كان سبب المباشر في الموجة هذية بل يبدو أنها مرتبطة أساسا بمحاولة جماعية للهجرة واستغلال فرصة العبور الحدث هذا رجع للأذهان اللي صار في ماي 2021 وقتها حوالي 8000 مهاجر دخلوا السبتة في ظرف يومين فقط وكانت أكبر موجة هجرة شهدتها المنطقة وقتها نذكروا اللي سبتة هي مدينة ذات حكم ذاتي تابع لإسبانيا، لكنها موجودة في شمال إفريقيا على الساحل المغربي، وتحدها المغرب من البر والبحر الأبيض المتوسط من الجهات الأخرى. مساحتها صغيرة برشا، حوالي 19 كيلومتر مربع، وعدد سكانها يقارب 85 ألف ساكن. العملة المستعملة فيها هي اليورو، واللغة الرسمية هي الإسبانية، لكن برشا من السكان يحكيوا حتى الدارجة المغربية. سبتة تعتبر جزء من إسبانيا والاتحاد الأوروبي، لذلك أي شخص ينجح في دخول هيكون وصل لأول نقطة أوروبية عن طريق البر في إفريقيا. المغرب تعتبر سبتة أرض مغربية محتلة، بينما إسبانيا تعتبرها مدينة إسبانية ذات حكم ذاتي، وهذا الخلاف موجود من سنوات طويلة.
1: إسبانيا تعلن مقتل 9 مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة، والمغرب وإسبانيا تتفقان على إعادة المهاجرين اللي تسلوا لسبتة. سؤال سيد عميد، علاش البارح بالذات؟ وأمنيا وحدوديا عسكريا استراتيجيا، هل ممكن هذايا تسلل متاع الهلاف هذا؟
6: لا لا لا, لا هي أي. من الأول ظهر اللي المغرب اللي عمرها ما استعرفت باللي سبتة ومليلة تابعين إسبانيا. أنا حسب فهمي أنا أنه غضوا الطرف، خاطر إن أرى والوقت تبدأ الأمور الأمنية مربوطة، وخاصة في مكان ما يتعداش شيء ذاك. أما وقتي نعم روحي عين شافت عين ما شافتش يصير الشيء اللي شفناه، وهذه مرة ثانية تو نوع من الضغط، لأنه هو في الحقيقة هي مش معقول باش تكون في شمال المغرب أرض إسبانية، ما هوش معقول. يعني نوع من البروفوكاسيون، خاطر إسبانيا كانت محتلة شمال المغرب وجنوب المغرب اللي هو الصحراء الغربية، سلمت فيها المحالة، وهاني كي خرجت خلت مصيبة وراها حرب عليها ضروس تو قديش من عشرات السنين هي الحرب الدائرة، فهمتني، بين الصحراويين والمغاربة. وشمال استحفظوا بسبتة ومليلة كما حبت تعمل فرنسا في بنزرت، لكن التوانسة طلعوا ماضين من الضربة الأولى، حرب وطردناهم خرجناهم، خاطر وكان قاعد وما كانوا ناويين راهو قاعد سيد أحمد الجوية وبنزرت كانوا ناويينها، كانوا ناويين الزبلايس، كانوا ناويين بنزرت ورمادة واحدة كما بالضبط عملوا عملوا الاسبان في
11: المغرب
6: في المغرب. احنا التوانسة تاعنا ماضين وطردناهم خرجناهم بقوة السلاح حاربنا المغرب. نتفاهم الحقيقة، نتفاهم، خاطر ماهوش معقول راهو تجي في بلادك وتلقى ارض قال شنو، قالوا والله تاع اسبانيا اش تعملوا غادي، الله اعلم. الحقيقة ان راها من حق المغرب الارض هذيك، يعني كتشوف الخريطة
1: وسيلة ضغط. سبتة اللي أسسها الفينيقيون كمركز تجاري في القرن السابع قبل الميلاد، في العهد الروماني أصبحت مدينة رومانية، وازدهرت بفضل موقعها الاستراتيجي. القرن الثامن الميلادي دخلت تحت الحكم الإسلامي، أصبحت من أهم مدن المغرب والأندلس، تعاقبت عليها دول كما الأمويين في الأندلس والمرابطين والموحدين والمورينيين. 1415 احتلتها البرتغال، وكان ذلك أول توسع استعماري برتغالي خارج أوروبا. 1580 وقت اللي اتحد تاجا إسبانيا والبرتغال أصبحت سبتة تحت الإدارة الإسبانية. 1668 اعترفت البرتغال رسميا بسيادة إسبانيا على سبتة. منذ استقلال المغرب عام 1956 يطالب المغرب باسترجاع سبتة ومليليا باعتبارهما مدينتين مغربيتين، بينما تؤكد إسبانيا أنهما جزء لا يتجزأ من أراضيها. تتمتع سبتة بار كونتر من عام 1995 بوضع مدينة ذات حكم ذاتي داخل إسبانيا. أهميتها راو سبتة هذين، نحكيو على مدينة تتحكم في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، نحكيو على مضيق جبل طارق
6: 26 كيلومتر على أوروبا.
1: تتفي تمثل نقطة توصل، أقرب نقطة توصل بين أوروبا وإفريقيا، وتعد من أبرز نقاط الهجرة والتبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا. دكتور،
11: والله يشوف هو وضع غير الطبيعي، وذا يرجع للاستعماري والحقبة الاستعمارية اللي معناتها مدينة أوروبية على أرض إفريقية. هذا فهمها أنت كيفاش؟ معناتها هذا هو الاستعمار والتاريخ الاستعماري. تبقى من عادش هنا التوش باش نقول شأن داخلي مغربي إسباني ولا شأن داخلي مغربي، نحن مندخلوش فيه، قضية داخلية هذية. معناتها كتوانسة نحن نجمو نكونوا كان عنا الدعم للشعب المغربي والدولة المغربية معناتها باش تفض النزاع هذايا وتلقى الحلول. خاطر فينالمون وي عين رات وعين ما راتش بوتيتر سيد العميد، مي زاد الظروف الاقتصادية والاجتماعية عندها دخل كبير. على كل حال معناتها نحن نتمناو ديما ستابيليتي للدول العربية الكل باش ما تصيدش شوشرة عليها. وكما قلنا نرجعوا لمدينة سبتة، معناتها وضع هجين، مدينة أوروبية على أرض إفريقية. دونك هذا هو الاستعمار. والاستعمار اسمع معناتها الدول الاستعمارية هم الكل ما يعتذروش وما يستعرفوش بالماضي الاستعماري نتاعهم، وحتى الاعتذارات اللي صارت راهو هما الدول اللي انهزموا في الحرب العالمية الثانية. معناتها شكون اللي اعتذروا على الماضي نتاعهم؟ النازيين والفاشيين. معناتها فما المانيا اعتذرت من الكيان، والايطاليين يظهر لي اعتذروا على الاستعمار تاع ليبيا. فهمت؟ دونك هذا الكل باش يتخلصوا من الماضي معناتها نتاع النازيه والفاشيه، وحلوها الكل في موسوليني وفي ادولف هتلر
1: معناتها.
11: هذا هو. مي البريطانيين عمرهم ما اعتذروا، الفرنسيين ما اعتذروش، الامريكان ما اعتذروش. دونك هذا هو الماضي الاستعماري، هذا هو. دونك
6: سامحني باش نوضح حاجه باش يفهمونيش خطا. قلت ترى مستحيل امنيا باش يتلموا 8000 في المنطقه ويكون امن في بالوش. انا خدمت في المغرب سنه كامله،
1: مستحيل
6: كي تكح في المغرب يفيقوا بك.
1: قبل ما تكح يقول لك تمام باش تكح، حاسك باش تكح.
6: لا بالحق نعرف
1: عبد الباسط
6: تصورك باش تعطيك الصوره. تصوروا الهواريه، واحنا الهواريه هي بقعه يحرقوا منها الجماعه. تصوروا 8000 الهواريه والشرطه والحرس في بالهمش. نحن كي تلموا 30 تقوم القيامه ومعناها فريمون يشدوا يخطفوها من قبل، فما بالك ب 8000؟ هذاك علاش انا امنيا ما تجيتش عليا، خاطر 8000 محصورين في بقعه كيما هكاك والامن ما شافش والدرك نتاعهم ما شافش.
1: معناها الحقيقه بالنسبه للاعتذارات كما قلنا الدكتور، المانيا اعترفت بالاباده الجماعيه اللي ارتكبتها قواتها الاستعماريه في ناميبيا مثلا، وقدمت اعتذار رسمي 2021. إيطاليا اعتذر بيرلوسكوني عام 2008 ليبيا على فترة الاستعمار، ووقع اتفاقية تضمنت استثمارات وتعويضات. بلجيكيا الملك فيليب عام 2020 حكى على أسف العميق على الانتهاكات اللي صارت في الكونغو، لكن لم يقدم اعتذار رسمي. هولندا اعتذر رئيس الوزراء مارك روتي عام 2022 على الدولة الهولندية في تجارة الرقيق. اليابان قدمت الحكومات عدة اعتذارات على الجرائم والانتهاكات اللي ارتكبها الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية والاحتلال في آسيا، ولكن الاعتذارات هذه تتعلق بالحرب والاحتلال أكثر من الاستعمار التقليدي. في المقابل فرنسا مثلا لم تقدم اعتذارات، اعترفت جزئيا ببعض الجرائم والأحداث التاريخية في الجزائر ورواندا مثلا. فرنسا مرة ما حكيت على تونس، ما حتى الاعتراف ببعض الجرائم ما اعترفتش، حكيت فقط على الجزائر ورواندا ولم تقدم اعتذار رسمي. المملكة المتحدة أعربت في مناسبات مختلفة على الأسف متاحة لبعض الوقائع، قدمت تعويضات لكنها لم تعتذر رسميا عن الاستعمار بشكل عام. إسبانيا لم تقدم اعتذار رسمي على التاريخ الاستعماري في الأمريكي أو شمال أفريقيا، تتمسك بمواقفها في قضايا كيما القضية اللي نحكي عليها اليوم سبتة وميليليا.
11: على ذكر فرنسا، أنت كي تمشي لأرك دو تريونف في باريس تلقى فما اون بلاك محطوطة في القاع يقول لك لا غير معناتها تاع الجزائر اللي كومبا في المغرب وتونس، مي سموهمش فهمت معناتها اي فوالا. دونك فوالا هاني اعطيتك ثنيه في الاستعمار،
1: واضحه الامور. زيدنا حويجه نرجع تعليقا
7: على اللي صار. طلبت رئيس الوزراء الايطاليه جورجيا ميلوني البارح بتعليق عضويه اسبانيا في منطقه شنغن عقب دخول مئات المهاجرين غير النظاميين الى سبتة انطلاقا من المغرب، واعتبرت الحكاية ذي والهجرة غير النظامية وغير المنضبطة تشكل خطر على الأمن القومي.
1: نقزت ميلوني
11: يمين ويسار عركة واحدة من الإكستريم دوات، وإسبانيا تو اليسار هو
1: حكيتنا على العركة كملناها فاصل ورجعينا.
10: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا إيجارية اللي دوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
13: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ما هوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون.
14: الاكثر معلومات 71 79 76 79
13: مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
15: جلاسيتا ولا مازلت؟
16: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش ما دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
17: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
10: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: تحية لكل من يتابعنا، هذه ناس الديوان صبحيتكم كل يوم على ديوان فم 7 للـ10. تحية سبيسيال للمايسترو عبد الباسط بالقيد من فدوة ديلي بيبي، تقول ديما نشوفه في لفايت نحشم مش نسلم عليه. يسيني شي فدوة سلم على المايسترو فما حتى مشكلة.
6: سلم على المايسترو سلم علينا نحن زادة فدوة المايسترو مرة في الخير يجي
1: تقولي ديما نقابله يا سامح ماذا بيا نسلم عليه في لفايت. دونك تشوف المايسترو مرة جاي يقولوا أنا فدوة ناس الديوان أمورك واضحة يا فدوة. باش نمشي واللي رسالة خطيرة جيكم على الواتساب، ردوا بالكم لا تصدقوها. شو
7: أصدقائنا اللي يسمعوا فينا الكل على التوا في الكرهبهم ما كانوا، أي مساج يجيك على الواتساب من نومرو أجنبي ما هوش تونسي هذاك رد بالك منه، على خاطر ينجموا يقولوا لكم رو عندكم خطايا مرورية تدخلوا للياء معين وتخلصوا ويتم اختراق بطاقاتكم البنكية. الحاجة اللي خليت وكالة السلامة السيبرنية تحذر وتقول اللي هذه رسائل احتيالية تهم بمخالفة مرورية لاستدراج الضحايا، وتذكر الوكالة اللي المواقع الحكومية تعتمد فقط على النطاق .tn. هتنفهموا كيفاش تصير العملية بالضبط من عند الخبير في سلامة سيبرنية هيثم المير في تصريحه لناس الديوان.
18: عملية تحيل قاعدة صايرة عندها بعض الأسابيع في تونس باستعمال تقنية التصعيد ولا نعبر عليه بالفيشينغ. كيفاش قاعدين يستعملوا فيها توا؟ هو يبعثوا في دي مساج للعباد، المساج هما نجموا يجيو من برا اسونسيلمون يجيو على واتساب، وفي المساج يعلموا المستعمل يقولوا راه عندك اختيار مرورية ولازمك توا تدخل على الرابط هذا باش تخلص الاختياري. طب بعض المستعملين يدخلوا يحلوا الرابط يلقاو رواحهم قدام نسخة مطابقة لموقع خلاص الخطايا المرورية المتعودين به، وهي نسخة معناها تقريبا مطابقة لكن هما ما همش على الموقع الرسمي لخلاص الخطايا المرورية. الموقع ذا أكيد معناه بشي حاول يقنع المستعملين أنه عندهم خطية ويعطيهم حتى قديش بشي خلصوا فلوس الخطية، وبعد يطلب منهم إدخال رقم بطاقة البنكية. والهدف أكيد من معناها التحايل ذا هو سرقة معطيات البطاقة البنكية لغاية استعمالهم في عمليات شراء على الانترنت من مواقع تونسية، لأن يعني أغلبية البطاقات التونسية تخدم كان في تونس. لكن هنا الناس ترد بالها لأن هذه عملية تحايل، ومعناها ما يجيك شراء مساج على الواتساب خاصة من رقم أجنبي باش يطلب منك أنك تخلص الخطية المالية. لك علاش لازم العباد ترد بالها؟ وأي واحد يجي المساج هذايا نجم كان يفسخه.
1: ولا كي يجيكم المساج هذا فسخوه، هكا يقول الخبير في السلامة السيبرنية سي هيثم المير، مشكور لتصريحه لناس الديوان. انا نقعد بيته ديما نحكي وتوانسه ما زلت تصدق، معناها نومرو اترانجي يجي يقول لك ادخل لهنا توا باش تخلص الخطايا المروريه، ويدخلوا كمان العباد ويحطوا الهويه البنكيه. السؤال لو تور دو تابل تصدقوه هذايا ولا لا؟ مايسترو يجيوك مساجات من النوع هذية، حاولوا يتحايلوا عليك مرات، كيفاش تتصرف؟
3: ما نتصرف أنا أي مساج ما نعرفوش لا يعني أي مساج
1: ولا على بي
3: لا بالحق أي مساج يجيني انكونيو ولا ولا مشكوك في امره ما تعملش معاه.
1: برافو عليك. اي مساج مشكوك في امره بالنسبه لي هذا هو مهما كانت المساج. محمد وتنهار كمل ما فهمتش علاش انت بالذات محمد سعيد ديما يبعثوا له مساجات ديما محاولات اختراق
2: ما عليه. قتلوني قتلوني بهم كلمه
1: كنت في برشا فلوس ولا شنو هي الحكايه؟
11: لا لا يعني يعطي في نمروه برشا
2: حاشمنيش دكتور
1: شما
11: شو حاشم اليوم خد عبد البسط
1: اي اي والله استريسي
2: والله مستريسي حتى انا لا والله يجيو برشا هذوما المساجات وكل انا بوم انا الحقيقه نولي فيهم حقار هذوما
1: حصلت ولا
2: مستحيل
1: ما حصلتش
2: مستحيل مستحيل نحصل انا الدايور راني قلت لك معناتها قلت البارح ثم موسيقي صاحبنا بعث لي قال لي هكا وهكا وهكا قلت له اوكي
1: ايوه
2: اي وثم شكوني اي لا معناتها عمليات نتاع تحايل ونتقابلوا في البلاصه الفلانيه ونعطيك النمر نتاع الكونت وصب لي ما تعطينيش خويا نمر الكونت وما نصبش وما نحبش نصب كل ما بعضهم
1: مانيش نتاع صب
2: مانيش نتاع صبان مانيش صباب خويا ولا معناتها الظواهر هذيا ولات برشا يعني معناتها متفشيه اما نتصور انا اللي معناتها المواطن التونسي فاق معناتها قاعد
1: ولا شيء
2: باقي يحصلوا اما مش كيما مش كيف ما قبل معناتها
1: مش كيما اجري يا حما فما جره في دراوينك
2: ذيك المره جاتني وانا صغير مشيت بابا نجري قلت له جره وكذا
1: مريقله الامور
2: قال لي برا برا شوف
1: مستقبلنا واضح. سيد العميد فيك ما حكينا برشا قبل على تحيلات
6: هذه. انا عندي عامين سماح قلت لك قلت لي عندنا قلت لك ما عندناش قلت لك عندنا خليه صغيره مش باش تكفي اللي راهو يلزمنا وحدات توا خاصه بشيء هذا لحمايه المواطنين كما يحميو فيهم من الجرمه ومن قطاع الطريق ومن السلاح ومن كل شيء توا يلزمنا وحدات خاصه باش تحمي التوانسه من الهم الازرق هذا اللي قاعدين هذوما كيفاش يخدموا سامح يخدموا معناها مقوله بسيطه على الاخر يخدموا مقوله تمشي الجاف والجي الغافل يخدموا على سذاجه الناس يعرفوا
1: باش هو على 100 كيف واحد يحصل سبع
6: اكزاكتوم هما على 1000 يحصلوا له 10 تسمى فهمت هذا كيفاش يخدموا. انا مستغرب من سذاجه بعض التوانسه اكيد مره والله بقيت باهت عندي شكون في العائله راه يعارك فيها وقت جات الحكايه يا سماح نتاعك اعطيني مليون رجعهم لك اربعه الجماعه مشيت الصب يتقوا الله يا ولادي اخي شنو هالسذاجه هذيكم ربي ليه قال لي ولا عطاو يا ولدي هانو توا اسمع 3 ملايين ماتوا على الفاس تسمع بها من توا التوا يعض في صوابعه على 3 ملايين يدفع
1: دونك
6: انفقوا شويه يزينا مساذاجه هانا الاعلام قائم بدوره الناس تعادل بعضها يا ودي يرد بالك اللي سمع توا في الاذاعه كل الناس الكل ردوا بالكم
1: اللي سمع يقول اللي ما في بالوش سيسوا رواحكم كما كل مرة أنا أقول والله نبهت في التوانسة اللي ساعات هكا يحصل ويعاود يحصل كمام تحية لكم وين ما كنتوا مشينا الأخبارنا ما قبل شو سمعنا محمد يلا النوت نخرج
2: سمعكم بيه

0: لا
1: حفلة ألازية غرس
2: لا لا
3: مايسترو ريتك المشي يفهمني كل حسين
2: هذيك حسين. يلا أخبارنا هذه إذا جونا إن شاء الله نهاركم زين وصباحكم مبروك. هذه ناس الديوان.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمساد أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
6: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
7: يا ليلو يا عين من بعدك عمر ما هوينا.
6: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي.
7: بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: les hits sans limite en ligne en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: وجزء الثامنة ديوان FM صباح الخير. الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس يطالب في بيان له وزارة التربية بالتراجع عن اقتطاع 3 أيام من أجور عدد من المدرسين الذين تعذر عليهم لأسباب صحية تأمين مراقبة مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية رغم إيداعهم شهادات طبية في الأجل القانونية وفق نص البيان. واعتبر الفرع أن هذا الإجراء تعسفي وغير قانوني داعيا إلى التراجع الفوري عن الاقتطاعات وإرجاع كامل المبالغ المخصومة إلى أصحابها، مشددا على ضرورة احترام النصوص القانونية المنظمة للعطل المرضية. بلدية منزل جميل من ولاية بنزرت تصدر قرارا يقضي بمنع جولان الدراجات رباعية الدفع والدراجات النارية غير المزودة بكاتم للصوت خلال الفترة الليلية، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وراحة المواطنين والحد من الإزعاج والضوضاء. وأشارت البلدية إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابة لتشكيات المواطنين بشأن الضجيج الذي تسببه هذه الدراجات، وخاصة رباعية الدفع وما ينجر عنه من تهديد لسلامة المترجلين ومستعمل الطريق، لا سيما بشارعي لحبيب بورقيبة و17 ديسمبر. اجتماع عقد بالمستشفى الجامعي

0: الشأن الدولي مصدر مغربي مطلع يؤكد أن الرباط ومدريد توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعادة جميع المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول سباحة إلى مدينة سبتة الإسبانية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن عملية إعادة المهاجرين ستتم في إطار تنسيق مشترك بين السلطات المختصة في البلدين بهدف احتواء الوضع الذي شهدته المدينة عقب تزايد أعداد المهاجرين الذين عبروا الحدود البحرية. ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تؤكد استعداد حكومتها لاتخاذ إجراءات استثنائية على رأسها تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا، وذلك ردا على موجة الهجرة غير النظامية التي تشهدها مدينة سبتة والتي وصفتها بأنها تشكل تهديدا مباشرا لأمن الحدود الأوروبية. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال خلال اقتحام المستوطنين والجيش الإسرائيلي حي جنيد غربي نابلس وسط تجدد للاشتباكات مع قوات الاحتلال في الحي ذاته. دولة قطر ترحب بحظر إيرلندا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية معتبرة إياه خطوة مهمة لردع الاحتلال عن سياسات الاستيطان التي تنتهجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. السلطات في باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلى انفجار وقع في منجم فحم جنوب غرب البلاد إلى 34 عاملا. ونختم بطقس اليوم حيث يكون صافيا إلى قليل السحب وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط، وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية، ويكون البحر قليل الاضطراب فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. منك نسمع، صوتك تسمع،
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
3: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.
4: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بمنتخب الوطني التونسي الاولمبي ومدرب وانيس بوجلبان كان اعلن البارح على القائمه الرسميه لمنتخبنا اللي باش تخوض الالعاب المتوسطيه من 23 اوت حتى 3 سبتمبر. القائمه فيها معتز الحنزولي وريان بسباس على مستوى حراسه المرمى، محمد امين علال، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديده، يوسف الحرج، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الذاوي، ريان الجبالي، حمزه العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق، محمود هيثم ضوء، أمين الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادة. النادي الرياضي الأصفاقسي اقترب من التعاقد مع لاعب الوسط الدفاعي الأوغندي ريان فيجو كيزيتو. اللاعب هذا عمره 21 عام ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، وكان شارك في جميع مباريات فريقه الشرطة الأوغندي خلال الموسم الماضي في البطولة، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباريات تقريبا في عدد كبير من المقابلات تاع الموسم الفارط. على المستوى الدولي اللاعب كان مثل منتخبات أوغندا في مختلف الفئات السنية، وهي أقل من 17 عام، أقل من 20 عام، وأقل من 23 عام، وينضم أيضا لمنتخب أقل من 23 عام وهو في سن 18 عام فقط، كما ساهم مع منتخب أوغندا الأولمبي في حراز الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأفريقية 2023 اللي أقيمت وقتها في العاصمة الغانية أكرا. كيف كيف بالنسبة للاعب هذايا باش يستكمل الإجراءات الرسمية فور وصوله اليوم إلى تونس قبل الإعلان الرسمي على الصفقة وانضمامه إلى النادي الصفاقسي. الترجي الرياضي التونسي برمج 4 مباريات ودية أمام اتحاد كارتاج، الحزم السعودي، سان بيدرو، الإيفواري، وأيضا مستقبل المارسا. بالنسبة لموضوع يوسف البديلي، منتظر اليوم يكمل يجري الفحوصات الطبية بخصوص الانضمام وتجديد عقده مع الترجي، بعد إذا كان الفحص كان ناجح فإنه سيوقع لفائدة الترجي الرياضي التونسي طبعا

0: موضوع يبقى للمتابعة. نحكيوا على المباريات الودية اللي كانت تلعبت البارح. زوز مقابلات، نادي صفاقس ينتصر 3-0 على اتحاد كارتاج، أهداف الرحماني وقبولي وأيضا ديارا، وشبيبة العمران تفوز 3-1 على النادي البنزارتي، أهداف العمران سجلهم عودي بالحاج، هيبة زغلامي وهارون الكوكي، بينما سجل هدف السيابي محمد أمين علل. الظهير الأيسر السنغالي أمادو با نجح في الاختبار الطبي مع تقدم سقية الدير، واليوم منتظر الإمضاء لعقد لمدة 3 مواسم، وهكا يكون من ثامن انتدابات الفريق في الميركاتو الحالي. حسم السردان التقدم يسعى أيضا لإنهاء الميركاتو بانتداب لاعب وسط ميدان خلال قادم الأيام. نمشيو لأبرز المباريات الودية للأندية الأوروبية اليوم. استعداد للموسم الجديد، 5 متاع العشية اليوفي يواجه نيس الفرنسي، 6 متاع العشية تولوز يواجه ريال سوسيداد الإسباني، 8:15 برمنغهام الإنجليزي يواجه برشلونة الإسباني، ومباراة 8:15 بتوقيت تونس سبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه نوتنغهام فورست الإنجليزي. فلاسبور قدمكم هاني إبراهيمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان فام، ونتبعت شوية ترى لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
1: على ديوان فام الصيف أحلى.
2: خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور، حفلها بليز وجوة بحيرة، وعرف كل كبيرة وصغيرة، خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان اف.

0: Publicité.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه.
4: على ديوان فام الصيف أحلى
5: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح. ناس الديوان مع السامح مفتاح.
6: بحنور يا تونس وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع، هذه صبحيتكم على ديوان فام ناس الديوان. شكرا على المتابعة كيما كل ساعة. فينا نسلموا ونرحبوا بهني البراهمي. بونجور هني.
7: صباح الخير سماح، صباح الخير نسمع فينا الكل نسمع فينا.
8: بونجور
7: هني. بونجور بونجور دكتور، صار اليوم ما تروحش بكري عاد.
6: فاتوا البارح. اش عندنا اليوم في نسبر شوي؟
7: عندنا موضوع مهم باش نحكيوا عليه، مهم جدا يخص قوافل القفصة. عنا حتى تصريحات بتاع رئيس النادي. أيوة. بعد نحكي في الموضوع ذي لأنه سميح مهم على الآخر على
8: عند سيد العميد ذي.
6: واضح عند العميد اليوم ناس السبور. كيف عنا اليوم ليكم 4 تيكيات للربح، عرض كلنا نغني مع جهاد جبارة المسرح الصيفي سيدي منصور في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرية 2 أوت 2026. كلمونا على 31 328 31 328. مريم المصمودي تستقبل تليفوناتكم. سينو باش نمشيو نحكيو مهرجانات في تونس، نحكيو فنانين توانسة أجانب، نحكيو على عروض ثقافية عروض تجارية. هيت نفهمو شنو صاير في صيفية 2026. وباش نبدأ معك مايسترو عبد الباسط بالقيد بي ستينية مهرجان قرطاج الدولي. وكل الجدل اللي صار على الستينية هذية والفنانين اللي موجودين في إطار ستينية مهرجان قرطاج الدولي. سأنا قبل ما نبدأ باش نحكي فنان فنان شو اللي تقال شو اللي ما تقالش، كذلك الإجابات اللي جات من كسوسوا لجنة التنظيم ولا وزارة الثقافة فيما يخص مهرجان قرطاج. انت ك المايسترو عبد الباسط بالقيد، كيفاش تقيم البرمجة ككل؟
9: شو نقول لك، معناها كل واحد وآراءه، معناها كان تحطيت أنت سيادتك ولا تحط أي واحد منا اللي قاعدين، كل واحد وآراءه، كل واحد وتفكيره. دونك ما نجموش نلوم على إدارة مهرجان معين سواء كارتاج ولا غيره. مش يلبي طلبات الناس والجمهور، كل واحد معناها راهو فما فجوة كبيرة برشا توليت بين مدير مهرجان يقعد معناها أوبليجي باش يلبي طلبات الناس كل
6: يرضي كل الأذواق.
9: أي.
6: هل مهرجان قرطاج هو مهرجان لإرضاء كل الأذواق؟ هل هو مهرجان تذاكر، مهرجان عائدات، وإلا هو مهرجان عريق تاريخي ممكن يزمو يخدم أكثر صورة الثقافة في البلاد؟
9: هو اللي معروف عليه مهرجان قرطاج يخدم صورة البلاد، دونك اللي معروف متعارف عليه. لكن اليوم رأوا الأمور تطورت وتبدلت، كيفاش نعبي أنا مهرجان قرطاج؟ نحط بيترين قصة ساكر، نعبي ما نعبيش؟ دونك أنا قلت لك تحط
6: شو الأولويات
9: بالضبط. هذا
6: باش نبدأ مثلا مع الفنان التونسي محمد جبالي. محمد جبالي اللي صار ما صار معناها بين محمد جبالي وإدارة المهرجانات في وزارة الثقافة ولا مع مهرجان قرطاج. ساعة الطريقة ما يصرع البسط بالقيد واللي صار، حتى نجم نسميه كلاشيت صاروا بين فنان محمد جبالي وكذلك إدارة المهرجانات وإدارة التظاهرات، مش يكون التوصيف صحيح، في وزارة الثقافة.
9: محمد جبالي ما فماش واحد معناها يشك في القيمة الفنية متاعه وتاريخه. معناها أنا في بلاست محمد بصراحة نقول له يا محمد درك أنت فنان كبير والكبير ربي سبحانه وتعالى، لكن ما نعرفش علاش هذي اللي صار هذي كله. خليك محمد اخدم على روحك وطور من غنياتك، ونعرفه خدام ومعنى اخويا محمد مش نمبورت كي. معنى مهرجان قرطاج توجي وانت غنيت 2006 و2001 توجي مش مشكل محمد اخدموا توجي مهرجان قرطاج وانت تطلع وتتغني وتتبدع كما العادة. ما فيش الجدل لذي محمد حب نقول له معنى أصبر شوية ميسيلش انت صبرت مش مشكل.
6: محمد جبالي لو تم برمجة عرض محمد جبالي في قرطاج يعبي محمد جبالي
9: طبعا
6: يعبي
9: اي نعم
6: دونك هو كفنان يحبوا التوانسه يمشيوا له بالنسبه
9: وعنده حاجه ميزه باش نقول لك حاجه مدام سماح راهو محمد جبالي عنده ريبرتوار خاص به الحقيقه انا خدمت معاه سنين طويله دونك يطلع يغني الريبرتوار نتاعو من حين من عبد الحليم وام كلثوم وذوكم الكل محمد تبارك الله عنده ريبرتوار مهم على الاخر اغانيه الخاصه نجم ياثف بها سهره كامله.
6: لو نقول لك انا اليوم 10 اهم اصوات في تونس محمد جبالي من بينهم
9: طبعا طبعا
6: من اهم الاصوات طبعا
9: طبعا
6: في البلد.
9: طبعا طبعا في فيش حتى شك في حتى كلام
6: الاحتفال بالستينيه محمد جبالي هو تكلم بعد محمد جبالي مثلا شفنا حوار لفنانة زياد غرسة على اذاعه موزايك قال انا زيد قدمت عرض وما تقبلتش العرض هذا برشا تونس قالوا ستينيه ومهرجان قرطاج زياد غرسه يمثل الطابع التونسي مثل الغنايه التونسيه كيفاش زياد غرسه ما يكونش موجود في مهرجان قرطاج
9: ما يكونش موجود رؤيه مثلا سي زياد راهو معناها الباتريمون معناها بعد عم الطاهر الله يرحمه زياد معناها زياد انسان موسيقي كبير فنان كبير دونك مش مشكله كارتاج راهو معناها ماهيش مشكله معناها زياد موجود يدرس عنده اكاديمي نتاعو ما نقولش راهو مش في حاجه ولا في حاجه لكن مهرجان قرطاج ممكن تعود زياد يطلع على المهرجان واحد وقعد ممكن استياء ممكن ما نعرفش شنو دونك ما فماش مشكله ميسالش زياد توجي كارتاج وتجي اللي بعده وزياد غرسه راهو مدرسه كبيره برشا وبقدرة ربي فما كان الخير معناها بقدرة ربي تو يطلع نهار اخر مش مشكله بس نعم فماش عام جاي موجود بحول الله.
6: باهي عرض افتتاح مهرجان قرطاج الدولي صابر رباعي اختار انه ما يكونش وحده صابر رباعي كان معاه فنانين توانسه من الاجيال مختلفه كان لطفي بوشناق موجود في عرض صابر رباعي شاب خالد كان موجود في عرض صابر رباعي احمد رباعي دالي شبيل كان موجود كذلك في العرض
0: وملكة الشيرني
6: كذلك كانت معاه برشا قالوا كان مبلبز شوية العرض مثلا تنظيميا برشا قالوا صابر رباعي كأنه خمم في اسامي الفنانين لكن الإخراج الركحي والمسرحي ما واكبش قيمة الفنانين اللي كانوا فوق المسرح منهم صابر رباعي طبعا كقيمة فنية.
9: أنا عكس الكلام اللي تقال ذي صابر رباعي قيمة فنية ولا واحد ينجم يشكك فيها هو اختار رؤية هي نجم عند الناس تكون ايه وعند الناس تكون لا لكن هو صدع الناس من الجيل الجديد اللي هو ابن خوه وصدع الكبير لطفي بوشناق وصدع الكبير الشيب خالد دونك يعني أنا نشوف فيها أنا من المنطقة متاعي نشوف فيها احتراما للناس هذوما الكارير متاعهم حب يكرمهم بارك الله فيه وكانت مشاركة متميزة بالنسبة لي أنا واللي لبي وكان جيت معناها أنا نتصور الكارير متاع لطفي بوشناق متاع شاب خالد كان جيت شافوا اللي ما فماش إضافة ما يجيوش دونك هما جاءوا لبيوا الطلب وبارك الله فيهم على خاطر لما ماذا بينا تكون حتى في مع مطربين أخرين ديما فما لما ديما هو خمم بالباهي نتصور
6: وبالنسبة لي ثقافة جديدة احنا قد ما توراه الشارع التونسي قد ما يبدأ يجري ويقول شبيهم البرة يتلموا وشبيهم الفنانين نهارة اللي عملنا عرض شفنا فيها سامي كبيرة احنا أول مرة نشوفه صابر رباعي يغني غنيات لطفي بوشناق ولطفي بوشناق يغني غنيات صابر رباعي
9: برشا بحاجة حلوة دونك أنا بالعكس أنا شو نقول لك أنا صابر رباعي نجم يأثر سهرة وحده ما عندوش مشكل لكن هو راه باش يكرم سي لطفي بوشناق سي شاب خالد والتوانسه الصغار دونك سي بيان معناها حاجه باهيه برشا ورؤيه معناها
6: ومعناها وانت معاها الرؤيه
9: انا معاها الحقيقه
6: طلع السهرات التونسيه صابر رباعي هو اللي اختار انه يكون فما تنوع وتعدد فني في السهريه نتاعو باغ كونتخ فما كانت السهره التونسيه اللي الحضور فيها كان حضور باهت واللي التوانسة ما لباهوش السهرة هذه. وسمعنا كذلك أنه فما برشا فنانين توانسة يقول لك أنا ما عادش تعيط لي في سهرية فيها 10 فنانين و15 فنان، أنا يا باش تعيط لي واحد يا من جيش.
9: ما هو الحيز الزمني متاع البارتيسيباسيون بشكل عام، غني يقول لك أنا باش تغني زوز غنيات ونمشي. سبحان الله، معناه ما عادش يهم. احنا عندنا مشكل متاع تسويق على طول العام. دونك الفنان ولا الفنانة التوانسة رانا قاعدين نخدمه، لكن فما إعلاميا واللي تحب عليه الكل، فما هالة إعلامية كبيرة برشا جيتنا من برا، كسوا في التلفز ولا في الإذاعات. دونك ذايا قاعد يأثر سلبيا على الموسيقانا اللي احنا مانيش قاعدين نخدمه حسب الظهور، ديما حسب الظهور وحسب نعمل غناية افيك لي موين دو بور، نعمل غناية شوف تختف شوف لا، ما عندناش الآليات. توا ولات عندنا شوية آليات بالذكاء الاصطناعي نجمو نخدمو، لكن المشكل راهو احنا تسويق الأغنية ماهوش قاعد يمشي 100% تسويق الأغنية التونسية. لا بروف، فما حفرة كبيرة برشا ولات بين ما توا نحكي انا والعميد في القهوة قبيلة، عليا مشيت على روحها ما يعرفوهاش، نعمة مشيت على روحها، صالحة مشيت على روحها،
0: زهيرة
9: كلهم ما فهميش، هذو ما نعرفوهمش.
6: كنت تخرج تسأل أي جينيراسيون
9: جديدة ما عنديش حتى علاقة بالشيء، يقول لك ما نعرفش ربي شيء يطول في عمرها. نورمالمون هذيك امرأة تتكرم، قعدنا نحن قعدنا مدام سوليف وما أدراك، معناها مش لعب.
0: وكاملوا لها تكريم مايسترو في عين المحبة.
9: اي بارك الله فيهم،
0: لا يعطيهم الصحه هو
9: بارك الله فيهم.
0: هو عائل المحبه هو كونسيبت قامت به وزاره شؤون ثقافيه، بدا في اكتوبر 2024، اللي هو الغايه منه يجيبوا فنانين قدم ومع فنانين جدد.
9: معناتها قدم ساعه لازم تنحيها لي.
0: لا معناتها نحكي شو
9: معناتها نجيب صغيرة قدم.
0: لا انا نحكي بيان سور معناتها من الجيش معناتها قدم، يعني معناتها نحكي فيو معناتها العمر وفيو الجيل السابق والجيل الجديد معناتها فهمت. دونك قامت بها هذه وزارة شؤون ثقافية، والله مشكورة يعطيها الصحة. معناتها الحقيقة انه ثم معناتها لفتة للجيل الذهبي. دونك قاموا في الموسم الثاني بحفلة تكريم لسوليف للسيدة سوليف، ولا هذا هو اللي صار معناتها
6: تكريم هذا. نحكي وإحنا تقول أنت وينهم أسامينا الكبيرة، وين لفالوريزاسيون متاع هذا. وقت اللي في مهرجان قرطاج برشا تونس قالوا عنا أسامي، وأنت من عمني عبد الباسط بلقيت قلت لي مثلا عدنان الشواشي، راهو عدنان الشواشي من الفنانين الكبار.
9: نعم
6: اللي يلزم يكون موجود. كي نقول لك اليوم عدنان الشواشي ولا ميادة الحناوي؟
9: عدنان الشواشي بتباع، وميادة الحناوي زادة مش مشكل. لكن ميادة الحناوي بحكم بتقولي بحكم معناها الأمور الصحية متاعها
6: صحياً
9: صحياً ما عادش قادرة، ممكن دونك المشكلة مش في الأسامي، خاطر هما راهو كيما قلت لك راهو فما ديكالاج كبير برشا صار بين توا الموسيقى كيفاش ولات، وما فماش ميزاجور الحقيقة، فماش ميزاجور. عدنان الشواشي قيمة ثابتة، ولا واحد ينجم يشكك فيه، وزاد على ميدان الحناوي كيف قيمة ثابتة، لكن ما فماش ميزاجور الحقيقة. ما نعرفش شنو هو المشكل،
6: الماكينة الكل ماهيش قاعدة تدور، الماكينة كاملة. هاتي مشيو للحفل اللي يعنيك مايسترو كمايسترو كقائد فرقة، يسرى محنوش مهرجان قرطاج وكومبلي. يسرى محنوش كانت موجودة من الانتقادات اللي شفناهم بعد عرض يسرى محنوش، يقولك توا الناس الكل تتكلم تقول هيئة المهرجان تقولك كي باش تعطي دوسيه يزم يكون فيه جديد. يقولك احنا مشينا يسرى محنوش وكأنه نفس العرض متاع كل عام وتواعده. ما نعرفش، انا شفت برشا الحقيقه انتقادات مانيش مستنسين بيهم بعد عروض يسرى محنوش. ناس حكيت تقول لك شويه ولات تعيط شويه يسرى محنوش، ما عجبنيش تحركاتها على الركح. علاش السنه بالذات الموجه هذه نتاع الانتقادات؟
9: نقول لك معناها انا باش نتجرد من يسرى محنوش، بنحكي لك مش قائد فرقه ولا باش نتجرد. يسرى محنوش انا اللي نعرفه عندها 7 شهور 8 شهور قاعده تنتج وتخدم، وعمناول المطربة براتيكمون ممكن الوحيدة اللي ما شاركت في حتى مهرجان، وذا سي فوليو. دونك
6: هي حبت
9: خاطر العام اللي قبله صار قرطاج وصارت حمامات، مش قرطاج صار حمامات. دونك هي بالنسبة لي أنا كل الراحة اللي صارت عام ناول عملت إنتاجات زوز ألبومات في مصر وفي الخليج العربي وأغاني توانسة. أنت ما تنجمش تعمل حفل ما فيش تلبي طلبات الناس زادة، واللي معروف عليك معنا نجيهم فسخوا احنا توا القديم ونحطوا الكل جديد، مش معقول. دونك المعقول نغني ونجكت حاجات جدد باش العباد تفهم وتسمع جديد وغنيات جديدها مع القديم. معناها فما الامور مشيت، ما فهمتش الانتقادات تاع شنو يا اخي. سامحني العباد الاخر اللي تغني فاش تغني، والناس كل تغني في عبد الحليم وام كلثوم هذا مؤكد تغني فيه. جديد نتاع العباد الاخرين وينو؟ معناها وينو؟ وريني انت، اعطيني بتعمل باش تعمل تقول لي يسرى ما حنوش ما عندها جديد، عندها جديد، لكن عمل لي كومباريزون بين اللي يخدموا. فما كعبه ولا اثنين قاعدين يخدموا على طول العام. دونك هذا طلب جماهيري، وهذا حفل مره في العام مهرجان قرطاج ولا غيره، الناس تحب تشيخ. معناها ما نشوفش ولا اللي نجيبوا فيهم احنا سامحني من برا فاش يغنيوا، فاش قاعدين يغنيوا؟ كلها تغني في عبد الحليم وام كلثوم.
6: صحيح
9: يا اخي، عبد الحليم وام كلثوم خايبين.
6: احنا عاملين وعملنا سهره ام كلثوم مع مي فاروق، والناس ما قالت شيء. مي فاروق جيت غنيت غنيت ام كلثوم وروحت، خاطرها مصريه ممكن
8: سكتنا. ام كلثوم من قبرها وجيت غني في تونس ما طلعوا فيها طلالع. عندنا تو ولا عندنا سبور ناسيونال جديد، هو تطليع طلالع وتطليع المرة السعدة وما يعجبنا حد شيء.
6: طلالع
8: يهودي غرايب والله بالحق، راني مستغرب انا. وتو في الزمان قبينا نحكيوا على المغرب، قلنا عندها حق المغرب شيء. اعلام يعني مرضى تواسع عندهم مرض جديد هو الانتقاد للانتقاد فقط.
6: نكمل النقطه هذه مع المايسون نعمل لو تور دو تابل. شفنا كذلك تشبيه كبير، يقولوا يسرى محنوش تتشبه بأمينة فخت. المايسترو عبد الباسط بلقيت كيفاش يشوف مايسترو اللي هو قاد برشا حفلات مع أمينة فخت، واليوم كذلك
9: خدمت معها سنين والله.
6: فوالا
9: دونك ما نشوفش وجه شبه بالكل، ما فماش علاش،
6: ما فما حتى وجه شبه بين يسرى محنوش وامينه.
9: الحقيقه ممكن العبيد المتلقي يشوفها كيكه، لكن ليه بالعكس كي تقرب اليسرى، يسرى تومبيرامون واحد اخر وحسبه اخرى وحكايه اخرى. معناها ممكن، وهي تقول لك راه انا نقول لك انا نعرف اللي هي تقول لك امينه فخت فنانه كبيره، راه فماش كلام ولا واحد ينجم يشكك في امينه فخت، لكن باش تقلد امينه فخت ما فهمتش علاش، ما فهمتش شنو بين الاشكال، ما فماش اشكال. معناها هي ما تقلد في حتى حد، هي تقلد في روحها يسرى محنوش وتابع روحها وتخدم على روحها، وربي يجيبها في السويب. وماذا بينا كتوانسه نشجع روحنا، فك علينا من هذايا نحطوا العصافه في العجل، وهذا خير من هذا وهذا كمل. احنا توانسه نورمالمون نحطوا اليد في اليد ونخدموا على روحنا، وقدرت ربي ان شاء الله يجيب الناس كل في السويب، وان شاء الله ربي ينجح الناس كل وفك علينا من الحكايه هذايا باهي وهذا خايب، وناس كلها تعرف وناس كلها ما تعرفش. دونك زيد دونك احنا كبلاد كتونس عندها دراب، وبلاد تحترم نفسها فنيا وموسيقيا، ونحكي فنيا وموسيقيا، دونك نخدموا على رواحنا وربي يجيبنا في السويب،
8: وندافع على فنانينا
9: بالطبيعه.
8: ندافع على راهو في الخضم هذا كل يلزمنا توانسه ندافع على على على رصيدنا وعلى فنانينا اللي يلزم نقدروهم نحطهم فوق مش نحطموهم.
6: لا وكما قال المايسترو اليوم الناس الكل ولا تفهم في الفن، والناس كل ولا تفتي في الفن. فوالا ماذا بينا كل حد يحكي في اللي يفهم فيه. فاصل ورجعينا.
10: Publicité. Super siesta. الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
11: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقية الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل، من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي، وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
5: جمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: مازلنا معكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشره. شكرا على المتابعه. حكينا مع المايسترو عبد الباسط بلقيت جوله في مهرجان قرطاج. السؤال الاخير مايسترو بالنسبه لمهرجان قرطاج، الاختتام مجد الرومي كل عاده تونسي يقول كذا ستيني، علاش مش الاختتام فنان تونسي؟
9: صحيح،
6: علاش مش لطفي بوشناق مثلا بالاغتداء.
9: ما هو خاطر سي لطفي عمل لوفرتور دونك مع صابر الربيعي وهو ممكن اختيار منه. وسبق وعمل هو ولت عمله ولا نتفكر عمل الافتتاح دونك ممكن اختيار منه.
6: علاش مش فنان اخر
9: تونسي؟ ماذا بينا ماذا بينا لو كان تونسي الحقيقه، ماذا بينا لو كان تونسي
6: في اختتام
9: مهرجان على روسنا وعينينا. معناها المطربين العرب مرحبا بهم وكل شيء، ما نعرفش رؤيه، انا ما نجمش نقيم معناها اداره المهرجان كيفاش تشوف، لكن عندها محبيها وعندها واحد. انا حبذت لو كان يكون تونسة الحقيقة،
6: كنت نفضل
9: كلمة على نرجع ليسرى محنوش يحب الزهر تعبي في كرتاج مش بالزهر ولا تبيع في تساكر ما عبي الحمد لله. معناها فضل ربي نهار كامل وهي سولد اوت كما يقولوا، انا حبيش الكلمه ذي
6: ما هي سولد اوت
9: سولد اوت دونك امراه قاعده تخدم وتجتهد وربي يعين الناس كل.
6: واضح دكتور
8: شنو كلش نحب
6: كلش تحب فريق عباس.
8: انا مع عباس اللي في الاخر راهو الجدل ديما كل عام باش يصير على المهرجانات الكل مش على كرتاج بركة والحمامات وبوغارنين ديما باش يصير جدل. واداره المهرجان ما تنجمش تززي وترضي الاذواق الكل ولا الناس الكل، وكل واحد عنده الاحقيه في مهرجان كرتاج. ما تنجمش تقول مثلا محمد جبالي ما عندوش احقيه في مهرجان كرتاج ولا زياد غرسه ولا لطفي بوشنا يقول ما عادي معناتها، مي يلزم ان رولمون كيما وتتفهم الفنان كي يحس خط الفنان هذاك هو معناتها خدمته وهذاك الاوبجيكتيف تاعه سي لا سين سي الجمهور السوكسي معناتها لو بان كوتيديان تاعو الاوبجيكتيف تاعو تاع كل يوم هو هذاك الفيناليتي تاعو هو كي يطلع على الركح تاع المسرح ويعبي ويعمل سوكسي هذا هو. ما انت ما تنجمش تلوم الفنان واداره المهرجان كيما قال لك مثلا تو انت قلت باش نفهمك معناتها الرؤيه تنجم تكون مختلفه. اختتام مهرجان كرتاج كذو فنان تونسي نقول لك ان مجد الرومي قيمه ثابته واسم معناتها هذا مهرجان كرتاج الدولي، علاش نحبوا نحصلوا في الاختتام التونسي؟ ها نعملوا الافتتاح تونسي والاختتام تونسي. فما شكون اللي يقول لك لا نعمل افتتاح واختتام تونسي والبقيه نجيب. فهمت معناتها سيدي كله معناتها قابل للنقد
6: مختلفة.
8: كله قابل للنقد وقابل للتصليح وقابل دونك انا بالنسبه لي انا كل عام هذا الجدل سي لو غران كلاسيك معناتها نعيشوا فيه عندنا 30 ملي نفتوا على مهرجان كرتاج كل عام فهم فنانين مغشين ومن بعد العام الجاي والعام بعده يطلعوا يولي وقت
6: يتغشوا الاخرين
8: يتغشوا الاخرين وتولي وقت الاداره هذه باهيه جديده فهمت معناتها سي كوم سا.
6: هذا هو وفي المقابل النقد الشرس للاسف ديما نلقاوه للفنان التونسي. الجماهير التونسيه قليل، احنا توا كان جاي فنانه تونسيه في عمر وصحيا في نفس المرحله الصحيه نتاع ميادة الحناوي راكم شفتوا الناس قايمه قاعده علاش باش تكون موجوده في مهرجان قرطاج. زعام ياسر في بعضنا للاسف في المجلات الكل بركه فنان تونسي وما تنجمش ترضيهم، ماني تعمل كومبلي يقول لك ليه والله ولينا نفهموا في النوتات ونفهموا في النشاز الكل وشكون يعيط شكون ما يعيطش
7: نفرقوا في التبوع
6: تعمل انتاج جديد يقول لك لا احنا راهو زيد يلزمنا شويه تربي علاش ما غنيتش غنيه تقدم تغني الغنيه تقدم يقول لك ريبرتوار كوينو ماناش فاهمين كيفاش نرضيهم الجمهور التونسي
8: معيز ولو تابو
6: توتافي. محمد كمل معك.
7: والله انا نحب نقول يزيمنا من التجني معناتها على الفنان التونسي كلكو سوا من صولات الاشراف ولا من يعني معناتها من العباد، خاطر الممارسات هذيا ولات برشا معناتها الحقيقه. انا نحب نرجع للحفله نتاع يسرى محنوش معناتها المراه تخدم على روحها وكل عام تعمل في كومبلي وانا نعرف خاطرني ميوزيسيان ونعرف معناتها ونغني معناتها المراه راهو باش تحضر حفله راهو ما عندكمش فكره راهو على المايسترو ساعه الخدمه الكبيره معناتها اللي يخدمها شنيه لا لا ولا لا خاطر راهو سي عبد الباسط يقعد ساهر ينوت يوزع يكلم الموسيقيين ينسق لي ريبيتيسيون الفيش تكنيك نعملو هكا نزيدو هكا ريبرتوار فيه غنيات جدد ما يطلبه الجمهور مهم جدا. راه معناتها ما تنجمش انت زادة ما تغنيلوش الجمهور ابريت واحد نغنيو للعباد معناتها فهمت. وبالنسبه للموضوع نتاع المهرجانات وكذا وكل السنه ما ثماش فنان ما تكلمش على مهرجان اخرهم شهر زاد هلا معناتها اللي هي أستاذي معناتها ونتوجه لها فهمتني بتحية الناس كل إخويا الاختيار كيفاش يتم كذا ما ثم حتى معايير من مهرجان الأغنية ورد التالي
0: ذاك ساعة عاد أنا كلي على قلبي وشرب بالمهرجان ذاك الحقيقة. لا لا لا الحقيقة لا الحقيقة معناتها خطر وليت حاجة حاجة ما عادش تتعدى وليت ممارسات ما عادش تتعدى. راهو أنا بيرسونيلمون ثلاث سنين ما نتعداش فيه فهمتني. وخليني نقولها للي قايمين عليه معناتها المهرجان هذا راني نعرف نغني برشا ويشرفكم أنتم كان أنا نتعدى فيه المهرجان.
6: من
0: لا لا يشرفهم هما كان انا نتعدى فيه المهرجان خاطر شيء كلي على قلبي برشا معناتها الحقيقه.
6: انت كنت عاقل تواجل مايسترو
0: لا لا خاطر
6: انت لقي
0: خاطر خاطر يزيونا
6: لو نقول لك لو نقول لك محمد سعيد وكان من الفنانين هذوما الكل اللي حكينا عليهم الكل يقول لك اختار فنان تطلع معاه الكارتاج وتغني غنيه من غنياته شو تختار
0: فنان من اللي سميناهم الكل واحد بركة
6: واحد بركة
0: ليه عليه
8: صابت
6: واحد بركة هكا اختار شو مش تسمعنا انت توا من عنده ما تجاوبنيش بالاسم جاوبني بغنية
8: علاش تحرش فيه
0: علاش تحرش فيه هكا
6: لو وديع الصافي مرة أخرى ينجم يكون موجود
0: منعتني
6: مثلا صحيح شو تغنيه

0: يا عيني يا علي.
1: الله
2: الله
3: الله
2: لك احلى توبه. لا لا مهرجان قلت عليه قال
0: مهرجان الاغنيه التونسيه.
2: ها
1: مهرجان الاغنيه
0: التونسيه
2: هما اللي خسروا.
3: نحكي على مهرجان الاغنيه التونسيه غنيو فادي عصافي دونك واحد كيفهم انت
2: باير سامع
1: دبايري. شكرا محمد سعيد. مازال معكم انت وحتى للعشره باش نمشيو لهني البراهمي. ما نجمش انا ما نحكيش مع المايسترو على الحفلات اللي تعدت في مدينة العلوم. مايسترو عبد الباسط
3: والله ما عنديش فكرة كبيرة بلا شفت انا فيديو هبط
1: فما ديستانكت
2: ما شفتش الخنيفة
4: كازو
1: فما كيف باش تكون حفلة هيفا وهبي مع او ضد مايسترو؟
3: مع شكون وضد
1: انه يكون ولا عمليك الدكتور انه يكون فما حفلات من الفنانين هذوما اللي هما فنانين شو يسميهم فنانين اوديونس
2: هشك مشك
1: لا اذا كنت تسميهم
0: ضرب
1: شويه تجاري معناها في مدينه العلوم مايسترو.
3: انا ما الحقيقه ضد
1: أي.
3: ضد ما خاطر اللي في بالي بيه فما معناها افيش هبطت معناها السين كانك في هوليود بالرغم لا هي الحقيقه مش هذيك دونك ممكن فما متعادي حفلات ما عرفش كيفاش بمدينه العلوم مش مدخلها في الواحد معناها في
1: الامور هذه
3: مدينه العلوم نورمالمون نمشيو نقراو ونتعلموا
4: على الدكتور
1: جوستمون شكرا مايسترو عبد الباسط بالقيدات. نمشيو احنا توت سويت وسان ترانزيسيون هاني البراهمي نيس سبور.
5: نيس سبور اليوم سميح سبيسيال شويه باش نحكيو على مشكله الحقيقه كبيره اللي فريق كبير معناها فريق في تونس اللي عنده تاريخ كبير نحكيو على القوافل الرياضيه بقفصه اللي الفريق هذاك نجم ايمن حط لنا البلاغ تشوفوا توا في البلاغ ناس تفرج فينا على فيسبوك ولا اليوتيوب بلاغ يعلن فيه انسحابه رسميا من البطوله قوافل قفصه انسحاب علاش هاو باش نسمعوا ديجا رئيس قوافل القفصة. فقط قبل ما نسمع رئيس قوافل القفصة نحط الموضوع في إطار. قوافل القفصة راهو ينشط في الرابطة المحترفة الثانية أنهى الموسم الفارط في المركز السابع في المجموعة الثانية والموسم ما قبل الفارط كان في الرابطة الأولى ديجا معناها تعرفوا بالقدا تاريخ قوافل القفصة في الرابطة المحترفة الأولى. قوافل القفصة طبعا على غرار أغلب جمعيات تونس مهما كانت الرابطات اللي نشطوا فيها يعاني من مشاكل مادية كبيرة برشا لكن يبدو أنه مشاكل قوافل القفصة أكبر من بعض الجمعيات الأخرى وتفاقمت لأسباب يوضح أن رئيس القوافل الرياضية بقفصة في التصريح الأول هم دوز تصريحات خنفهم في ساعة في التصريح الأول شنو هو السبب الرئيسي بتاع الإشكال اللي صار لقوافل القفصة واللي خلى الهيئة المديرة تقرر الانسحاب من البطولة. نسمع رئيس قوافل القفصة خالد بن نور في ميكرو دي ونفع.
6: احنا اليوم عندنا أكثر من 10 أشهر ما دخلش كاس الجمعية حتى ملي نظرا لل شركة استاد قفصة اللي هي معنا هي الراعي الدعم الرسمي للجمعية معنا عندنا قرابة 90% من الميزانية هي من عند جمعية من عند شركة استاد قفصة. شركة استاد قفصة ميزانية كاملة سنة من اللي بدينا التو وكان دينار من نوفمبر وإحنا هاو شهر هذا جيتو نخلط معنا صرفنا بعنا اللي عنا صرفناه اللي عنا بعناه أنا في من أول آخر العام آخر حاجة باش نكمل 3 ماتشات الاخرى باش تبعت كهربتينا بعت كهربتي باش نكمل 3 ماتشات لان المسؤوليه ما تنجمش تخلي جمعيه ما تديبلاسيش ولا ما تمشيش تجي في وجه شكون وجه رئيس جمعيه تنفذ كل اللي عندينا 10 شهور في ديما هاوتو ونصبر في الملاعبي. شركه فوسفات قفصه اللي قلت هي الميزانيه قوافل قفصه كلها من شركه فوسفات قفصه 90% من الميزانيه تقعد ثم 30000 دينار من عند الولايه والا المنحه تاع الوزاره باقي كل احنا رانا تمول فينا شركه فوسفات قفصه اختارنا شركه فوسفات قفصه نحبسه. كيف نحن كلمة لو الكرديف كلمة ذي لك يوم العرايس كل كيف
5: هذي السبب الرئيسي سماح بتاع الإشكال بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة. وسمعت حتى يقول لك وصلت عمنا بعد كرهبتي ما مش كامل 3 ماتشات نجم نصرف على اللاعبين وغيره راه شوف بخلاف الكلام فما كلام آخر مثلا معناها مشاكل كبيرة ملاعبية ما عادش تحب ترى الترين لأنه ما خلصوش برشا شهري مقر النادي سماح اللي في قفصة اللي بعثوا لهم معناها باش يخرجوا منه والضوء عليه مقصوص معناها حالة كارثية. نزيدوا نسمع التصريح الثاني لرئيس قوافل قفصة خالد بن نور اللي يحكي لنا شنو هي طالبة متاحهم ولوين وصلت المشكلة هذه لأنه بخلاف شركة فساد قفصة فما إشكال آخر للقوافل.
6: أنا المنحه نتاع الجامعه اللي نتاع المنحه نتاع كاس العالم ترصدها للجمعيات الكل الا القاف القفصه تخليها ما تعطيهاش. علاش؟ قال عندكم ديون عندها 10 سنين و12 سنه. يا هل ترى هذا الوقت باش تقص لي حق الديون هذيك؟ 84000 دينار ظاهر لي هي المنحه هذيك، ما انا هزها قصوها الكل، انت ما اعطيني ساعه انا توراني في حال، انا تقص شوي واعطيني شوي. نزيدوا نطلبوا مقابلتهم ما يقابلوناش، نطلبهم في التليفونات ما يجاوبوش علينا، حامله انتخابيه وفتوا كملت وصفه الاخير بر على روحك، تو ما كملت صوت لي بر على روحك. لا اخويا لا، هات نسحبوها الثقه احنا من المكتب الجامعي وهات نبطلوها الكوره احنا فارد مر. اخويا انت مانينا منظور من منظوريك، انت ما تولهتش بيا، ونهار اللي سحقتك طلبتك ما جاوبتنيش، ونهار اللي جيت باش نقابلك وانا نعمل انا نمشي من هنا لتونس، يجي 12 ساعه صفر باش نخلط غادي، يقولوا لي لا راه والله اليوم سيد رئيس الجامعه راه ما جاش، وغدو باش نخرجوا برقيه الرئيس السيطر الجمهوري باش نبدو معنا اخويا احنا على وضوح على بينا، رانا وصلنا معنا قال ما عادش اجبد ما تردش بال تتهد.
5: هذا هو يظهر لي
1: تنسحب رسميا
5: ديجا البلاغ انتشر البارح على الصفحه الرسميه سماح، وبخلاف رئاس الجمهوريه باش يراسل وزير الشباب والرياضه باش يراسل المندوب الجهوي باش يراسل ايضا الولايه. ونذكر ديما راهو من نوفمبر ما خذوا حتى مليم من شركه فسحه قفصه اللي هي اصلا كشركه تعاني من صعوبات كبيره وكبيره برشا معناها، وذا حال الجمعيات في قفصه الكل معناها كما حكاها النجم متلوي هلال الرديف وغيرهم، معناها جمعيات تعاني. ونجم متلوي مثلا صارت نفس المشكله منذ اشهر لكنه بدا يعمل على روحه وباع ملاعبي ولا زوز تنفس شويه، لكن قال في القفصه مش نفس الوضعيه معناها.
1: سيد العميد
2: والله يحز في قلبي البارح،
1: مش حلو الاخبار بالكل.
2: لا انا البارح توقعت ايش قلت لك، قلت لك في وقت ما في الثمانينات ما كان عندنا في قفصه كان العلم فوق مراكز الشرطه والحرس اكهو هذاك الشم، ما ثم حد شيء مثل اللي هذاك. علاش توا الاربع جمعيات تاع قفصه المدينه ما قالهم راهو باش يمشيو روحهم؟ هذه قوافل القفصه على اساس ما قوافل كانت اول بدات مع شركه النقل،
1: اي
2: شركه النقل قوافل وقت اللي كانت قفصه تبدا من جلمه وتروح في معناها في دوزر،
5: يعني كانت ولايه
2: اكبر ولايه في الجمهوريه وقعدت فهمتني، والقوافل كانت معناها حتى كيران هزوا تونس كانت شركه قويه، وبعد بدات شيء يقص ولا صعوبات شركات النقل من القوافل خذتها اون شارج يعني شركة وصفات قفصة اللي راهي وقت قبل الثورة هذه اللي حكيوا عليها راهي كانت دخل في 5000 مليار للدولة التونسية، توا مسالة وتاخذ نهارات قرض باش تشري ماتريال، يعني شيء دوخ بالحق. هي أسئلة كبيرة من بعد 2011 شنو اللي صار؟ احنا نهزوا في الترام القاع، شنو نعملوا فيه؟ ما نهزوا الترام في الترام القاع، نهزوه للرديف، نهزوه للعرايس، نهزوه للتاوي نغسلوه ونركبوه في الترام يمشي لصفاقس، هذا هو ما شنو اللي خلاها تخسر؟ دونك هنا اسئله رهيبه كبيره على خاطر مش قوافل في قفصه باش ساهم قفصه باش تسكر الملعب القفصي باش تسكر
5: ساهم قصار قفصه وي
2: لا باش تسكر المضير لا باش تسكر كان فيك على فرق راهم ممتازين جدا ولمين شباب وراهو فهمتي قوافل القفصه هذه كانت من الاول
1: لو سول مويان دو لوزير
2: وقت الشباب باش نوريك القيمه تاع قفصه وقت اللي بدات الكره اليد النسائيه كانت قوافل القفصه من اول الفرق اللي عملت كره اليد النسائيه تصوروا انتوا في الجنوب الغربي وكذا وصلت راي وصلت عملت ما عملت اذا شيء حز في نفس ولا لا لا شوفي صيحه فزع كبيره كبيره كبيره من اجل بلادي لانه اليوم هذا يختزل حال كره قدم التونسيه وش معناها يمشوا للجامعه ما يقبلهمش مولا باس
1: واضح. انطوكا هو السيد رئيس القوافل قال باش يراسلوا رئيس الجمهوريه، ولا اتوقع انه السيد رئيس الجمهوريه باش يخلي جمعيه كيما قوافل قفصه ما تكونش موجوده، جمعيه اللي راهي تاسست عام 1967 ما تاسستش البارح الجمعيه هذيا، جمعيه جمهورها يعتبر من اكثر الجماهير وفاء في الجمعيات التونسيه، ما نتصورش انه الدوله التونسيه باش تخلي جمعيه كيما تندثر لأسباب تحش لأسباب الضحك
2: من نوفمبر تصور
1: وراو في هذايا الكل بربي يهزوا التليفونات على الناس كي تكلمكم قلت لي نعملوا انتخابات في أي مجال جاوبوا منظوركم راو الجملة اللي قالها ياسر ماهيش باهية بالكل دكتور
7: لا شوف معناتها هو خبر محزن بصراحة ويلخص واقع كرة القدم التونسية اللي ما ثماش مداخيل وما ثماش ما نرجع جوست على الجامعة كلمة بركة أنا نحب نسأل رئيس الجامعة اللي ما قبلش رئيس قوافل القفصة كان جاء رئيس كلمك من الأندية الكبرى نتاع تونس مش تاع تونس العاصمة نحكي تاع جمهورية تونسية الأندية الكبرى اللي هما أربعة ولا خمسة أنا ما نتصورش ما يهزش عليه تليفون ولا ما يقبلوش معناتها هذا واضح هذا دو دو معناتها فما جمعيات كما قالوا في القفصة هو جبد على الفوسفات قفصة والسي بي جي وكذا باه السي او تي وين انا باش نسمي لك جمعيات اللي كي ديبوند من الشركات الحكوميه شومينو وين
3: صحيت
7: سفاك سالولي سبور وين شو اسمها تونيساد وين تونيساد مش في الفوت لو كانت عندها باسكيت وكانت عندها فهمت معناتها دونك هذوما جمعيات تعملوا في وقت معين باش الدوله تدعم الرياضه الدوله ما عادش تنجم الشركات هذوما ولاو خاسرين ما عادش ينجم يمولوا جمعيات هذوما كاو فهمت هذه هي هذه هذه هي
1: كيف كيف راه بالنسبه للملعب الجيبسي سنة عام والجروب شيمي كيماني زاد الملعب الجيبسي راه عنده نفس الاشكاليه
7: الملعب ولا الاخرى زوز في جيبس فما ستايد وزليز
3: مستقبل
1: جيبسي نحكيو على نفس المشاكل كما قلت انت سليم الجمعيات اللي هي الديبون من مؤسسات
7: حكومية
1: واللي كانت قبل كانت الجمعيات هذه اللي مرتاحة أكثر من غيرها
7: أي
1: واللي هكا فما
7: ويدبروا خدمة الجوارات تاعهم ودهم رسمين
5: وعندهم تاريخ كبير
2: مش عمرو خاطره الشعب غادي ما عندوش لا شركات ولا معامل ولا ما فماش باش يعملوا لدخه لا باش عباد تجيب فلوس وتعطي للجميع ما فماش ما فماش
1: وما فماش علاش اللدخه راهو زاد قبل كل شيء
5: بالضبط سميح
1: المايسترو حبني خويا تفضل المايسترو
3: باش نقول حاجه انا ما نفهمش برشا في الكوره ما يعني
1: وانا كنت تقول كنت اللي تفهم في الكوره
3: لا ميسيرش معناها اذا كما حكى الدكتور معناها اذا كلوب افريكان جمعيه كبيره وصلها الطش فيما بالك جمعيات الاخرين واخت
1: فوالا مش كان نادي صفاقس نادي الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي اليوم
5: كل.
1: واللي صاير في النجم الرياضي الساحلي راه وسان ديلام كبير برشا ومن بعد تقولوا اش بينا كلينا طزينا في الكوب دي موندا ومن بعد نتفاجئوا يزلنا في كاس العالم
5: والشكره اكبر من هكا برشا باش نتفاداو المشاكل هذه ما عادش تصير وما عادش تتعاود لانه قاعده تعاود كل عام يهديكم القانون تاع الهياكل الرياضيه عنده 4 سنين و3 سنين توا هاو تعدى على مجلس النواب هاو بطل هاو باش يعدلوا فصولها ومش مناسبها وكذا يعديوه يقولون ماناش معدين ونساوه الموضوع خلينا نكملوا في الاماتوريزم ما تخليوناش هكا عندنا 3 سنين ونص تو نستنى
1: هل احنا كورتنا محترفه ولا مش محترفه؟
5: صحيح
1: محترفه بالاسم ولا بالاوراق؟
5: الاحتراف دخلناه في التسعينات ما نشوف الاحتراف اليوم جاء قايد الشركات الجمعيات تولي شركات عملوا مشروع قانون واجتماعات ومحامين وغيره منذ 3 سنوات ويقولوا انه حاضر ما فهمتش انا 3 سنوات حاضر استنى المصادقة عليه علاش متعطل نستناه ونشوف كل عام وكل صيف راهو يسميه يقولوا السيزون الجاي قبل ما تبدا السيزون يدخل حيز التنفيذ وتم موافق عليه كل صيف
1: فما شيء
5: فما حتى شيء ان شاء الله تكون مشكله عامه باش نعطيك في 30 ثانيه حاجه اخرى فما اخبار تو في اللحظات اللي تحدث في انتظار نتاكدوا فقط بكل احتراز يبدو ان قرعه البطوله والرزنامه ستعاود ستعاد
7: مش تتعاود اي تي فضيحه غلطوا في التيراج الصوتي بربي بالله خلينا سيئنا مو فات حكيت البول السخونه والبارده غلطوا البول تاع الكلوب افريكان طاحت في مناش في درا شنو فهمتوا والمستير والكلوب يلعبوا ضد نفس الجمعيات هما بيدهم اون جورني دانترفال معناتها شفت المستير تلعب ضد مثلا الاسبيرونس الجمعه الجاي الكلوب تلعب ضد الاسبيرونس جمع لي بعد مستير من بعض ضد ليتوال كلوب ضد ليتوال
2: يعطوا على الذكاء الاصطناعي تعمل الذكاء الاصطناعي تعمل
7: حاجات عجيبه وغريبه
5: نحاولوا
1: احنا علاش عملنا نسبور في المدينه
5: على الحكايه
1: تكون يوم شرق روحي في اللي باج
5: نحاولوا نزيدوا نتاكدوا من الخبر انه ما نشرش الرابطه حتى تعرف صفحات رسميه
1: انا نعرفوا اخبارك نعرف
5: ها باش نتصلوا بالناطق الرسمي تاع الرابطه كان
1: نرجعوا في الساعه جاي اسمه اهم سؤال تو نور شو رايك في اللي كنا نحكيو فيه
4: اللي يقضوه كل سنه
7: اسكت يا فمي
5: اسكت يا فمي
1: نسيف مايسترو عبد الباسط بلقيت شكرا لك نورتنا كما كل ما تجي تنورنا دكتورنا توا خارج عطله صيفيه ولا باش تعاود تخمم شوي زيد معنا يا جماعه مثلا
7: لا خارج عطله صيفيه يلزم نفتح
1: دونك الدكتور
7: عميل ولا ثلاثه تو واحد يجبد على بعضه
1: احنا نحب
7: مدير عام سيد العام
1: نحب نقول نقولوا لك شكرا دكتور، وراهي بلاصتك في ناس الديوان ما يعوضها حتى حد.
7: يعيشك، شكرا
1: شكرا على شكرا كل ما قدمت واللي ما زلت باش تقدموا في ناس الديوان ان شاء الله في السيزون الجديده. تحيه ليك على زداره ووقفتك معنا مع ديوان افام وعلى الناس الديوان. سي با ايفيدون، ديما وقتك موجود لينا وديما الاضافه موجوده.
7: شكرا على واجب، شكرا لكم انتم. هذا
1: لا لا، تحيه كبيره ليك دكتور. شكرا جزيلا على خاطرك كنت وما زلت باش تواصل معنا، عنصر فاعل جدا بالنسبه لينا في ناس الديوان، جزء لا يتجزأ. مايسترو شكرا ليك مره اخرى، متواصلين من توا حتى للعشرة. كلمونا على 31 328 328. عندي لكم 4 تذاكر لحفل كلنا نغني مع جهاد جباره في اطار مهرجان صفاقس الدولي نهار 2 أوت 2026. هذه ناس الديوان، مرحبا.
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
9: Publicité.
10: تدلل تدلل
11: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 أوت أيامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحة في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ملافيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
10: تدلل
12: جيون أيام دللنا.
13: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خالد الدين باشا. نو كونسي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فوندردي من 8 لل 6 و سامدي من 8 لل 3. مع لونيفرسيتي سيتي سنترال، طموحك هو مستقبلك.
8: ديوان افام فلاش نيوز،
1: موجز 9 ديوان افام. صباح الخير. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسة الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تنفيذ مقتضيات الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد أو ضمانات، بعيدا عن حملات التهويل أو محاولات التأثير على الرأي العام، عبر الترويج لخطاب بأن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تراجع أرباح البنوك أو حتى إلى إفلاسها، معتبرة أن دعم المؤسسة الصغرى والمتوسطة استثمار في الاقتصاد الوطني وليس عبئا عليها. يذكر أن الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف، والذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

0: إلى رفعة للتنمية الاقتصادية المستدامة. حملة رقابية مشتركة نفذتها فرق من الحرس الديواني والأمن والحرس الوطني والشرطة والحرس البلدي والإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت تسفر عن حجز أكثر من 100 مكيف غير مطابق للمواصفات الطاقية حجزا وقتيا إلى حين مطابقتها للترتيب الجاري بها العمل، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة الصادق للهم لمراسل الديوان فان بلجها، مضيفا أنه تم تحرير مجموعة محاضر اقتصادية وديوانية وتنابيه ضد أصحاب عدد من المحلات التجارية المختصة في بيع وترويج تلك التجهيزات. إلى الشأن الدولي، جيب سبت المحتل والخاضع للإدارة الإسبانية يشهد واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة وسط سقوط قتلى خلال محاولات الوصول إلى المدينة سباحة واستنفار أمني إسباني واسع في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية. ووكالة الأنباء الإسبانية تفيد بأن السلطات عثرت على جثث جديدة قبالة سواحل سبتة رفع حصيلة الضحايا إلى 15 شخصا. ووزارة الخارجية الصينية تدعو الأطراف المعنية في الشرق الأوسط إلى التهدئة وضبط النفس وتحث الكويت على اتخاذ تدابير ملموسة لضمان سلامة المواطنين والمؤسسات الصينية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في سفيقز على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: صباحكم مبروك يا توينسا، ان شاء الله نهاركم زين. رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. توحشناها ولا نعرفين انتم زيادة توحشتوها شوي. خلينا نحكيوا على ارتفاع درجة الحرارة وكيفاش نتجنبوا التسممات الغذائية. اللطف عليكم كذلك باش تقول لنا كالعادة شنو ناكلوا شنو ما ناكلوش. نلقاو روحنا الناس الكل ناكلوا في حاجات غلطة. هي نسرين الشوك. بونجور نسرين.
6: صباح النور.
5: شحالك نسرين؟
6: الحمد لله لاباس. لاباس الحمد لله.
5: شنو العرس؟
6: توحشتكم برشا برشا.
5: حتى احنا توحشنا.
6: وتوحشت سورتو الكابتن.
5: فوالا.
6: يعني برشا برشا
5: يا طاليني. مسلم عليك نسرين، مرحبا بك نسرين الشوك. نحكي وشوي آخر كما قلنا على التغذية مع ارتفاع درجات الحرارة ما قبل، باش نمشي وسان ترانزيسيون لناس الاختصاص.
4: ناس الاختصاص.
5: نحكيو على قطاع كراء السيارات في تونس. القطاع هذي نحكيو على التحيل في كراء السيارات خاصة في الموسم الصيفي، الموسم اللي يكثر فيه كراء الكرهب. قديش نكري كرهب؟ شنو المراحل اللازمة لكراء سيارة؟ شنو اللي نعرفوه على المجال هذي؟ وكيفاش نجم نضمن انه حتى حد ما يتحيل عليا؟ سعيدة جدا باستقباله بحضنا وحقيقة صديقي وصديق العائلة سي الحبيبة معاوية، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات في تونس. الحبيب صباح النور. مرحبا.
7: صباح النور. صباح الورد للجميع. تحياتي ليكم ولكافة الحضور وإلى مشاهدي ومتابعي راديو ديوان فهم.
5: مرحبا بك سي الحبيب معاوية. سي الحبيب دو بلوز ان بلوز قبل ما نحكي أنا على القطاع، قديش عندنا من سيارة، قديش فما من أجانس، كل صفية نحكي على عملية تحيل في كراء السيارات. آخر إخبار يقول أن القوات الأمنية والوحدات الأمنية التابعة مثلا لمركز الأمن الوطني بسيدي داود بإقليم الأمن الوطني بقرطاج تمكنت من إلقاء القبض على الشخص لاشتباه في تورطه في تنفيذ عملية تحيل وإنشاء صفحة وهمية على موقع فيسبوك مختصة في كراء السيارات. شو اللي صاير؟
7: بالفعل مدام سماح الوضعية هذه تقريبا في الغرفة الوطنية مدة أكثر من 5 سنوات، وإحنا نكرر في ونعمل نداء وصيحات فزع في هذه في الوضعية هذه بالذات. مؤخرا السنة تقريبا بدينا على بكري في شهر جوان أصدرنا كغرفة وطنية بلاغ لكافة الحرفاء، سواء كان تعرف أغلبية في الموسم السياحي تقريبا 92% من رقم معاملاتنا مبنية معناها في علاقاتنا بالحرفاء ومواطنينا بالخارج اللي يجيوا لتونس معناها باش يعديوا عطلة صيفية معناها تقريبا في شهرين. الظاهرة هذه تنتشر بشكل غريب وعجيب في الموسم السياحي بالذات. بالطبيعة هي في الوقت الذروة في الطلبات على القطاع، طلبات كبيرة على الاقتناءات السيارات. الناس هذوما تستغل الفرصة
5: أيوة.
7: تستغل الفرصة بالذات في الفترة هذه بالذات. ليش؟ لباش تعمل الحجوزات على المنصات المعروفة على الفيسبوك على التيك توك، يعني يحط سعر منخفض، سعر
5: معناها حتى بخمسين دينار،
7: حتى بخمسين دينار وستين دينار. شي يصير مش يطلبوه في على الهاتف نتاعو بتبيعه على الواتساب، وش يرغبوا يسرعوا في عملية الحجز. بالتالي تصير العملية بصفة حتى واحد ما يركز في العملية وفي التدقيق فيها في الإجراءات القانونية بالأخص، يحولوا له مبالغ على طريق الوسائل المعتمدة والمعروفة، معناها يقتنيها المبالغ هذه صار ساعة 50% ولا ثمن الكرية معناها كامل المبلغ كامل، وتعد بآلاف الدينارات، يعني مش مبلغ بسيط. للأسف الناس هذوما معناها وقت اللي يهبطوا في المطار يجيوا مش يقتنيوا السيارة متاعهم وتلقاها معناها عندهم الوقت والموعد وكذا، التليفون اللي كانوا في اتصال به يتسكر ما يلقاهوش، ما يلقوا حتى رتور على في العملية هذيك. جينا تشكيات في الغرفة تقريبا بمعدل 3-4 وضعيات أسبوعيا، وبطبيعة تعرف وقت اللي تجيوا للغرفة، الغرفة يلزمها تشوف الحل، لكن انت برشا مرات نرجعوا بنوضحوا الإجراءات القانونية كيفاش تصير، لأنه تسرع من الحرفاء اللي سيرتوه مواطنين اللي بالخارج، تسرعوا برشا مرات وحولوا مبالغ للناس هذوما، وفي الآخر جاوا ما لقاو حتى شيء. بطبيعة السمعة مش تمس القطاع ككل، مش يحكيوا على قطاع فيه برشا متحايلين، قطاع فيه برشا مشاكل، قطاع فيه كذا كذا. واحنا تقريبا هذه كما قلت لك الرابع عام اللي نقوموا بالحملة هذه، وسنا في شهر جوان بالذات أصدرنا بلاغ في الغرفة للتنبيه والتحذير، وحتى البلاغات هذه أنشرناها حتى في وسائل التواصل الاجتماعية وراديوات في الخارج اللي تواصلنا معهم لتحسيس ولتبليغ الخيان هذوما، ردوا بالكم ما تتعاملوا كيف مع الشركات المؤيكلة والشركات القانونية وتحويل المبالغ، سمحني مدام سماح، ما يكون كان في حساب الشركة.
5: باهي، كيفاش نعرف ان اللي هذايا شركه والحساب اللي انا باش نصب فيه هو حساب شركه؟
7: يعطيك الصحه.
5: شكون قال لي انا الكونت هذايا كونت نتاع شركه؟
7: مهم برشا، مهم برشا تعرف، لان اسهل عمليه انا باش نتاكد اللي فما شركه موجوده قائمه الذات هو الرانيو نتاعها.
5: ايوه،
7: وانا جوست ناخذ الرانيو ندخل على على على
0: فسر نقول شنو الرانيو، ريجستر ناسيونال دي زونتربريز، باش تفهم وراه السجل الوطني للمؤسسات. كل شركه في تونس عندها رقم.
7: يعطيك الصحه سيد عمي،
5: يبعث لي انا الرانيو ندخل على السيت نتاع الرانيو.
7: بالضبط.
5: ايوه
7: شكرا. أي. يعني حتى مش بالضروري يبعث لي الرانيو ككل، يبعث لي الماتريكول فيسكال نتاعه، انا نجم ندخل على
0: السيت وقتها،
7: للسيت مباشره، ونعرف الشركه هذيك قائمه الذات وكل المعطيات على المؤسسه هذيك، وبالتالي مش نحول المبلغ على رقم الحساب نتاع الشركه، وبالتالي هذه اضمن وسيله باش نكون انا حامي روحي كحريف وكمؤسسه لكرا السيارات، ونحدوا من هذه الظاهره اللي قاعده تنتشر للاسف.
5: باهي، الظاهره هذيا اللي مش كانت تحايل، فمع بعد يكري لك برخيص وهو ماهوش متحايل لكنه يخدم في النوار.
7: اكيد
5: السوق الموازيه سي
7: الحبيب، هذه ظاهره أخرى زادة كذلك، معناها تقريبا الإشكالية الرئيسية متاع قطاع كرا السيارات. تقريبا اليوم نحكيه على 62 ألف سيارة معدة للكرا خارج أطر قانونية.
5: أيوة.
7: بالمقابل فما 34 ألف سيارة معناها في الشركات المهيكلة، تقريبا نحكيه على النص.
5: أيوة.
7: إذا كان مش أكثر. والظاهرة هذه
5: 62 ألف سيارة قاعدة تتكري في النوار.
7: يعطيك صحة. دونك هذه الأرقام هذه ما جبناهاش عنها بطريقة اعتباطية بالطبيعة، من جهات هذه، من جهات بالتعاون مع وزارة الداخلية ورأسا إدارة العوينة والإدارة العامة للأمن العمومي، معنا بالتنسيق، معنا كان عمل الحق عمل كبير، والمعطيات هذه متوفرة، وشركات كرا سيارات معناها ضمرت سنوات وسنوات من الظاهرة هذه بشكل كبير. والعامل الوحيد اللي مش نجمه نحدو منها الظاهرة هذه هو هو تكثيف المراقبة، والمراقبة على طرقات
5: قبل المراقبة سي الحبيب. إن ديما راهو نتعامل على أساس اللي يسمع فينا ما يفهم حتى شيء.
7: أكيد.
5: وإحنا باش نفسروا له ونترجموا له. إيش معناها واحد يكري كهربا في النوار؟ كيفاش يعملوا هذوم؟ نشري كهربا أنا متاعي ونجي نقولها وباش نكريها.
0: هذيك هي بالضبط.
5: هذيك هو.
7: هذا هو. بكل بساطة يعني.
5: لا كونترات ولا حتى شيء بيناتنا.
7: فهمت، وهذه الظاهرة هذه يعني نتحدث فقط على انعكاساتها. وقمنا بالحملات التحسيسية في يعني أنت تاخذ سيارة ما عند حتى جارك صاحبك مواطن عادي. السيارة أول حاجة ما فيهاش علاقة تعاقدية تربط الطرفين. هذه لولا يعني لا قدر الله في صورة ما حادث سير صار، وإذا كان ما ثبت اللي العملية هذيك عملية ربحية فيها فلوس، فهمني، خلص السيد اللي أعطاه الكهرباء، بتبيع شركة التأمين مش تعوض له هنا، لأن هي تولي قضية تضرب سنوات 3-4 سنوات في المحكمة. أيوة. وإن شاء الله يلقى حقه. هذه من ناحية. ثاني حاجة، السيارة هذيك غير مؤهلة للكراء، يعني احنا تعرف في معنا حتى في الجانب السلامة، هذا الموضوع متاعنا موضوع كبير في قطاع كرا السيارات، احنا مطالبين كل 6 أشهر نقوموا بالفحص الفني للسيارة، هذا معناها في القرار الشروط متاعنا بصفة رسمية،
0: مش كل عام،
7: مش كل عام، كل 6 أشهر، كل 6 شهور لازم تهز كهرباء الفيزيتا وتعدي تاخذ الفيزيتا متاعها، اذا كان ماخذتش لازم تشوف الخلل متاعها وين موجود. بالمقابل
5: الخلاف هذي تبدلوا الكراهب برشا.
7: الكراهب عندها
5: قديش عمرها؟
7: يعطيك الصحة. الكراهب من فئة 4 و5 خيول تخدم عنا 42 شهر كهو، يعني 3 سنين ونص، هذا الماكس، وتخرج من الاستغلال. يعني فما سيارات أخرى من فئة 6 خيول تخدم 5 سنوات ومن فئة 7 خيول تخدم 7 سنوات تحطوا على الأودغام شوية. دونك هنا عامل السلامة علاش عنا نحسوا في المواطنين وعلى الخيانة ما تتعاملوش كان مع القطاع المهيكل والقطاع المنظم، راهو فيه حفاظا على سلامتكم، راهو فيه حفاظا على أرواح اللي بس. تنجم خاطر شفت السيد اللي يخدم في النوار سيد العميد يمشي للسوق ياخذها بعشرة ملايين، يمشي للسوق ياخذها بعشرة ملايين ويحطها للكراء، فهمت معناها وضعيات أكثر.
0: صحابي هذاك العميد يعرفك السيد في ألمانيا مسكين خذا حيدة منهم هذوما ما قلت له فك عليك خذا تحت طنبار في العادة يبدلوا لهم قالوا له أنا وليك ربي قعد بطايش بحظة نفيدة هذاك ردوا بالكم راهو تمرميد يولي فهمتي يعني يرد باله ويأخذ أمور من من من من من مصدر نتاعها ويبدأ مضمون فهمتي حقه محفوظ.
5: قبل ما نحكيوا على علاش يمشي للنوار قلت لنا 32 ألف سيارة وقلت يزمك تكري كان من عند شركة، قديش عنا من شركة في تونس
7: اليوم؟ نحكيوا على 712 شركة مهيكلة، شركة قانونية قائمة الذات. الشركات هذه للأمانة يعني وقع انتعاشها للقطاع والارتفاع في عدد الأسطول عدد السيارات والشركات كذلك من اللي كان تقريبا نحكيه على 659 شركة اليوم معناها تقريبا من آخر 24 لليوم وصلنا نحكيه على 712 شركة. هذا دليل اللي القطاع فما ناس قاعدة تدخل للقطاع وباش نوضح الصورة هذه الغرفة ولا المهنيين خاطر ما معنا كطريقة ادخل وسكر الباب البراك بخليناهاش بالعكس احنا في 2020 نقصنا في عدد الاسطول قلصنا بالتعاون مع الادارات المعنية من 25 سيارة ل 20 سيارة. ليش؟ باش القطاع
5: كل شركة عندها الحق في 20 سيارة فقط
7: دي مراجعة معناش يبدأ يفتتح معنا حل الشركة متاعه ب 20 سيارة اللي كانت 25
5: وفما سقف ولا ينجم يكسب قد ما يحب
7: قد ما يحب والتمويل سواء كان زاد ينجم ياخذ عن طريق شركه الايجار المالي ولا ياخذ زاد بموارده الخاصه فهمتي ممكن العمليه.
5: التونسي يقول لك انا راهو مش نحب نمشي الناس تتحايل عليا ولا نحب نكري في النوار، انا راهو نمشي على خاطر الاسعار مشطه جدا في شركات كراء السيارات. علاش الاسوام غاليه سي الحبيب؟
7: شوف مدام سماح باش نكونوا واضحين احنا عايشين الناس كل في تونس اليوم كان نمشي في شهر اوت نمشي ناخذ غرفه في نزل هي نفس التسعيره اللي ناخذها انا في شهر نوفمبر؟
5: لا
7: مستحيل. هذا اذا كان لقيتها دونك احنا في الوضعيه نتاع قطاع كراء السيارات يعني العمليه مربوطه بالعرض والطلب من ناحيه ومن ناحيه اخرى مربوطه كذلك
5: بجوده الخدمات
7: ونوعيه السياره كي مش تحطوا على سعر احنا نقولوا اليوم راهو نخدموا ب 150 دينار على ان سياره تحكي هل سياره اللي سعرها 150 الف دينار ولا سياره اللي سعرها 60 ولا 70 الف دينار. دونك هي الفتره نتاع الذروه نتاعنا تقريبا حكينا فيها برشا مرات تبدا نهار 18 جويليه تنتهي نهار 25 اوت. هنا قلنا حتى في الناس كل راهو في البريود هذه ما تلوش على السياره وما تحكيش في السعر.
5: تقول انت مربوطه بالعرض والطلب لكن هل فما تقنين معناها اليوم كل شركه تكري كما تحب هي وإلا ليرة وهو فما قانون فما نظام معناها بيناتكم انتوما كشركات وإلا كل حد يكري كما هو يحب وصح عليك نجاوه لك اليوم؟
7: شوف بالنسبة للعمليات الكراء كما قلت لك تخضع العرض والطلب معناها السعر يخضع لحرية السوق
5: يختلف من شركة لشركة.
7: أكيد جدا أكيد جدا لأن الشركة عندها حق باش تحدد التسعيرة اللي تراها مناسبة في خدمة في علاقتها بموردها فهمت. دونك ما عندناش طريفة محددة ولا تسعيرة محددة مع العلم اللي في الغرفة خدمنا عليها حبينا نعملوا التسعيرة الدنيا لأنه تعرف عليها فما كما نحكيه على الدخلاء في القطاع كذلك في القطاع المنظم زيادة فما معناها ناس تدخل بمواردها الخاصة
5: اسمه بالتونسي سامحني في الكلمة تكسير سوق معناها
7: بالضبط
5: يقول لك أنت تكسر في السوق أنت تعطي سوم أقل برشا أنت تخدم على الكونتيتي أنت شركة كبيرة عندك مثلا أسطول فيه 400 سيارة لآخر شركة صغيرة عنده 20 ولا 30 سيارة أنت تبغمي تكري حتى بشتر سومه. دونك أنتو ما كغرفة كيفاش تحميو صغار أو صغرى الشركات؟
7: مهم ياسر سؤالك مدام سماح لأن احنا كغرفة معناها الحملات اللي نعملوا فيها واللقاءات والاجتماعات هي تحسيسية لتحديد التسعيرة الدنيا باش خاطر حتى هو في القانون زاد في المجلة التجارية زاد ما تنجمش تبيع بالخسارة حتى ولو انت مقتني السيارة هذيك معناها بالكاش نقولوا احنا ما عندكش حق انك تقتني حسب معناها تروج ولا تبيع البضاعة هذيك اقل من المعمول به
5: فوالا
7: هكا ولا دونك هذا بيدو يؤاخذ عليه
5: قاعدين تخدموا بيه ولا خم مشكون
7: لا فما لا لا لا, لا فما اكثر معنا اليوم هذه الاشكاليه الكبيره عندنا معنا باش كلها واضحه للناس الكل دخلت ناس من كل القطاعات وناس عام عندهاش تجربه في القطاعات لكن عندها فلوس واستثمرت في القطاع هذا بشكل كبير معناها
5: وغليت الخبزه
7: وغليت الخبزه على الشركات اللي نقولوا احنا المتوسطه والضعيفه احيانا
5: فوالا سؤال اخير وباش نعطي الكلمه تغدو تابل كان عندكم سؤالات السي حبيب معاويه وبعد عندنا ليك سؤال اخر سامباتيك فريمون انت ما تتوقعوش مني بالكل سي حبيب ماما حكيت الكيلومتراج كي نكري انا كهرباء كيما مثلا انا في جمعه عملت 5000 كيلومتر كيما عملت 500 كيلومتر كيف كيف
7: هي كيف كيف
5: ولا مسقفه لحبيب
7: لا لا لا مش مسقفه لكن انت المفاهمه تخضع للمفاهمه من الاول
5: اي
7: معناها في امضاء العقد فما هو الكلوز اللي يتحدث على الكيلومتراج لكن وقت اللي تتفق مع الحريف انه الكيلومتراج ليميتي سي ليميتي ما عندكش حق تحسب عليه نهار ترجع الكهرباء اما نهار اللي مسلمته السياره تقول له راك عندك 350 كيلومتر في اليوم الواحد وتتجاوز 350 كيلومتر السعر الكيلومتر الواحد 200 مليم دونك هذا الاتفاق من الاول والاتفاق اللي يمضي عليه الزوز
5: بالنسبة للحوادث واللطفة عليكم الناس كل من الحوادث هل كل شركة يلزم سياراتها تكون أسيغانس تو ريسك ولا لا وكيفاش تعاملات في الحوادث في الأسيغانس سلاحبي
7: شركات التأمين للأسف هنا معناش متعاونين ولا مش متعاونة معانا في موضوع تأمين على كل مخاطر على تو ريسك وتو ريسك غالي برشا كنوا واضحين سيارة من فئة 70,000 دينار تأمنها بأربعة ملايين ومئتين والفين وثلاثة ملايين حق في النوع هذا دونك هنا الكوم تاع السيارة والكوم تاع التأمين غالي بالمقابل زاد باش كنوا واضحين حتى ولو كان تسعيرة التأمين مرتفعة يا حبذا لو كان تكون الخدمات تاع التأمين في الرومبورسمان في الملفات وفي الدوسيات تكون اون باراليل ما يسيرش لكن هنا شوف إذا كان حادث صار في بي في تعدى المحكمة والمحكمة عام واثنين وثلاثة واستنى
5: دونك تعانيو من
7: نعانيو منها من اليوم تقريبا البارك متاعنا ماهوش كله توريسك وراه فما مفهوم غال زاد الوخيان يقول لك اوبليجي عليك تكون شركة متاع السيارة مأمنة توريسك لا جميع المخاطر هي ستون اوبسيون نخدموا عليها تويك اليوم مع في الغرفة ومع شركة التأمين على اساس ان وكيل الشركة يبيع التأمين على جميع المخاطر بصورة حينية حسب مدة العقد
5: داكوغ حسب مدة العقد كيفاش عاملين في الكوسيون الكوسيونمون كانت سهلة الأمور برشا وقت اللي كانت الشيكات موجودة دونك اليوم التونسي يجي يقول لك أنا ماذا بيا نكري كهرباء أما أنا ما عنديش شيك
7: لكن دي شيك ماهوش كوسيون مدام مش وسيلة في السابق مش وسيلة ضمان
5: ما معمول به
7: معمول
5: سي الحبيب معمول به بطريقة أوبيو صحيح إذاك علاش أنت رئيس الغرفة راهو إذا علاش ما شاء الله على سرعة البادية
7: لكن الكوسيون احنا سكون لابيل لا فرانشيز اللي هو 4% من قيمة السيارة الجزء اللي ما تغطيش شركة التأمين
5: ايوه
7: دونك ال 4% هذو منين هما على حساب الحريف
5: كيفاش تخدموا بالكمبيالات ولا كيفاش
7: بون نقول لك حاجه تقريبا 80% من الكاريات نتاعنا بدون كوسيون
5: اش
7: نقول لك علاش
5: من غير ضمان
7: لان ليش تخضع هنا العمليه تخضع للعلاقات الخاصه تخضع للحريف اللي تربى معاك وتعاشرته مع بعضه 5 و6 و10 سنوات دونك اليوم انا نشوف ونعاين مع زملائي تقريبا ما فماش موضوع كوسيون هذا مطروح الا في حالات النادره ونادره جدا تقرا حريف اول مره مش تعامل معاه واذا كان تعامل معه مره واثنين ثلاثه مع شيخ ضالي
5: واضح سي الحبيب نسرين ما تنجمش راهو قلي باش ندخل عليزي نسرين يا
8: مسلمة ان فيت انا انت حكيت قبيله قلت الكراء يطلع اكثر في البيريود هذه استيفال في الصيف وحكيت عن نزل قلت اغزروا كيفاش الاسويم تطلع والكل انا نحكي مثلا على موظف تونسي عادي او موين فما بين مليون مليون ونص انسان باك بلس 3
5: شهريته ما تطلعش في الصيف
8: صحيت شهريته هي نفسها باش يهز العائلة متاعه ما وش يمشي النزل باش يمشي باغ اكزومبل يكري دار 3-4 أيام يصيف في بلاصة دونك باش يكري كرهبة جوغون 3-4 جوغ حبت له لو انتيغ دو سون سالير انفيستي في الكراء متاع السيارة معناها ثلث الراتب متاعه باش يمشي في كراء سيارة اسكو انت تشوف اللي هذه حاجة معقولة
7: كي نقول لك نسرين الكرهبة
8: معناها انت حكيت على توينسا اون ديغي توينسا الكل يمشيو للنزل
7: ويصيروا لا لا مش كل لا لا
8: راهو اللي قاعدين يمشيو راهم مواطنين بالخارج راهو التونسي ما عادش قاعد يخلط راهو معناها على النزل
9: من الحرفاء نتاعنا مواطنينا في الخارج.
7: كي نقول لك نسرين السياره عندنا احنا معناها السياره العاديه من فئه 70,000 دينار قديش تتكلف شارج فيكس على الشركه؟
9: قديش؟
7: 82 دينار
9: يوميا.
7: 82 دينار. كي نقول لك راهو اليوم الشركات كي السيارات تخدم باش تخلص لي زامبي اللي مثقلين عليهم في ايامات الشتاء اللي تعديت معناها ماهيش وضعيه في اون با دون الكونفور ما يغلطك حد. اما شفت احنا نتحكيوا على سيزون 18 جويليا
9: 25
7: اوت قداش تثقل عليه قداش تثقل عليه قداش خلص لك.
8: أما أنا اللي نشوف فيه معناها الأسوام متاع كراء السيارات 150 دينار شوي. الحق موجودة من أول جوان حتى كشل أكتوبر كي تدخل طوال أي سيت كي تدخل أي حاجة معناها شوف اللي سيت متاع الشركات راك تسأل 150 دينار موجودة من أول سيزون جوان حتى كشل أكتوبر
7: نسيني حتى 80 دينار و 70 دينار موجودة حتى 80 و 70
8: ما شفتش
7: نعطي يوم لك معناها
8: والكوشيون راهو حاجة أوبليغاتوار.
9: شوف هو
7: أنا
8: في المعاملات تعاملت مرة مع اون اجنس وهوني في الليل
7: مرة بركة سيري تعاملت معها
8: لي معناها مرتين جيت من عنده اي اشاك فوا لو كوشيون الي اوبليغاتوار وعنده كليونتيل قدم وكيف كيف معناها ما فماش حكيت انه الكوشيون راهو زايد يقول لك انا كي تضرب لي الكهرباء
7: ولا العلاقات الخاصه
8: لقدر حاجه ما عنديش باش نغطي روحي معناها
9: وهذاك علاش احنا مهم اليوم قلنا راه فما 712 شركه راهو كيما كاين نكراو باش تكري داره مش لازم اول اجنس تلقاها ولا باش تكري من عندها شوف وثبت وشوف شنو اللي يساعدك شنو اللي ما يساعدكش. جاي العميدة مع محمد فيسا محمد على التليفون. سي
10: الحبيب انا نحب نسالك على اسكو الشركات اللي تقوم بالكراء نتاع السيارات اسكو السيارات في حد ذاتهم الغرفه تقوم بالرقابه على الكراهب وإلا لا ما أنت خاطر الحقيقة ثم برشة شركات عندهم برشة كراهب اللي الليتام تاعهم ما هيش فهمت أبت أني تكون يعني ما أنت مكرية وأنا صارت عليا ثلاثة مرات منهم كرهبة رود سكور مفلوقة والعجالي بارامون
9: كلكم طلعتوا تكريوا في الكراهب وانا ما في بليش
10: مبدلين معناتها بعجالي أخرين بكاليتي أقل ونشلق بعد اللي الكرهبة اللي أنا كنت كاريها وقتها ثم يكون هز فيها عليه ليش معناتها فهمت دونك اسكو ثم رقابه صارمه يعني معناتها على
7: انت قلتها تو كي قلت نشلق من بعد
9: ولا
7: اور هي تشلق من الاول لازمك ما تطلعش بالكهرباء قبل ما تاخذ المفتاح ثبت انت تطلع في السياره تحل المان تشوف الرود سكور تشوف اللي بنو اللي طام تاعهم تشوف تعمل فيديو للسياره خاطر هذو من بعديك الاشكاليات اللي مش تصير فهمني انت ديجا قبلتها من الاول
10: ما هو نحكي لك حاجه وهنا نحكي لك حاجه كيف يجيني انا مول الشركه ويقول لي راني انا باش نبدل لك الكهرباء وبعد يسكر التليفون عليا يعني
7: قبلت ما انت انت قبلت الوضعيه
9: فلا قلنا في الاول سي الحبيب الكهرباء تقعد 3 سنين ونص ومن بعد تبدلوها وين يمشيو الكهرباء كيفاش تبيعوهم
7: الكهرباء كذلك اللوكاسيون 6700 سياره من السيارات المستعمله تضخ سنويا في السوق المحليه
9: ايوه
7: تقريبا ونقتنيو حوالي 9000 سياره سنويا من الشي الكونسيسيونير
9: المواطن كيفاش يشري وشو لي ريسك نتاع انك تشري سياره كانت معده للكراء
7: هي عقليه مدام سامع موجوده يقول لك لا والله هذه كانت مكريه واكله على كذا وكل الديسك هذاك واللي جاونا حق معناها حتى مع بعض الزملاء واللي فما حرفات وكي مدام سامع اللي يجيك معناها سورتو معناها قلت لك نرجع للعلاقات الخاصه يريزيرفي السياره يقول لك بالله وقتاش تخرج الكهرباء هذيك خليها لي وحب حتى تاخذ عليها اكونت يعطيك عليها اكونت فهمت علاش لانه متاكد من الشركه هذيك ومن لونترتيان تاعها ومن الكونترول تاع سياراته ونظافه كرابو دونك الفكره انه والله هذه لوكاسيون واكله وكذا تنحات
9: كله علاقات مهمه العلاقات الخاصه مهم انك تمشي لحد تعرفه بالضبط. في المجال سيد العميد في كلمة
0: والله انا معاه راه حقيقه خاطر اللي وقع انه سعر سيارات الضعف اليوم
9: انا بيز ريشارج
0: لا باش تي سامبل هما يتحركوا برشا انا وقت اللي مد لي السيد الورقه نتاع الفيدونج عمل لي فيدونج وبدل الفلتر نتاع الزيت وبدل الفلتر نتاع بولين كل شيء 780 دينار تاع كهربتي بقيت باهت انا عادي باهت 120 الفيدونج
9: راه اي احنا ديما مخنا فيدونج 120 قعدنا غادي
0: انا مع الشركات اللي تحترم روحها
7: بالضبط
0: خاطر ثم شكون اللي قاعد يلعب فهمتي ها اما فما راه كيما الخايب والباهي في كل بقعه، فما شركات محترمه، فما ناس تجي من المطار يلقى سياره حاضره قدام المطار ويلقى امور مريقله، ويعني وفما شكون على غالب كيما قلنا
9: هكا هكا.
0: انا اللي حيرني واش نطالب به توا مدام سيد جاء هو رجعوا البلاكه الزرق، راي امور امنيه كانت خطيره تصير في البلاد، راي عمليه عند برنق اللي صارت عند سليمان عند برنق فقنا بها من ببلاكه زرقاء، يعني جماعه الارهابيين كارين كهرباء ما نعرفش
9: يحطوا ال توارا،
0: لا لا ما ما ما مش كيف انا نحب نحب تحب من بعيد تظهر الكهرباء ذيك راهي سيارات كراء.
9: انتم مع ولا ضد عوده البلاكه الزرقاء؟
7: مع احترامي الرئيس سيد العميد تقريبا يعني ثلاث سنوات نخدموا على باش نحيوا البلاكه الزرقاء.
9: ايوه
7: تو سامبلومون لانه السياره البلاكه اللي تحمل العلامه الزرقاء هي سياره مميزه وحتى في الدستور التونسي التمييز ممنوع ما مش موجود فهمت. دونك احنا السياره وقت اللي معناها بدلنا البلاكه معناها صارت ثلاث سنوات سيد العميد معناها جميع اللجان بمختلف انواعها فهمني اللي وكل اختصاصاتها اللي حضرت معنا واللي صادقت على تغيير اللوحه المنجميه للسياره فهمت. فما حرفاء اللي ما يطلعلكش في سياره بلاكه زرقاء سيد العميد.
0: انا نقول لك حاجه فهمت. انا كان فيك الديوانه اسمع الكراهب معروف اما راهو اليوم يتم استعمالها مش نتاعك انت
7: ها
0: قلت راهم يستعملوا فيهم في امور اخرى
9: بعض السيارات
0: يستعملوا فيهم في شيء
9: الامور غير صح. السؤال الاخير اللي قلت له ماكش باش تتوقعها بالكل فما كتبتنا تحيه لكم نكسوس قال لي سي الحبيب معاويه يشبه الشخصيه معروفه قبل ما تحط حطت لنا تصويره سيئه قالوا لي يشبه برشا المارادونا قالوا هيك قبل
7: والله
9: برشا برشا في الكتيبه قالوا لي راسي لحبيب يشبه محمد المارادونا
10: شبه هي ثم
0: فما
9: سورتو مارادونا في تصاوره توا شويه هو زاد سالي بوافغ
0: كيما مارادونا وبين محامي مرحوم توفى معروف برشا
9: سي
7: الغضبانيه
9: الله
7: يرحمه اخر الله يرحمه زيد اش انا فيه
0: انا انا انا راهو
9: احنا عندنا مارادونا كراء سيارات سي الحبيب معاوية تحية لك على كل هذه التفاصيل قطاع مهم جدا والحقيقة احنا حتى في الألم كن ساعات نقصروا مع بعض القطاعات اهو تويسر يحبوا يفهموا ما لهم وما عليهم تحيتنا ليك سي الحبيب معاوية رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات في تونس شوية نمشيو النسرين الشوكة ما قبل نحكيو SOS اليوم سبيتاراتنا وأقسام الأطفال في سبيتاراتنا يستحقون يستحقوا دعم التوانسة هذيك علاش الجمعية في إطار الاتفاقية مع مؤسسات الدولة والإدارات الجهوية للصحة تقريبا منذ 3 أسابيع انطلقت حملة تحت شعار قلبك الكبير نبض القلب الصغير كمساهمة في اقتناء معدات طبية دعم للمؤسسات الصحية العمومية. الحملة بدأت من صفاقس ثم ولايات أخرى باش يصير فيها التدخل. احنا معنا لتفاصيل الحملة هذه آية الكتاري منسقة التسويق بقرية أطفال SOS المحرس. آية صباح النور مرحبا.
11: صباح النور صباح الأمل صباح المحبة.
9: محلى اسمك يا أيوتا
11: عايش.
9: اسمك على اسم بنتي مرحبا بك. أي لو نحكي على الحملة هذية وكذلك ماذا بينا نعرف شنو التجهيزات اللي بشي تم اقتنائها
11: قبل كل شيء نحكي على الاستضافة
9: حقكم وذي واجب علينا
11: يعيشك. بالنسبة للحملة هذية هي أطلقت تحت شعار قلبك كبير نبض لقلب صغير اللي هي جات في بين معناتها في اتفاقية شراكة بين قرية الأطفال اسمها المحرس والإدارة الجهوية للصحة بالسفاقس. دونك يقول القائد شنو الهدف منها الحملة؟ الهدف هو المساهمة في تحسين ظروف علاج الأطفال في المستشفيات العمومية. دونك كيفاش؟ من خلال معناتها اشتراء تجهيزات طبية حسب الاحتياجات معناتها كل سبيطار شنو الاحتياجات نتاعو. دونك بدات الحكايه من الساقس ان شاء الله يا ربي باش تعاونهم على جميع الولايات وتحديدا ذات المستشفى الجامعي لوادي شاكر في قسم انعاش الاطفال.
9: تحيه لكم. فما ابروكسيماتيفمون مبلغ يلزم نخلطوا له ايه؟
11: بالنسبه للوبجيكتيف نتاعنا وحسب حسب لي بوزوا نتاع القسم هذايا هو 500 مليون.
9: 500 ألف دينار والحملة بدأت تقريبا عندها توا 3 جمعات خلطنا للمبلغ قريب نخلطوا ايه؟
11: هو الحمد لله الحملة لقات تفاعل كبير من المواطنين والمؤسسات والشركاء نتاعنا اللي امنوا بالرسالة نتاعنا. اما مازلنا ما وصلناش للهدف النهائي اما كل مساهمة حتى لو كانت صغيرة تقربنا اكثر في تحقيق مع العلم انه وصلنا دفعه اولى من التجهيزات قيمه 80,000 دينار.
9: الحمد لله، برافو عليك.
11: ان شاء الله يا ربي الدفعه الثانيه في السنه بحول الله. انا ما زلنا 500,000 دينار
9: وين نحب نقول راه كل حد صدقوني والله بعشرين دينار تنجم تساهم في حياة صغيرة، ما فماش حدود القيمة المبلغ اللي باش تتبرعوا به. ميزة باغ التبرعات، فما اتفاقية شراكة مثلا مع مؤسسات الدولة ولا الإدارات الجهوية للصحة؟ أي
11: احنا بوغلما ما فيما قلت لك الاتفاقية اللي صارت بين الإدارة الجهوية للصحة بالفرق في المحرف، دونك حسب الاتفاقية ذي اللي صارت كانت الأولوية في سبيطار الهدي شاكر من 10 أكثر. دونك احنا معناتها أشاك فوا باش نخدمو بروجي، دونك جينا كيما قلت لك بسبيطار الهدي شاكر، والمبادرة معناتها كانت في الفرق صبيحة ولا باش تولي في الولايات الكل. كيف كيف معناتها بخلاف الدعم اللوجستي هذايا باش يصيروا إن شاء الله حملات توعوية من خلال ما أنت تشريك طلبة السفراء متاعنا اللي هما جايش متاعنا، دونك بحاول الله الخدمة معناتها الخدمة مع في إطار الشراكة هذيا مش تقف حد معناتها الدعم اللوجستي،
9: معناتها الخدمة ماهيش باش تقف ومعها التبرعات ماهيش تقف. نعم. والتشاركية الإنسانية في المشاريع هذوما ماهيش تقف. الناس اللي تسمع فينا توا ويحبوا يدعموا الحملة كيفاش ينجموا يساهموا؟
11: قبل كل شيء نحب نعطي هكا لمحة صغيرة على التجهيزات اللي احنا مستعملينهم. هما باش يكونوا أجهزة التنفس الصناعي، أجهزة مراقبة، طاولات بالنسبة للنوفوني، مراحات للتغذية والدواء، وباش أجهزة أخرى يتحققوها كل يوم. وبالنسبة للتبرعات أنا بنشغل ندعو التوانسة الكل باش يكونوا جزء من المبادرة الإنسانية هذه، خاطر احنا إسويس رانا ندخلوا في كل حاجة عندها علاقه مباشره او غير مباشره بالصغير. وراهم الصغار اللي تتردم معناتها ينجم يكون صغير ينجم يكون صغيرك الاطفال ينجم يكون اي صغير.
9: نول ني ايبارني يقول الفرنسيس حتى حد ما يقول راه مش يصير عليا،
11: صحيح،
9: ان شاء الله ربي يحفظ الجميع طبعا.
11: امين يا ربي. يشك دونك التبرع ينجم يكون باي مبلغ، لانه كل مساهمه الحقيقه تصنع فرق. دونك تنجموا تدخلوا بالطبيعه على السيت نتاعنا اللي هو www.sosv.fr، تلقاو صفحه خاصه بالمشروع فيها المعدات اللي نتحققها الكل، فيها معناتها الترخيص على المشروع كامل، والا تتصلوا بنا على 58 943 151.
9: نعاود
11: النومرو 58 943 151.
9: احنا ديما نقولوا 58 371 002.
11: زاد
9: اوكي زدتينا
11: احنا بيان سور. دونك 58 371 502
9: الوطني، الرقم الوطني
11: باش تعرفوا على سبل الدعم نتاعنا. واكثر تفاصيل تاخذوها بالتليفون بالطبيعة، وكيف كيف نعاودوا نقولوها اتصلوا للسيت www.sosv.fr
9: www.sosve.tn. شكرا جزيلا يا لكتاري منسقة التسويق بقرية أطفال سويس المحرس. إن نفكركم أنو صغيرتنا اليوم في أماس الحجلين، نذكركم زيدا اللي تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال سويس باش تواصل رسالتها النبيلة، تمشيوا تواتو سويت www.sosve.tn، وإلا تتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه كسوسوا عندهم، وإلا كيتكلموا 58 371 002. وما تنساش قلبك الكبير نبض القلب الصغير.
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان،
9: وصبحيتكم هيلثي مع ناس الديوان كي تكون هي موجودة بحدنا. نسرين الشوك، نسرين عمالة وغبت علينا فكسخانة وقصان الضوء،
12: يعلم بي يا ربي.
9: وطلبولي نسرين شنعملوا في الماكلة اللي في الفريجيدير، وطلبولي نسرين نشريو ساندويتشات ولا لا. الدنيا شوية تفرهدنا، ما زالت سخونة برشا الدنيا. نحب اليوم نحكي صغار متوسطي العمر والناس الكبيره في العمر، شنو هو لو ريتوال نتاع الكانيكول هذا؟ يا حلو لو ريتوال دو لا كانيكول. يلا
12: اول حاجه الماء.
9: الماء
12: راهو بدلنا في البريود نتاع الصيف ما يستحقش برشا طاقه، ما نستحقوش برشا دي كالوري، اما نستحقوا اكثر سوائل. وسوائل مش معناتها جازوز على دي جو على عصائر وحاجات هكاك مصنعه، نحكيوا على شرب الماء. شرب الماء لازم يكون مينيموم ايترا ونص في النهار. بالنسبه للصغيرات ماذا بينا فما الايترا هذيك موجوده، نحكي على الاطفال دون سن 10 سنوات. بالنسبه للكبار كي تعمل اكتيفيتي فيزيك، حتى كي تخرج تعمل مارش نص ساعه، مش نحكي على سبور معناها دونترينمون في سال دو سبور ماذا بينا بين اترتين اترتين ونصف النهار هذايا الحد الادنى اللي نجم يشرب اكثر صحه وبالشفاء. العباد اللي تتعرق برشا في الصيف لازمها تزيد الاملاح للميكله نتاعها، معناها تولي تركز شويه على الميكله اللي فيها شويه ملح والا ربع مغرفه نتاع قهوه ملح تحطها في دبوسه الماء نتاعها، خاطر مهم برشا ليكي اللي بربين الاملاح ونسبه الماء باش البدن يقعد راوي. معناها انت تنجم تشرب ماء من الصباح لليل وقاعد تتعرق برشا تفقد الاملاح، بدنك ما عادش يروى ما عادش يشد الماء. يقول لك العبد ذي نلاحظوا انه يدخل برشا للتواليت حاشيكم، يقول لك راني كل ما نشرب شربه ماء تلقاني مشيت نتبول. دوك ولي حط شويه ملح ربع مغرفه نتاع قهوه كيما قلت، والا استعمل الجبونات الحاجات اللي فيهم شويه ملح بيان سور الكونتيتي تكون
9: اللي يتعرقوا
12: اكثر يستحقوا املاح اكثر.
9: الصغار والكبار برشا في العمر يزموا اكثر ما من غيرهم
12: اكيد الصغار والكبار ينسوا رويحهم مشكلتهم. دوك احنا نفكروهم انا صغيري كل ساعه ولا ساعتين نعطيه نقولوا ايش اشرب كاس ماء، ومش لازم راه يحس بالعطش والا يطلب انه يشرب الماء. كان حس بالعطش ديجا هو ذيك السيني اللي هو بدا في ديزيدغاتاسيون.
9: كنقول لك توب 3 نتاع لي زانغريديون لي زاليمون اللي يعملوا تسمم في الصغار شنو تقول؟
12: العظم اللحم والحوت والدجاج كيبداو سورتو ماهمش طايبين بالكدا، والخضره كي ما تبداش مغسوله بالكدا.
9: هذوما الثلاثه ينجموا
12: يتسببوا في ديتوكسيفيكسيون اليمونتيغ تسمم غذائي اللطف علينا. اللحم فما العباد تخرج تقضي في المرش وتبدا تدور تدور تدور في السخانه هذيا، يقضي لك الخضره ويقضي لك اللحم ويحط في الكهرباء ويرجع يتفكر حاجه اخرى. راهو اكثر من ساعه اتمبيراتور امبيونت راهو من المستحسن ليه، معناه خلي اللحم اخر قضيه، اقضي الخضره وحط كل شيء وانت مروح في الثنيه تعاد هز اللحم. ديك وصلت للدار ديريكتومون فريجيدير، وكان اللحم ماكش تستعمله في نهارتها في الفريجيدير عنده الحق يقعد كين ساعتين، معناها ابارتير دو 2 اور لازمك تحطو كونجيلاتور. دخلت لدارك حطيتو في الفريجيدير حطيتو ساعتين كان باش تطيب بيه، فبها اجبد وطيب ديريكتومون.
9: شفتوا علاش نجيبوها بنتنا نسرين ديما الا توجور ان بيتي بلوس
12: فوالا.
0: ماذا بينا نكرف عندك بوليستير الحيده البيضه في بوليستير باش ياخذ الحم ايزوتيرم هذيك وبحكايه نتاع 5000 6000 حكايه بسيطه يحط فيها الحم كان ذا ما لقى شويه ثلج صاي نجم يدور
12: كيفاش يدور. اما في الدار العميد لازم
0: لا في الدار الحم خليش
12: ينسيو رويحهم تقضي القضيه وتحط.
9: كي ما نجمش كيبدا عندي الحم باش نطيب العشيه ولا غدوه نخليه في الفريجيدير اللوطه
12: ساعتين في الفريجيدير مي سينون لازم كونجيلاتور موان دو 2 اور. وطاب الحم لازم ساعة لبرا باش يبرد شويه مي ديريكتومون زيد ما نستنيوش حتى ساعتين، معناها في السخانه في البيريود اللي سخانه هكا مرتفعه قبل احنا نقولوا الماكله خليها تبرد فلا برا تبرد ساعتين ومن بعد دخلها للكونجيلاتور في السخانه المرتفعه
9: حتى تسخن شويه مازال
12: ميساج حط في الفريجيدير هويها معناها والكل ومن بعد ديريكتومون
0: تجرب حط ماكله بعد ساعه تعمل الريحه
9: تعمل
0: الريحه في السخانه
9: الغله الغلة نشريو بكونتيتي كبيرة وإلا بالنسبة للغلة شنو واسعة نشريو غلة واسكو نشريو كونتيتي كبيرة ولا صغيرة الغلة؟
12: هو سبحان الله ربي خلق كل حاجة في وقتها. الغلة متاع الصيف غنية بالماء، معناكي والدلاع البطيخ الخوخ هذوما كل حاجات يغذيو ويرويو البدن سورتو دونك فيهم البوتاسيوم لي زيليكتروليت الاملاح اللي احنا مستحقينه مي اون طون نسبة بيا كي نحكيو على الدلاع 90% منه ماء، معناها كي تاخو انت صحن دلاع تقوش عليك عبيد زوز كيسان نتاع ميره وهذاك يدخل في ليدغاتاسيون في الترويه نتاعنا ماهوش كالوريك.
9: شنو الغله اللي تعوض الماء؟
0: دلاع
9: نعمك تحبوا راوي الصغار ميساج نعطيوهم دلاع
12: سوق صحة وبشفاء نعرفوا من عند شكون نشريو انا مش ندخل في الحاجات هذوك صحيح ما تشريوش من عند كاميونة تبدأ اكسبوزي نهار كامل في الشمس نشري من عند واحد مغطي الدلاعات متاعه وحاطت حتى باش معناها الدلاعة عندنا مشكلة احنا توينسة تضرب بالجمعة وهي مقصوصة في الفريجيدير راهو اكثر من نهارين طيش حتى كاين في الفريجيدير
9: اون فوا قصيد دلاع
12: اون فوا الشيخ اكسبوزي اي صحيح اون فوا القشره اللحمه نتاع الدلاع هذيك معرضه للاكسجين اكثر من نهارين طيش.
9: وكي نغلفها هنا بالبابي سيلوفان تنجم تقعد اكثر
12: ولا باش نحلو باش نسكرو كاين باش نغلفها تقعد
9: الرحمه ما نسرين الرحمه
12: شو كاين باش تقعد مغلفه مقسمها معناها دي بول وكل صحفه نحط فيها شويه دلاع فحتى مشكله اكيد اما كاين كل يوم باش نحلو ونسكرو فما اكسبوزيسيون فما ايشانج باش يصير
9: الماء بارد برشا فما ناس راهو تشرب ثلج فما ناس تقول لك الماء ماهوش بارد انا ما نشربش. هذاك
12: باش يتعب المعده, هذاك باش يتعب المعده برشا, خاطر التيرمو ريغولاتور اللي باش يعدل الحراره نتاع الاكل اللي باش ناكلوه هو المعده, لا هو بارد برشا ولا هو سخون, معناها ما معتدل اللي تنجم كي تحطه في فمك ما يضربكش في سنيك, معناها هذاك هو المين اللي ماذا بينا نشربه. الليدراتاسيون عند الصغيرات باش نعنسوا عليهم, كان صغيري يشرب في الماء ايترا في النهار وما يدخلش كل سياتين يعمل بيبي وفمه شيح ووجهه شيح ونحس فيه بال شوية والبيبي متاعو لونها غامق, راه ورد بالك صغيرك ماشي للجفاف, والجفاف عند صغار مخطر ومهم, لازم كل سياتين كان صغير يشرب ماء يدخل يعمل بيبي.
9: هلا واضح, شكرا جزيلا نسرين. نسرين الشوكولا النصائح هذه كل. اقعد معنا نسرين, نحب نسمع رايك في استوس بونوس باش تكون بحدنا خبيره التجميل صابرين مامو. وما قبل ناخذوا تليفوناتكم مع من صفاقس عنا لكم اربع تذاكر للربح, نحكي على سهرات كلنا نغني مع جهاد جباره سهره 2 أوت 2026. معنا صابرين من صفاقس. صابرين صباح النور, مرحبا صابرين. شنو حويلك يا صابرين؟ صوتك بعيد عليا شوية يا صابرين.
13: مش صابرين, هاجر بن مفتاح.
9: هاجر
13: بن مفتاح.
9: هاجر بن مفتاح, مرحبا بيناتنا بنك هاو انا وياك. مرحبا بيك, مرحبا بيك صابرين. سامحوني يا صابرين مخي في صابرين مامو. هاجر مرحبا بيك هجوره مره اخرى, كي نبعدوا شويه من البلاصه اللي انت فيها. هجوره على شكون تحب تسلم اليوم؟
13: والله يسلم عليكم بالكل, تفضل. يفضل مجهوديتكم معرفه معكم بكري.
9: الله يخليك يعيشك يا هجورة, شكرا لك. وانا تحية كبيرة برشا وبوسة كبيرة لكل من يسمع فينا في صفاقس. مبروك عليك هجورة, زوز تذاكر اللي سهريت كلنا نغني مع جهاد جبارة نهار 2 أوت 2026. ونمشي وتوت سويت للتليفون الثاني معنا. معنا شكون في التليفون الثاني؟ امين. امين مرحبا يا امين.
14: أهلا صباح النور,
9: شو احوالك يا امين؟
14: الحمد لله شحالكم؟
9: نهارك مبروك. الحمد لله, مادام انتوما لاباس احنا لاباس.
14: الله يخليك.
9: الله يخليك. علاش
14: كنت تسلم؟ والله اسمع اللي برمج هذا مش تاخذ فيه, علاش؟ على خاطرني ربحت معاك مقبل عندي عامين وقداش انت هي نور شيبه و
9: فهمتني
14: من وقتها نشارك ديما نشارك.
9: ان شاء الله مبروك عليك.
14: حلو يا حلو والله.
9: اقعد ديما شارك ديما شارك.
14: برنامج مبروك الحمد لله عليك
9: يا سيدي. ان شاء الله ياماتك كلها مبروكه يا امين, تحيه كبيره لك. وفي إطار الربح يا أمين مبروك عليك زوز تذاكر لسهرة كلنا نغني مع جهاد جبارة. هذه سهرة 2 أوت 2026, مهرجان صفاقس الدولي الصفاقسي الكل. امشيوا افرحوا غنيوا شيخوا, ان شاء الله اياماتكم الكلها فرحه والكلها غناها. كنكونوا كملنا مع الربح متاعنا اليوم. نمشيوا سان ترانزيسيون لاستوس بونوس.
4: استوس بونوس
9: ساعة عدوري في ماريا من التنين اليوم. كورس كونتر لامونتر. الحمد لله احنا نفرحوا كي تبدأ ساعة مهبية باللي روبريك وبالمعلومات والثراء. هذي ما نجم يكون كان راهو حاجة تفرحنا كيف ننقلوا لكم المعلومات هذي الكل. سعيدة باستقبالها بحدنا, هي خبيرة التجميل وجميلتنا صابرين مامو. صابرين صباح النور, مرحبا.
12: صباح النور سماح, عايشك.
9: شو حوالك صابرين؟
12: صباح الحمد لله.
9: الحمد لله. حكينا برشا صابرين على تحذيرات نتاع العرايس على المكياج. توكا كان عندك سؤال ليزي نسرين وانت عروسه جديده, دونك تمشي تحضر في عرسك تبدا من سبيسيال معناها تحذيرات نتاعك. موضه الشعر, شعر صيف 2026, شنو نجم نقولوا على شعر صابرين؟
12: شينيون. شنو نحكيوا على الشينيون؟
9: رجعنا للشينيون.
12: شينيون توا حكينا على المكياج, توا أيوة. نحكيوا على الشينيون.
9: ايوه
12: دونك احنا كي يسمعوا شينيون سامح يتفاجئوا يقولوا شينيون معناها مشطه تبدا هكا ثقيله. توا ما عادش توا ولينا في المودرن في الشينيون الخفيفه.
9: هكا تركيب الشعر بربي وكل حاجات تحطوهم هذوك ثقال برشا تبدا العروسه يعلم بها ربي كي تدور راسها هكا منا ومنا زي ما تشتح بيه وتضحك. ما عادش هذيك الكل.
12: ما عادش توا ديما نمشيو في الحاجه الخفيفه سامح. عندنا بلوزيور ستيل و بلوزيور معناها توندونس معناها اما مش اي وجه تمشي معها توندونس سامح.
9: اتينا حسب الوجه كيفاش نعمل
12: به. نقولوا احنا كان وجه سمين هكا مدور وسمين
9: صحتها هكا مدوره
12: نعملوا شينيون والفوق.
9: الفوق الفوق المراه اللي وجهها مدور شينيون الفوق. الفوق به
12: به وشينيون الوجه الضعيف نعملوا شينيون دمي لاشي.
9: نمليولها هكا نمليولها خليو شويه شعرها هابط هكا
15: نمليولها وجهها
9: باهي
15: وكل هاني قلت لك وفما الكوت شيفال فما بلوزور
9: معناها شو اللي اكثر طوندونس
15: فما ال 2000 لاشي المطلوب المطلوب 2000 لاشي اي والويفي
9: ايه الويفي
15: نسكو سورتو
9: فصيف اي نسكو الويفي
15: الويفي
9: داكور
15: كوافي دي كوافي
9: اه
15: هذوما الحاجات المطلوبه
9: كوافي دي كوافي معناها فريمون هكا هو مشبشب شوي
15: نتاع نقولوا احنا نتاع حضاره اكثر
9: فوالا
15: نتاع حضاره اكثر مش
9: هذاك يمشي دونك بار كونتر معناها سابلين مامولينا فهمتوا حكيت راه شعر محلول هكا في كو سو انتي حضاره ولا عروس لا يا ماني لازم في حاجه الشعر كمان في لي سواري
15: اي بيان سور وزيد سامح نمشيو زيد لي زاكسيسوار
9: ايوا
15: لي زاكسيسوار ما عادش الكورون الكبيره
9: اي
15: نمشيو توا على الاكسسوار الصغار
9: اه
15: هذوما اكثر حاجه مطلوبه معناها في الشعر
16: حاجه فينو
15: حاجه فينو خاطر الكورون الكبير معناها يعطي حاجه
9: يكبر شويه في العمر
15: فوالا
9: دونك الكل حسب الفورما نتاع الوجه صابرين ماما
15: نتاع الوجه
9: مش حسب المكياج اللي انت عملته ولا
15: حسب الفورما نتاع الوجه ومش اي
9: لون الشعر يدخل ولا لا في هذايا
15: لا شويه ما عادي ما احنا هاني قلت لك حاجه تويتي وجهك معناها ما تنجمش
16: اللبسه زيد ديكولتي ولا سكره ولا فما فزيتي يعملوها
9: شفتوها في استوس بونس اي سي فري ما تسالوا على اللبسه كيفاش
16: تهز ولا تهبط ولا دمي لاشي
9: كي تبدا ديكولتي لازم الشعر فوق ولا
15: دمي لاشي
9: دمي لاشي للديكولتي
15: والبستي تبدا كوتشوفال بلاكي
9: باهي
15: روب برانسيس كوافي ديكوافي والا شينيون با
9: باهي
15: وعنا السيغان الويفي والا لاشي
9: السيغان يمشي معاه الويفي ولا شي حضره دروسها اليوم صافي
16: اليوم هيلا
9: اليوم
15: امور ولا في الصالون نبدا جنجل يا سميح
9: لا يعرفوني ديجا نعرفك مليح كيفاش جنجل برافو شكرا لك صابرين مامو هاوكا على الاقل تبداو فاهمين رواحكم حسب الفورمه نتاع وجهك وحسب شنو باش تلبس راه مش هكاك اي شينيون يمشي
15: ما تبوش الانستغرام برشا تاخذ تصويره بالانستغرام اعملي كيما هاك راه وجهك هو معناها نشوفوا شنو الوجه كيفاش
16: بار كونتر في ولا يدخلوا تشات جي بي تي ويعطيه معناها التصويره
9: وتقول له تصويرتها
16: اعطيني انا شنو اللي واتيني لبسه وشعر
15: انا سامحني سامحني انا في الصالون يقفلهم راه وريت نكمل مكياجي نمشي نقولها بشني نعطي راي انا في شينيون نشوف وجهها كيف شنو عطاها معناها فهمت ما نجمش نخرج وحده مش موتيتها معناها الشينيون
9: فوالا توتافيت تدخل فيها برشا امور شكرا ليك صابرين مامو شكرا نسرين الشوك نوروزها غزلتنا الجمعه الجايه غايبه علينا عطله صيفيه باسبوع كامل
16: اسبوع كامل بعد
9: مش الكيف البيع
16: ان شاء الله
9: نورز وانتي تعرف
16: عليكم باش نتوحشكم برشا
9: وانتي تعرف معنا بالنسبه لينا ليميسيون من غير نورز مش راوي دمتي متالقه يا نورز دمتي مثابره ودمتي صحفيه كبيره برشا زميلتي العزيزه نورز ومزيانه برشا خذلتنا نورز المشراوي وبنت اصل سورتو تحيه الوالد والوالده سلم لي عليهم برشا كي تمشي لهم يا زين مربي وشكرا لكم انتم اللي كنتوا معنا في الاستماع قبل ان شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت نعتذروا الأخبارنا على التأخير هذه كانت ناس الديوان سامح مفتاح تقولكم نهاركم زين في لمنا
17: ناس الديوان تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2 ديوان فام فلاش نيوز
18: مجزوة العشرة ديوان فام عسلمة وزارة الشؤون الدينية تدعو الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين من منظورية الوزارة الراغبين في الانضمام إلى بعثة وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج 2027 إلى سحب استمارة الترشح من الموقع الرسمي للوزارة وتعميرها بداية من اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأربعاء 12 أوت القادم على الساعة 2:30 بعد الزوال. وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للمترشحين من الإدارات الجهوية فإنهم مدعوون لإيداع مطالبهم بمكاتب الضبط بالإدارات الجهوية للشؤون الدينية الراجعين إليها بالنظر، أما بالنسبة للمترشحين من الإدارة المركزية فيمكنهم إيداع ترشحاتهم بمكتب الضبط المركزي للوزارة. أعوان مركز الحرس الوطني

0: نبل الأبحاث وتحديد المسؤوليات. اللجنة الجهوية لأسناد المقاسم الصناعية بمدنين تصادق على أسناد 4 مقاسم بالمنطقة الصناعية بتجرى من معتمدية مدينة الشمالية مقابل إرجاء النظر في 4 ملفات أخرى إلى حين استكمال المؤيدات اللازمة. إلى الشأن الدولي، وزارة الداخلية الإسبانية تقول إنه وفقا لتقديراتها عبر حوالي 49,000 مهاجر إلى جيب سبتة في شمال إفريقيا خلال الساعات 24 الماضية بعدما تدفقوا بحرا وبرا من المغرب. موجات الحر المتكررة تدفع ألمانيا إلى مواجهة صيف استثنائي بعدما اقترب عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة من 10,000 منذ بداية العام في حصيلة غير مسبوقة، حيث بلغت درجات الحرارة في العاصمة حوالي 37 درجة بينما كانت قد لامست 40 درجة قبل أسابيع. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

العشرة وسبعة دقائق على موجة إذاعة دي وانا فهم يا صباح النور وصباح الفل والياسمين لكل مستمعين طريق سليمة للناس الكل شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في سمر فايبس من توا حتىش للنص النهار. جمعة مباركة لكم الناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا للناس اللي تسمع فينا على الفريكونس متاعنا على اللايف متاعنا على اليوتيوب على الفيسبوك. مرحبا بكم الناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير كالعادة. سويتين من زمان نرجع فيهم على أهم الأخبار اللي كانت تفعلتوا معها على مواقع التواصل الاجتماعي لسيرفيس بيان سور موجودين المعلومات من المختصين ومن ضيوفنا بطبيعة الحال كيما كل يوم. فاروق في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، إيمان وشاهين مرحبا منورينا في الريجي، ومعكم من قدام الميكرو رباب الفرجاني. دونك احنا باش نبداو كيما تعودتوا توتسويت بالأولد باد جولد. أولد باد جولد هو راه فجأة كي تجي تشوف القناية هذية وقتاش خرجت تكتشف لي عندها برشة سنوات الحقيقة، وانت هنا هنا ونزلت تسمع فيها كل يوم. نرجع بكم للترند سيف 2002 في مصر والعالم العربي. صوت تقوي، صوت حلو، برشة حكايات ورا الفنانة هذية. ما يبقى حاجة الوحيدة الناس الكل تحبها وتحب صوتها وغنيتها، شيرين في

يا ليل تسمعوها لو تختاروها، لكن في المقابل زاد مزيكا حلوة وباش تفاجئوا لو تسمعوا فيها الأوتوتيون. شباب نرجع بكم للتسعينات، فايب حلو، فنانة تعرفوها برشا شير في بليف.

نجيونا فيم تحلو كستوري تلقاو سونداج غاديكا وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار لحديش سينو باش نكملوا مع الفايب هكا المصري والحاجات الحلوه هو انتو حياتكم معناها فيها مكسرات هذي شنو غنى احمد ساعه تسيت على نجيونا فيم

0: العشرة 16 دقيقة رجعنا لكم. كنتوا تسمعوا في The Weeknd مواصلين معكم حتيش للنصف النهار كالعادة شوي آخر نحكي لكم على هاك جديدة حلوة في خصوص الواتساب ونفسركم في فسركم على ترند قاعد غازي السوشيال ميديا بالكريت اللي هو تصورك الصغيرات قدام البراندات عربية وبراندات عالمية شنو أصل حكاية. تابعونا شوي آخر بيان سور لكن قبل هذي هيت نفكركم في المهرجانات اللي تنجموا تحضروا لها وتتمتعوا بالعروض متاحة. دونك عن جوهرة الساحل سوسة تتنفس فن مع أقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكل. عندكم مسرح، عندكم كوميديا، عندكم ضحك، فن، طرب، حضرة وسهريات ما تتنساش. دونك للحجز والاتصال تكلموهم على 73 213 800 73 213 800. دونك هذه كل مره نفكركم بمواعيد المهرجانات من سوسه. نمشي بكم الجزيره حلوه برشا، البلاصه مزيانه برشا، الساحره نقولوا احنا الحقيقه ياسر مزيانه. نحكي لكم على قرقنا. قرقنا اللي بخلاف بحرها المزيان وناسها الحلوة والحقيقة الغروب تاع الشمس في قرقنا عالم آخر، حكاية أخرى. فما مبادرة حلوة في قرقنا قاعدة تصير من نهار 25 جويلية ومتواصلة حتىش 25 أوت. المبادرة هذية هي قرقنا صفر بلاستيك معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة. شو قديش من أكس فيها المبادرة هذية حلوة برشا كما قلت لكم. احنا باش نعرفوا تفاصيلها مع رئيس الجمعية سينيفا الحليوي اللي باش يعطينا برشا تفاصيل بالنسبة لليوم عن جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة. صباح النور سينيفا، يا مرحبا.
1: صباح النور، صباح النور ليك وكامل الفريق اللي معاك وكل مستمعي إذاعة الديوان.
0: ربي فضلك سينيفا، مرحبا بيك. وانا قلت قرقنا والناس الكل في التعليقات ما عندك حتى فكره يحكيوا على زين قرقنا وبحر قرقنا والصيف في قرقنا، دونك عالم اخر.
1: دونك فرصه من خلالكم انتم، مرحبا بالناس الكل في قرقنا. اكيد قرقنا ثريه بجمالها بطبيعتها بتراثها بالقلب الكبير لأهلها. مرحبا بالناس الكل أكيد في قرقنا.
0: الله يخليك. فعاليات حلوة، مبادرة ياسر مزيانة، قرقنا صفر بلاستيك مع اللي عودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة. محاور عديدة جمعتها في المبادرة هذه، هي تحكينا عليها سينيفا وعطينا أكثر تفاصيل.
1: دونك المبادرة هذه سميناها مبادرة قرقنا صفر بلاستيك. العنوان متاحة اخترنا أنها باش تكون تزامنا ما بين الصيف ما بين العودة المدرسية على قريب مع عندي عودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة. المبادرة هذه الحقيقة أنه تنظمها جمعية قرق الناجح بدعم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بيرينكو والسلطة المحلية من بلدية ومعتمدية ومركز الاستياف والوكالة الوطنية للتصرف النفايات. حبينا أنه في المبادرة هذه أنا نجمع ما بين التوعوي والتحسيسي البيئي وما بين التربوي والاجتماعي. الكونستا نعملوها نقاو البلاستيك بارتو، للأسف أنه في كل مكان، في البر، في البحر، مالاروزمو. العدد متاع السكان في الصيف أنه يتضاعف في قرقنا أوتوماتيكمون، العدد متاع القوارير البلاستيكية باش يتضاعف والتهديد للبيئة في قرقنا أنه باش يتضاعف. قلنا شو باش نعملوا، إسكو باش نقعدوا مكتفين بينا وإلا أنه باش نهبطوا للشارع لكل الشطوط أنه نطلقوا هالنداء هذا
0: ونلقاو حل
1: ونلقاو حل. هكا ليش قلنا أنه المشكلة هي بالأساس أو العنصر الأساسي فيها، لأنه ما نتصورش أنه البلاستيك الكل دزوا البحر وإلا هبط من السماء. المشكلة فينا إحنا، إحنا اللي قاعدين نلوحوا في البلاستيك. دونك الحل لازم يكون منا إحنا. أطلقنا هذه المبادرة، المبادرة الهدف نتاعها 30,000 قارورة.
0: وعليش الرقم هذا بالذات سينيف؟ علاش 30,000 قارورة بلاستيكية؟
1: ما عنده حتى علاقة الرقم. احنا لو انك تقول لي اش تتمنى نقول لك ان شاء الله 100,000.
0: انا ماذا بي، انا في بالي عنده رمزية ولا حاجة كاليش اسألت من نتمنى ماذا بي برشا ونتمنى ما نصلوش للحالة هذية، عرفت؟
1: الحقيقة أنه شو الهدف من المبادرة في الأساس ما هيش الأرقام لأنه إحنا شو نحبه من خلال المبادرة هذه. صحيح المبادرة هذه باش تكون لمدة شهر، لكن نحبه من خلال التوعية ومن خلال التحسيس أنه يكون هيك هو السلوك الطبيعي لكل مواطن، أنه إلى وحش البلاستيك وأنه باش يجمع البلاستيك. ماذا بينا أنه بعد الشهر هذايا ال 11 شهر الأخرين اللي مازالوا في العام نتعودوا انه من لوحش البلاستيك، انه ما نضرش الثروه السمكيه اللي عندي في قرقنا، ما نضرش البحر، ما نضرش البر. هكا علاش احنا نشوفوا في المشروع هذايا انه مشروع تشاركي مع الناس الكل، كل واحد هو مسؤول على البلاستيك اللي موجود في قرقنا، وكل واحد مسؤول انه باش ما يكونش باش تكون قرقنا صفر بلاستيك. مستحقين الحقيقه انه العباد مش باش نصوروا البلاستيك ويتكون في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مستحقين انه باش نشوفوا تصاور متاع صغيرات قاعده مع ابوها مع امها مع جارها كبير صغير، فهمتني ولا انه ما يلوحش البلاستيك وانه حتى لو انه قال بلاستيك انه باش يجمع. دونك في البعد التربوي تشجيع عند الصغار، تشجيع عند الحقيقة للعائلات الكل، عودة مدرسية أنه تفقد الكاهل متاع العائلات هي الحقيقة أنه تفنينا للمجهود البيئي اللي قاعدين يقوموا به. حبينا لكل 10 قوارير أنه باش يكون فما كراس مدرسي كتحفيز كتشجيع، و أيضا نحب نوصله للصغير أن القارورة عندها ثمن، عندها ثمن غالي في تهديد البيئة، لكن عندها ثمن كيف فهمتي ولا أنه قادرين أنه باش نرسلوها، قادرين أنه باش نقوموا بها بحوايج أخرى. حاولوا أنه من خلال المبادرة هذه بتعاون الناس الكل وبتضافر جهود متاع الناس الكل وبإيمان أنه قرقنا لازمها تكون نظيفة، فهمتني ولا مش حتى حد عملنا احنا في حد ذاتنا.
0: يا سينيف الحملة بدأت أول نهار 25 جويليا، اليوم 31 جويليا، كيفاش كانت استجابة الأهالي في قرقنا غديكا من بداية المبادرة هذية؟ فما صغيرات فما عائلات، الاستجابة كانت كبيرة ولا الناس ما عرفتش بالمبادرة هذية؟ كيفاش كانت الأمور؟
1: صحيح أنه كل أيام الأولى أنه قاعدين نعرفوا بالمبادرة أنه يكون التجميع بمركز الاستياف والتخييم اللي هو شريكنا وبش يكون السنتر معنا وين بش يتلم البلاستيك.
0: أيوة.
1: يعني أنه بارشة تغيرات ولا يطرح أنه يكون موجود مع أبوه ومع أمه، معنا العائلة هي كلها قاعدة تساهم وتشارك وتنخرط فهمتني ولا. وحتى الموجود توا اللي قمنا بتجميعه معنا في الفترة الأولى رغم بداية الحملة فهمتني ولا مشجع، ولكن أكيد أنه نطلبه أنه باش نحقق الهدف متاعنا 30,000 ونتجاوزوه بكثير وكثير، وإن شاء الله قرقنا كما قلت تكون صفر بلاستيك بأهلها وبضيوفها الموجودين في قرقنا.
0: أنت البارح سينيف أنا حكينا وياك قلت لي ربي براهو التويكا الصغيرات ولاو يوريو في لي بارون تاعهم كيفاش ما يطيشوش البوبيل وما يطيشوش البلاستيك، معناه اللي هو يكون مفروض العكس، مي على الأقل الجانب المضيء اللي الجيل الجديد اللي طالع واعي أكثر تعرف.
1: والله الحقيقة فهمتني ولا هو مالوروزمو في نفس الواقع احنا كنا نحبوا انه البو والام هم اللي باش يرشدوا صغيرات نتاعهم، لكن عمليا ممكن الكبير ما ينجم نقول له سرقنا صفر بلاستيك، ممكن واعي ممكن يخرط وممكن لا رغم انه يعرف المشكلة ويعرف المخاطر نتاعها، لكن ينجم يسمعها من عند صغير وصغير ينجم يوصل المعلومة أزيد من المشرفين على المبادرة وأزيد من الأعلام وأزيد من كل شيء. معنى النجم يسمع من عند صغير وقت بشي صغير ويقول له قطارة البلاستيك راهو بشي فسدلنا وبشي مسخلنا الشطة متاعنا وبشي يأثر على نباتات متاعنا وراهو أنيسي في وسط المدرسة قالت لي هكا أكيد فهمتني ولا الولي بشي يستجيب فهمتني ولا، وأكيد في النهاية فهمتني ولا بشي يقتنع فهمتني ولا بالمخاطر الكبيرة للبلاستيك اللي موجود في قرقنا.
0: والحاجة البيه هي سينيفا انتم عملتوا التحفيز انه صغيرات هذوما كي معناها يكونوا موجودين في المبادره هذيا يوصلوا مثلا 10 قوارير ياخذوا في المقابل كراس مدرسي، وكي انتم خممتوا في الصغيرات والكبار زيد لي الحقيقه تعبهم برشا العوده المدرسيه. نمنوا برشا ان المبادرات كيما هكا قادرة تصنع تغيير كبير وحقيقي في سلوك البيئي للمواطن في وقتنا توا. حبيت نسألك المبادرة هذه باش تكون كما هكا في موعد سنوي كل عام مثلا، ولا عندكم مشاريع بيئية أخرى في المستقبل على تيلة العام؟ كيفاش خممتوا بالضبط؟
1: أكيد فهمتني ولي أنا باش تكون متواصلة معنا المبادرة.
0: أيوة.
1: وما هيش المبادرة الأولى، احنا قرق لي ناجح هي جماعية ثمن قيمة النجاح العلمي والمعرفي، تشجع الصغيرات وتحاول أن ترافقهم في معناها في الطفولة متاعهم حتى توفر لهم الدعم، توفر لهم كل ما نحاولوا أن نصير بالنسبة لنا نحن نشوفوا فيه مشروع. فهمتني ولا أكيد المبادرات باش تواصل ومع بعض المبادرات الأخرى على طول. أيوة. طول العام.
0: يعطيك الصحة سي نافع، شكرا لك على التفاصيل هذه والمعلومات اللي قدمتها.
1: الحقيقة أنه هي مبادرة صحيحة اليوم في قرقنا، لكن نتمنى أنها تكون موجودة في كل المعتمديات وتكون تونس نظيفة وتكون كل معتمدياتنا وكل ولاياتنا نظيفة.
0: يعطيك الصحة سي نافع، وجميل جدا اللي قاعدين زاد نراو في مبادرات أخرى في مختلف ولايات الجمهورية. عندكم حملات نتاع تجير، عندكم حملات نتاع تنظيف الشواطة من الفضلات، عندكم برشا الحقيقة جمعيات وبرشا حملات ومبادرات قاعدين يقوموا بها برشا لتوينسا. يعطيهم الصحة الناس الكل، كل واحد من جهته يحاول يغير ويحاول يبدل. أما أنا راني ديما في نفس الرأي، ديما في نفس الموقف، ما نجمش نكون متناقضة. كيفاش في وقتنا توا في 2026 بالتطور اللي يوصل له العالم الكليكا توا تقول الواحد ولا تعلموا كيفاش يرمي البوبيل نتاعو الدبيب الساشيد شنو في المكان المخصص اللي هو البوبيل. راهو عيب كبير الحقيقه، نورمالمون هذه حاجه طبيعيه فيك انت تكمل تنظف بقعتك تمشي تبحر، ما تخليش البوبيل نتاعك في الشط تمشي في الشارع كيف ما تقطعش الأوراق متاع الشجر، ما تقلعهمش في كرهبتك، ما ترميش من كرهبتك تخليها نظيفة من داخل والشارع يتمسخ بالفضلات متاعك. صديقي المواطن العزيز، فما حاجة اسمها بوبيل نحطوا فيها الحاجات المخصصة لها مش في الشارع. لو الشارع ملك الناس الكليك لازم يقعد نظيف. اخويا ما خممتش في روحك، خمم في الأجيال القادمة، في أولادك في أخواتك اللي تحب أنت. المهم نستحفظوا ونكونوا نظاف تو سامبلومون، راهي عقلية وانك تكون نظيف، والنظافة من الإيمان. شو نمشي بكم لبعيد معناها دونك هذه عقلية كما قلتوا. يعطيكم الصحة، ميرسي. قاعدين تفعلوا معانا الأولاد هنا، صباح النور سي صبري سي طاهر، ليالي الأنس عندك مديدة علينا يا ليالي الأنس، مرحبا. وتحب تقدم ديجا تحية لصديقتها اللي تحبها برشا في قرقنا وتسلم عليها سي بن سالم، مرحبا بيك. فدوى الأولاد الكل سي معز سي وليد، شباب الكل مرحبا بيكم، إن شاء الله تكونوا بخير انتم. زيدة حسين زيدة كيف مرحبا سي بن سالم. فما اليوتيوب، فما الفيسبوك، فما الانستغرام، فما الصفحة الرسمية متاعنا في ديوانا، فما التيك توك اللي يوصلنا فيها تفاعلات وتعليقات متاع التوينسة اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. دونك احنا مواصلين معكم حتى للنص النهار. دالي كمون خليكم معاه ورجعينا.

0: العشرة واربعة واربعين دقيقة رجعنا لكم واصلين معاكم حتىش للنصف نهار شوي آخر عندكم أنيس الغول وعندكم جديد في الهاك لكن قبلها تنفكركم اللي موعدكم يتجدد مع المهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا اللي بداية من 23 جويلية حتىش الاثنين أود دونك عندكم عروض فولكلورية موسيقى شعبية استعراضات فنية متميزة تستنى فيكم في الموقع الأثري في أودنا ما تفلتوش عروض المهرجان وحجز المقاعد متاعكم عليه اللي هذي بشقولوكم عندكم أودنا .gc.in تلقاو التفاصيل كليكا والسهرات اللي مازلت نجم تبعوها حتىش الاثنين أود في مهرجان الدولي للفنون الشعبية في أودنا دونك من أودنا هيت نحكيو على الجديد واللي ميزاجور جدد في كويكلي هاكس
1: كويكلي هاكس
0: المرة هذه في واتساب يا جماعة وحبيت نقول لكم اللي الفترة هذية تنجموا تعملوا مكالمة متاع واتساب من المتصفح متاعك من الويب ما غير ما تشد التليفون متاعك دونك هذية أعلنت عليه شركة ميتا في إطار الميزات الجدد لواتساب وأبرزها توا أنك تنجم تعمل وتستقبل مكالمات صوتية وفيديو مباشرة من واتساب ويب عبر أي متصفح انترنت من غير ما تستحق تستعمل الابليكاسيون في حد ذاتها ولا التليفون ولا البيسي متاعك دونك الميزة الجديدة تخلي المكالمات هذه مجانية مشفرة من طرف لطرف آخر وما فيهش حد زمني ما فيهش توقيت معناها كيف زادة متى عملت تبويب خاص بسجل المكالمات على واتساب ويب دونك لهنا تنجم زادة كيف دونك عندكم سجل كامل متاع مكالمات وتنجم تشارك ولا تبارتاجي الإكران متاعك وقت اللي قاعد تحكي ولا موجود في المكالمة الفيديو هذية لهنا واتساب يولي يحب معناها في الميزاجور الجديدة يقرب أكثر للتطبيقات الاجتماعية كما زوم كما جوجل ميت وين تنجم تعمل مكالمة متاع فيديو فيها أكثر ولا حتى تنجم توصل بليتو ل 32 مشارك من بين الإضافات الجديدة فما الويتينج روم أو غرفة الانتظار جيك مكالمة أنت تستنى ولا أنت تختار إسكو توافق عليها ولا لا قبل ما تدخل للجروب اللي أنت فيها ولا الاجتماع اللي أنت فيه بيان سور كيف فما جودة عالية برشة متاع فيديو من الثواني الأولانية في المكالمة فما فازة تقلل الحس اللي بحذاك كما موجودين في التليفونات السمارت وعندكم زادة حاجة أخرى تنجم تنقل حلوة الفازة هذي أنك تنجم تنقل المكالمة من التليفون للحاسوب ولا العكس بالعكس من غير ما تسكرها دونك ميتا تقول أنه المزايا جديدة باش تتطرح تدريجيا وباش توصل لبقية مستخدمي واتساب حول العالم في الفترة الجاية حاجة حلوة مهمة برشا ومرارش أن نتصورها مفيدة برشا للاجتماعات في الخدمة هذي الميزة جور جديدة في خصوص الواتساب البارح حكيت لكم على حاجات أخرى وسألتوني مرة أخرى نقول لكم على الفازة متاع التصور متاع المسنجر راي مازلت ما صارتش فمش أبديت في الموضوع ما فمش حاجة جديدة باش نقول لكم كيفاش تنحيوها إنك تنحيها من الانستغرام سيلة برشا المسنجر راي مازلت ماهيش متوفرة حاليا سيسر ويحكم عارفوا رويحكم شنو التصور اللي تهبتوها فيك الصور اللحظية هذيك الموجودة في المسنجر سينو أكيد جدا عرضكم الترند هذي على مواقع التواصل الاجتماعي عرفتك اللي تخلي التليفون متاعك عند البيبي اللي في الدار خو ما عادش عارف اخوك الصغير ولد اختك ولد خوك بعد شد التليفون متاعك تلقى تصوره ودرا كيفاش تصوير عينيه بركه باينه شويه من شعره وتلقى الصاله متاعكم التلزه ويحاول ياخذ سيلفي بطريقه طريفه وحلوه برشا وهذيا الفكره متاع تراند جديد هذيا ولا تراند سيلفي الاطفال الحكايه بدات في ستور متاع عبايات في الكويت زلت مش واضحه صوره قصديه ولا صارت هيك كصدفة دونك الابن متاع السيدة هذية ولا موليت الستور ولا موليت المحل متاع العبايات هذية الابن متاعها كان هبط تصويره بالطريقة اللي تشوف فيها معالي هنا في التصور عينيه دوبة ظاهرة وراه الستور ولا وراه المتجر والكابشن مش مفهومة مكتوبة في أي حاجة عرفتك اللي هيك حروف مش فاهمين دونك الناس ملي كانت تسكرولي في الانستغرام فجأة وقفت حبت تشوف اسكو فما طفل صغير مثل كونت هذية شنو صاير بالضبط دونك الستور هذية عرف في الخليج الكل بعد اللي كانت الناس ما تعرفوش الجمله كي نجحت الحكايه وجلبت تفاعلات كبيره براندات عربيه وبراندات عالميه اتبعت التراند هذايا دونك الناس الكليكه من كراهب من عطورات من مطاعم من لي مارك الكل اللي قاعدين تراو فيها على السوشيال ميديا اعتمدت التراند هذايا ياخذوا تصويره مع بليتو السيلفي تكون من عند بيبي من موجود من هنا ويهبطوا التصويره هذيك. دونك الناس الكل تتفاعل معاه وتقعد تسال يا اخي شكون مولا الكونت يا اخي الادمين غلطتها بالتصويره غلطه. دونك هذيا علاش انتشر الترند هذيا وصار اعتماده من البراندات عالميه؟ علاش الخبراء يقولوا نجح الترند هذيا؟ خاطره كسر النمط التقليدي والصور الرسميه للاعلانات المثاليه اللي ولات متكرره. دونك هذيا خليت الناس كما قلت لكم تقف مع الشسكرولي تقعد تكتب في التعليقات تحب تفهم شنو صار الفضول زي دي كيف كيف كما قلت لكم. دونك الناس متابعين يسخايلوا طفل صغير هو اللي شد الكونت ذي ويتصرف فيه ولا الادمين غلطتها بتصويرها بالغال تشيلي خليهم يكتبوا تعليقات ولي بوست الكل متاع البراند هذوما طلعوا. دونك لهنا صار تفاعل كبير. خوارزميات متاع الانستغرام لهنا تهز المنشور هذيك اللي صار فيه برشا تفاعلات ولا تراند وخلق عفوية وشعور بالألفة معناها متاع حاجة مش غريبة عليك نجم سرنا الناس الكوليكا كعليش تراند هذية وصل. دونك عندكم 24-48 ساعة كأقصى تقدير البراندات تنجم تستعمل تراند هذية باش نجم توصل للناس بما أنه الخوارزميات مازالت موجودة وتنجم تطلع اللي بوست من نوع هذا. تبقى فما ناس انتقدت وتقول لك ياسر الناس الكل اعتمدته البراند الكل اعتمدوه احكيوا على خصوصية الأطفال من المفروض ما يكونوش موجودين في الاعلانات بالطريقه هذه. دونك فيه وعليه كما يقولوا فوالا هذيا القصه وراء ترند الاطفال في الانستغرام وعلاش تصور الصغيرات موجودين في البراند العالميه والعربيه. دونك هذه التفسير شوي اخر جيكم انيس الغول في اخر الاخبار التكنولوجيا اخر المستجدات الاخباريه زاد كيف كيف. وبالنسبه للأولد باد جولد اليوم هيت نشوفه معاكم انا هاني في اللايف ما عنديش فكرة ما هيت نصوته ندخلو لي باج دي وانا فيم على الانستغرام نصوت انا الغنية اللي نحب نسمعها شيرين وشيرين 81 بالمية تسمعها حتى المخرج شرحان يقول لي شيرين ربي براي شيرين ولا. دونك اسمع خليها شير زيدة موجودة في البلاي ليست فاروق ميرسي بوكو. دونك مي باش تسمعوا شيرين او الغنية ديكم بعد الاخبار لحتيش موسيقى

0: على ديوان اف ام. الصيف احلى
1: مع أريدو. اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان اف ام. الFEC أو Federal Communication Commission أضافت دو نوفيل كاتيغوري لقائمتها السوداء، وهما لي روبو هيومانويد و لي زوندولور إلكتريك اللي يقع صنعهم في بلاد خارجة عن الولايات المتحدة الأمريكية. السبب هو أن هذه الأجهزة تم تصنيفها كخطيرة جدا على سيكوريتي ناسيونال أمريكان، وهذا قرار يستهدف بصفة غير مباشرة ومن دون أن يصرح بذلك دولة الصين اللي أصبحت لو ليدور مونديال دو لا روبوتيك أفونسي. إذن يوم 28 جويلية الفارت قرر الريغولاتور أمريكان دي تيليكومونيكاسيون إضافة دو نوفو équipement à sa covered list, où met les robots avancés humanoïdes ou quadrupèdes ou les onduleurs électriques connectés au masnoïn fil kharj. Le qaïma mèche au zid mon douchar mars men sana 2021 وقت بدات بأجهزة التليكوم ou الفيديو surveillance de Huawei ou ZTE ou Hytera ou Hikvision ou Dahoula. Ou كل عام ينضفوا لها أجهزة وشركات جدد آخرها les drones civils ou les routeurs grand public. رسمين القرار ما سمى حتى دولة، لكن واضح أنه استهدف الصين هو سبب إصدار تصنيف كما هذا، لأن هذه الدولة وحدها مسيطرة على 85% من السوق العالمية للرجال الآليين الإنسانيين. وسنة 2025 زوج شركات الصينية يونيتري وأجيبوت صدروا أكثر من 5000 وحدة روبو نحو USA. العديد منكم يستعمل في المساجري الشهيرة تيليغرام لصاحبها بافيل دوروف، واللي تم أخيرا إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده من روسيا واتهموه فيها بالمساعدة والتحريض على الإرهاب. أعلنت روسيا يوم الأربعاء الفارط أنها أصدرت فيديو ريشيرش انترناسيونال ضد لو باترون دو تيليغرام بافيل دوروف الروسي الأسوأ الفرنسي الإماراتي الجنسية، يتهموه فيها بكومبليسيتي دو تيروريزم. كانت السلطات الروسية فتحت تحقيق في 24 فبراير الفارط ضد بافيل دون لو كادر دون افير بينال تتضمن اتهامات بالإرهاب. موسكو تحاول منذ أشهر أنها تمنع على مساجري كريبتي تيليغرام اللي حسب رأيها أصبحت وسيلة يستعمل فيها الحلف من ناتو وأوكرانيا. بافيل دوروف رد على الاتهامات وقال أنه كل يوم السلطات الروسية تخلق فتيالات جديدة لتقليص وصول واتصال الروسيين بمنصة تيليغرام لرغبتهم في قمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير. بافيل دوروف يحمل أيضا جواز سفر فرنسي باسم بول دوروف، وكان تم إيقافه سنة 2024 في فرنسا في مطار لو بورجي، واتهموه وقتها بعدد من الانتهاكات المتعلقة باستخدام تشفير تيليغرام في أنشطة إجرامية. عملة المستقبل تجيب معها حرفاء جدد، هذا اللي تخدم عليها شركة الطيران الإماراتية، لأنها أصبحت الآن تقبل لي بيمون أون كريبتو موني. وقت دفع قيمة التذكرة فإن الكليون باش يقع توجيههم نحو منصة crypto.com pour effectuer la transaction، والشركة الإماراتية باش تتحصل على مستحقاتها أون موني تراديسيونيل، لأنه الكونفيرسيون باش تقع بصفة أوتوماتيكية عبر لابورس كريبتو. إنيشيتيف تدل على وجود تطور سريع في طريقة عيش الأجيال الجديدة اللي تعرف وتتقن استعمال لوتي انفورماتيك وتدير أموالها وتخطط للسفر بشكل أساسي مباشرة من هواتفهم الذكية. وما يستناو كان في شركات الطيران من أنها تتكيف مع الوضع الجديد وهذا التطور، وهذا اللي قامت به الشركة الإماراتية في قرار ذكي جدا يوفر لها حرفاء جدد كانت بعيدة عليهم كل البعد. الإماراتية للطيران مش أول شركة الطيران تقبل البيمون كريبتو على حرفائها، لأن شركات كما إير بالتيك بدأت منذ سنة 2014 وفيولينج منذ سنة 2022 وقبلوا البيمون كريبتو موني باستعمال بورصة كريبتو بيت باي. العملة المشفرة استعمالتها زادت وتطورت أكثر pour les usages quotidiens où le volume cumulé des paiements ببطاقات الكريبتو وصل record de 7.8 مليار دولار في ماي 2026 حسب آخر دراسة du bulletin financier The Kowasi Letter. هذا كل معنا جمعة هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دينا دي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. D'ici là, passez un très très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
1: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ببليسيتي.
5: تدلل تدلل
6: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخارجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا. الموسيقى
8: نون ستوب
7: نون ستوب على ديوان FM.

0: ديوانا فام. ديوانا فام فلاش نيوز.
1: موجز الحديث عشرة ديوانا فام عسلمة. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات الحبيب معاوية يحذر من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح معاوية خلال حضوره في برنامج ناس الديوان أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية تتراوح بين 50 و60 دينارا بهدف استدراج الحرفاء ودفع إلى إتمام الحجوزات بسرعة، وتطلب من الحريف عبر تطبيق واتساب تحويل مبالغ مالية كدفعة أولى أو تسديد جزء من قيمة الكراء، وبعد ذلك يتفاجؤون عند وصولهم إلى المطارات بإغلاق الهواتف واختفاء الصفحات. وأشار رئيس الغرفة أنه يتلقى أسبوعيا بين 3 و4 شكاوى مرتبطة بهذه الممارسات، مؤكدا أن الظاهرة تسيء إلى سمعة قطاع كراء السيارات وتضر بالشركات القانونية. المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والتعمير والبناء يعلن فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئية، وذلك في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. إلى الشأن الدولي، إسبانيا تستدعي سفير إيطاليا لديها احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي التي دعا فيها إلى إغلاق فضاء شنغان أمام مدريد على خلفية تزايد محاولات المهاجرين غير النظاميين الوصول إلى مدينة سبتة. وقال وزير الخارجية الإسباني إن تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لا تليق بوزير خارجية دولة صديقة وشريكة في وقت تنتظر فيه التضامن الأوروبي بعيدا عن المزايدات السياسية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتي نفط حاولت العبور فجر اليوم من مسار غير معلن بمضيق هرمز بدعم أمريكي. تعمق الأزمة الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب دخول فرق الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس إيبولا في إضراب عام احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: اسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
2: 9.2 9.2.

دخلت هاني سبقت شفت الرشمة قبلك شلق تعبت كرهت لحيط وفديت كل يوم اشوف الانسانية ماشية وتخيب كيت شتحت ردحت سرح زد حديت في راسي لنا زدت سكرت وروحت كان عندك في السوق ما تذوق ذوق جرب جرب تو تسمع صوم في السوق اي كان عندك في السوق ما تذوق ذوق كان عجبتك كذب احسن صوم في السوق كان عندك في السوق ما تذوق ذوق جرب جرب تو تسمع صوم في السوق اي كان عندك في السوق ما تذوق ذوق كان عجبتك كذب احسن

0: شيرين عبد الوهابي ليلة وصلنا لل 11:17 دقيقة موصلين معكم الرحلة حتىش للنصف النهار وتعودتوا بينا نهار الجمعة للناس المغرومة بالموندو متاع النباتات والريحة المزينة تلقاو وين بالحاج أهلا وسهلا كلها نوار حتى في الحويج نوار مرحبا صباح
1: الحمد لله
0: الحمد لله والله لبيسين الحمد لله مرحبا خليت علينا بلاصة الجمعة فيت مدام
1: ديزولي مشيت الكامبينغ ديزولي
0: عندها حق يعني مستعلي الوئام ميشان كامبي يا للا ومشيت وحكينا
1: نعتذر نعتذر
0: ميسيلش
1: مشينا الولاية بيجا مشينا الشط الزوارع في نفسه حاجة نورة العقل سمباتيك على الاخر وباش نجبد منها شوية هكا الحاجات اللي تعلمناهم في الكامب الحاجات اللي ايفيتي
0: خاصة
1: خاصة وسيختو بالموضوع متاع اليوم اللي هو الحرائق في الغابات مديانا خاطر احنا كامبينا في الغابة بارتي فيها غابة وبحر دونك باش نحكيو على ريبيركوسيون متاع هذا في هذا في هذا
0: هو موضوع مهم ليكم انتوما الناس اللي خلينا نقولوا الفلاحة زادة كيف كيف مهم تعرفوا الفترة اللي فاتت صارت برشا حرائق براتيكمون كل عام وزارة الفلاحة تقول لنا البارح تم تسجيل 1000 حريق منذ بدا 1000 حريق وام من بديت الصيف والتضرر أكثر من 12,000 هكتار كيفاش نجموا من خلال النباتات والحاجات اللي احنا زارعينها نجموا نحميو الزرعة متاعنا والصابة متاعنا من الحرائق لكن قبلها لاحظت حاجات غريبة أنت في الكامبينغ ميسيلش بارتاجي معنا وإم
1: أكيد أكيد من الحاجات الغريبة المثال اللي بهم هما بالتصرفات متاع الإنسان خاطر هو الحريق راهو حاجة موجودة من أول العصور وبش نحكيو على مثال ثم دي بلانتات اللي هي تستغل الحريق وهي لازمها الحريق في السيكل دو في نتاعها خاطر احنا نتعاملوا مع الغابه ماهيش كشجره ولا برشا شجرات الغابه في حد ذاتها هي سي ان اورغانيزم مجموعه نتاع نباتات مجموعه نتاع دي انديفيدو اللي يكونوا الغابه طريقتهم في التكاثر مثل ثم نباتات معينه طريقتهم في التكاثر وطريقتهم في السيطره على الاراضي اللي بجنبهم هي اتخافير الحريقه دونك كيف ما بار اكزامبل شجره الصنوبر لو بانداليب نتاعنا زغوغ اللي احنا ناكلوه عنده طريقه في التكاثر تسمى دي بلانت بيروفيت اللي طريقه كبيره من التكاثر نتاعها تصير اتخافير الحريقه خاطر هو لو كان الوحده نتاع زغوغ نتاعنا هذيك اللي نخرجوا منها الحبوب نتاع زغوغ هي مسكره بماده صمغيه مسكره بالغيزين هكاك ناتورالمون وما توصل تتحل باش تخرج الجرين نتاعها الا ما تتعدى تمبيراتور قوين على الاخر
0: اوكي هذه اول مره نعرفها
1: دونك هي طريقتها في التكاثر طريقتها في انها لي سمونس الموجودين اللي هما ناكلوهم احنا في العصيده
0: ايوا
1: طريقتها في التكاثر انها هي تحل الكون هذيك وترشقه وتبعد والبعيد وهذيك ما يصير كان كي تتحرق دونك هي لا بلانت بطبيعتها تحب الحريق خاطر هي سا بيرمي انها الكري دي اورغانيزم اخرين الكري غابات اخرين في بلايص اخرى لا بروف اني مثل البلايص اللي فيهم البلايص الغابات اللي فيهم الزقوق تقاهم في لي كوتي نتاعهم اليمين واليسار ولا في الوسط تقاهم ديليميتي بتاغ دي زون نخليهم فيرين كومبليتوم نحرفوهم جمله باش هي كيف هي تترشق كعبه الزقوق وتبعث الجرين نتاعها لبارتي بعيده تهبط في بلاصه اريتا في بلاصه شيحه تولي ما تنجمش ما تعديش النار
0: أوكي.
1: فهمت كيفاش دونك احنا بالنسبه لينا احنا لي بلانت هذوما والبلانت اللي طريقتها في التكاثر بالطريقه هذيه ما نخليهمش تحط وحدهم يعني اون لي دي ليميت بار دوتر بلانت احنا بون بدينا السوجي نتاعنا بالمقلوب شويه اما سي با غاف باش نعطيكم لو شوا نتاع لي بلانت ولا كيفاش نتعاملوا مع البلايص اللي فيهم ريسك كبير نتاع حريقه كيما لي بلانت نتاع لي بانداليب الغابات نتاع صنوبر الحلب اللي نعملوا فيهم احنا زقوقو دونك بالنسبه لي اهم حاجه اهم حاجه ان نعملوا لي فارياسيون في الشوا نتاع لي بلانت اللي باش نزرعوها في الغابه هذيك دونك هي غابه نتاع صنوبر 100% صنوبر ما نخليوهاش 100% صنوبر نزيدوا معاها بلانتات اللي يستحملوا الحراره ويستحملوا الحرائق عكسها هي خاطر هي تحب الحريقه هي تشعل الحريقه وتلهبها دونك البلانت هذوما اللي هما موجودين ناتورالمون عندنا في بلادنا كيما الخروب بلانت الخروب لازم نستغلوها نجموا نثمنوها تشد الماء بطريقه غير عاديه البومبلو من الفريود نتاع المطر البومبلو بطريقه غير عاديه ما شاء الله سبحان الله فيها الغزيس للحريقه حتى اذا كان شعلت فيها النار ديجا تقعد بارش تشعل فيها النار وما تعديش الحريقه للبلانت اللي جنبها هذه حاجه مهمه والحاجه الثانيه ادميتون هي شعلت وتحرقت وما قعدت فيها حتى شيء تراها انت كي تعدى على الغابه تراها البلانت تاع الخروب تقول هذه كانت بلانت تاع خروب عمرها درا قداش من عام كبرها قداش من عام ترجع بعد عام الجاي ديك تصب المطر تقع وترجعت تلقى يصير ديروجي تعاود تخرج منها واحدين اخرين دوتر برونش يطلعوا من العروق اللي موجودين خاطر ما تمسوش وما بالتراب معناتها تحت التراب ما تمسوش وهي تعاود الغبطان العام الجاي والعام اللي بعده تعاود ترجع. نفس الخاصيه موجوده في الزيتون البري اللي هو نقولوا احنا بلغه العاميه بلغه التونسيه نتاعنا نقولوا الزبوسه اللي هي زيتونه ما تعملش دي غرين موجوده معني ما تجيبش كعب الزيتون اما هي تشد التربه على الاخر تشرب برشا ماء في الشتاء دونك تنقص ماك الفيضانات نتاع الجبال الفيضانات نتاع الوديان وزيد هي كيف تشعل حريقه ولا تشعل حاجه ما تخليش الحريقه تعديها تفوتها هي الابسورب الحريقه هذيك الكل وزيد إذا كان هي تحرقت أبيغ ديكا العام الجاي ديكا تصب شوية مطر تعاود ترجع مرة أخرى
0: معني أنا عكس ما يخيل ليني أنه هذيك الشجرة هذه تتنحى على خاطر تستغل في الماء متاع شجرة الزيتون الحقيقية ولا ريت برشا ناس ينحيوها في اللي
1: ما لازمش سورتو البلايص اللي فيها برشا حرائق لازمنا نزرعوها وبالعكس اون دو ديليميتي ليسباس وين فما لو بانداليب وين فما صنوبر الحربي لازمنا نديليميتيوها بالبلانتات اللي كيمن هكا فما أوسي صبرية بنويحة لاكاف كنت عارفها سي بلانت كبيرة على الأخر وهي كيما لالويفيغا مش نسهل لكم لالويفيغا فيها البرانش الكبيره اللي فيها البارتي شارنو هكا اما كبيره ان طولي متر و60 هي لاكاف هذيا طول من متر و60 من فضلك
0: مهم جدا 3 سنتي راهي تغير علي برشا حاجات واضح
1: دونك هي البلونت هذيا اكبر من ثقافه التاي نتاعنا البومب برشا مي وما تشعلش بالحريقه فهمت كيفاش دونك و اون بلوس شفت ثلاثه البلونتات اللي سميتهم لك انا تو معناها صبريه بنويهم لاكاف لالويفيغا والهندي والزيتون البري والخروب كلهم نجم ثمنوهم معناها احنا كغابات ولا كانسان عادي عنده البلانتيت هذوما في الاسباس نتاعو في سنيتو في الهواء ينجم من بعد يثمنهم ينجم يستغل السكر نتاعهم ينجم يستغل لاكاف كيما قلت لكم بكري لاكاف ثم شركات اللي قاعده تخرج في الكوير من البلانت نتاع هذيك البلانت الفوقانيه معناها البارتي الفوقانيه نتاع اليد نتاع نقولوا احنا لوغامو نتاع لاكاف هذيا الصبار هذيا يصنعوا منها أنواع متاع كبير تصنع منها صبابة يصنعوا منها الأوراق يكتبوا فيها معناها تنجم تثمنها
0: تستثمر تثمنها وتستثمر فيها كما سمحني المشكلة متاع سنوات الأخير الأخراني متاع الحشرة القرمزية ذي اللي هلكتنا صابت الهندي كل في بلدان أخرى يستثمروها ويصنعوا بها
1: يصنعوا بها الكولوغون يصنعوا بها المكياج ويصنعوا منها الكولوغون ناتوريل متاع الجو متاعنا وكل شيء اللي احنا لغالب تونس الحبيبة وطننا اللي نحبوه الله غالب ما
0: لازمنا مشاريع من النوع هذه حتى الحاجات الضاره راه ونستغلهم في حاجات من خير والله سبيان علاش احنا خاطر برشا ناس وبرشا فلاحه خاصه ضررت انا فما معلومه مثلا نعرفها صلح لي وين انت مختصه في الوطن القبلي مثلا الفريز الزراعات الكبيره نتاع الفريز ريت مره تقرير من سنوات الحقيقه نسيت وين بالضبط الدوير معناها نتاع السانيه فوسو الفريز تزرع فيها اشجار اخرى فما البسباس خاطر يعمل العروش نتاعو على خاطر الزراعات هذه منها للكياس يتعداو كوي من كبار دونك الغبره خاطر حساس برشا الفريز فما في الطماطم عندك القطانيه خاطر تعمل فروع عندك عبيد الشمس اللي هو يعمل قلوب دونك هذوما حاجات نعرفهم
1: اللي يخلي حتى كي باش تجي ما نعرفش انا افيت تمس الطماطم ولا افيت تمس الفريز تولي تمس العبيد الشمس ميسي
0: فوالا مش
1: سي با غراف هكا تاكل العبيد الشمس تاكل العبيديه تاكل البسباس كيما تحكي انت ورق البسباس ميسالش هكا احنا عملنا لوت نتاع يعني لوت على افه معينه في بلاص اننا نستعملوا دي برودوي شيميك ودي بيستيسيد استعملنا حاجات اخرى
0: بطريقه طبيعيه
1: ايكولوجيه ايبيولوجيه باش ما نضروش احنا خاطر اونفان الفريز والطماطم سيكن نتاعهم قصير على برشا بعدين نجم نداوي انا في 90 يوم باش ناكلها البلانت هذيك اونفان ماذا بيا جو بريفير لو مينيموم دو بيستيسيد كيف نلقى طرق هذو معليش ليه نفس الشيء بالنسبه للغابات معناها الحريقه باش تصير ما فهميش عام يسيروش فيه حرائق في الغابات وسورتو في تمبيراتور كيما هكا وفي العالم اجمع دونك علاش احنا ما نقراوش حسابنا من الاول ونزرعوا سو جون دو بلانت بور ايفيتي اللي الحريقه تصير بالطريقه هذيا يعني ما تكبرش بالطريقه هذه حتى كان صارت تصير في بلاصه ليميتي وصغيره ونجموا نسيطروا عليها بطريقه
0: باش ما تنتشرش بالنسبه للزراعات الكبرى يعني نحكي على الحصيده نعم شنو كيفاش يتصرفوا
1: الفلاح هذيا راهو ايجا نقول لك بالنسبه للزراعات الكبرى الفلاحه اللي يزرعوا زراعات كبرى واللي عندهم وانفستيو فلوس وانفستيو ملايين وعندهم معناها اشهر يخدموا فيها راهم يعرفوا باش يتصرفوا معها الحكايه هذه مش كيما الغابات مثال خاطر الي ديليسي ناتوريل وان بلوس لو كونترول نتاع الغابات اصعب بياسر من الكونترول نتاع الاراضي نتاع لي غروند كولتور نقولوا احنا القمح والشعير والقصيبه والحكايه هذوكم الكل على خاطر الغابه العباد تمشي تكامبي ساعات في كامبي وما غير رخصه ساعات عبيد تمشي ما غير ما تكامبي يمشي عدي نهار يخلي دشي متاعه ويخلي من المفارقات اللي ريتهم في الكامبينج الاخراني اما جايبين بيبس نتاع فيتوكس معني عبيد تصور انت زين ماشي مكامبي جايب دبوزة فيتوكس نتاع كبيرة كلي هكا كبرها قد شنايا مبيد حشرات وانفان يخلي الشقف نتاع دبوزة الفيتوكس يطيش وغاديك في الكامب اللي نجم يكون هو لو ريزولتا ولا لو ديبو نتاع الحريقة معني تو انت تصور انت ساكنة في دارك معني ساكنة في ابارتمون جي انا بحذاك ضيفة ثلاثة ايام نجيب ان برودوي باش نقتلك لطف عليك وربي توفي عمرك وزيد نخلي ديشي
0: ولا تخلي معناها اسمع بالجرم المشهود راهو ساعات حتى مش ساعات هي دبوزة عادية وتتسبب
1: دبوزة بلار ولا دبوزة بلاستيك باللي في دو لوب يتنجم تصير حريقة
0: هذي الكريم اذا انت تتقلق نجمو نفهمو
1: فما خاصة فما ذاك كريم ريبولسيف تهرب لي موستيك ما تقتلهاش لو انت ماشي لها البلاد ماشي لها العقري دارها تقتل فيها ما تحبش
0: وزيد تتسبب الله اللي يقدر في
1: ما تحبش الموستيك ما تمشيش تكامبي معناها قاعد في دارك ما تحبش الناموس وقعد في دارك جيب حاجه ريبلسيف
0: هذا بالنسبه لخاطر هو كان الحدث القادح الموضوع هذا دونك ساسروا يحكم تزوش مو بيد حشريه معاكم في الكامبينغ ومش هكاك الامور
1: بالنسبه للحريقه راه الحريقه كيف تصير راه ما عندهاش عندها اثار جانبيه كبيره برشا اثار جانبيه على التراب في حفيته اللي مزروع فيه البلانتيت اثار جانبيه على النباتات والغطاء نتاع الغطاء الطبيعي نتاع المنطقه اللي صارت فيها الحريقه
0: أيوة.
1: على الحيوانات الحياه البريه بنويحة نقول مثل الحلوف الارنب الغزيله في بلايص معناها اخرى من الغابات دي غابات تونسيه بون منعرفش انا كيف نقولوا احنا على تربه راهو مش باش تقتل الحريقه كي باش تشعل مش باش تقتل البلانتيت كهو راهو ثم دي ميكرو اورغانيزم عايشين في التراب انت كي تحط لهم تمبيراتور نتاع 200 دغري و 300 دغري نتاع حريقه تشعل النار تشعل كبيره راهو باش يموتوا هذوكم الكل راهو من بعد تولي التربه اقل مطره تربه تتعرى كلها خاطر هذيكم الكل العروق والحاجات اللي شاده تتعرى معني ما عادش تنجم تشد الغطاء الطبيعي نتاع المنطقه تكون عندنا كليل تكون عندنا زعتر يكون عندنا ذروي يكون عندنا بلانتيت اخرين اللي نجموا نستغلوهم ابار زقوق وانت احنا سنين ما فماش حرايق وزقوق والرطل نتاعو ب 30000 تصور كان بالحرايق يعني حضروا روحنا العام الجاي ربي يحيينا بخير
0: وقلت عمني والبليتو شفت كيفاش لسوي طلعت
1: معني اي معني اونفا نردوا بينا نستحفظوا على الليتيرام تاعنا نستحفظوا على اراضينا ما نكونوش احنا سبب هي الحريقه باش تصير باش تصير سي سيغ ما فماش عام تعدى من غير حريق باش تصير باش تصير اما احنا نعملوا وقايه كبيره نحطوا بلانتيت اللي ما نخليوهمش ما يسبوش في انتشار الحرائق هذوما ولا يوقفوا انتشار الحرائق هذوما وزيد من بعد احنا كيف تصير الحريقه ولا قدر الله وكها ولما لا في كي باش نصلحوا احنا وباش نلموا من بعد باش نصلحوا اون فاجيري لا سيتوياسيون بعد ما صارت الحريقه لازمنا نكونوا اذكياء زياده
0: خاطر لهنا لازمنا نفهموا العمليه الصحيحه وامل اللي تصير نعرفوا فما حملات نتاع متطوعين بارك الله فيهم يعطيهم الصحه
1: برافو عليهم
0: والله مشكورين اما لكن فما اسس علميه أكيد. لازمنا نعرفوها
1: اكيد وفما اسس وفما تنسيق مع الجهات المختصه أوكي. يعني انت جمعيه نتاع تشجير تخدم على روحك برافو يعطيك الصحه ما فيها بيس كان تحط في بال اداره الغابات اللي انت باش تعمل بارتي نتاع التشجير في الوقت هذاك ما فيها بيس خاطر علاش خاطر الغابه نتاع الاداره نتاع الغابات نتاعنا ولا اداره الفلاحه نتاع تونس راهم عندهم بلانيفيكاسيون وعندهم دي بلانت معينين وعندهم دي سبيس معينين اللي ما لازمكش تحطهم مثل بحده بعضهم باكزامبل الكالاتوس ما لازمكش تحطه بحده في اي سباس الكالاتوس سي بلانت كبيره برشا تكبر تعظم ما تخلي حتى اسبيس اخرى سي بلانت اللي وحدها تعيش داير انت الغابه نتاع الكالاتوس تلقاها غابه كالاتوس كهو ما تخلي حتى اسبيس اخرى تعيش مع معني مش معقول احنا نعملوا في تشجير ونحطوا معني نصلحوا في غابه نتاع بانداليب غابه نتاع صنوبر حربي اللي هي تحرقت باش نصلحوها ونستناو فيها باش تعاود تنبت مره اخرى ونجيو نزرعوا بحذاها كالاتوس اللي هو الاوراق نتاعو توكسيك على لي زوتخو بلانت والظل نتاعو توكسيك على لي زوتخو بلانت معني ما تنجمش تعمل حاجه بحاجه دونك نسق مع اداره الغابات نسق مع وزاره الفلاحه وما يقولوا لكش لا راهم ماذا بيهم راهم ماذا بيهم فما شكون عبيت اما باش تبدا على بالها ما تنجمش تزرع غابه نتاع حاجه وانت ماكش قاري حسابك في الساقين مع سخانه كي من هكا تو تقوم تزرع وانت ما عندكش حتى بوسيبيليتي مع فلوس وتشري معني دي بلانت صغار وتزرعهم وانت ما عندك حتى ساقين باش تزرع باش تسقال مده قولوا احنا جاي توا كانيكول منا حتى لسبتمبر مزال الدنيا سخونه تزرع توا لي بلانت تعمل توا حمل تسجيل وباش تقعد 3 شهور ما تسقاش البلانت هذيك وهي في اللي تاب سيغتينمون دونك صرفت فلوس بالغلط صرفت فلوس بخساره لي نسق ما فيها باش تحب تعمل تسجيل نجم تعمله بارتير من سبتمبر
0: ابارتير من سبتمبر
1: ابارتير من سبتمبر تستنى المطره الجايه باش ديكو تزرع سيستيماتيكمون تصب المطر سيستيماتيكمون البلونتي تشد بلاصتها وتمشي مريقلة تمشي امورك منظمه فهمت كيف
0: الحملات اللي قاعده صايره تو بخلاف التنسيق اللي حكيت عليه ومشكورين الناس تحب تبدل من جهتها بطريقتها الخاصه تنصحهم في سبتمبر خير
1: اي
0: جو اذا هما يتبعوا ويسقيوا نورمال
1: تبعوا يسقيوا باش تولي مصروف كبير على خاطر احنا في الغابات كي باش تزرع بلانت ماكش باش تزرعها على نص متر بين البلانت والبلانت راك وماكش باش يبدا عندك ديجا ان سيستيم ديريغاسيون غوت ا غوت باش يتعدى فيهم الكل
0: راه
1: باش تطلع بالستيرنا وهي غابه محروقه باش تطلع لها بالستيرنا لاخر الدنيا وكذا وكذا وكذا دونك ما تنجمش تسقي غير ما ساقيين في الغابات ما تنجمش تسقي باش انت باش تعطي الثقه في الطبيعه انه طبيعه تصب مطر دونك وقتاش تصب مطر توا في اود في
0: سخونه تسعه حتى اكتوبر معناها
1: احنا ماذا بينا تصب مطر اما صحيت سبتمبر اكتوبر دو بريفيرونس وقتها نستنى وميساج يتحرق الدنيا ميساج ونصيحه اخرى مثال انا نرى فيهم لهنا برشا عباد اللي يعملوا بالحمايه نتاع يزرعوا بطريقه معني سمحني الحماية الرعي المبكر ثم طريقة من طرق من يقولوا هما أحياء متاع الغابات إنه يتسمى بالسارح والرعي معني يخرجوا خليوا السارح يسرح فيها البلاصة هذيك وفي مخهم
0: أكل
1: البلانتات اللي ماتوا الكل هذوكم هاكا فازي خلي تعدى صعي والمعيز ينظفهم راهو ساعات كي تعمل بالطريقه هذيك راك تزيد تو اغراف لا سيتوياسيون تاع الغابه المحروقه خاطر انت احنا قلنا بكري راهو البانداليب كيف يترشق الكون نتاعو يترشق ويتسيب في بلايص معينه راهو مازلت جرين صغيره نقولوا احنا تصبت المطر وامورها مريقله ومازلت هي بيبي صغيرونه بالشجره نتاع البانداليب وانت بعد تحط بحذاها معيز بشكل ما عملنا حتى
0: شيء
1: صحيت دونك ديما لازمنا نحكموا عقلنا باش نعملوا دي سوليوشن معينه نحكموا عقلنا زاد كيف تصير الحرائق بارفوا اك الشريط نتاع الوقايه اللي احنا كنا مخلينه من قبل ساعات كيف تصير الحريقه يدخل في الحريقه ويتخبى لازمنا كي باش نعاودوا نزرعوا مره اخرى نقراوا حسابنا اللي شريط الوقايه هذيك يعاود يتحط مره اخرى ونعاودوا نعملوا البلانيفيكاسيون نتاعو
0: يعني هنا نفهم فما في حالات نخليوا الارض تتعافى تدريجيا وحدها بطريقه طبيعيه بلاش تدخل بشري
1: التدخل البشري يصير بطريقه تكميليه رانا احنا كي باش يدخل الانسان راهي للناتور تعرف شنو تعمل النحل يعرف كيفاش يتصرف الخنازر يعرف كيفاش يتصرف والحلالف يعرفوا كيفاش يتصرفوا راهم عندهم ملايين السنين عايشين هذيك تريتوارهم هذيك ارضهم والبلانتيت عارفين يعرف كيفاش يجيريو معناها التدخل نتاع الانسان نحبوا احنا نصلحوا خاطر احنا عندنا مصلحه نحبوا الغابه ترجع في ساعه باش الزقوق يرخص نحبوا كيفي معناها
0: ما يخصش كامل يبدا غالي
1: دونك نحبوا احنا نتدخلوا افورس دو فولوار فير الحاجه بطريقه رابيد
0: أيوة.
1: بسرعة الإنسان انفسدوا الدنيا ميسيش من فيها بيس كان أرض تحرقت نستنى واربع خمسة سنين اللي تتعافى وربي قوينا احنا نصبر وربي يحمينا نسكن إن شاء الله
0: يا رب العالمين فما نقطة متاع التخزين متاع تبن لحطب بقايا التقليم كيفاش
1: أنا مثال مع بقايا تقليم تاو ما فهميش معني ما نعملوش تقليم في الصيف
0: عام
1: ان جنرال اون ليفيت نعملوه في الخريف أول الخريف كيف تبقى معني قبل ما تقوم الشجرة من تبدأ ريق ده هي أيوة. الشجرة معنيها نعملوه وقتها التبن والهذوكم الكل الفلاحة والعبيد اللي أصحاب الدومين راهم يعرفوا الدنيا الكل راهم ما شاء الله عليهم انفستين ملايين فلوس والبيزنس متاعهم تورنو تور دو سا نصدقوهم ونستفيقوهم كي تقول لك اعمل كل حاجه اعمل كل حاجه كي يقول لك علي تبن كي يقول لك الكبر نتاع ما نعرفش ان البلاصه اللي باش تخبيو فيها تبن تكون ديمونسيون ما اكبرش من هكا ما اصغرش من هكا
0: أيوة.
1: طبق كيف يقول لك الباليت نتاع تبن حط مثال 10 على 10 وبعد ابعد عليهم 30 متر وحط 10 على 10 اخرين صدقوا خاطر هو يعرف اذا كان شعله النار في ال10 على 10 هذوكم يتحرقوا ال10 على 10 هذوكم ما يوصلوش لخويتهم ما فهميش علاش باش نعملوا واحده قد شنيه وتتحرق الكلها ونخسروا فلوس الكل راهم هما يعرفوا هما لي زيكسبير نتاع الميتي خويتنا الفلاحه وخويتنا العبيد اللي يربيو في الحيوانات يعرفوا اكثر منا نطبقوا كلامهم
0: والمستثمرين الجدد اصحاب مشاريع جديده يسلوا ويقيم بالحاج
1: مرحبا بكم مرحبا بالناس الكل
0: ربي فضلك ويقيم بالحاج مختصه في البستانه وقديش تحب الموندو نتاع الفلاحه ويقيم قديش نحكيو في الاوف ان شاء الله ربي فضلك يعطيك الصحه وميرسي على المعلومات اللي تقدمها لنا كل اسبوع كل مره نطرح معاكم حاجه عندكم اقتراحات مواضيع استفسارات تكلمونا وتقولونا وين بالحاج بيان سور اتجاوبكم واصلين معكم حتىش للنص النهار فاصل وراجعين يلا

0: وتوالى 11:47 دقيقة مصلين معكم حتيش للنصف النهار، وكما تعودوا بينا كل نهار جمعة البارتي الأخرانية نخصصوها للمغرمة بالمسيد بكل التقنية المغرمة بالتقنية المختلفة. فوالا هو الغرام غرام واحد. فوالا حمزة الكريفي صباح الفل.
1: فل ياسمين، وإن شاء الله جمعة مباركة على كل الناس.
0: أنت شنو حوالك؟
1: الحمد لله.
0: خرجت الجمعة هذه ولا ما مشيتش؟
1: الحق نتاع ربي بضغط العمل مانيش قاعد نمشي نستاذ.
0: هل فما خرجة في الويكاند ولا
1: نتمنى
0: باش نفسد عليك باش نقول وين باش يخلطوا عليك. فوالا هذا هو الاوبجيكتيف
1: بالله
0: والله ما تمشيش وحدك. شنو
1: نمشي نمشي
0: بربي تتفكر عمالكم قولوا لهم يجيو بحذاك معناها
1: ما شاء الله. واحنا غايتنا باش نعطيو دي ديستيناسيون، نعطيو دي تكنيك، نعطيو دي زافونتاج للسيده باش نسهلوا عليهم. ليس مانيش لهنا اللي عرض العضلات رانا نعرفوا نستاذ. نحبوا العباد تولي كلها تستاذ ونفرحوا كي العباد كل تجبد حوت. هذاك هو الاوبجيكتيف نتاع الحلقه هذه.
0: تتسويت في ولد بحر.
2: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
0: عنا حويتة مزيانة ساعة باش نحكيو عليهم، بعد عنا أسرار وتقنية الصيد.
1: حوتة مزيانة وبنينة برشا، سمكة المرجان، حوتة روزي، وإحنا روز لونها برتقالي، وإحنا نعرفوا الأسماك اللي هي لونها روزي كيما تريلي وكيما شفريت، وأي حوتة راي روز ما تنجم تكون كان بنينة لو لحمها
0: أبيض. بالله يا حمزة على ذكر تريلي، راني عندي عشق غريب للتري، راي ياسر بنينة للتريلي.
1: ياسر بنينة.
0: أوه باني تك تك حسيلو حاجة إبداع.
1: هي ترينيا تريليا فريتيو. فريتير دروجي حاجة بنينة برشا بنينة برشا، وكيف كيف تبدا كاليبر كبير تبدا مشوية. ان شاء الله ان شاء الله تمتعوا بها خاطر ولات غالية ربي. التريليا الكبيرة 90 دينار،
0: 80 دينار، مش لازم نرجع
1: كعبتين تريليا ب 30 دينار. تشري كعبتين حوت يقول لك 30 دينار،
0: تعمل
1: لك ميزان 30 دينار. هذا خلينا ناكلوا كجويدة تستونة
0: مشتو غطسة بالفرينة
1: كلها كاملة براسها بذيلها بما فيها ربي. ربي ان شاء الله يرزق الجميع،
0: يرزق الناس الكل.
1: مرجانة حوتة تعوم في أسراب، تحب البحر الغارق، تحب البروفوندور، تحب البحر الميكس يكون القاع نتاعو ميكس بين فانغو بين رمل وبين حجر. ترى برينسيبالمون على الشفرات الجويده وعلى الكروفيت الجديده الصغيره، كيف كيف على الكريستاسيه والعوالق البحريه. تقرب لنا في الشتوت كيبدا البحر خادم شويه، البحر يدزها القدام باش يقرب لنا احنا الشتوت كسيده سيرف كاستينغ، وكيف كيف في الماري مونتونت كيبدا المد كيبدا في اول الماليه، وكتبدا في ايام الحمل وتبدا ماليه قويه، ويبدا الكوفيسيون ماري طالع يبدا كرنتي قوي تهبط لنا، ونجموا نخلطوا لها في دي ديستانس بين 100 وال 120 متر. من احسن انواع الطعم اللي هي ديما نبداو بالطعم رخيصه والمتكلف حتى شي للسيده شفريت، احسن طعم بالفيلي لاستيك تنحي جوست الراس وتخلي الفيل راكب وتخلي القشور نتاعها بشكل حوت الجويد ما يكسرهاش. التايم تاع لامسون تاي 5 تاي 6 فور دو فير لي زومبيل، ما تحبش دي زومبيل طويل 3 فوا 50 3 فوا 70 3 امسونيت في 50 70 سنتي دي بريفيرونس فلو كربون، نلعبوا اكثر على الانفيزيبيليتي. واذا شدينا كعبه نحاولوا نكونوا حاضرين باش ديريكت ما نضيعوش وقت في تخريج الكعبه ذيك خاطر يشبدها هو سرب كامل. كيفاش نعملوا؟ اذا نصطادوا بزوز قصب جبدنا مثلا كعبه مرجان، وانت الكان الثاني كنشوفها تمس نتاعك ما تريكوبيريهاش الا ما تعاود ترمي الكعب الكان اللي انت جبدتها باش تربح وقت باش تشدك سرب المرجان في نفس البلاصه وقاعد يتغذى وتكون انت تتذكى شويه باش تبروفيتي لو ماكسيموم. كيف كيف ديما نوصي اصحابنا الصياده المس راهو في البحر راهو دي باساج، ماكش تمشي تصطاد اربع وخمسه سوايع باش يكون الحوت في اربع سوايع وخمسه سوايع نفس الاكتيفيتي ونفس ليزيسبيس. على ذاك نوصي اصحابنا كتبنا عامل مونتاج وتصطاد وديجا بديت تجبد في الحوت يبدا يكون عندك ان دوزيام مونتاج حاضر. جبت مونتاجك في حوته ديريكت عاود ارمي المونتاج الاخر حاضر، ومن بعد في سرح خيوتك في عقلك نحي حوته كامل تساورك ذيك شيء ما خلقش مهم ما تفلتش الباساج. كيف كيف كيما قلنا في الماري مونتونت نوصي اصحابنا اللي هما ديما يسالوا فيا سواء في اليوتيوب ولا في الفيسبوك، حمزه هنا هو احسن وقت مسيت
0: اي
1: ليل ولا نهار؟
0: قول لنا
1: صباح ولا شيء اول الماليه والا اخر الماليه. نحب نقول لكم لهنا السعر هي او انت والبلاصه وانت والفصل وانت زاده هو الشهر، خاطر مش كيما اول شهر مش كيما اخر شهر. كيما نعرفوا احنا في الشهر فما خمسة ايام افسيد اللي هما البحر يكون ما فماش كرنتي، فماش بحر ما يقدمش ما يخرجش برشا. عندنا 10 ايام حيه ومن بعد يرجعونا 5 ايام افسيد وعندنا 10 ايام حيه اخرين. مش كيما ال 10 ايام حيه الاولاني مش كيما 10 ايام الحياة الثانية، تختلف الكوفيسيون دو ماري قوة الكرينتي. اذا ثم كورون قوي نمشيو في ليزامسون في خيوط امسونيت قصار باش ما يتحركوش برشا، الطعم ما يتحركش برشا وما خوفوش كعبة الحوت، وتكون موفمون دابام تاعنا ناتوري. اذا الكوفيسيون دو ماري طايحه، نحاولوا نطولوا في ليزومبيل ونطولوا في خيوط لامسونيت نتاعنا باش طعمنا يعوم حتى بكرنتي خفيف ويعمل اكثر انيماسيون. كيف كيف الحاجات اللي لازمنا نتبعهم قبل ما نمشيو، اللي هو الضغط الجوي. اذا بريسيون اتموسفيريك طالع كما نقولوا ضغط جوي مرتفع، نحاولوا طولوا في الخيوط. ضغط جوي منخفض معناها فما كرنتي اكثر، معناها نقصروا في الخيوط. هذوما لي بارامتر ردوا بينا عليهم ديما كي احنا نستادو. كيف كيف هذا باش تقرر انت احسن وقت، هذا كل كيفاش باش تعرفوا، تلتجئ للابليكاسيون الموجودين غراتويتمون على الانترنت. اكزامبل نتاع احسن ابليكاسيون انا واحد من الناس تبع فيه هي اسمها ماري بيش. تدخل على جوجل ولا بلاي ستور تلقاها ماري بيش، هذيك تعطيك البحر وقتاش باش يقدم، البحر وقتاش باش يوخر، الضغط الجوي تعطيك القوه نتاعو، وتعطيك تقريبا انا احسن وقت للمسجد. تدخل تلقى مثلا نص نهار مصورين خمسه حوتات سته حوتات، هذاك راهو مسجد فافورابل في الوقت هذاك. هي تلم لي بارامتر الكل، تلم لك لاندي سيفي الماليه النصحه البريسيون، تلمهم لك الكل وتقرب لك ابليكاسيون مجانيه، وهي اكثر واحده فيابل حسب انا جربت في برشا دي
0: ابليكاسيون اخرين.
1: بالنسبه الاحسن وقت احنا ديما نقولوا وقت السرحه ووقت الرجوع، اللي هو الصباح بكري عندك الحوت باش يقوم، باش يقوم جيعان، هو معدي ليله كامله سواء متخبي من البريداتور سواء موقف الاكتيفيتي نتاعو خاطر ما ينجمش يسرح. خاطر كيما حكينا في الحصه الفارته على حواس الاسماك، فما حوت راهو يسرح بالنظر بالعين ويشوف ياكل، وفما حوت يشم والا يرى والا يسمع صوت ياكل. على ذلك احسن وقت هو الصباح. كيف كيف العشيه مخر كيما نقولوا احنا من 6 حتى 8 نتاع الليل، ومن بعد تنقص الاكتيفيتي في من 8 للنص الليل ل 11، ومن بعد تعاود تحيل لك باساج اخر نتاع حوت اكتيفيتي اخرى في وجوه الفجر. هذيكم هما احسن اوقات المسجد. بحر خادم ولا بحر راكح ديما نمشيو فير بحر خادم. ميراجيتي هو راه باش يعري على التغذيه، بذاك باش يجيب لنا الحوت في قرب الحوت. اذا بحر ريحه ظهر وانت وصلت للبحر تلقاه كالم مبلاره وصافي على الاخر، هذاك باش يكون المسجد صعيب. حاول اربح اكثر ديستانس القدام، حاول فين في خيوط لامسونيت نتاعك وطول في الخيوط. بالنسبه للمرجانة اكتيف راهي في الليل اكثر منها نقاوة، اكتيف في الليل اكثر من نهار. نحاول نستعملوا دي بيرل نون فلوتون والا سيمي فلوتون، يعوموا بين مايين ويكونوا فوسفوريسون في النهار. اذا ما راجيتي برشا تلقاها موجوده في النهار، مي ا ديستانس راهي باش تكون صعيبه شويه على اصحابنا السيده. تاي مينيمال دو كابتور كيما نقولوا راه 15 سنتيمتر. توا بالله اونتر بارونتيز اصحابنا السيده الجمهوريه التونسيه الكل شيخين بالورقه اللي نسميوها المجنونه. مجنونة هذه الورقة صغيرة ولا في بعض الجهات تسميها السفافة، هذه تلقى أي حاجة قدامها تاكلها طعم بدون ما يهبط في الماء يجي تاكل. التايم تاعها بين 8 سنتي و10 سنتي، راهي مازالت صغيرة برشا. عايشكم يا صحابي السيدة، سيبوها نسيبوها وكما قلنا قبل نحترموا بحرنا ونرجعوا له الخيرات. تنشوفوا راه بحرنا كيف راه باش يعطينا الخير الكبير، وربي ان شاء الله يرزق الجميع. حاجه نزيد نوصي عليها باللي تريز امبورطون، نتفقدوا امسونيتنا قبل ما نمشيو نستادو. تفقدوا امسونيت، راهو سيد ما يجيش البال ويعمل مونتاج يحط كعبه امسون يعدي بيه 3 و4 طرح في باله الامسون مازال ماضي كيما اول مره. راهو الامسون يحفظ، راهو لامسون يسدد، راهو لامسون كي باش يتحط في فم الحوته اللي هو يابس، راه البوانت القداميه نتاعو هذيك تتكسر. معناها نحاولوا ديما طرحه اثنين نبدلوا لامسون، مش لازم
0: نبدلوا
1: مش لازم لامسون غاليين، حتى ب 150 فرانك تشري كعبه امسون تبدلها. كيف كيف خيط الرباط نتاعنا نطلقوه قبل ما نستادو، خاطر يكون هو شاد الميموار باش يكون ماهوش مطلوق وشويه فيزيبل. نحاولوا نطلقوه قبل وان شاء الله ربي يرزق الجميع وربي يجيب القسم للناس الكل.
0: امين يا رب العالمين. حكيت الماء البارد بالله معني بروديه البحر بون طويكه ما عادش نجموا نعيشوها برشا بتغيرات المناخ، باش تلقى سخون ديجا فما ارتفاع في درجه حراره الماء. دونك ما يغير شيء
1: الحوت راهو من ذويه الدم البارد، وانت كي تدخل الماء حتى تعوم تلاحظ تبدا تمشي في ماء سخون، ومن بعد تعرضك ساقيه نتاع ماء بارد بلاصه ماء بارده، ومن بعد تقدم تلقاها ماء سخون. هذايا الحق نتاع ربي في العامين الاخرانيين تلاشيت، ما عادش لقيناه كلمه البيت اكل يعني. الكورون تاع اوفر واف وسط البحر ما عادش لقيناه. على ذاك الحوت راه توا قاعد ديما في البروفوندوري قاعد يمشي للغرق يبعد على الكوت خاطر كل ما تغرق كل ما تبرد كل ما يلقى هو اكثر كرينتي. على ذاك اصحابنا نوصيهم ما عادش يصطادوا بخيط خشين خيط 40 وخيط 35 نحاولوا نطوروا شويه في لي تكنيك نتاعنا نمشيو في خيوط جويده في لي موليني 06 018 014 فوار حتى خيوط نحكيوا على ديتريس والا دي نانو فيل انا واحد من الناس مركب منهم يبدا الديامتر نتاعه 0.04 والا 0.06 شعره اما قويه على الاخر يعطيك ديستانس كبيره يربحك مينيموم في 20 متر في الديستانس نتاعو. فما شنو لازم تكون كان زاد كيف كيف تعاونك تكون البوينت نتاعها هبريد وتكون شويه تكنيسيتي في ريكوبيراسيون خاطر خيط قوي اما فينو على فوا
0: باهي مليح حمزه ميرسي بوكو ربي فضلك مشكور عليك
1: نكونوا استفادوا
0: ما شاء الله حصه اول الجمعه حصه اليوم كلها تكنيك دونك ترجعوا معناها تفهموها بالقديره كما تعملوا تريحوا
1: اللي عنده صعوبه في فهم تاع حاجه خلينا تعليق وان شاء الله نفيدوه فيديوهات ومعلومات اكثر
0: السيرفيس بريفونت كنا هيك تلقى من الاولاد الكل في الدور في التعليقات ويجاوبوكم. ميرسي حمزه الكريفي على هذه المعلومات وانا باش نقترح عليك مهرجان حلو برشا تنجم تعمل طله نحكي لكم على مهرجان الجم الدورة 39 من 11 جويلية حتى 15 أوت عندكم عروض موسيقية عالمية أوبرا ديزوركستر سيمفونيك ما تتفلتش دونك الحجز والاتصال تشوفوا اللي هذا اللي هو 3W فيستيفال الجم بوانتين ولا على تسكرتي بوانتين تلقاو التفاصيل الكل. مرسي حمزة مرة أخرى فاروق يعيشك إيمان إيمان شاهين نور زاد كيف كيف مرسي مرحبا الناس الكل شوية يخرجكم آخر مستجدات الإخبارية والجهوية الوطنية والعالمية منك نسمع مع هدى الورغمي إن شاء الله نتلقاو نهار الاثنين بون ويكاند للناس الكل.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
2: ديوان فهم فلاش نيوز
3: موجز ومنتصف النهار. ديوان فهم عسلمة. ونبدأ الموجز الإخباري من الجرى الجزائر، حيث توفي 11 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين في حصيلة أولية لانقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من سطيف وسقوطها في منحدر بولاية بومرداس وفق ما أعلنته الحماية المدنية الجزائرية. وأكدت أن عمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين إلى المؤسسات الاستشفائية لا تزال متواصلة وأن الحصيلة تبقى مؤقتة ومرشحة للارتفاع. عدد من المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج يطالبون بتغيير عدد من القوانين التي اعتبروها معيقة للاستثمار لا سيما في القطاعين السياحي والفلاحي، وطرحوا خلال ندوة جهوية للتونسيين بالخارج جملة من الإشكاليات العقارية خاصة بالمناطق الساحلية بكاب نيجرو وشواطئ نفسه. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 547 تدخلا، من بينها 78 عملية إطفاء حرائق وفق المتحدث باسم الحماية المدنية. جامعة قرطاج بحثت مع جامعة غازي عنتاب التركية أفاق توسيع الشراكة الأكاديمية والبحثية بين المؤسستين مع التركيز على إطلاق برامج تعاون جديدة في مجالات الدراسات السياحية. وتأتي هذه المشاورات خلال زيارة وفد تونسي للجامعة التركية، كما شملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المؤسسات ومخابر البحث التابعة للجامعة التركية بهدف استكشاف فرص إضافية لتطوير برامج أكاديمية وبحثية مشتركة خلال المرحلة المقبلة. إلى الشأن الدولي، اللجنة الوطنية لإدارة غزة تؤكد الجاهزية الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي عبر استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام. وزارة الدفاع الروسية تقول أنها قصفت أكثر من 30 سفينة مرتبطة بالجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي، منها 23 سفينة شحن وأربع سفن لنقل البضائع السائبة وقاربي سحب وسفينة دعم وسفينة إنزال. نهاية الموجز الإخباري. بعد قليل ينطلق المشوار مع هدى الورغمي في منك نسمع. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: ديوان فهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: منك نسمع، صوتك تسمع، الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع في منك نسمع. مشوار ننطلق معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحياتي لكل مستعملي طريق، طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم إن شاء الله سالمين غانمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في الديار، ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في العمل زادة، أهلا وسهلا، شان نكونوا موانزينكم. مرحبا بالجالية التونسية اللي روحوا، مرحبا بكم بحذانا، والناس اللي مازالت تستنى في العطلة الصيفية، إن شاء الله عودة.

مباشر على 31 328 330. نستقبلوا تليفوناتكم باش نحكيوا على مصاريف التونسي من رمضان للعيد للعطلة الصيف للمولد النبوي وبعدها العودة المدرسية. هل يقدر التونسي على مجابهة هذه المصاريف وكيف يتحكم في النفقات نتاعو؟ مرحبا بكم ومرحبا بتجاربكم في هذا الموضوع. ربما معناتها واحد كي بارتاجي تجربة نتاعو مع غيره يعطيه شوية هكا معناتها يعطيه شوية نصايح ويعطيه ربما طريق خريطة طريق ينجم يتصرف بها في النفقات نتاعو، خاطر احنا تقريبا اغلب المناسبات نتاعنا في تونس هي مناسبات استهلاكية بامتياز. نعاود نذكركم 31 328 330. قولوا لي تهز ساق تغرق الاخرى، معناتها نخرجوا من مصروف ندخلوا في مصروف جديد. صيفتوا ما صيفتوش، كيفاش تتحايلوا باش توفروا مصاريف العطلة الصيفية؟ مرحبا بكم، نذكركم رقم التليفون 31 328 328 ولا 31 328 330. نختموا بما هي الإشكاليات التي حذر منها الخبير الاقتصادي أرام بالحاج في قروض التمويلات على الشرف، موضوعنا في الوانفو. صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى سويسيا شوفر باحي كوتي ديجيتال، مريم المصمودي في استقبال تليفوناتكم، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soudcom.
1: Politique, social, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان افام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان افام 93.5 91.2 يخليكم up to date.

0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، تحياتي للجميع. مشوارنا متصل معكم حتى للماضي ساعتين. نذكركم في الجزء الثاني بعد ماضي ساعة مش نحكيه على التونسي والنفقات من العيد لرمضان للعطلة الصيف للمولد النبوي والعودة المدرسية. كيفاش يقدر التونسي على مجابهة المصاريف وكيف يتحكم في النفقات متاعه. مرحبا بالجميع. ألو ديوان 31 على 31 328 330 رقم التليفون مش تكونوا معنا في المباشر. نرجع لك.

0: الكوين المهني والبحث العلمي وشباب الرياضة النائب عبد الرزاق عويداتي. مرحبا يا أهلا وسهلا، شنو حواليك عبد الرزاق؟
1: أهلا وسهلا، تحية لي وللسيدات والسادة المستمعين، شكرا للاستضافة.
0: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك. الدورة الرابعة انتهت، مازال دورة وحيدة في هذا البرلمان، ماذا تحقق من خلال هذه الدورة البرلمانية مقارنة حتى بالدورات الثلاثة اللي قبلها؟
1: هو أولا استعرى ومازالوا عندنا عودتين مش عودة واحدة،
0: زوز دورات معنا،
1: مازالوا أي عندنا العودة متاع 26 وعندنا العودة متاع 27 على أساس أنه الدورة البرلمانية الأخيرة تنتهي في مارس 2028، لذلك احنا نرجع ونعمل الميزانية ثم بعد ذلك نغادر ليحل محلنا
0: الانتخابات الجديد. معناها نقولوا احنا عام ثلاثة شهور هكا،
1: مازال عندنا عودة من أكتوبر إلى معناها
0: إلى أكتوبر الآخر،
1: وعندنا من أكتوبر إلى مارس.
0: واضح، أعطينا الدورة هذه الساعة قبل ما نمشي قبل ما نبدأ، وإن شاء الله على خير في الدورة القادمة
1: إن شاء الله يا رب. إحنا الدورة الرابعة، أنا شخصيا باعتباري رئيس كتلة وباعتباري أيضا رئيس لجنة، لم تكن معناها منجزاتنا في الدورة الرابعة في مستوى انتظاراتنا. ما كنا ننتظره وقت عملنا العودة البرلمانية في أكتوبر، كنا ننتظر أنه نحقق أشياء خير من اللي حققناه وأفضل من اللي حققناه.
0: شنو اللي
1: منع؟ على اعتبار أنه عندنا مجموعة من المشاريع القوانين اللي كنا في انتظارها من الدورة البرلمانية الأولى إلى الثانية إلى الثالثة، وكنا نعتقد أنه في الدورة البرلمانية الرابعة مش هتجي المشاريع هذه.
0: مشاريع قوانين اللي تجي بهم الحكومة هكا ولا؟
1: الحكومة، أي مجلة الصرف، مجلة المياه، مجلة الاستثمار، مجلة التجارة، مجلة الغابات. إذن هذه مجلات مهمة تغير الواقع الاقتصادي نتاع البلاد، ويمكن أن ترتقي ب يعني الاستثمار في تونس، يمكن أن ترتقي بالدورة الاقتصادية في تونس، ويمكن أيضا باش تدخلنا أموال إضافية للمالية العمومي. معناها هالمشاريع دي نتاع القوانين كلها ما جاتناش إلى حد الآن، رغم اللي هي الوعود كانت أنها باش توصلنا، كانت وعود متتالية ومتراكمة على امتداد السنوات.
0: شنو اللي يمنع معناتها؟ هل أن الحكومة لا تريد شو بالضبط؟
1: هذاك سؤالنا الموجه للوظيفة التنفيذية، شنو اللي يمنع من وصول هالمشاريع هذه اللي احنا ننتظرها واللي كان تم وعود أنها مش تجينا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، احنا وقت ما تجيش مشاريع قوانين اللي احنا ننتظروا فيها، إنه بنتظروا الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الثالثة، في الدورة الرابعة ولوا يقدموا في مقترحات قوانين في المواضيع هذيك. مقترحات القوانين كي تتقدم وتحال إلى اللجان للدراسة، المفروض الوظيفة التنفيذية تجي لمناقشتها، تجي مثلا التعديل في بعض فصولها، تجي لرفض بعض الفصول، تقول هذه راهي لا تستقيم على مستوى التطبيق وعلى مستوى التنفيذ. وهكاك نجموا المقترحات نتاع النواب نعدلوا فيها ونطوروا فيها ونجودوا في المقترح، باش وقت اللي يمشي للجلسة العامة وتتم المصادقة عليه ثم يمشي للوظيفة التنفيذية، إذا كان مش تنفذ تلقى سهولة في عملية التنفيذ لأنها جات مناقشة معنا. للأسف الوظيفة التنفيذية ما جاتناش لمناقشة مقترحات القوانين اللي قدموها النواب نتيجة غياب مشاريع القوانين.
0: الوظيفة
1: حاجة أخرى أيضا مهمة غابت اثناء وكانت في انتظاراتنا أنها تحضر، هي الحوار مع الوظيفة التنفيذية في وقت الأزمات. احنا شفنا أزمة البيئة في جابس في الشتاء، ودعونا الحكومة للمجيء للحوار، الحوار في عوديجي معناها في الوظيفة التنفيذية تتمثل في رئاسة الحكومة، تتمثل في المسؤول عن الطاقة، يجيبونا المسؤول عن الاقتصاد والتخطيط اللي ما عنده حتى دور في الأزمة.
0: هي وزارة تقنية بالأساس هكا
1: ولا؟ أولا وزارة تقنية، ثانيا الموضوع موضوع بيئي ويتعلق بالطاقة. لجاتنا وزارة البيئة، ولجاتنا وزارة الطاقة، ولجاتنا رئاسة الحكومة. وهذاك علاش وقتها كان بتذكروا كنت في الخط الوطني السيادي قاطعت تلك الجلسة على اعتبار أنه المسؤولين الحقيقيين اللي نجموا يتحاوروا معهم في الموضوع هذا ما كانوش حاضرين. كيف جت أزمة الكهرباء وأزمة الماء في انقطاعات الكهرباء المتكررة، وكان ثم معناها التداول في الموضوع هل انقطاعات

0: هي والحكومة على علم بأن ستقع جلسة للتداول وما جاء حتى وزير يمثل الحكومة للتداول معنا في الموضوع هذا. كنا ننتظر أن نجينا الوظيفة التنفيذية نتحاور معها نشوف شنية الأسباب اللي أدت للانقطاعات هذيك ونشوف شنية الحلول اللي ما تقترحها الوظيفة التنفيذية ولا مش تمشي فيها الوظيفة التنفيذية باش ما عادش تقع لنا المسألة هذيك في المستقبل. احنا هذيك معناها منصة ملك نوب الشعب اللي هي يشوفوها الشعب التونسي كانت فرصة للوظيفة التنفيذية باش تبعث رسائل تمن للمواطنين. هنتحدث تويك على منصات اللي معناها انتاج الكهرباء مش يقع معناها تعزيز الـ يعني الانتاج التونسي بها. هذه كان بالإمكان باش يقع إعلانها للشعب التونسي من خلال مجلس النواب وبالمناسبة وتجي رسالة طمأنة للشعب التونسي وتجي عملية حوار وعملية تبادل آراء وعملية تشاركية حقيقية بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التنفيذية.
1: هل هناك قطيعة يمكن أن نصفها بأنه فعلا قطيعة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية؟
0: احنا بالنسبة لنا أرو حتى نشوف الدستور يقول الدولة تعمل في تكامل بين وظائفها. هذا شعار نحب نشوفوه على مستوى التطبيق.
1: لكنه مش موجود حسب ما تقول لي اليوم.
0: على الأرض. ما شفناشو لأنه هذه وظيفة تعمل مستقلة بذاتها وتلك وظيفة تعمل مستقلة بذاتها. وين التواصل بيناتهم؟ التواصل بيناتهم يجي كان في مناقشة الميزانية، يجي في مناقشة قروض، يجي في مناقشة اتفاقيات. اللي هي معناها كي نقولوا الميزانية، أنت تعرض على ميزانية حتى رو اللي تحفظ على الميزانية ولا اللي يرفض الميزانية رو يرفضها عن مظل لأنه كيفاش باش نعمله إذا كان الميزانية هذه ما يقعش المصادق عليها والشعب التونسي ينتظر وموظفين ينتظروا ومعناها ومشاريع تنتظر. معناها تحط المجلس النواب أمام يعني خيارين أحلاهما مر. يا كان وافق على الميزانية اللي هي لا ترتقي إلى طبقات التوانسة معناها مرارة، وإذا ما وافقش مرارة أخرى.
1: معناتها أنتم توافقون أو تصادقون على الميزانية مرغمين تحسوا في رواحكم مع سي عبد الرزاق؟
0: أنا مثلا ميزانية 26 لم أصادق عليها، أنا كنت من المتحفظين عليها ولكن ثم اللي صادق عليها ولكن يقول لك أنا صادقت عليها اضطرارا لأني من منجاش حل لو ما تمش المصادق عليها اشنو مش نعملوا في الرواتب الشهرية باش يقع معناها إعلانها بمرسوم مدة 3 شهور ونرجعوا معناها مش تصير أزمة معناها على
1: نفس الشيء بالنسبة للمصادقة على القروض. نفس الشيء
0: بالنسبة للمصادقة على القروض. أنا لا أخفيك سرا أنا راني بالنسبة لي مثلا القرض لي فوسفات قفصة لم أصادق علي. علاش لم أصادق علي؟ لأنه أنا كنت في البرلمان 19-21 وكانت لحركة الشعب رئاسة لجنة المالية في 2020 باعتبار لجنة المالية تعطات للكتلة الديمقراطية باعتبارها كتلة معارضة في الوقت ذاك في لم تصادق على ميزانية 20 وكانت كتلة معارضة وبالتالي ذات هي رئاسة لجنة المالية ورئاسة لجنة المالية كانت لأبناء حركة الشعب ورئيس لجنة المالية وقتها كان هيكل المكي فعملنا دراسة قلنا فوسفات قصة في 2020 باش يرجع إلى تمام تعافيه وتمام تعافيه يعني تسوية المناخ الاجتماعي، تسوية وضعية النقل، تسوية وضعية السكة الحديدية، تسوية وضعية المجامع الكيميائية، تسوية وضعية استخراج الفوسفات بمعدات جديدة وبكذا يتطلب 3,000 مليار. 3,000 مليار يقع ضخها في فوسفات قفصة فيمكن تعافيها وترجع إلى مستوى إنتاجها في 2010 اللي هي 8 مليون طن. هذا في 2020. إذا جي أنا تويك تطلب معناها تعطيني باش نوثق لك على قرض يعني ب100,000 أورو ولا ب70,000 أورو ولا ب80,000 أورو ولا حتى ب200,000 أورو أراي ما تعمل شيء. أراي يلزمنا 3,000 مليار يعني يلزمنا 1,000 أورو 1,000 أورو باش النجم نرجعها إلى تمام تعافيها. إذا شفتوا أنا أنه هذا قرض
1: معناتها قروض لا تغني ولا تسمن من جوع. القروض هذية
0: نعم
1: القروض هذه لا تسمن ولا تغني من جوع معناتها ما
0: هذا قرض بالنسبه للفوسفات لا يغني ولا يسمن من جوع لانه مش حل ترقيعي والازمه ستبقى مستمره. احنا ما نجموش نحل مشكله الفوسفات الا بما لا يقل عن 3000 اورو من 3000 اورو هذا يرو معناه 3000 مليار دينار. هذايا في 2020.
1: معناتها تنجم تزايد معناتها لازم دراسة دقيقة وواضحة.
0: القرض ذاك ما نوفقش عليه باعتباره أنه ما نهموش باش نحل الأزمة. لكن بالنسبة للقروض الاستهلاكية كنت حطوا على قرض البنك المركزي هذاك قرض أراه الناس الذين صادقوا على الميزانية صادقوا على ذلك القرض لأنك أنت صدقت على الميزانية
1: ما تخليهاش في منتصف الطريق معناتها.
0: لا أنت صدقت على ميزانية فيها 26 ألف مليار دين دين داخلي ب 19 ألف مليار ودين خارجي ب 6000 مليار ولا ما يقارب ذلك. إذن أنت اللي صادق يلزم يصادق على القرض. أنا ما صدقتش على ميزانية 26 مانيش ملزم باش نصادق على القرض ذاك لأني أنا في ملخص الأمر في معنى المصادقة على الميزانية لم أصادق على معناها قوانين الميزانية ولم أصادق على الميزانية في الفصل برمته. علاش؟ لأنه في الوقت ذاك كنت نرى أنه كان على الخيارات نتاعنا تتجه إلى الثروة الوطنية تتجه إلى الاستثمار تتجه إلى معناها تحسين مناخ الاستثمار إلى تحسين مناخ الضريبة على الدخل لأنه كل ما يترفع أنت في الضريبة على الدخل بالنسبة للمنتظمين كل ما المتهربين يستفادوا أكثر وكل ما المتهربين يزيدوا يبعدوا أكثر وهكذا معناها تعود توسع قاعدة الدافعين للضرائب. أنت معناها جيت للذين يدفعون الضريبة وزدت أثقلت الكاهل متاعهم لأنهم والأخرين معناها أعطيتهم من الضريبة وما عملت إجراءات معناها تخليهم يدفعوا الضريبة ويساهموا في المالية العمومية كما غيرهم من المواطنين. هذا فيما يتعلق بالقروض. أنا اللي
1: خليني في القروض أنا تاو خليني في القروض لأنه اختتمت الدورة الرابعة البرلمانية الرابعة بأربع قروض دفعة واحدة. اليوم الشعب التونسي شق من الشعب التونسي مش من من من من من من من من عملش إجماع وحتى عدد من النواب داخل البرلمان يرى أنه البرلمان زاد معناتها في ارتهان التوانسة للقروض وتبعية للخارج وغيره وكيش باش نخلصوا وما إلى ذلك. وفما حتى شكون يرى أنه هذا البرلمان أصبح دوره يقتصر فقط على المصادقة على القروض. شنو رأيك سي عبد الرزاق في الموضوع هذا؟
0: أنا رأي أنا أرى كنت حدثوا على القروض القروض ماهيش حاجة سيئة في ذاتها. القروض سيئة إذا كان لم نحسن استثمار ما نقترضه من أجل عائدات أكبر تنجم تغطينا ما ندفع به معناها الليزيشيون نتاعنا ولكن في نفس الوقت نجلنا ثروة. أنا لو جات القروض هذه في آخر السنة أربعة ولا خمسة ولا اللي كان معاه جينا مجلة الاستثمار وجينا مجلة الصرف وجينا مجلة المياه وجينا مجلة الغابات وجينا مجلة التجارة نحسنوا فيهم باش ينجم المناخ الاقتصادي نتاعنا يتحسن وباش تنجم معناها الاستثمار عندنا ينشط وباش الماليه العموميه تنتعش. في الوقت ذاك القروض تولي مساله مقبوله ولا ولا ولا ولا نخشى معناها عواقبها. اما وقت اللي تجيب لي قروض من غير ما تعمل لي الاصلاحات الاخرى في المستوى الاقتصادي باش نجموا نحسنوا من المردوديه الاقتصاديه ونحسنوا من انتاجيه بلادنا أراه في الوقت ذاك تولي الأمر أنا واحد من الناس يقلقني ولا يمكن أن أذهب في المصادقة عليها.
1: واضح هذا بالنسبة للقروض. لائحة اللوم ضد الحكومة تحدث عنها عدد كبير من النواب وسمعنا أصوات مرتفعة الحقيقة داخل البرلمان عن عن عن هناك من يصفه بفشل الحكومة، هناك من عجز الحكومة، هناك من قال أنه هذه الحكومة تعمل ضد مصلحة البلاد، ضد مصلحة الرئيس وضد مصلحة البرلمان. كل واحد كيف وصف عمل الحكومة لكن هناك إجماع على أن هناك قطيعة بين الحكومة وبين البرلمان. لماذا لم يقدم البرلمان لائحة لوم ضد الحكومة؟ سمعنا عليها الكثير، وين وصلت هاللائحة هذية؟ وهل يقدر فعلا البرلمان أنه أنه أن يطيح بهذه الحكومة أو أن يدفع بتغيير هذه الحكومة؟
0: شو احنا كنت نتحدث على لائحة اللوم إذا نتحدث على الإطار الزماني اللي جات فيه لائحة اللوم. لائحة اللوم تمت صياغتها أثناء البلاغ الذي صدر عن الوظيفة التنفيذية بإيقاف معناها التواصل بين الحكومة ومجلس نواب الشعب لتفرغ الحكومة للعمل الحكومي
1: شهر ماي.
0: في شهر ماي وتواصل الأمر إلى شهر جوان. فالشهرين ذوكم اللجان تعمل من غير حتى علاقة مع الوظيفة التنفيذية. هاي. وهذا دستوري. لأنه المجلس النواب من حقه أن يدعو الحكومة كلما أراد ذلك. وواجب الحكومة أنها تحضر لمناقشة مقترحات ومشاريع القوانين. وواجب الحكومة أنها تجيب على الأسئلة الكتابية. وواجب الحكومة أنها تحضر في الجواب عن الأسئلة الشفهية. إذا كان أنت تعطل بعمل معناها مجيء الحكومة إلى البرلمان مدة شهرين، فهنا الحكومة تكون تخلت عن واجبها الدستوري وعن دورها الذي يفرضه الدستور، وتخلت عن التكامل بين الوظيفتين اللي يفرضه الدستور. في الوقت ذاك وقع صياغة لائحة اللوم. أو نقول لك أنا قبل ما نتحدث على لائحة اللوم، إيش صار لي أنا لجنة التربية؟ أنا رئيس لجنة التربية، وأنا في الأصل معناها مدرس متقاعد في الأصل. أنا طموحي أنه نحدث إصلاح تربوي عميق وشامل في تونس. وهذا ننتظره فيه مدة طويلة، وننتظره فيه تنصيب وتركيز المجلس الأعلى للتربية باش يكون الجهة الاستشارية اللي تتوجه لها كل معناها ما يطلبه الإصلاح التربوي. كان عندي برنامج في لجنة التربية باش في 15 ماي باش ندعو وزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين والتشغيل على أساس يوم أكاديمي، يوم دراسي في مجلس النواب، وصدق عليه السيد رئيس مجلس النواب الشعب باش ندعوهم إلى حوار حول الإصلاح التربوي. عنوان الحوار الإصلاح التربوي، الرهانات والاستعدادات. أنت كوزارة التربية شنو استعدادك للإصلاح التربوي؟ أنت كوزارة التعليم العالي شنو استعدادك؟ أنت كوزارة التكوين والتشغيل شنو استعدادك؟ وأنت كوزارة المرأة باعتبارك مسؤولة على مرحلة ما قبل المدرسة شنو استعدادك؟ وكان عندنا برنامج في 15 جوان باش نعملوا يوم دراسي على معناها الوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي في علاقتهم بالمناهج التربوية. يعني كيف يمكن أن نوظف الوسائط الرقمية والذكاء الاصطناعي في العملية التربوية،
1: وندعو
0: المختصين في الموضوع هذايا مع وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة التكوين والتشغيل وزارة المرأة باش يحضروا معنا في النقاش هذايا وإدارة النقاش هذايا. وكان عندنا برنامج مبرمج ل 15 جويلية باش ندعو الأربع وزارات كالعادة ونقولهم نحو معناها تصور متكامل ومعناها شامل للإصلاح التربوي بين مختلف هذه الوزارات المتداخلة في الشأن التربوي التونسي. أنا وقت تجي أنت في ماي تقول لي ما عاد تم تواصل مع الحكومة، البرامج هذه كل طيحت لي في الماء. يعني أنا نحس بمرارة،
1: يعني برنامج الإصلاح التربوي اللي كنت تحلم به طيحته الحكومة في الماء،
0: طيحته الحكومة في الماء لأنها ببساطة جت في الفترة هذيك وقصت العلاقة بيناتنا. عندنا موضوع آخر أكثر شيء من المرارة اللي شافوها التوانسة وهما يتفرجوا في المنتخب الوطني في كأس العالم. احنا بالنسبة لنا عندنا قانون الهياكل الرياضية جانا استنيناه باش يجي من الحكومة، ما جاش. ثم مقترح قانون معناها ضخم متقدمين به مجموعة من النواب، وأنا في لجنة التربية قاعد نخدم على الموضوع هذا، موضوع الهيكل الرياضي، وجبت رجال قانون وجبت المختصين في المجال الرياضي وجبت الناس الكل إلا وزارة الشباب والرياضة نزلت ما حضرتش معايا التو، رغم الدعوة وجهت إليهم أول معناها كأول المستدعين للنقاش معهم للحوار معهم في الموضوع هذا. إذن أنا بالنسبة لي رئيس لجنة التربية نشوف أني سنة مرت وما عملت فيها حتى شيء، والذنب مش ذنبي، أنا حاضر وأعضاء اللجنة حاضرين في اللجنة، ولكن غياب الحكومة هو اللي أحسن العمل نتاعها.
1: نرجع لك اللائحة اللوم، قلت لي جات وعطيتني التاريخ نتاعها وفي أي ظروف، أي وين وصلت؟
0: في الظروف هذيك قلنا هنا لائحة لوم للحكومة، عملنا لائحة لوم ومجموعة من النواب، أمضينا عليها مجموعة قليلة من النواب إلى حد الآن.
1: قديش العدد تقريب؟
0: لا العدد لم يتجاوز 20،
1: لم يتجاوز 20 نائب. وهو نورمال مو قديش؟
0: نورمال مو قديش؟ لا هو يلزمنا نصف أعضاء مجلس النواب
1: النصف
0: ويتعداو معناها إلى المجلس الوطني للجهات الأقاليم، ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات الأقاليم، هذا يحسب الدستور. ما نجموش معناها تتم معناها توجيه لا لوم للحكومة إلا بموافقة نصف أعضاء مجلس النواب.
1: سيد عبد الرزاق عودة أمضى على هذه اللائحة؟
0: أمضى على هذه اللائحة.
1: وهي تعاودت تجبدت معناتها في الأزمة الأخيرة متاع الكهرباء، ما أمضاوش نواب جدد؟
0: لا لا عاودنا مررناها، ما تمش كون زاد أمضى عليها هي.
1: زيدوا معناتها شوي.
0: كنا حوالي 15-16 واحد، تو تزاوز عبد الدالة.
1: قريب العشرين نايم معناتها تو أمضاو على
0: اللائحة هذي. لأن اللائحة ماهيش عندي أنا، أنا نتصور راهي فاتت بـ20 تو.
1: فوالا معناتها هي مطلوب النص ومن بعد نصف نتاع
0: المطلوب
1: النص مجلس الجهات ولا قادمه، لانه سمعنا الاصوات اللي نسمعوا فيها تنادي بانه الحكومه لازمها تتغير اكثر من العدد اللي انت تحدثت عليه سيد عبد الرزاق عويدات. فوالا اما في الواقع معناتها كي نجيو نصحوا وما نلقاوش برشا.
0: انا بالنسبه لي الكلام اللي نقوله ننفذه، وانا مارست حقي الدستوري. الدستور يعطي حق للنواب انه يمضي على يحكلو.
1: واضح، شكرا جزيلا رئيس كتله الخط الوطني السيادي رئيس لجنه التربيه والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضه سيد عبد الرزاق عويدات. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم. اتذكركم الجزء الثاني بعد ماضي ساعه نحكيوا على التونسي والمصاريف من رمضان للعيد العطله الصيف للمولد النبوي الشريف، وبعدها تجي العوده المدرسية. هل أن التونسي قادر على مجابهة هذه المصاريف، وكيف يتحكم التونسي في النفقات متاعه؟ صيفتوا ما صيفتوش؟ كيفاش زاد تحضروا العطلة الصيفية ومصروف العطلة الصيفية؟ مرحبا بالجميع، رقم التليفون 31-328-330 حتى تكونوا معنا في المباشرة.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام
3: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا، عدد من المواطنين خاصة التوانسة اللي بالخارج ويجيوا معناتها ياخذوا رحلات داخلية بعد ما يجيوا في الرحلات التونسية الخارجية يستنكروا التأخير الكبير في مواعيد الرحلات الداخلية خاصة بين تونس وجربة للخطوط الجوية السريعة. شو اللي صار؟ نحكي في الموضوع تتفيتا.
3: إنبوكس.
1: تواصل معنا سي نجح بن يحيى، هو تونسي بالخارج. مرحبا يا سي نجح، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ مرحبا، اهلا وسهلا. قل لي شنو هي الوضعيه نتاع الخطوط الداخليه السريعه؟
4: الوضعيه صعبه بين قوسين، انا راني ولد الخطوط التونسيه وخرجت 2007، معناها الخطوط التونسيه تقديمه امي راهو باش يكون في بالك، معناها تربينا فيها وهذا من باب غيرتنا عليها. أنا حتى كان خلينا نقول تقوى ديما أمنا والحمى كتافنا من خيرها كما نقولوا بالمثال نتاعنا، لا يمكن أن ننكروا هذا.
1: أي معناتها الكلام اللي باش تقولوا غيرة على الوضعية نتاع تونس هكا ولا؟
4: بالطبيعة أنا وقت اللي نشوف، أنا وقت اللي نقص تيكت تذكر على جربة تونس من نهار 8 جولاي على سيف السفر يوم 30 جويلية لأحد أفراد عائلتي.
1: أي.
4: الثلاثة نتاع العشية معناها 08 معروف لفون نيميرو 08. نتبع في الليتان تاع ليفون كل يوم، الفون تاع 7 تاع الصباح والفون تاع 3 تاع العشيه، اي ليه ما خرجش حتى طياره من نهار 8 جويلية وانا نتبع في الليفون هذوك.
1: من 8 جويلية الرحلات الداخليه تاع 8 تاع الصباح
4: ولا رحله للجربه
1: ولا رحله
4: للفون تاع 7 تاع الصباح 02 ولا الفون 08 تاع 3 تاع العشيه ولا الفون تاع 6 ونص تاع العشيه اللي يخرج متاخر نصف الليل يلمدوا الناس الكل، لانه احنا نعرف كي السير اكسبريس عندها طيارتين اللي هما اي تي ار اللي هذو 70 راكب يلمدوهم وكل في طيارة نتاع تيزان نطول أختي من اللي ذاع تحط الفلايت رادار تكتب تيزان يخرجوا لك الطيارة في كل شنو ما اللي تيروا وشنو ما يتيروا ما تطول في عاد السرعة والتكنولوجيا تنجم تعرف كل شيء مثلا تبع الصحافي للمطار يشوف تكتب انت تو تينيس كارتاج ولا تينيسان يخرجوا لك ليفون الكل شنو مالي او الرتار وشنو مالي.
1: معناتها رحلات السبعه نتاع الصباح وثلاثه نتاع العشية وسته ونص نتاع العشية الكلهم يخرجوا في رحلة نص الليل،
4: تخرج نصف الليل ماضي ساعه 11 ونص كل يوم يلمدوهم الناس الكل. اللي خلاني نتكلم لانه امس صديقي مشى للمطار قال راه عندنا راكب مش سافر الطياره نتاع العشيه، يا هل ترى نجيو في الوقت؟ وقال لي اخي راه قاعدين نشوفوا يا الطياره ما تشتي. قالت له الشيف ديسكال يلزمكم تجيو ماضي ساعه ونص لانه الفول اليوم مش شغل في وقته ماكش يمشيو للمطار هما وصلوا للمطار يجيهم مساج في التليفون راهو الفول نتاعك نصف الليل. اخي انا نتوجه للمسؤولين تاع كي سير اكسبريس وتعرف انت الطيارتين نتاعك امبان ولا امانتنوس تعرف وقتاش يحضروا. حط في السيستم اللي عندنا رحله واحده نصف الليل يعرف الناس ما له وما عليه. علاش هكايا الناس متسمع بين من فول السمع نتاع الصباح مشاو نصف الليل. معناها كي يسافر البارح اللي سافر من ابو ظبي لشيكاغو ثم اللي سافر لسيدني وكل الجربه ما وصل كان اليوم الفجر الساعه 2 الصبح. هذا معقول؟ راهو في عهد الاتصالات. علاش كي يجيك وسهلك تقولوا لا يجيو ماضي ساعه ونص تجيب الناس الله اسمع. تخيل انت انا نستدعي واحد من الامارات يجيني ونقص له تيكت الجربه ويوصل 6 نتاع الصبح يقعد ملوح في المطار نصف الليل مازال يرجع لي لتونس.
1: لا معناتها وجه البلاد
4: تعرض على الاسعار نتاع التذاكر. تعرف تونس جربه ماشي برك 238 دينار.
1: نعم.
4: تعرف في تركيا من اسطنبول لاتلانتا الانطاليا اللي هي نفس المسافه 90 دينار تذكره. من اسطنبول ال شو اسمها هي لطرابزون 1200 كيلومتر ما تفوتش 180 دينار تذكره.
1: معناه اسعار التذاكر غاليه تعتبرها
4: الدخل. خلينا احنا رضينا بالهم والهم رضينا بالغلاء لكنك شوف الوضعيه في المغرب
1: خدمات مش دقيقه. الخدمات مش دقيقه مواعيده مش دقيقه.
4: يدخل تو الانترنت كل مش نقص تيكت من كازابلانكا لاكادير اللي هي نفس المسافه ما بين تونس والجربه تو تلقاها ب 120 دينار ماكسيموم. هل معقول تونس الجربه 238 دينار معناها حوالي 130 اقل من تعرف الاسبوع الماضي من مدريد لندن ماشي جاي 130 يورو التذكره. باش مش نشجعوا السياحه باش مش نشجعوا الفنادق باش مش نشجعوا اذا كان انت التذاكر غاليه والخدمات ما تمناش بكل والاتصال على الاقل قول يا ناس اقعدوا في دياركم راهو ما عندناش طيارات مش فاهمش ما نلوموش بلادنا ونقفوا معاها وشركتنا ونقفوا معاها.
1: اما ما تهزش وتجيبني
4: انا راني كيما قلت لك راني نتكلم مش باسمي انا ما يقلقنيش نتكلم باسم الناس الكل باسم الشعب التونسي الكل باسم الناس لاني ما عادش نقدر نبدا انا في طياره ولا في مطار وناس تسب في تونسان ما عادش نقدر ندافع على امي انا. كيما قلت لك تونسان راهو امي ما عادش نقدر لان نشوف الشيء واضح. مواطن يجيك من المطار يقول لك راهي طارت 3 نتاع العشيه راني انا نتبع راهو عمرها ما خرجت 3 جماعه تقول له لا اجى ماضي ساعه ونص ماضي ساعه ونص ويوصل المطار الله اعلم يجي من مريانه ولا من حمام لنف ولا من بن عروس ولا في المطار قاعد هذه تقول لي نمشي ناخذ اوتيل نمشي ناخذ مطعم مش نقعد في المطار ونقعد ماشي يجي انا كيف شكون يهزني ويجيني واللي ما يلقاش.
1: نرتاح معناتها معقوله فوالا ناس تخدم طايشه. ناس تخدم طايشه
4: مش معقول انا راهو انا تشجعت نتكلم لان الموضوع عندي كذا هذوما لقيت حتى اذاعه وحتى صفحه تكلموا على الموضوع. هذا علاش؟ يلزم الانسان يتكلم يلزم الانسان يشوفوا حل اعتذروا من الناس قولوا راهو ما عندناش طيارات مش نعملوا طول الجربه ياخذوا لواج ياخذوا كار مش علاش تخليهم السبعه نتاع الصباح مسلمين لو في المطار وكان تذاكر ولا لواج راهو وصل.
1: واضح صوتك وصل ان شاء الله وان شاء الله يكون وصل للمسؤولين على النقل الوطني. شكرا لك سيد نجاح بن يحيى ولد تونسي يقول هو هكا قدم روحه وتونسي مقيم بالخارج. احنا مسلين معكم مشوارنا مرحبا بكم. جمعيه تونسي خرجت بلاغ حضرت فيه من السباحه ليلا على شو كيفاش بعد الفاصل.
2: في الخدمه في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والاخبار.

0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: علاش حذرت جمعية تونسي من السباحة ليلا؟
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: ديكريبتاج. الخبير في الإيكولوجيا وعضو جمعية تونسي سي غايث بن نور، مرحبا، أهلا وسهلا، شنحوالك؟
2: مرحبا بك هدى، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعي إذاعة ديوان أفلام.
1: شكرا على قبول دعوتنا. السباحة ليلا فيها مخاطر، خاصة أنه الناس تقولك أنا ما نحبش نعوم في الشمس، ومع الفترة اللي تعادينا بها ارتفاع في درجات الحرارة تخير العباد أنه تعوم بالليل. شنو المشكل بالضبط وشنو الحاجات اللي لازم نردوا بينا؟
2: اي توتافي، هو مع موجة الحر القياسية اللي نعيشوا فيها تو، وشبتوا مع لي كونديسيون اللي تعديوا بهم البحر، ولا خلينا نقولوا الملاذ الاول وبريسك الوحيد تقريبا للتوينسا كبار وصغار. دونك في النهار ولا في الليل حابين نوصلوا ان ميساج كي تري امبورطون، اللي السلامه سي با ان بوتون ننزلوا عليه كيف نحطوا ساقينا في الماء. اول حاجه هي ثقافه تبدا ملي يفكروا باب الدار ونقروا نخرجوا للبحر استو في الليل. دونك ديجا تبدا في الكيات وفي الثنية السلامه تبدا من السياق عردينا، خاصه في الكياسات الساحليه اللي جينيرالمون نلقاوها ماهيش ضاويه بالكدا. اي بي اول ما نوصلوا للشط قبل ما نفرشوا حوايجنا لازم نعملوا دوره ونثبتوا في البلاصه اللي باش نقعدوا فيها. دونك ثبتوا فماش بلار مكسر، حديد مصدد، والا بلاستيك حاد، خاطر ضربة بالار صغيرة تنجم تفسد لك معناها
1: العطلة متاعك
2: وتعمل التهابات بكتيرية كيما التيتانوس. ومن بعد صنديل، مهم أن نلبسوا صنديل في بحر سيرتو في حجر باش نتفاداو أن نغلقوا، اي سيرتو لي بيكور نتاع لي بواسون توكسيك كيما البلم اللي هو سي تان بواسون موجود في تونس من قبل.
1: دونك
2: صاروا قبل ديكا دو بيكور نتاع البلم،
1: معناتها نعوموا به الصندال ما نقعدوش به في الجستا، معناتها كوتي ندخلوا به نعوموا به
2: دو بريفيرونس، خاطر فما بلايص كيما في الكابون اللي البلم موجود فيها بالكدا ما يتشافش، يبدا متخبي تحت الرمل والسوفيا فاست عليه الشوكه اللي في ظهره باش تسيب لك السموم في ساقك من اللوطه.
1: هذا يظهر في الليل والنهار هكا ولا البلم؟
2: الليل والنهار. كان باش نحدوا في الليل هكا هو يلزمنا نفهموا اللي البحر في الليل وجهه يتبدل تماما، وبدلنا يفقد حاجه من التوازن والارتباط بالبلاصه. خلينا نفسروا علاش. الرؤيه وتحديد المسافات، يعني في الليل وبليم الخط الفاصل ما بين السماء والبحر اللي هو لوريزون يختفي للعبد اللي يعوم، يعني مولي ما عادش يشوفه وما عادش يشعر بروحه كيفاش قاعد يبعد على الشط. وزيد على هذا ما فماش حتى حراسه في الليل، حمايه المدنيه جينيرالمون الخدمه نتاعها متوفه مع غروب الشمس. دونك تخلي الانقاذ يكون اصعب. وبخلاف هذا فما لي كورون داغاشمون اللي هما طيارات السحب، هذا السبب الاول للغرق في العالم.
1: هاي.
2: وهي طيارات قويه تجبد،
1: ولينا نسمعوا بها برشا السنوات الاخيره هكا ولا قبل ما كناش ربما ما كناش عاملين لها اعتبار كما السنوات هذه الاخيره.
2: قبل ما كناش فاهمينها بالكدا، اما سي فينومين ناتوريل موجود من اول ما بدات الدنيا. هو اللي ما بين الموجه والموجه ما تشوفش فما معناها تشوف بلاصه اون ديغي فارغه كيف اللي تشهيك باش تمشي تعوم فيها، اوكي هي البلاصه هذيك تمثل خطر اكبر في السباحه. اليوم دي كورون قويين برشا يهزوك من يجدوك من الشط، بون لطف على العبد اللي يسمع، اما يجدوه من الشط ويدخلوه للغريق
1: للداخل
2: اللي المستحيل تراها بيان سور. والريغل دور سيونتيفيك هي كان لقدر الله يلقى روح العبد في التيار هذا ما لازموش يعوم عكس التيار باش يرجع للشط، خاطر التيار قوي برشا وقد ما باش يبذل العبد ايفور سافا ايبويزي الامكانيات البدنيه نتاعو وفينالمون يلفا فينيغ باغ معناها لقدر الله يغرق. دونك الحل انك تعوم دو فاسون باراليل على الشط باش تبعد على التيار وتخرج من المجرى نتاعو، ومن بعد نجم ترجع للشط. حاجة أخرى اللي بتيتخ نجم تمثل أكثر خطر في الليل هي اللي الوسائل البحرية ما تركش الفلوكة وإلا الكاياك وإلا جيت سكي من سيكسيان لوكس مش موجود في الباسي كل ما ينجم يكون موجود كيف يبدأوا متعدين دونك الوسائل البحرية هذية في الليل ما نجموش يشوفوا رأس العرض
1: على النجم يصير أكسيدان على قدر
2: جستمو ديجا تصير معناها تصير في العالم بالكدا دونك هذا عوامل
1: اللي خلتكم تحذروا انه نعوموا في النهار خير من نعوموا في الليل هكا ولا
2: فوالا فوالا نعوموا في النهار خير من نعوموا في الليل باش باش اول حاجه نحميوا رواحنا وثاني حاجه فما حياه بحريه اللي تتبدل في الليل دونك فما برشا كائنات تخرج في الليل وتصطاد والا تتغذى قريب من الشط فما ديجا الكائنات النافقه والا الميته اللي نلقاوها ملقات على الشط اللي الصغار ينجموا باغ كيوريزيتي يمشيوا ويحبوا يشوفوا شنيا اللي فما دونك القاعدة اللي لازم دونك لي بارون يوصلوها بالكدا الصغار انه ما يمسوش حتى حيوان ميت خاطر مثلا الحريقه حتى وكان وهي ميته دونك وعلى الشط الخلايا السامه نتاعها تقعد حيه وتقعد تلصق وتلسع ميمسي الحيوان ميت اما الخلايا نتاعو يقعدوا حيين وزيد الحيوانات الميته اللي نجموا نلقاها على الشط تكون جينيرالمون معديه باللي باكتيري خاطر بدات في الديكومبوزيسيون نتاعها وتنجم تعمل دونك تعفنات جوفيه وجلديه
1: واضح
2: حاجه اخرى
1: اللي هي
2: فما الفلطعون الشبح اللي هو الكراب فونتون اللي هو حيوان عنده دور كبير برشا يخرج في الليل دوره نتاعو في تنظيف الشط وياكل الفضلات العضويه اما حيوان هذا الي تري تيميد دونك كان تجري وراه ولا واحد يحاول يعمل يشده ولا يعمل له ستريس باش يضر ديجا بالنظام البيئي نتاع بالنظام البيئي باش يضر باللي سيرفيس اللي قدمهم هالكراب فونتوم هذا دونك يلزم اوكا او يتشاف نغزلوا له من بعيد من غير ما نحاولوا نقربوا له لا نمسوه لا حتى شيء بالنسبه للبلم اللي قلت لك عليه قبيله ودي اوكا او واحد
1: تضرب على قدر هاي
2: ولا على وحده على معناها حوته بلم والتوكسين دخل في ساقهم اللوطه الحل اذا كان ما فماش حمايه مدنيه والا مرافق صحه ديسونيبل في الشط انه يشد بانو نتاع ماء سخون ماء سخون مش يحرق الجلد نتاعو ماء يكون اسخن ما يمكن يحط فيها تيقو خاطر الماء السخون هذاك سافا ديكومبوزي التوكسين اللي دخلت في السياق من اللوطه دونك تولي ما عادش عندها تاثير التوكسين هذيك على البدن
1: وتموت بالماء السخون ربي يحفظ الجميع ان شاء الله شكرا على كل هذه النصائح شكرا للخبير في الايكولوجيا عضو جمعيه تونسي غيث بن نور شكرا لك يعطيك الف صحه مصلين معكم بشوارنا علاش وزاره التعليم العالي حضرت الطلبه الجدد من التسجيل في عدد من المؤسسات نحكي في الموضوع تشويتا
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملولها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا، توفي توجيه لجميع الطلبة الجدد، إن شاء الله ربي يوفقهم ويختاروا في التوجيه متاعهم باش يمشوا يقراوا في مؤسسات جامعية سواء كانت عمومية أو خاصة. وزارة التعليم العالي تحذر من الجامعات الخاصة غير المدرجة في القائمة الرسمية، كيفاش الطلبة الجدد هذوما ولا حتى اللي يعملوا في عادة التوجيه وغيره كيفاش ينجموا يتعرفوا على القائمة هذية وشنية المشاكل اللي صارت في هذا الإطار. نحكي في الموضوع في تدسويتا مدير المعادلات والتعليم العالي الخاص بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سي منير معالي. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: أهلا وسهلا،
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا
2: جميع المستمعين. شكرا
1: شكرا، أهلا وسهلا. كيفاش الطلبة ينجموا يعرفوا الجامعات الخاصة المعترف بها والمدرجة في القائمة الرسمية والجامعات الخاصة غير المعترف بها؟ قداش العدد متاع الجامعات الخاصة متاعنا المعترف بها في تونس؟
2: شكرا على هذه الفرصة. بالنسبة للقانون التعليم العالي الخاص، هذا اللي صادر في 25 جويلية 2000، اللي هو متعلق بالتعليم العالي الخاص وتنظيمه، في فصله الثامن هو بطبيعة الحال يدعو وزارة التعليم العالي قبل بداية كل سنة جامعية إلى الإعلان على قائمات المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، وكذلك إلى مشارك التكوين اللي تأمنها المؤسسات المرخص لها. هذه معناها إلزامية ونعملها كل عام بالنسبة لنا قبل كل بداية سنة جامعية، معناها نعلن ونذكره، لأنك تعرفوا أنتم القانون معناها هو منشور لكن مش الناس الكل معناها على نفس معناها المسافة ولا نفس الوتيرة. يحصل أنه يعني المخاطبين بالقانون هذايا الناس اللي معنيين واللي هم يمكن تتمس معناها الوضعيات القانونية نتاعهم. فعلى الإدارة اللي تشرف على القطاع هذا على أساس أن تكون معناها سبقة و جميع المتدخلين وخاصة الأولياء والطلبة اللي هم قادمين معناها على تجربة جديدة. وبالمناسبة هذه معناها نهنوا معناها المتحصلين على البكالوريا بالنسبة لسنة 2026 ونتمنى لهم معناها النجاح في الدراسة نتاعهم وباش يفرحوا رواحهم ويفرحوا معنا العائلات نتاعهم. وهذه مناسبة معناها أنتم معناها أتحتوها معناها لنا باش نكونوا في تواصل مع الناس اللي معنيين بالالتحاق سواء بالمؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة.
1: علاش البلاغ بطوة مع سيمونير؟ توقيت اخترته كان
2: هو التوقيت هذا بالنسبة لنا هو يسبق بداية السنة الجامعية، دونك هذا معناها هو إلزامية معناها وضح القانون. وكل مرة بالنسبة لنا لو كنت لاحظوا معناها في كل سنة جامعية البداية السنة الجامعية رانا هل البلاغ هذا يعني يصدر عن كل مرة على الوزارة وكيف كيف كما كنت سبق معناها وذكرت اللي هو يرى ديما يكون في إطار معناها الإطلاع معناها المعنيين بالمسألة هذه من واجب معناها التأكد والتريث قبل بطبيعة الحال معناها اختيار الوجهة معناها اللي يأخذها الطالب. أسوأ الحاجات هي أنه الشخص معناها يعمل اختيار متاعه اختيار واعي وثم اختيار مدوس واختيار ناجع باعتبار أنه يختار المؤسسة المرخص لها والمسالك متاعها معناها مؤهلة والمسار متاعه لاحقا يصبح معناها مسار عادي وميمكنش أن تنتج عليه معناها آثار معناها ما تصلحش ولا ما تمكنوش معناها باش يأخذ النتائج ولا الوضعيات القانونية اللي تصلح له بعدين باش يحصل على الاعتراف وعلى معادلة الشهادة النهائية.
1: كدش عدد المؤسسات المدرجة في القائمة الرسمية تقريبا؟
2: حاليا عندنا 90 مؤسسة جامعية
1: خاصة
2: مدرجة في موقع
1: خاصة
2: الوزارة ويب وزارة
1: خاصة
2: بطبيعة الحال نحكي على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
1: وخطر خطر احيانا علشان اسالتك خطر احيانا يكون بارون ولا يكون معتها اتيديون شاد تليفونه وجي اشهار نتاع مؤسسه تنجم تكون غير حاصله على الترخيص ويغريه الاختصاصات اللي موجوده فيها ومن بعد يلقى روحه في مازق كيفاش يدخل يثبت
2: فما منها هذه فما أي. منها من اللي كنت تحكي به توا ونلاحظوا احنا راهو في جميع في عده مستويات هي اشهار لمؤسسات والا ينجم يكون يطال معنا الاشهار معناها مسالك غير معترف بها او مثلا نعطي مثال ان الاشهار لوجود معناها شهادات مزدوجه مع جامعات اجنبيه ولا قسم في هدايا هذوما كل حاجات معناها مدعو معناها كل طالب على اساس يثبت فيها. بالنسبه للمؤسسات هي مدرجه معناها في الموقع الويب نتاع الوزاره معناها تعرفوا الناس الكل
1: www.mes.tn هكا ولا
2: بطبيعه الحال www.mes.tn هذا الموقع معناها اللي فيه المؤسسات المرخص لها بطبيعه الحال هو الطالب يدخل الخانه نتاع المؤسسه معناها التعليم العالي الخاص في الخانات موجوده معناها المؤسسات اللي هي مرخص لها.
1: واضح. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل الطلبه. شكرا لك مدير المعادلات والتعليم العالي الخاص بالاداره العامه للتعليم العالي بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. شكرا لك سيد منير معالي على كل هذه التفاصيل الاخبار مع فوائد. احنا موصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. ذكركم بعد الاخبار نرجع ناخذ تليفوناتكم على التونسي والمصاريف من رمضان للعيد للعطله الصيفيه ومن بعد باش يجي المولد النبوي الشريف والعوده المدرسيه من جديد. كيفاش التوانسه يقسموا المصاريف نتاعهم؟ هل التونسي مازال يقدر انه يصيف يمشي معناتها ياخذ جمعه في اوتيل ولا ياخذ جمعه في دار خلاعه ولا غيره؟ وكيفاش التوانسه يتحايلوا معناتها باش ينجموا يعديوا العطله الصيفيه نتاعهم؟ مرحبا بكم جميعا على 31 328 330 رقم تليفوننا.
0: منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعه من نص النهار للماضي ساعتين. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
0: ديوان فم فلاش نيوز
4: موجز الواحدة ظهرا. ديوان فم عسلمة. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 و2000. والوزارة توضح في رد على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان فتح المشرقي أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر عدد 21 لسنة 25 و2000 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. وينص الأمر عدد 21 لسنة 25 و2000 على تسوية وضعية جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين وإدماجهم بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في غرة جانفي من سنة 26 و2000. واعتمدت وزارة التربية في تطبيق هذا الأمر قاعدة بياناتها الخاصة للمكلفين بالتدريس في إطار سد شغورات بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية ابتداء من 14 من سبتمبر 2000. النائب بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات يكشف أن لائحة اللوم ضد الحكومة حظيت حتى الآن بتوقيع مجموعة من النواب تجاوز عددهم 20 نائبا بعد أن كان العدد في البداية في حدود 15 أو 16 نائبا. وعويدات يوضح أن تقديم اللائحة يتطلب توقيع نصف أعضاء مجلس نواب الشعب أي ما يعادل 84 نائبا بالإضافة إلى موافقة نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمرورها واستكمال إجراءاتها القانونية وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فم.
5: لائحة اللوم تمت صياغتها أثناء البلاغ الذي صدر عن الوظيفة التنفيذية بإيقاف تواصل بين الحكومة ومجلس نواب الشعب لتفرغ الحكومة للعمل الحكومي شهر مي، وتواصل الأمر إلى شهر رجوان. في الشهرين هذوكم اللجان تعمل من غير حتى علاقة مع الوظيفة التنفيذية، وهذا دستوري لأنه مجلس النواب من حقه أن يدعو الحكومة كل ما أراد ذلك، وواجب الحكومة أنها تحضر لمناقشة مقترحات ومشاريع القوانين. عملنا لائحة لوائح ومجموعة من النواب، أمضينا عليها مجموعة قليلة من النواب إلى حد الآن، العدد لم يتجاوز 20. هو يلزمنا نصف أعضاء مجلس النواب ويتعداوا إلى المجلس الوطني لجهة الأقاليم، ونصف أعضاء المجلس الوطني لجهة الأقاليم. كنا حوالي 15-16 واحد، تو تجاوز عدد ذلك، نتصور رأي فاتت 20 تو.
4: حريق اندلع اليوم بمركز بريد المحطة بمدينة رديف من ولاية قفصة، يتسبب في إتلاف عدد من الأجهزة بالمركز ودون تسجيل أضرار بشرية، وفق ما أكده المدير الجهوي للبريد بقفصة عبد الملك الجلالي، منوها بتدخل سريع لفرقة نجدة والإطفاء للحماية المدنية برديف في سبيل السيطرة على الحريق وإخماده. وفي شان دولي، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين جد اليوم بولاية بوبرداس الجزائرية إلى 20 قتيلا و38 مصابا، وفق ما أعلنته الحماية المدنية الجزائرية، موضحة أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، وأن عمليات الإنقاذ وإسعاف المصابين وإجلائهم نحو المراكز الاستشفائية لا تزال متواصلة ومكثفة. وختاما، الجيش الكويتي يعلن تدميره اليوم لطائرات مسيرة إيرانية استهدفت عددا من المنشآت الحيوية والعسكرية، موضحا أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا دون تسجيل أي إصابات بشرية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فضل مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
3: Vous écoutez Diwan FM.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا ديوان اف ام في نادى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
2: صوتكم ديوان اف ام. ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
3: مرحبا بكم جيد، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. نحكيه على التونسي والمصروف في المناسبات الكل هذية، كيفاش التونسي قاعد يتصرف، معناتها كيفاش التونسي قاعد يصرف، كيفاش التونسي قاعد يقدر على مجابهة المصاريف الاستهلاكية من مناسبة إلى مناسبة أخرى، وخاصة في العطلة الصيفية كيفاش التونسي نجم يصيف من بعد جيه مصاريف العودة المدرسية، وكيفاش نجم نتحكمه في النفقات متاعنا. 31 328 330 رقم التليفون حتى تكونوا معنا في المباشر. ناخذوا أول تليفون حاضر معنا. سي محمد مرحبا، أهلا وسهلا. سي محمد مرحبا بك، أهلا وسهلا. ألو، عسلامة سي محمد. مش موجود سي محمد، نعاودوا لسي محمد. مرحبا بكم، نذكركم رقم التليفون هو 31 328 330. تجاربكم مع كل المصاريف والمناسبات هذية، كيفاش التونسي نجم يجابه المصاريف هذه، كيفاش ينجم يتصرف في النفقات متاعه، كيفاش ينجم يتمتع بالمناسبات هذية الكل ما غير ما يلقى روحه مديون، ولا ما غير ما يلقى روحه غارق في برشا برشا مصاريف. نرجعوا تليفونات. ألو، عسلامة مرحبا. سي محمد مرحبا بك، اهلا وسهلا. في مشكل في الصوت. الو، فاصل وانا تواصل.
2: ما تبدلش الموجه،

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فم.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
3: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديما
4: نفهم
1: صوتكم.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. ذكركم رقم التليفون 31 328 330. نحكيو على التونسي والمصاريف، كيفاش التونسي يقدر في المناسبات هذيا الكل، المناسبات السعيده، لان احنا مناسباتنا سعيده واستهلاكيه في تونس، كيفاش يقدر انه يجابه المصاريف هذيا الكل، وكيفاش يرشد النفقات نتاعو. 31 328 330. نمشيو النابل ناخذ سي محمد. مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
1: وبيك عايش تخليك.
0: شكرا. شتعرف في الدنيا سي محمد؟
1: الدنيا فلاح
0: فلاح، ربي يعينك ان شاء الله.
1: يرحم والدي.
0: شكرا. قل
1: الدنيا صعبت ياسر مدام هودة.
0: هاي
1: الدنيا صعبت، والعبد كابس السنطورة بالسير. معناها كل يوم مصروف جديد، كل يوم لو كان مش كابس السنطورة ما نجمش اخذ حتى لا حتى حاجة.
0: شنية المصاريف اللي تحسها تزادت معتها، مصاريف تحسها ولات جديدة
1: مدام كل شيء ولا زي
0: مثلا
1: كل شيء، حتى مصروف الدار، حتى مصروف الدار،
0: فما حاجات زادت جديده في مصروف الدار بعد
1: زي كل شيء زاد كل شيء. لكن تولي تكبس تولي تنجي الحاجه خير من حاجه.
0: معناتها فما اولويات.
1: اولويات ايوه.
0: هاي شنو الأولويات اللي تعتبرها معناتها ما نلزمش نتنازلوا عليها؟ مثلا سي محمد تعتبرها ذيك حاجات أولويات لازمنا نصرفوا عليها.
1: الأولويات هذيك مصروف الدار بالصيف عليها، هي مصروف الماكلة نتاع مثلا الحم وكتبرر هذاك ديما ياسر ياسر لليه، وديما حاجة مناسبة وكاو. هذاك اللي نقول له
0: هذه حاجة أولوية،
1: هذيك الأولوية،
0: الباقي الكل مش أولويات.
1: الباقي شنو؟ الباقي حتى
0: عندك صغيرات يقراوا ولا سي محمد؟
1: عندي صغيرات معرفي
0: معرفي كبروا معناتها
1: معرفينا وده. اي راني ما نجم نشوق من الحق ما نجيبش عليه.
0: يعاونوا فيك معناتها؟
1: لا صغار يقروا على يخدموا لارواحهم وكل حد لا يجي روح.
0: قايمين برواحهم.
1: قايمين برواحهم.
0: والقرايه تعتبرها او معناتها فما مصاريف زايده ولا في القرايه ولا لا؟
1: لا القرايه فما مصاريف زايده. القرايه صحيح فما بكم ما تنش قريه مثبتي في كل شيء مصاريف هذيك مصاريف بجد
0: كل يوم فما مصروف جديد
1: وهذيك لازم بالسيف تقريهم.
0: عاد وليت حاجه ضروريه لو انك تقري صغارك لتود حاجه ضروريه.
1: ما تقريهمش زاد مالي هو بيد الولد ما يحبش كيري صحابه يقروا يقول لك يقريني كيف هم ما عادش نمشي نقرا.
0: فعلا مصاريف القرايه والليتود ولات حاجه ضروريه اليوم.
1: ولات حاجه هذيك لازم.
0: فعلا
1: والبقيه نجم تحكم في روحك في كل حاجه.
0: كل حاجه تنجم مازال تونسي نجم يصيف معناها ياخو جمعه في اوتيل ولا ثلاثة ايام ولا ياخو معناتها دار نتاع خلاعة وتخرج العائله تصيف مازال يقدر تونسي.
1: انا جيت الدار الخلاعة جيت منها البحر.
0: سلكتها
1: سلكت 500 متر على البحر.
0: جيو نصيفوا عندك سي محمد.
1: مرحبا.
0: يعيشك بفضلك. يعيشك شكرا لك
1: مدام قليبيا.
0: اي
1: ما بين نابل وقليبيا.
0: ما بين نابل وقليبيا في بلاصه مزيان. شو اسمها البلاصه؟
1: منزل حر.
0: منزل حر بلاصه مزيانه. نسمع بها ما الحقيقه ما مشيت ليش.
1: هادي شط موش عادي.
0: عايبه صحه وفرحه صحه وفرحه ونابل كلها مزيانه الحقيقه بالبلايص الكل فيها مزيانه باش.
1: شيء غريب يا مدام هدى.
0: يا سيدي ربي يفضلك الاولاد وربي يفضلك الاحفاد يفضلك. شكرا لك يعطيك الف صحه. تحياتي لك لكل مستمعينا في نابل الى تونس. سي محمد مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا بك شنو حوالك؟
2: الو التلفزيون
0: نسمع فيك. انت سكرك الراديو باش تسمعني
2: بات علي كومبليتمون يا مدام
0: ما يسالش. مرحبا الحمد لله نسال على حوالك.
2: اش حالكم؟
0: شحالكم هذه بالشخص؟ يفضل.
2: انا من بالشقه من كل لغاتنا وكلها وطن واحد.
0: شنو احوالكم؟ شحالكم؟ كيف حالكم؟ كلها كيف؟ هاي مرحبا.
2: اش حالك اليوم؟
0: الحمد لله يفضل.
2: لاباس عليكم؟ الحمد لله. مرحبا بكم. ربي يبارك لكم.
0: شكرا.
2: يعيشك. شكرا لله. ربي يبارك لكم. محمد رضوان من باب السويقه تونس العاصمه.
0: مرحبا مرحبا تحيه لباب السويقه. قل لي
2: تحية للترجي الرياضي التونسي.
0: تحية لكل الفرق الرياضية، كل الفرق
2: باستثناء الترجي الرياضي التونسي.
0: عليه عليه عليه عليه عليه
2: علي. مين كشك نحب الترجي؟ علاش ليه ما نقولش جمعيتي نحبها؟
0: لا انت قلت لي باستثناء
2: جميع الفرق.
0: انا قلت الفرق، انا قلت تحية لكل الفرق، قلت لي باستثناء الترجي.
2: معناها الترجي الرياضي في الصدارة.
0: مع هذاك مش نقولوا نقولوا خاصة الترجي، مش نقولوا باستثناء. راك نقولوا باستثناء معناها نحيو، عرفت؟
2: لا بالعكس.
0: ما تورطنيش.
2: فوالا الترجي الرياضي التونسي هو جميع الفرق.
0: سيدي تحية ليك ولجمعيتك وكل الجماهير الرياضية.
2: إن شاء الله إن شاء الله تفوز الروح الرياضية.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. قال لي سي محمد تونسي والمصاريف، أكيد فما مصروف خاص بالنسبة لك أنت للجمعية، لأنك تحب الترجي، فما معناتها مصروف هذاك كل عام باش نمشي تفرش الماتشوات هكا ولا؟
2: اكيد اكيد هذاك كارت البولمون على روحهم، ما نحكيوش حاليا.
0: كل عام هذاك مصروف بالنسبه ليك ضروري معناه؟
2: بيان سور. الترجي ما نحكيوش عليه، هذيك من اولى الاولويات. خلاف واحد مصروف دارو اكسترا.
0: كيفاش التونسي اللي ما ينجم في ظل المصاريف هذيك؟ انا قلت مناسبتنا كلها سعيده.
2: ما تقوليش التونسي ينجم، التونسي ما عادش ينجم توا.
0: ما عادش ينجم. اي
2: يا يصرف لازم في اللازم، واللي كان مش يتحل في المصروف من الجامعة. شكون ما تقوليش ينجم التونسي؟ التونسي مسكين تولى يتفرج وقالش الراجل وهكا كل نهار وقسمه، مرة يتفرهد مرة ما يتفرهدش، مرة يمشي للشط مرة يمشي يتعشى مرة يقعد في الدار، مرة هو الجو هو الفلوس هو ميزانيته.
0: معناه ما عادش نخططوا على عام كامل مثلا، نقولوا احنا هذا مصروف العيد، هذا مصروف رمضان، هذا مصروف الصيف، هذا كل ما عادش تو.
2: هذاك هذاك هذاك اللي كان كيما نقولوا انت وربة البيت، كي تكون تعرف كيفاش تريد امورها، باش كيما نقولوا هذاك مصروف العيد ومصروف رمضان ومصروف القرايه ومصروف كيما نقولوا للترهيد. اما تو صعبة برشا وكساحت الانسان هكا، ولا ساعات هكا نقولوا احنا برا نعملوا تفرهيده ومولاها ربي، برا نمشيو نعملوا ويكاند في البحر ونتفرهدوا شويه، وفهمت من هكا عين ترى رات عين ما راتش. اما اذا كان باش نتحلوا في المصروف وباش ننسيو برشا حاجات ضروريه ما نجموش، ما عادش نجمو بكل امانه. معناها اذا نقول لك الموظف ما عادش ينجم والتاجر ما عادش ينجم، علاش؟ على خاطر متطلبات الحياه كثرت، الاسوام في ارتفاع، في ارتفاع كبير برشا، تمشي باش تعدي نهار في البحر يحب لك 100,000 و150 و200,000 ما بين قضيه وما بين باش تاخذ البيت في الشط مشطوط، مش لازم نذكره شطوط، معناه يحب لك مصروف كبير، فهمتني؟ هكا واحد يعدي شهرين يتفرهد فيهم شويه، مره يمشي مره ما يمشيش، مره يمشي يتعشى. قول احنا في حلق الواد، ما عرفتش كان عندكش فكره في تونس على حلق الواد. نمشي واحد هكا ساعات يمشي غاديك يبدل الجو، يمشي يتعشى ولا يمشي، فهمتني كيفاش؟ ولا يمشي يسهر غاديك في قهوه من القهاوي، وشويه شويه وانا سيتو عندي لانسيب وعندي ولادي معرفين، معناها ما فيها باس كي نهز هكا شويه الحمل مع بعضنا، نهزوا الحمل مع بعضنا ونتفردوا كل قدير وقدر.
0: معناها بالعائله وليتوا تتفردوا عائله مع بعضكم هكا ولا؟ تخرجوا بالعائله.
2: صحي تكا عندنا كيما نقولوا نسيبي رجال بناتي نتفاهموا مع بعضنا ونعملوا كيما نقولوا نخرجوا نعملوا عشاء مع بعضنا ولا سهريه ولا حاجه، فهمتني؟ ولا يجوا ولا شكل راح واحد يقول لك هو القلوب اذا كلف عميت. معناها الانسان يلزمه باش يتفرج شويه، يلزمه باش يطفي الضوء على برشا حاجات، اما ما يطفيش الضوء على ورقه الماء ورقه الضوء اللي ما نحكيوش عليها.
0: وتخلص في الصيف هذايا ولا تخلص بعد الصيف؟
2: لا تخلص ان شاء الله ما يقصوش علينا، وتخلص بعد الصيف.
0: بعد الصيف
2: انا والله وعز الكلام اللي خالصه ورقه ما وقت الظهر.
0: اي سلكت سلكت سي محمد.
2: اي بيان سور، باش ومو واحد هكا باش يلقى روحه باش ينجم يتفرج شويه، فهمتني؟ مش اللي باش يتحل البذيخه وعشوات ولا يكري في الشتوت ولا لا، طريف طريف والحمد لله، ومسورين والحمد لله.
0: الحمد لله برا. معناتها انت شنو تنصح التوانسه اليوم؟ فما ناس ياخذوا قروض ويقول لك باش نصيف وغيره.
2: هما على والله سؤال، ولو انه مش في محله ولكن مش في وقته، ولكن هل باش يحلوا جوانح تاع العباد هذوما قروضات؟ ما نعرفش امورهم هذيك، ما نجمش ندخل فيها الحكايه هذه تاع البنوك، اما يظهر لي يحتمل ثم عباد يتبعها معناها القروض هذوما يتبعهم، ينجموا ياخذوا باش ينجموا يتفردوا وينجموا يتوسعوا ويحلوا برشا بيبان، واللي ما مش في استطاعته ولا خطير البرنامج هذا هذيك امور اخرى. فهمت اختي الغاليه؟ اللي في اللي عنده البرنامج يخصوا الموضوع نتاع القروضات تو يفرهد روحه، ولا ما عندوش
0: يفرهدوا القروض هما سي محمد
2: يفرهدوا وفي الغرب الكل
0: يخنق
2: يتكبس بيان كل واحد بيهم اي محليهم هما محليهم كي ياكل حاجه بيناتنا الفلوس محليها كي تجي في اليدين
0: اي من بعد كيفاش ترجعها
2: باش ترجعها سورتو سورتو بالفاسيليتي ترجعها بشوي بشوي تندم تنهو كل ياليتي مخزيت اما هاك الواحد شو اذا قلت حاجه الواحد هاك لا يكون لين لا يكون عسير معناها نجم تقدر خوش ما تقدرش ما تخوش عيش نورمال عيش قالش الراجل نهار فوق ونهار لوطه ونهار هكا ونهار هكا
0: على قد الحافك مد ساقيك
2: على قد الحافك مد رجليك يعطيك صحه والانسان اذا قلت طبيب طبيب روح وراه مش لازم تخلي برشا حاجات وعليك اللوم وذيك مش خالصه والاخر رسائل وانت تمشي تتفرهد بالفلوس العبيد بس اما تفرهد على حسب ظروف وعلى حسب امكانيات هكا ربيونا والدينا احنا فهمت اختي الغاليه
0: واضح
2: ويا بري لكن ما نمشيش ليله من الليالي ولا نهار من نهارات ما نمشيش للبحر ما نمشيش في البلفان دي مود نموتش فهمتني هكا واحد يكون بين في الوسط مرة يتفرج ما يتفرج ومن لباس وبحول الليل والتونسي وديما شيخ وديما فرحان ونعمة بالله وربي بقى علينا السطر وبقى السطر على تونس
0: شكرا لفضلك يعطيك الف صحة سي محمد شكرا لك يعطيك الف صحة فضلك شكرا لك على اللقاء نمشيو لصفاقس ناخذ مدام فاطمة مرحبا بك اهلا وسهلا
3: المتخلفة على الدوام
0: شكرا لفضلك يعطيك الف صحة شكرا لك مرحبا قل مرحبا نورتنا
3: بك
0: الحمد لله
3: عنا غيبة
0: اي مديدة ما كنتش معانا
3: اي
0: عودة ميمون مرحبا الحمد لله فضلك
3: اي بحكم الذوق اني قصانينا تليفونات الاحسان ومع اسمكم الراديو
0: ولينا نتقشفوا معناتها حتى في مش نسمعوا الراديو اي مرحبا قل لي اي
3: اول حاجة
0: يا فتوم اي بشنو
3: برجوع في فتحي
0: سي فتح الرباعي مرحبا بيه اكيد جدا عوده ميمون
3: نعم الشكر
0: ربي يوفقه ان شاء الله
3: امين وراه طالب
0: يا ربي وراه طالب هاي ربي يوفقه ان شاء الله ربي يعينه قل لي اي
3: امين يا رب العالمين هذا شو تحب نكبروها تحب نصغروها
0: ايش ابدا مني تحب قل لي المفيد قل لي
3: شو بالنسبه للميلاد نحكي بكل موضوعية إنا كان خرج صحة عصيدة خرجها تريزون تابل
0: إيه؟
3: اللي بيش نكلها في داري مين شاكة في شبسكو
0: معناتها أنت بالنسبة لك اللي تخرجوا هو المفيد اللي يقعد في الدار مش مهم
3: مش مهم صحي
0: هي
3: غلطة
0: شو قلت لي فاطمة ولا ما سمعتك
3: قلت لك هي غلطة
0: هاي
3: هي الميلاد والشرموله والحوت المالح ما حناش نعملوا فيهم كل يوم راهو. واللي يحب يعيش البرزخ يعيش البرزخ واللي يحب يعيش عادي يعيش عادي معناها على قد الحاسك نتسقيك.
0: فما ناس تقول لك انا مش لازم مثلا في مناسبه من المناسبات اني نحتفل واني نشري واني نستهلك. انت ترى حاجه مهمه ولا غير مهمه؟ انا قلت مناسبتنا السعيده الكل هي مناسبات استهلاكيه مولد نبوي شريف العيد رمضان العيد الكبير الحفلات الصيفيه كل شيء.
3: وقال لك حاجه بالنسبه لل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بالنسبه للبحر تحب تكلفوا تحب ما تكلفوش راهو. دلع وبلاطة وتصيف كل عشية في بقاء
0: هاي
3: فهمتني تحب تعمل ستوريات وحاجات سبونسريزي وتوري السليم تاع فلان وبتويت تاع فلتين وهيك وهيك نجم تولي تشرق مثل الحق نقص على
0: صغار معناتها تفرهيد في حد ذاته ما يطلبش برشا فلوس يطلب قناعة حسب ما فهمت هكا ولا
3: صحيح هو راهو الانسان ما يحبش يحرم روحه وما ضابيه معناها يعيش برشا حوايج ويعمل برشا حوايج و فهمت ايما تبقى عندك ظروف تقوى فيك لازم تصير روحك انت
0: لا كل واحد معناتها يصرف
3: يتسر اقسموا بالاله احنا توي كيش مازلنا وين عادك ونصموا عليك يديك يا هدى
0: الوتيدات نتاع العام الجديد
3: اقسم بالاله نخمم عليها
0: وليت حاجه ضروريه متى مصروف ميزانيه خاصه
3: ميزانية خاصة ويلزمك تخمم في بيتيتا قبل مداويتا. حاجة مدارس، هما بعض المدارس ساعات تبعث لك الرزنامة نتاع الأدوات، تبعث لك معها حتى اليوتيوب معلومة الشر.
0: مدارس عمومية هذية؟
3: أقسم بالله مدارس عمومية، وعندي ورقة متعودي من ذلك الصحيحة بها بها.
0: آه بعثولك معنى يا أخي اليوتيوب حاجة معناتها حاجة إجبارية، ما هو حاجة اختيارية.
3: يقرأ سنة ثانية
0: هاي
3: مع دفع معلوم دروس تدارك كذا كذا.
0: يا أخي بالسيف معناتها يقرأ دروس تدارك، ما هو حاجة اختيارية ولا؟
3: إذا قلك يا ودا كي تبدأ هي حاجة اختيارية ما قلناش لا، أما أنت صغيرك يجي مقموع، صغيرك يجي مرخوص،
0: علاش
3: صغيرك يجي محقور،
0: هاي
3: صغيرك يجي يقول لك يا ماما راي أنيستي قالت وقالت.
0: شو معناتها أنيستي؟ شنو قالت أنيستي؟
3: حسرة ويهودة.
0: شنو قالت أنيستي؟
3: حاجة عشليها راهو.
0: أي شو تقول أنيستي معناها الحاجات اللي تبخس الصغار؟
3: بالحق معناها شنو ما تفهمش أنت، قال مثلا يا أنيستي شنو أكل حاجة ما فهمتش، شنو معناها أنت ما فهمتش؟ علاش ما تحلش عينيك؟ علاش هكا؟ علاش هكا؟ فهمت؟ بينما تبدل السيستم وقت الأول يقرأ عندها إيتيك بريفي.
0: معناتها فما معاملات، معناتها فما معاملات للصغار اللي يقراو في الدروس الخصوصيه.
3: اي يا ودا ما هي مغطيه وهي مشمس بالغلط، مش كان هنا نحكي عليها الحاجه هذه فما برشا اولياء عاشتها.
0: عاشوا التجربه هذه،
3: عاشوا التجربه هذه. احنا تويكا ما خنيش نخمموا على الترسيم وعلى السيري وعلى هيك وعلى هيك، قلنا لا احنا توخموا.
0: قداش يتكلف اليوتيوب معناتها تقريبا ميزانية؟
3: خلينا ساكتين وبرا يا ولد،
0: ما يسالش خلينا ناخذ فكرة. قلي
3: تخيل انت صغير يقرا سنة رابعة يقرا 150 دينار يكيد بريفية.
0: 150 دينار هذية مادة ولا المواد الكل؟
3: المواد الكل
0: 150 دينار.
3: اسمع تتسمى راي وردينك تقعدان تدارون اسنينة ردينك كي ماما تفلين فوليني ردينك تقولنا انا قاعدة نقريب البري هذيك.
0: معناتها البري يختلف من فلان الفلتين هكا؟
3: صحيح ساعات هكا يراعي ولا الظروف ولا يسمو بحكية ولا بكا ولا
0: هاي
3: فهمت.
0: كيبدا واحد لبس عليه معناتها يقرب برشا فلوس؟
3: صحيح تبيني مشكل إيه لأيو ده حكيتي الموضوع هذا
0: فلا أنا ناخو في شهادة معناتها ناخو في شهادة حية تاع مواطنة تاع ولية في المباشرة وكتحكي لنا شو عني صار.
3: فما إذا كل ما ينصف اللي فما برشا معلمين نزهاء شرفاء وما يستغلوش في البقر. بالمناسبة وده نزم قدم تحية
0: طبيعة تفضل
3: بنقدم تحية كبيرة برشا أنيستي ليلى العمري.
0: تحية ليه إن شاء الله تكون وصلت التحية هذي. شكرا لك
3: شحية شمالية.
0: تحية ليه شكرا لك فضلك يعطيك ألف صحة سيدة فاطمة. شكرا نمشيو الباجة فاطمة أخرى. مرحبا هلا وسهلا.
4: أهلا عسلامة
0: شحوالك
4: نبي أسميمة.
0: الحمد لله فضلك
4: ربي فضلك ربي يحفظك إن شاء الله ربي يعطيك القوة.
0: شكرا شكرا لفضلك خاصة يعني ربي يعطينا القوة جميعا. شكرا
4: انت تو تحكي على المصاريف على المصاريف. انا امك مرأة كبيرة عمري 75 سنين كان الزمن تسيبها شدة
0: علي
4: ما عندي ومعاق ومعاق معاق مش نحطك صحيح
0: ووحدك ما عندكش عائلة ما عندك حتى حد؟
4: واحد يا حنان واحد
0: ما عندكش صغيرات معناتها؟
4: لا مش معرفتش
0: ما شكون يونسك شكون يطل عليك شكون يسأل عليك؟
4: عندي فاميلي كيما يسألوش علي.
0: وين تعيش؟
4: نعيش في داري.
0: ما عندك دار معناتها؟
4: عندي دوير عندي زوز بيتات وبيت ما بديت بالحلال وبيت مقاهي هذا كيف صدقيني منين على كمشيت ماشي ولي بحلال ولا ميت حلال تعاوني ونمشي كليف بحت على الاقل تونسني.
0: معناتها تعاني من اعاق تعيش وحدها؟
4: تعاني من اعاق وما عندي حتى وغل الغل الحساس مثل عديس ما تدخلش فمي بكل.
0: ما عندكش منحة كاللي تعطيها الدولة للمعاقين؟
4: لا عندي منحة تاع العائلات المعوزة.
0: هاي
4: هي هذيك عندي.
0: واضح. إن شاء الله النداء يكون وصل، فعلى الناس اللي يسمعوا فينا في باجة ولا غير باجة ينجموا يفرحوا سيدة فاطمة بتلفزات والنساء في الدار. طلبت حتى شيء؟ طلبت حتى شيء؟
4: ربي فضلك.
0: شكرا لك، يعطيك الف صحة سيدة فاطمة. شكرا لك، إلى اللقاء. مواصلين معكم مشوار، مرحبا. ماضي ساعة و43 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. بعد شوية باش نحكيوا على قروض التمويل، على شرف القروض اللي حكينا عليها ودخلنا في التفاصيل نتاعها وفسرناها مرارا وتكرارا، لكن كي نجيو للتنفيذ برشا ناس يقول لك احنا راهو مشينا للبنك قالوا لنا ما عندنا حتى شيء، مشينا للبنك قالوا مازال ما جانا شيء، مشينا للبنك قالوا ما عندكش الحق، وغير وغير وغير. بعدها نمشيو للتطبيق وشنية المشاكل ربما اللي باش يواجهها تطبيق هذه القروض. قبل هذه حبيت نهني الناس كلها اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير، ان شاء الله يا ربي الايام الجاية تكون خير وخير. ريحان تحب تقول امونتي عيد ميلاد سعيد، وان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير، نحبك برشا وربي يعطيك على قد قلبك ويخلي لك سلومة اللي هو ولدها، وبالطبيعة ما ننساوش نجوتة ربي يخليها. هذه التحية وصلت من ريحان، شارك العام وهي حية بألف ألف ألف خير. يلا نواصل معكم مشوارنا، نحكي على قروض التمويلات على الشرف. شنية الإشكاليات اللي يمكن ترافق تطبيق ولا إسناد هذه القروض؟ نحكي في الموضوع تتشويتا.
5: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
6: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
5: الو انفو،
0: الو انفو. يحضر معنا في المباشر الخبير الاقتصادي دكتور ارام بالحاج، مرحبا بك. اهلا وسهلا، شنو احوالك دكتور؟
7: اهلا، مرحبا بك ومرحبا بكافه مستمعين ديوان فام، وشكرا على الدعوه.
0: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك. اهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن قروض التمويلات على الشرف اللي هي تمثل تقريبا 8% من ارباح البنوك للسنه الماضيه. الامر اللي اصدر مؤخرا يعني تقريبا منذ ايام في الرايد الرسمي، قانون يرجع لسنه 2024، تو باش نمشيو الى مرحله التطبيق. فسرناه للتوانسه، حكينا فيه للتوانسه شكون يهم بالضبط، قلنا الأفراد، قلنا المشاريع الصغرى، قلنا أصحاب المؤسسات الصغرى المتوسطة وشركات الأهلية. اليوم خاصة القروض الاستهلاكية، المواطنين هما اللي مشاو، ولا الناس اللي تحب تكبر في المشاريع متاحة ولا تبدأ مشاريع صغيرة، مشاو يدقوا في البيبان في البنوك يقولوا لهم راهو مازال ما عنا حتى شيء وما فما منه حتى شيء. شنو صاير دكتور؟
7: والله شوف، والله هو موش جديد الحقيقة، خاصة على البنوك للأسف. البنوك بالطبيعة هو فاعل اقتصادي ومالي رئيسي في البلاد، ويظهر لي من غير بنوك ما نجموش نحكيه على تمويل الاقتصاد، وما نجموش نحكيه على استثمارات، وما نجموش نحكيه على نمو وتنمية. فما يختلفوش اثنين في أن القطاع البنكي راهو قطاع معناتها استراتيجي، قطاع مهم جدا للاقتصاد الوطني، هو رافع معناتها كبيره برشا في اقتصاديات الدول كلها. ولكن اللي صاير ماهوش جديد الحقيقه على البنوك. نتذكروا ملي في فصل 412 والفقره الخاصه بتخفيض في نسب الفائده، يعني لحد هذه اللحظه ما فماش تطبيق للفصل هذا. فما لي تابلو دامورتيسمون تعملوا سيفري، اغلبيه البنوك جدت لي تابلو دامورتيسمون الفرافيها، ولكن فمنش اللوروليكال اللي نابع عن التخفيض على نسب الفائدة ما رجعش للفرافيها. الآن يعني ما صارش تطبيق بحذافيره للفصل هذا، دونك ما هوش جديد الحقيقة. وأنا أدعو السلطة المشرفة، السلطة النقدية المشرفة اللي هو البنك المركزي، باش فمنش يمارس السلطات نتاعو وهذا قانون ما فيهش معناتها ما فيهش لا اجتهاد لا فيه
0: يستحق ما فيه أوامر من البنك المركزي يستحق مذكرة توضيحية شنو لا يستحق
7: لا ما يستحق حتى شيء ما يستحق حتى شيء يستحق كان البنوك معناتها خليني على القانون وطبق القانون هذا رغم تبيع النقائص الكبيرة اللي معناتها يتخلوا القانون هذا سورتو القانون الاخراني هذا اللي جاء معناتها المرسوم اللي جاء باش الشكل كيف ما يقع تطبيقه يعني فمنشي أنا قلت بأنه الحقيقة معناتها قانون من نوع هذا والمرسوم اللي جاء باش يطبقه الحقيقة ما يحل حتى مشكلة لا يحل المشكلة الاقتصادي ولا يحل المشكلة الاجتماعي وإنما ممكن فمنشي يزيد عقد الوضعية خطر من حيث المبدأ حيث المبدأ يعني في اعتقادي يعني يمكن نكون غلط في اعتقادي بأنه ما ثماش حاجة اسمها يعني فلوس بلاش ضمان وكريديات بلاش كفيل ويعني فهمتني مبلغ يتحط يعني على ذمة معناتها كسسوا الأفراد وألا المؤسسات اللي ما فيهش الحد الأدنى من الضوابط رغم إذا كان ما فماش الحد الأدنى من الضوابط لا بروميير رياكسيون الرد الفعل الأولاني هو أنه يعني الناس الكل باش تمشي تطالب بالقروض الشركات الصغرى والمتوسطة ولا باعثي المشاريع الصغار باش يمشيوا يطالبوا بالقروض هذه وباش تصير الحقيقة إشكالية كبيرة سورتو أنه المبلغ الكل في حد ذاته الكل بكلل والمبلغ فماش لا يتجاوز
0: مليار
7: بين
0: 22 مليار
7: 120 مليار مقسمة على معناتها أكثر من 20 بنكة ومقسمين زادة في حد ذاتهم بين أفراد وبين أصحاب مشاريع وبين شركات صغرى ومتوسطة وبين شركات أهلية يعني فمنش سيريان معاما في الاخر بكل اللي باش يمشي البنكة باش اول حاجة طبيعة باش فافوريزي الحريف نتاعها اللي عنده كونت اللي عنده حساب جاري واثنين فمنش المبلغ باش يكون يعني ديريزوار المبلغ خاصة نحكي على الشركات الصغرى والمتوسطة يعني حسب اعتقادي لو كان جاء فما معناتها قانون يفرض على البنوك بأن تسند قروض بمبالغ محترمة للشركات الصغرى المتوسطة وقتها نقوله هذا فمنش إجراء يعني ناجع يخلي ممكن فمنش الشركات الصغرى المتوسطة اللي عندها إشكاليات كبيرة في التمويل بأنه يكون عندها فمنش تمويل محترم وتخرج من صعوبات الحقيقة فمنش اللي هي عايشتها وممكن تصير ديناميكية فمنش ويتحرك الاقتصاد مليح مليح نخلقوا فمنش نخلقوا النمو ولا وسط الأفراد الكل الأفراد الكل باش تمشي البنوك باش طالب بالـ5000 دينار بطبيعة ما غير حتى شيء ما شوش تصريح على شرف وهذا يراه ممكن يسر العديد من المشاكل إذا كان ما يقعش معناتها الرومبورسمون نتاع القروض هذه باش تولي فمنش فما تتبعات وفما برشا يعني برشا حاجات كيف بعد في المشاريع 10,000 دينار معناتها ما تعملوش الحقيقة حاجة كبيرة وخاصة بطبيعة الشركات الصغرى المتوسطة 25,000 دينار يعني حتى فندرو الماء معناتها ما يجيش فندرو الماء في اعتقادي بأنه قانون من نوع هذا والمرسوم اللي بد يظهر لي فمنشي ما عندوش إفي كبير يمكن فمنشي بشي يزيد يعقد الأمور وممكن بشي يكثر من المشاكل خاصة وأنه خلينا نكون واضحين رغم ما فماش ثقة كبيرة بين القطاع معناتها البنكي وبين فمنشي الفاعلين الاقتصاديين لا الشركات الصغرى المتوسطة تعتبر البنوك شريك حقيقي ولا الأفراد تعتبر البنوك يعني قاعدين يقوموا بدورهم ولا البنوك الحقيقة فمنشي معناتها يعني مستعدة بأنه فمنشي تاخذ جانب من المخاطرة وتدخل في مشاريع خاصة مشاريع الشركات الصغرى المتوسطة هذا من جهة أخرى زاد كيف عن الشركات الأهلية نعرف أن يعني عندهم مرسوم خاص بهم وعندهم قانون خاص بهم وعندهم فمش الحوافز خاصة بيهم. يظهر لي ما سماش عليه شو منش يدخلوا وانكون يفوا في معناتها مرسوم من نوع هذا، لأنه فمنش عندهم ليني دو في نص منطعم. وخليني نقول حتى المرسوم الخاص أو القانون الخاص بالشركات الأهلية فيه وعليه، ولحد هذه اللحظة الحصيلة على الشركات الأهلية ما هيش حصيلة كبيرة برشا. لا شفنا فمنش معناتها ديناميكية جديدة، لا شفنا خلق للثروة، وحتى فمنش الجانب الاجتماعي حتى كان مش ناقش الجانب الاجتماعي يظهر فمنش لحد هذه اللحظة الجانب الاجتماعي زاد فيه وعليه. دونك منجي وشحنا توا ومنزيد ونعطيهم حافز إضافي، وهذا فمنش ما يعزز كان الريع لإيكونومي دورانت وما يقدمش بين القدام.
0: على مستوى التطبيق دكتور، فان برشا ناس يقول لك راهو التطبيق مش باش يصير العام هذايا، خاطر احنا نحكيو على ارباح سنه 2025 والاجتماعات العامه نتاع البنوك صارت في ديسمبر. هاي معناتها يقول لك احنا توا لازمنا نستناو 26 حتى يوفى وباش نحسبوا الارباح من جديد، ولا شنو نعملوا معناتها، ولا باش نجبروا البنوك انه تجبد ارباح العام اللي فات؟
7: بيانشور بيانشور القانون واضح، القانون واضح. فمنش اللي تبقى من العام فمنش قرابة 120 مليون دينار على ذمة كسسوا المواطنين أو أصحاب الشركات أصحاب المشاريع الصغرى أو الشركات الصغرى والمتوسطة أو الشركات الأهلية حسب المرسوب. هذا مكليك كونسرني بال 8% اللي فرضها القانون على البنوك من أرباحها. 8% يعني تجي تقريبا 120 مليون دينار اللي هما حاضرين، وعلى البنوك فمنشي بأنه تعطيهم في صيغة قروض لهذا فمنشي لهذا العام. العام الجاي يا حي العام الجاي بالطبيعة نشوفوا قداش أرباح البنوك ونحسبوا 8% ونشوفوا فمنشي المبالغ اللي هي كيف كيف على ذمة المواطنين وعلى ذمة أصحاب المشاريع الصغرى والشركات الصغرى المتوسطة والشركات الأهلية. دونك الصدر المرسوم بالرأي الرسمي. دونك الناس الكليك اللي يجيب الكوسسوا الأفراد من غدوة فمنش ينجم، ولا من نهار اثنين ينجم يمشي للبنكة، ولا حتى صاحب المشروع ولا الشركة الصغرى المتوسطة، وإلا فمنش اللي عنده شركة أهلي. ولكن الأفراد اللي الفرد الكونسوماتور العادي يمشي بشي طالب بالخمسة آلاف دينار في كبلافون، اللي عنده مشروع صغير بشي طالب بالعشر آلاف دينار كبلافون، واللي عندهم شركات أهلية أو اللي عنده شركة صغرى أو متوسطة باش يطالب بال 25 ألف دينار كبلافون. تبقينا ستة كما قلت لك. البنوك بتبيع بالجهة مطالب كبيرة برشا، وباش الباقي يفوار ين سيليكسيون يعني فمنشي باش تولي تبجل الحرف، باش تولي فمنشي ممكن يعني لتود دو دوسي باش يكون تري سيليكتيف وتولي فمنشي
0: اللي هو مخالف للقانون حسب القانون معناه الأول بالأول، وما اشترطش معناتها القانون أنك تكون حريف في بنك هكا ولا لا، وما اشترطش أنك زادت نجم تتقدم كان لبنك واحد، نجم تمشي حتى لأكثر من بنك.
7: أي صحيح صحيح لك المذاي، ولكن شوف معناتها التجربة يعني المونتر راهو البنوك عندهم ديما الآليات باش معناتها يتقوا فمنشي كان الإجراءات أو الشيء معناتها اللي يتماشى مع مصالحهم. يعني تو أنت باش تقدم كماكش حريف في البنك باش تقدم مطلب، أكيد البنك فمنش دون فاسون ودي نوتر باش يلفا فافوريزي الحريف نتاعو. واضحة العملية، وأكيد بأنه فما ديما لو ديسكور نتاع جاتنا برشا مطالب وإحنا فمنش لو مونطون إلي بلافوني وحاجات من القبيلة هذه. دونك أكيد الفايا هو فمنش معناتها مشاكل وراء القانون هذا، كيما توا انا نشوفوا في المشاكل اللي وراء الفصل 412 وعدم احترام البنوك لتطبيق معناتها الفقره الرابعه تقريبا اللي يقول بان البنوك يلزمها تعمل دي تابلو دامورتيسمون للناس اللي عندها قروض سنيه لاكثر من 7 سنين. لحد هذه اللحظه كيما قلت لك معناتها ما يعني الحوره كان مثله فمنش ما استرجعوش لروليكا هذاك اللي معناتها جاء به القانون والفصل 412. دونك انا نعتقد بانه القانون في حد ذاته هو المرسوم الصحيح، النيه طيبه ان فافوريز هكا الجانب الاجتماعي، ولكن راهو فمنش الجانب الاجتماعي عنده ميكانيزمات وعنده ضوابط وعنده فمنش معناتها دي رجل اللي يخليه يحقق الهدف اللي خلق من اجله. ولكن بهكذا الحقيقه فمنش قانون وبهكذا مرسوم يظهر لي فمنش باش يزيدنا مشاكل مش باش ينقص علينا المشاكل.
0: شكرا دكتور فضلك يعطيك الف صحه. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا دكتوره رم بالحاجه الخبيره الاقتصادي. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا للانترنت الكل. شكرا عكردوي مرحبا, نصف الدهش, ليال, ياسين, مؤمن مرحبا, بن سالم شكرا, فايزه ساره يعطيك الف صحه, شكرا نصف الدهش, شكرا لكم جميعا, حمدي تحيه ليك ولكل الجاليه اللي تبع فينا في الخارج. شكرا شكرا على كل التحايا نتاعكم, وشكرا ليكم وشكرا على تفاعلكم مع كل المواضيع اللي احنا طرحناها طيلة الحصة. سامي سليتي زده شكرا ليك يعطيك الف صحة, تحياتي ليكم دون استثناء, وشكرا شكرا شكرا. وحتى اللي نسيتو زده يسامحني ويعذرني لاني ما شفتش الاسم تاعو ربما في الاخر. شكرا صبري, شكرا هيفا, شكرا مريم, شكرا انتصار, اشرف, اجمل تحيات هدى, الاخبار مع فؤاد, ثم الاخبار الرياضيه, شهيه طيبه الجميع, باي باي.
8: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
9: ببليسيتي في مونوبري جونا بروموات, وحتى لستة شؤوت كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو, وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
10: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
11: يا ليل يا عين من بعدك عمر ما هوينا,
10: يا ليل يا عين, ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت, سهرية النجم المتميز الشامي
11: من بعدك عمر ما هوينا.
8: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس, المسرح الصيفي سيدي منصور, المركب الثقافي محمد الجاموسي, وكواسون تغي وليد بلوس النصرية, أو على موقع فرصتو بوانتيان. للحجز والاتصال 50 99 79 96, ولا 29 49 44 96.
12: ديوان افهم فلاش نيوز
13: موجز الثانية. ديوان افهم عسلمة. متابعة أنشطة الصندوق الائتماني متعدد المانحين للشباب وتشغيلها تعديل خطوطه المرجعية بما يتيح توسيع مجالات تدخله لتشمل تنمية الرأس المال البشري والاقتصاد الأخضر. محور الاجتماع الرابع للجنة قيادة الصندوق المنعقد بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط. ويعد الصندوق الائتماني متعدد المانحين للشباب والتشغيل الذي أحدث سنة 23 و2000 آلية مشتركة بين الدولة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة تساهم هولندا في تمويلها بهدف دعم الباعثين الشبان وأصحاب المبادرات ومساعدتهم على أحداث مشاريع من شأنها توفير فرص جديدة للتشغيل وتعزيز اندماجهم في الدورات الاقتصادية. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم اليوم المستشفى الجامعي الرابطة مجموعة من التجهيزات شبه طبية ومعدات أخرى, وذلك لدعم قسم أمراض القلب للأطفال وقسم أمراض القلب بالمستشفى. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ للاتحاد في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز جاهزية ونجاعة المؤسسات الصحية العمومية وتدعيم قدرتها والارتقاء بجودة الخدمات المزداة للمرضى لا سيما في الاختصاصات ذات الأولوية. الخبير في الإيكولوجيا وعضو جمعية التونسي غيث بن نوري يحذر من خطر السباحة ليلا, موضحا أن غياب الرؤية الأفقية وانسحاب فرق الحماية المدنية مع غروب الشمس يضاعفان خطر الغرق, خاصة عند التعرض لتيارات السحب القوية التي تجرف السباحين نحو عمق البحر, كما أشار إلى زيادة احتمال التعرض للحوادث الناجمة عن القوارب والدراجات المائية نظرا لصعوبة رؤية السباحين في الظلام من قبل سائقي هذه الوسائل.
14: إذن نفهموا اللي البحر في الليل وجهه يتبدل تماما وبدلنا يفقد حاجة من التوازن والارتباط بالبلاصة. خلينا نفسروا علاش الرؤية وتحديد المسافات, يعني في الليل والظلام الخط الفاصل ما بين السماء والبحر اللي هو لوريزون يختفي, العبد اللي يعوم يعني اللي ما عادش يشوفه وما عادش يشعر بروحه كيفاش قاعد يبعد على الشط. وزيد على هذا ما فماش حتى حراسة في الليل, حماية المدنية جينيرالمون قدمة تاعهم توفى مع غروب الشمس, دونك تخلي الانقاذ ما يكون أصعب. وبخلاف هذا فما لي كوفون دغاشمون اللي هما الطائرات الصح. هذا السبب الاول للغرق في العالم اللي مستحيل تراها بيان سور. والريغل دوغ سيونتيفيك هي كان قدر الله يلقى روح العبد في الطيارة هذه ما لازموش يعوم عكس التيار باش يرجع على الشط. الحل انك تعوم دوفاسون باراليل على الشط باش تبعد على التيار وتخرج من المجرى نتاعو، ومن بعد نجم ترجع على الشط. حاجه اخرى اللي تيدخ نجم تمثل اكثر خطر في النيل هي اللي الوسائل البحريه ما تراكش، الفلوكه ولا الكاياك ولا جيت سكي. كيف يبداو متعدين دونك الوسائل البحريه هذيا في النيل ما نجموش نشوفوا العرض.
13: المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوضح في تقرير قدمه للجلسة العامة العادية الثانية أنه وصل خلال الفترة المشمولة بالتقرير متابعة ملفات الصحفيين الذين شملتهم تتبعات قضائية أو إيقافات، داعيان إلى احترام المرسومين عدد 115 و 116 المنظمين لقطاع الإعلام ومراجعة عدد من النصوص القانونية من بينها المرسوم عدد 54. والتقرير يشير إلى ما اعتبره تدهورا في ظروف العمل داخل عدد من المؤسسات الإعلامية، وإلى استمرار غلق المؤسسات الإعلامية وتسريح الصحفيين وتأخر صرف الأجور وتشغيل الهش، خاصة بالنسبة إلى الصحفيين المستقلين والعاملين بعقود غير نظامية. وفي الشأن الدولي 18 مهاجرا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور سباحة من شمال المغرب إلى مدينة سبتة الخضيعة للإدارة الإسبانية وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة الإسبانية. ومصدر في الشرطة الإسبانية يؤكد عبور نحو 60,000 مهاجرا الحدود بين شمال المغرب وجيب سبتة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الآلاف استمروا بالوصول ليلا وما زالوا يصلون اليوم الجمعة إلى الجيب الواقع على البحر المتوسط ويضم 80,000 نسمة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع حاتم جسبار في فلاش سبور.
15: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
16: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم.
15: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
17: ديوانا فام
18: صوتكم
15: ديوانا فام فلاش سبور.
19: المساعتين وخمسة دقائق، مرحبا بكم في فلاش سبور، مصدر من مكتب الرابطة الوطنية المحترفة انفا لديون افام. وجود يا اختافي عملية سحب قرعة روزنام تل البطولة واكد صحة الاجراءات اللي تم اعتمادها. نفس المصدر يقول انه عملية سحب القرعة عملت وفق الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها وبحضور ممثلي جميع الجمعيات المعنية، ايضا عدل تنفيذ وممثلي مختلف وسائل الاعلام بما يضمن الشفافية والنزاهة في كامل مراحل العملية. ويأكد أيضا أن مكتب الرابطة ما تلقى حتى إشعار من أي فريق بخصوص وجود أخطاء. توضيح هذا جاء بعد تداول معلومات تفيد بإمكانية إعادة سحب القرعة بعد حديث عن وجود أخطاء في الرزنامة. بتبيع هذا في انتظار إصدار بلاغ رسمي حول هذا الموضوع في الساعات القليلة القادمة. النادي الافريقي يلعب اليوم لمقابلته الوديه في طرابلس عين دراهم قدام النجم الخميري بدايه من الستة متاع العشيه، منتظر تشريك المهاجم المالي سليمان كوليبالي للوقوف على امكانيات قبل اتخاذ قرار الانتداب او لا. في النادي الرياضي الصفاقسي متوسط الميدان الدفاعي الاوغندي رايان فيغو وصل اليوم لتونس في انتظار استكمال المفاوضات قبل التوقيع الرسمي. فيغو 21 عام متوسط ميدان دفاعي، شارك في جميع مباريات فريق الشرطة الاوغندي الموسم الماضي في البطولة وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة في عدة مناسبات. في الميركاتو نادي الحزم السعودي يتفق مع لاعب المالي ومهاجم الترجي أبو بكر دياكيتي من أجل تعزيز صفوف الفريق الموسم القادم، منتظر دياكيتي ينضم للفريق السعودي كإعارة لموسم وحيد بقيمة 300,000 دولار. عقد دياكيتي يوفى مع الترجي في جوان 2027. مستقبل المرسى يتعاقد مع الظهير الأيسر ياسين بوخريس لمدة 3 مواسم. ياسين بوخريس 19 عام متكون

0: حزين على كرة القدم الإيطالية اليوم بعد إعلان نادي ميلان وفاة القائد التاريخي والأسطورة فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عام. باريزي واحد من أبرز رموز الوفاة في تاريخ كرة القدم بعد ما كرس مسيرته الاحترافية كاملة لخدمة الميلان وأصبح رمز لجيل ذهبي قاد الفريق إلى الهيمنة على الكرة الإيطالية والأوروبية خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضية. أخبارنا الرياضية متواصلة على السيت www.dionfm.net.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: بوبليسيتي.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com, اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك le partenaire de votre succès.
3: ديوان FM تبع الموسيقى.

0: كيف معانا. It's fun time.
1: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فام.
2: ديوانا فام صوتكم. في سرقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
3: ديوانا فام فلاش نيوز.
4: موجز الثالث ديوانا فام. عسلمة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن في بلاغ تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. والنقابة توضح أن هذا القرار يأتي إثر تقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق، وحرصا منها على تهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية واستمرارية إزداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين. كما بينت النقابة أن الأشغال المشتركة تتوصل بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يرتكز أساسا على ضمان استمرارية الخدمة وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. والنقابة تضيف أنه سيتم عرض مخرجات هذه الأشغال على الصيادلة خلال الجلسة العامة العادية المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر القادم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد بأن أزمة قطاع الألبان تعود إلى تراكمات هيكلية ومناخية نافية تأخرها في التدخل لمعالجة الإشكاليات التي تواجه هذه المنظومة. ووزارة الفلاحة تكشف في ردها على سؤال للنائب عبد العزيز الشعباني عن إعداد برنامج وطني لإعادة تكوين قطيع الأبقار لتعويض النقص المسجل في الرصيد الحيواني مع الحرص على إصدار نصوصه التطبيقية، كما أكدت في هذا السياق وضع خطة وطنية للنهوض بالموارد العلفية بمقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين. رئيس جمعية السلامة المرورية بلال لونيفي يؤكد اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية العام الجاري مع تسجيل آلاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. ولونيفي يوضح أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسات تجعل من السلامة المرورية جزءا من الحوكمة لدى كل المؤسسات، داعيا إلى بناء منظومة مرورية أكثر تلاؤما مع تطورات العصر، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطن التونسي. الخبير الاقتصادي أرنب الحاجي ينتقد مرسوم قروض التمويل على شرف الذي قال إنه لا يقدم حلولا حقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، بل قد يساهم في تعقيد الوضع بشكل أكبر وفق قوله. وبالحاج يتوقع أن يؤدي غياب الضوابط الأساسية لمنح القروض من ضمانات أو كفيل إلى تهافت كبير على قروض بمبالغ ضئيلة ومحتشمة، خاصة وأن المبلغ الإجمالي المخصص لا يتجاوز 120 مليون دينار موزعا على أكثر من 20 بنكا ستقوم بتوزيعها لاحقا بين الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
5: الحقيقة معناتها قانون من نوع هذا والمرسوم اللي يجاب ما يحل حتى مشكلة، لا يحل المشكل الاقتصادي ولا يحل المشكل الاجتماعي، وانما ممكن فمش يزيد يعقد الوضعيه. خاطر من حيث المبدا اعتقادي بانه ما ثماش حاجه اسمها فلوس بلاش ضمان وكريديات بلاش كفيل ومبلغ يتحط يعني على ذمه معناتها كوسوا الافراد والا المؤسسات اللي ما فيهش الحد الادنى من الضوابط. راهو اذا كان ما فماش الحد الادنى من الضوابط الرد الفعل الاولاني هو انه الناس الكل باش تمشي تطالب بالقروض وباش تصير الحقيقة إشكالية كبيرة، سورتو أنه المبلغ الكل في حد ذاته كله بكليله المبلغ فمنش لا يتجاوز 120 مليار قسم على أكثر من 20 بنكة ومقسمين زادة في حد ذاتهم بين أفراد وبين أصحاب مشاريع وبين شركات صغرى ومتوسطة وبين شركات أهلية، يعني فمنش سريام عام في الأخر بكل اللي باش يمشي البنك أول حاجة فافوريزي الحريف نتاعه، واثنين المبلغ باش يكون يعني ريزوار المبلغ خاصة نحكي على الشركات الصغرى والمتوسطة.
4: وفي الشأن الدولي، وزارة الداخلية الإسبانية تعلن اليوم أن 25 ألف مهاجر غادروا إلى حدود صباح اليوم جيب السبت الإسبانية المحاذي للمغرب، وذلك بمعدل 150 شخصا في الدقيقة، وذلك بعدما تدفق إليه 60 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية. وفي سياق متصل، المستشار الألماني فريدريش ميرس يطالب اليوم المغرب بإعادة المهاجرين غير النظاميين فورا، فيما نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بتدفق عشرات الآلاف من المملكة إلى جيب سبت الإسباني. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كاري مقني وكامل فريق سبور ماج.
6: ديوان اف ام عسلمة
7: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
9: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
10: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
11: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
12: مالا كابتن موجة صفاقس
13: على 91.2
12: تونس،
13: 93.5
12: نابل والوطن القبلي
13: على 106،
12: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: الشرقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا كل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. سبعة دقائق بعد الأربعة متاع بعد الثلاثة متاع العشية، متواصلين معكم حتى للأربعة. هذه سبور ماك وحلقة جديدة. اليوم الحلقة رقم 31 في 31 جويلية، والبرمجة الصيفية تواصل معكم إلى غاية نهاية شهر أوت القادم. عديد المواضيع مش نحكيو فيهم اليوم في سبور ماك. هل تعاد قرعة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم؟ أين الخطأ وما هو موقف الرابطة؟ البليلي ينجح في الاختبار الطبي مع الترجي، هل هي الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل البليلي إلى أين؟ أبو بكر ديكيتي يغادر الحزم السعودي، يغادر الترجي إلى الحزم السعودي في شكل إعارة.

0: واللي يسمعوا فينا كل اكيد في صفيقس في بلاصتنا خويا.
1: خويا مرحبا بك في اي استوديو في تونس صفيقس 12 تبارك الله عليك. دونك امين البدايه بقرعه البطوله بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. نعرفوا الناس الكل ان القرعه دارت منذ ايامات قليله واسفرت نتائجها عن مواجهه الديربي في الجوله الثامنه، الجوله الافتتاحيه فيها كلاسيكو الترجي والاطوال فيها سي اس اس في ضيافه البقلاوه، يعني الكالندري صارت اللي صار انه في القرعه ثم خطا في انه في كل مره زدنا نجدوا فريق ورقم، ولكن الفريق والرقم اللي تبقاوا تحطوا في نفس السل، ولكن كيف تجبدوا جبد فريق ثم رقم، يعني ما جاوا زوز فرق في جره بعضهم ولا زوز ارقام في جره بعضهم، وبالتالي الخطا هذايا لم يؤثر على القرعه. دونك تويترت الاخبار انه باش تعاود القرعه والا لا. مصدر مسؤول من الرابطه الوطنيه المحترفه لكره القدم الناطق الرسمي حافظ بن احمد اكد لنا منذ قليل انه لا نيه لمكتب الرابطه لاعاده القرعه، وانه الخطا هذا خطا عادي لم يؤثر على البطوله، والاهم على القرعه، والاهم هو انه ما ثماش حتى فريق طالب باعاده قرعه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم وتغييرات في الرزنامه للموسم الجديد، وكذلك حضور عادل المنفذ كان موجود لمعاينة عملية سحب القرعة، وبالتالي كل الأمور وكذلك ممثلي النوادي كانوا موجودين، وحتى نادي ما اعترض لا كتابيا لا في الجلسة لا أثناء سير العملية، وإلى حد اللحظة حتى فريق لم يعترض، وبالتالي مكتب الرابطة التوجه نحو أن الأمور تبقى على ما هي عليه، والقرعة صارت والرزنامة تحطت والبرنامج واضح هذا إلى حد الآن. إذا كثم النادي اعترض أو راسل الرابطة أو غيره في المستقبل هذا نعرفش ينجم يبدل ولا ما يبدلش، هذا ما زلنا ما نعرفوش، ولكن إلى حد الآن مصدر من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم ناطق الرسمي حافظ بن أحمد يؤكد لنا أنه القرعة صارت لن تعاد، الفرق لم تطالب بإعادة عملية القرعة، والخطأ لم يؤثر على عملية سحب القرعة والبطولة كما تم الإعلان عليها منذ 3 أيام تقريبا يوم اللي صارت فيه قرعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أي نبدأ بك، مين رأيك في البوليميك هذه؟ لأنه صارت قبل في الشامبيونز ليج مثلا في أوروبا عامين ولا 3 سنين تالي عم تبدلت بالوقت، صارت غلطة في القرعة تعودت كاملة وقت باريس تحت مع الريال عودت، من بعد تفكرها نيسة كانت القرعة كاملة تبدلت دونك تعودت القرعة مرة هذه في تونس، ولكن احنا زاد الأخطاء تتكرر كثيرا في
0: أكيد كريم شوف الحقيقة الخطأ اللي كان كما أنت كنت تقول توا الخطأ ظهر لي شكلي يعني أكثر منه، ما فيهوش كما نقولوا ديزارير بونسي، ما فيهوش
1: وربي حب
0: خلفيات نصور لي مع حضور عدم منفذ كما أنت تقول، وسي شفت اللي ظهر لي هبدو كوميونيكي الرابطة اللي ماهوش باش يتعاود القرعة خاطر السبب ماهوش كبير، ما فماش حاجة كبيرة. نعرفوا اللي في تونس نحن نجموا من حاجة صغيرة نعملوا بوليميك كبيرة وكبيرة برش، اليوم ما زلنا ما بديناش في الشامبيونة، اليوم ما زلنا في القرعة، ما زلنا في القرعة وشوف بوليميك معناها ما نجموش نتكلم وش بش يصير وكور دي سيزون ولا شو بش يصير من بعد. فنتصور أنا توا حسب ما قاعد نشوف ومع أنك مع كما قلت أنت مع أنه مسؤول من الرابطة زيد كان في اتصال معاك وأكد أنه ما فماش حتى خطأ، يعني ما فماش علاش أنه القرعة تتعاد، إذا كان فما خطأ كان ولازم انه القرعه تتعاود علاش ليه، لكن نتصور انه الخطا ما يتجاوزش ما مش خطا كبير اللي ينجم يكون معناها عنده تاثير على اي جمعيه، واذا كان فما جمعيه باش تتاثر ولا عندها تاثير سبب الخطا هذا اكيد جدا راي باش تتكلم وراي باش تخرج تحكي. دونك اذا كانوا خطا صغير من غير ما نكبروه اخر حاجه، اذا كانوا خطا صغير انه في بوله فما زوز معناها رقم وفريق ما هوش يبدل حد شيء واخر حاجه، دونك ما لازمناش نعملوا بوليميك ما نطيحوا ما نكثروش البريسيون، نحن توجي وحده البريسيون بطبيعته. دونك انا نصور انه خطا يصير لكن ما نصورش انه اثر على اي فريق، وخلينا نبدأ ونبوتي كما نقول.
1: واضح لو انه القرعه اللي تعادت في الشامبيونز ليج كنت تفكر فيها بي اس جي مانشستر وقت التيراج الاول، وبعد تعادت ولات بي اس جي ريال مدريد وبيزي مانشستر، وقتها عندها طعم خاص الماتش هذا، تعرف علاش ولا؟ لان كانت مش تكون مواجهه ما بين ميسي وكريستيانو.

0: رونالدو كان باش تعادل المواجهه وقت برشا ناس هذاك علاش عملت البوليميك. البوليميك اللي صارت وقت انه تحرم الجمهور الرياضي العالمي من شهاده مباراه فيها ميسي امام رونالدو. وفي التراجع الثاني جات الريال مدريد هي وباريس سان جيرمان وقتها. هذا نحكي لك 3-4 سنوات التالي. شكرا بدر الدين تنني واللي عطانا المعلومه.
1: شفت اش قلت انت؟ قلت بالوقت تعاودت الخطا تفادى ومعناتها الخطا وتداركو وعاودوا تيراج وسور. دونك شوف انا الخطا هو خطا بشري وخطا وارد، لكن انا خليني نعمل مقاربه بارابور اللي صاير في اوروبا وشنو صاير حتى مع الدول الجوار. اليوم تيراج وسور ما عادش تعمل بالطريقه هذه، ولا ان لوجيسيال انفورماتيك ولا ان بروسيسوس انفورماتيك يعمل هو التيراج وسور. لفات الخطا هذايا ما نقعوش فيه. مالوروزمون الاخطاء اللي صارت في المعام هذايا في السيزون اللي تعدت من بيت كونفيرمي يفرج من تو اليوم من التيراج وسور، راهو سوي سور يا امين في اخر السيزون تو يعاودوا يرجعوا. انا شو نقول؟ الفو ميو دونك فما خطا صار، ولو انه ما اثرش على عمليه القرعه ما فيها باس تعاود تيراج وسور. انا هذا راي باش تنحي اي ليتيج واي بوليميك تنجم تصير من بعد من الفات من الفي اللي صار هذايا في القرعه هذه.
2: لازم نتفاعل معاك، سامحني. اسكو فما قانونيا قانونيا لازم يتعاود اذا صار الخطا؟
1: شوف انا اش قلت لك، قلت
2: معناها اذا كان واذا كان ما اثرش على كان يعني هو شكليا الخطا شكلي مش هو صحيح كما نقولوا في الشكل نتاع انه كيفاش تصير القرعه لما مو يتهز فريقه ونورو تهز وزوز مع بعضهم دوم اوكي معاك اللي هو فما خطا. اسكو هو اثر؟
1: هو تو حسب اللي سمعنا اللي ما اثرش
2: هكي.
1: اما لو معناتها لو ديرولمون لوجيك ولا لو ديرولمون الصحي سوا ديزون نتاع عمليه التيراج وسور هذيا باش نتفادى اي حرج واي بوليميك دونك صار الخطا هذايا ولو انه ما اثرش يا خويا بوركوا با نعاود نعمل قرعه جديده. قل لي مش نعاود راسومبلومون جديد؟ قل لك انا علاش انت اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم ما بدلتش طريقه تيراج وسور بتاع الشامبيونه؟ راهو في الدول حتى جيراننا قلت لك راهو فما بروسيسوس يتحط، تحط فيه لي كونترانت، تحط فيه لي جورني فيفا، تحط فيه معناتها اللي نجم معناتها المعطيات الكل تخلي فيه، وبعد يعمل لك كالندري ويعمل لك تيراج وسور نتاع كالندري اللي ما فيها حتى ليتيج، ما فيها حتى شبهه، وما فيها حتى
2: ما فما حتى شيء. ما تنجم تقول عليها حتى شيء،
1: ما تنجم تقول عليها حتى شيء. واللي هي بالانتيليجنس ارتيفيسيل، واللي هي انديبوندامون من العمل الانساني، من العمل نتاع الشخص اللي هو ينجم يوقع فيه خطا وسبونتاني. الخطا يكون سبونتاني عن حسن النية
2: اكيد.
1: دونك انا مون افي حسب رايي دونك صار الخطا هذايا وبدات تصير فما بوليميك وبدات تصير ناس معاه وناس ضد وناس تقول نعاود خويا
2: لكن
1: من الاول ناخذ لا ديسيزيون باش نعاود.
2: انا نيس نقول حاجه برك، القرعه صارت في كل شفافيه
1: قدام الناس،
2: فما عدل منفذ باش تكون فما مصداقيه زياده الحقيقه. لكن الخطا اذا كان ما فماش شفافيه رانا نفقلاش اللي فما خطا. دونك هوني راهم عليه الخطا ما كانش على النيه ولا ما كانش
1: على ماش نقصد نعرف.
2: لكن اذا كان فما تاثير انا السؤال اللي الحقيقه اللي هو يتوجهوا فيه ديريكتومون للسبب، ولا اذا كان الخطا هذا باش ياثر على اي فريق ولا اي فريق معناه يكون يحس في روحه تظلم مع سويت الخطا هذا، وقت النجم نتكلموا ان نعاودوا الرزنم.
0: هو تو المؤكد انه القرعه لن تعاد، وانه الى حد الان على الاقل انه ما فماش اعاده القرعه، وانه حتى الخطا اللي صار هو خطا شكلي لم يؤثر وربي حبه ما لانه ما تجبدوش زوز نوامي فجرت بعضهم ولا زوز فرق فجرت بعضهم.
1: شو يقول لك هو كريم؟ يقول لك سيبوزون في بلاصه ليكيب هذيك فما نمرو فما رقم
0: وقتها تعاد بالوقت كما صار في اوروبا. وقتها ناكد لك انك باش تعاد لانه مش كنت ما خطا وبالتالي لازمها تعاد، ولكن اذا كان الخطا هذا لم يؤثر على سير عمليه القرعه بون بين انه ما ثماش علاش تعاد وبين انها تعاد بون ما
1: وفي الاخر فما عدول منفذه حاضره
2: اكيد فما
0: معنيين. هو شوف الماء ومؤكد انه ثم معنيين بالامر بدرجه اولى هم النوادي. اذا النوادي
1: عملوا ريكلاماسيون
0: ما عملوش ريكلاماسيون والعدل المنافذ الموجود والنوادي حاضره في القرعه وما عملوش ريكلاماسيون وما توكلنا قبلت بهذه الرزنامة. وبالتالي كل فريق مش عنده 30 ماتش، عنده 15 فريق مش يواجههم في الذهاب وفي الإياب، مش يواجههم في الأول في الأخر في كذا. صحيح يأثر ما يأثرش، ولكن حتى فريق ما احتاج. وبالتالي مكتب الرابطة ممكن يكون عنده وجاهة في هذا الموضوع، يقول لك ثماش علاش نعاود القرعة تونكو حتى حد محتاج. منطقي معناتها نجم يكون كما منطق فيه.
1: ما احتاجوش
2: اكيد ولا لا
0: اكيد عندهم 4-5 ايام وما احتاجوش، مش احتاجوا
1: لا غدوه تولوا تبدا الشامبيونار
2: اكيد. وانا برشا زاد على روى عنا على كالندريي اللي ما فيهاش حتى تقطعات كما سمعنا رئيس الرابطه قال 21 جورني من هنا ديزيني اللي ما فيهمش حتى شيء على كل شيء منظم.
1: لا وراه هكاك
2: حتى كل شيء منظم
1: لي دات سون ريسبكتي لي دات سون ريسبكتي
2: ولا راهو معناها كان نحكيو على الرزنامه ونحكيو لازم حاجه باهيه بالنسبه لي انا حتى كان عم
0: بيقولوا حتى ما عملناش رزنامه بتاع سيزون كامله لو فات عملنا 21 جورني معناتها دو تيير تقريبا الشامبيونان من 30 جوله عملنا 20
2: 21 فيكس
0: فيكس و 70% من الرزنامه فيكس فريمون تسمى عملنا تقدم ملحوظ لانه في اسبانيا وفي ايطاليا تعرف وقتاش اول جوله وقتاش اخر جوله تعرف الريال
2: مش كان في اسبانيا وايطاليا
0: تعرف الريال والبارسا يلعبوا مع بعضهم في الجوله العاشره وتعرف بعد كم يلعبوا في الجوله 36 او 32 قبل ثلاثة جولات من النهايه في ايطاليا تعرف وقتاش يبداو وقتاش يوفي البريمير ليج كيف كيف الناس من قبل كوب دي موندا معناتها القرعه صارت من قبل
1: كل قبل ما يجي
0: معناتها الامور واضحه بون قاعدين نقدموا في الموضوع هذا بالنسبه للقرعه مش نحكيوا على الميركاتو بعد الفاصله

0: كيف معانا. It's fun time.
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات. استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام
2: في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: فودكم. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد في سبور ماغ، مازلنا متواصلين معكم حتى للأربعة. البليلي ينجح في الاختبار الطبي مع الترجي الرياضي التونسي بعد ما كان رفض القيام بالاختبار الطبي مع المولودية، وكأنه هذا تمهيد ربما، لأنه تقريبا الأمور، ولأنه أنا ما نحبش نرمي روحي ياسر في موضوع البليلي، معناتها نبقى ديما إلا ما يصح، إلا ما الترجي يعلن رسميا ولا أي فريق يعلن رسميا. دونك البليلي ينجح في الاختبار الطبي، ومبدئيا الساعات القادمة باش يكون عنده جلسة مع المسؤولي بتاع الترجي لإمضاء العقود. النجاح في الاختبار الطبي نجم نسميه حق قبل الأخيرة نسمة المسلسل البليلي إلى أين؟
2: نورمال مو إذا عمل تيست ميديكال
1: نجح حق قبل الأخيرة،
2: ولا النية وليت في اتجاه معين أنه باش يمضي للترجي الرياضي التونسي. دونك ولو أنه أنا قلتها راه قبل توسع في سمين وقت اللي هو براتيكمون تفاهم مع المولدية أنه سي باش يصح وكل شيء تقريبا تفاهموا فيه، قلت راه مع البليلي كل شيء وارد، راه توما مو يغير رايو.
1: أنت من أول الناس توقعت الموضوع هذا،
2: ولا قلت توما مو يغير رايو وينجم اليوم ما يعمل تيست ميديكال بيان سور.
1: ما عملش في المولدية رفض،
2: ما عملش مرفض وطلب مونطون يظل لي مبلغ مادي باش يجري التيست ميديكال اليوم، وكأنه راب الجميل اللي عملوا الترجي معاه في وقت سابق اللي هو مشى دوي اللي هو عمل له بريباراسيون، ولو انه راهو الملاعبي نصوروا يزمو بريباراسيون بعد كروازي وبعد معناتها راحه مطوله في العمر هذايا يزمو بريباراسيون بيان ديتايي اللي هو معناتها سبيسيفيك اكزاكتومون للملاعبي هذايا باش ينجم يحضر فيزيكمون ويرونفورسي البليسور نتاعو.
1: لوطون زاد اللي تنحت العقوبه، ولا
2: لوطون زاد اللي تتنحى العقوبه المسلطه عليه. دونك نتصور اذا وقع معناتها التيست ميديكال وبنجاح بيان سور، مع انه علاقته كبيره برئيس الترجي التونسي السيد حمدي المدب، نتصور ماشيين في ثنيه انه الملاعبي باش ياكد انضمامه للترجي التونسي.
1: تشوفش انه البليغ اللي هبط الترجي انه موضوع البليلي انتهى؟ صحيح في جانب معين انه برشا ناس يقول لك لا الترجي ما دام قال انتهى الموضوع ما ثمش علاش عاود يرجع ويتفاوض مع البليلي بما انه الموضوع واغلق. وكانه البليلي زاد شاف بالجميل في النقطه هذه، لانه اتفق مع المولديه ومع بلاغ الترجي البليلي هو الذي طالب انه يرجع للترجي الرياضي التونسي، وكانه البليلي في اخر لحظه شاف بالجميل، لانه جميل الترجي على البليلي أكثر بكثير من جميل المولدية على البليلي.
2: لا وحاجة أخرى كريمة
1: خاصة الترجي،
2: أنه راهو الترجي كان المبادر بالنيغوسياسيون مع البليلي وقت اللي هو سسبوندو وقت اللي هو رجع من كروازي، وان بلوس معناتها الترجي معناتها دفع لي مونطون تاع إعادة تأهيله.
3: أكيد أنا الحقيقة علقت معناها تو الحكاية تاع البليلي والترجي كما نقول المسلسل، اكيد المسلسل حتى في التيتر اليوم كريم كاتب الحلقه قبل الاخيره في التيتر نجمش متعرفش عليها شنو تكون، لكن اللي نعرفه انا سيرتو سيلم انه كي نقولوا البليلي نقولوا الترجي حقيقه لابارتونونس، نحكي شويه على لابارتونونس تاع البليلي والترجي، معناها فماك العلاقه محلاها. البليغ توا خليني نقول لك البليغ نتاع الترجي كان عنده تاثير كبير في نفس البليلي، خاطر البليلي هو اللي طالب بالرغبة ورجع لهنا. البليغ حسوا معناها شو لازم تكون جمعية فيها،
1: حس بروح مش يخرج باب
3: الزهير، حس مش يخرج وحس بروحه مش يكون الحقيقة ما نجموش يخرج من الترجي بالفصان ذيك، مش باهي وماهوش يعني من من من شيم البليلي انه يخرج هكاك. الحقيقه علاقته بالترجي وسيرتو برئيس النادي،
1: رايك انت لا يستقيم بما قدمه للترجي؟
3: لا مش ما تنجمش تكون انهاء تاع العلاقه التعاقديه مع البليلي بالفصل هذيك، اني ما نكونش كريديبل مع رئيس نادي ولا مع جمهور الترجي، ولا ما نكونش كريديبل مع ناس اللي هما معناها عطاو فيا ثقه وناس اللي هزوني وداويوني. وشفنا حتى رئيس الترجي كيفاش تعامل مع البليلي، راهو نحكيو توا امور انسانيه مانيش نحكيو كوره، نحكيو انسانيا هذا اللي عملوا معاه الباهي وكانوا وقفوا معاه في وقت صعيب، وقفوا معاه وخليوه اوزويتي لا وديما كونفيون وديما بيانو دوري في الترجي.
1: شو
3: انا عجبني برشا البليلي كي ما مشاش المولديه وجال تونس، مادام وصل جال تونس
1: في انتظاري صح،
3: مادام وصل جال تونس وعمل تيست ميديكال باش يصح.
1: امين خلينا نكمل معاك.
3: قول لي
1: تعتقدش زاده انه البوليميك اللي صارت مؤخرا ثم شكون يقول لك لا ذاك هو البليلي يلزمك تتعامل معها كما هي، هذاك هو البليلي والناس الكل تعرفوا البليلي مع الترجي ولا غير الترجي قبل وتو بعد وهذيك هي طبيعته وفي اخر لحظه ونتفكروا كيفاش من المولديه جا للترجي كيف كيف وقتها لا باش يبقى في المولديه باش يجي للترجي وقتها السيزون الاولى ولا الثانيه من المسلسل البليلي الى اين معناتها. وثم شكون يقول لك لا يا اخي ما دامك هبط كومينيكي بالنسبه ليك انت موضوع البليلي لازمك تسكره وتشوف بلان اخر بين هذا وهذاك شنو تختار
3: حقيقة كرويا
1: لا كرويا والا زاد منطقيا وشنو اللي يليق
3: نحكي منطقيا شو البلغ اللي هبطته ترجي كان عنده تاثير كبير وكبير برشا انه البليلي يرجع اش معناه معناه اجا نجي انا نقول راهو بالبليلي وفي الموضوع انا قلت لي البليلي وفي الموضوع ما لقري اللي انا نعرف اللي البليلي يعاوني كرويا البليلي يعني حطيت انه فما ليميت سي بون ما عادش نجم تتجاوز حدودك اكثر منك ومن بعد قعد شوى البليلي شو البليلي عمل لي شوى انه ما صحش في المدية وجا لتونس
1: كي تقول انت موضوع البليلي في بلاغ مستدر في مصداقيتك وقت اللي
3: اكيد هو حتى البليلي
2: نوع من الضغط
3: نوع من الضغط وكان تاثيره به
2: ايجابي مش نقول لك حاجه البليلي حسبها صحيح المره هذه ولي اول مره يحسبها صحيح علاش حسبها صحيح
1: الحقيقه كرويا ديما حسبها صحيح
2: يحسبها صحيح
3: قال
2: لك انا اليوم علاقتي كبيره بالاسبيرونس علاقتي اكبر واكبر بحمدي المدب السيد حمدي المدب دونك انا اش مازال لي في كاريري عام عامين ولو انه زاد راه ممكن لا ديوري نتاع لو كونترا لو نوفيل كونترا
1: لجنه طبيه توصي بانه عامك او حسب ما صدرنا لجنه طبيه توصي انه البليلي يكون لمده موسم فقط
2: دونك معناتها ميديكالمون الناس تعرفش تعمل كومين في الترجي يقول لك نزيدوها يقول لك انا ويعرف هو حتى هو بدنه يعرف اش مازال ينجم يزيد في كاريره في كلاعب سورتو بعد الكروازي في عمر متقدم دونك شي يقول لك انا بعد كاريري كم لاعبي وين نجم نحط روحي من بعد ينجم يخمم فيما بعد كاريره كملاعبي يقول لك انا نجم غدوه نولي ريسبونسابل نجم نكون ديريكتور سبورتيف نجم نكون اونترينور واليوم علاقتي كبيره
1: ريسبونسابل راهي جاي من راهي جاي من ريسبونسابيلتي
2: دونك
1: فقط حبيت نعلم
2: لا لا
3: عجبك
2: الفعل لا شنو يا اخي فما ملاعبيه تسمعهم قبل واش عملوا في كاريرهم قلبوها الدنيا وهم مسؤولين ويسيروا في نوادي دونك ما تحكيليش راهو شيء يتبدل ما بين ملاعبي
3: انا مش فاعل معاك حاجه بس كنيس على خاطر الكروازي
1: كروازي
3: خاطر الكروازي روانيس تو اليوم في في في
2: في العمر
3: نقول لك حاجه راهو ثلاثة شهور ترجع وترجع خير من قبل راهو تبدلت وتطور الطب بصفه غريب معناها راهو معناها الكروازي ما عادش تاع قبل خلي الناس تسمع فينا تفهم راهو ما عادش عندنا ستة شهور نتاع باش نرجعوا في كروازي راهو في ثلاثة شهور ترجع وترجع تغي بيان زيد اكثر من قبل
1: فنيا تو هل الترجي في صورة ما يتعاقد مع يوسف البليلي يسكر موضوع اللي جوش والكلوار اللي صار القدام ولا يلزمه تدعيم آخر في قيمة البليلي لأنه أولا ما يعرفش وقتش البليلي يرجع والتاس وقتش تحدد الجلسة اللي ما ثماش جلسة راهو نهار 6 أوت القادم إلى حد اللي ما ثماش وزادة ما تعرفش على اللي تام تاع البليلي كيفاش باش تكون معناتها اليوم الترجي مطالب بانتداب لاعب آخر في قيمة البليلي أو يقرب برشا من قيمة البليلي على الكلوار اللي صار وإلا لا وإلا ينجم العادل بالطيب يفي بالغرض ككلوار صار وعندك دانوكا بونتا
2: وانا قلتها عندي مده اللي ترجي فريمون اذا يحب يكون مراهن جدي على الشامبيونز ليغ سيرتو يزمو نوعيه نتاع البليلي ملا اثنين وثلاثه ملاعبيه من نوعيه البليلي لكن اليوم الترجي التونسي اذا يحب يقدم بالفريق عموما لازم ينحي معناتها الادوار الفرديه في الفريق يعني انك تبني فريق ولا تنشيط هجومي يعتمد على لو كوليكتيف دونك بوجود البليلي يعطيك بلوس دو ديفيكاسيتي بلوس معناتها دو رونتابيليتي اوفنسيف لكن اليوم ما تنجمش الترجي تمشي وتخدم على انه في الفتره السابقه يعولوا برشا على بليلي واحنا كفنيين انا ديكلاري بوكوس في وحكينا برشا في
3: الجانب هذا وديجا البليلي ظهر الفرق كبير
2: انا نقول اللي الترجي البليلي سي ان بونوس الركروتمون نتاع هو داير حتى اللي بيست نتاع ريبيرو تحلت وقت اللي بليلي على اساس باش صح في الاسبيرونس دونك فمانيه انه باش يكون
1: على اليمين
3: باش يدعموا الفريق
2: باش يدعموا الفريق على الكولوار سيرتو وقت ان سيرتان مومون قسي لابو عاليه ولو انه باش يرجع تو سيتي بريفيو انه باش يغادر فما دي كونتاكت متزاير كيف على اللي صار خمو زاده في بالطيب وخمو به ككولوار وكاتاكون
1: ركروتمون باش
2: تاع باشا دونك الترجي قاعد يخدم
3: بلي نتاع على الكولوار اللي صار في الترجي خلينا نتكلموا فما نحكيو لي جون تو برك فما ذو فما الحميدي فما باشا تو في جديد فما جاك ديارة
2: جاك ديارة
3: هذوما اللي سميتهم لك أربعة يلعبوا كل وراء على اليسار
2: مع البليلي
3: مع البليلي بينجم يكون يخرج ونحكي لك على هم بعد نجيو للكاليتي نحكيو كونتيتي ونحكيو عدد
2: عدد
3: موجود اللاعبية موجودين معناها اليوم لكن نحكيو تيما تو الكاليتي معناها البليلي اللي تسميناهم احنا كل البليلي راهو حاجة أخرى
2: ديمونسيون أخرى
3: حاجة أخرى معناها راهو ديسيزيف وبعيد برشا بتيتر أنا ديارة نشم في نشوف اللي ملاعبي اللي نجم وسمعت قبل ولا ما قبل
4: انه ما ظهرش
3: جاك ديارة جاك ديارة من الملاعبية
2: قلت هالمعلومة
4: ما ظهرش في
3: اللي قبل اما يلزموا منظومة ماهوش البليلي اللي باش يفسر
2: علاش قلت لك الترجي لازمها ترونفورسي لو جو اوفونسيف على الكوليكتيف
3: على الكوليكتيف
2: على الكوليكتيف
4: ابو بكر دياكيتي واحد من الملاعبية توانيس اللي الحقيقة حكيت عليه برشا بالباهي الموسم من اكثر اللاعبين اللي عجبوك في الترجي هذا التونسي كنت ناديت حتى فنين قلت نورمال ما هو يلعب قبل دانو نورمال ياخذ فرصته لاعب شاب في الشامبيونز ليغ سجل برشا اهداف لعب بالكدا كان ديسيزيف انقذ الترجي في الفاز دي بول كان تفكر كنت تفكر الموسم
3: الماضي في
4: بكر ديكيتي
3: في انغولا
2: في انغولا
4: يغادر الترجي الى الحزم السعودي في شكل اعاره
2: بون اليوم مادام ماهوش حلول في ليسبيرونس وان اترونجي ومازال صغير في العمر ويمشي بوبسيون تاع بري دونك حاجه باهيه للطرف للملاعب باش يكون كومبيتيتيف في الكومبيتيسيون وللترجي ان يكون عندها ديما حلول في المواسم القادمة أنه عندهم لاعبي ديجا كومبيتيتيف وهو
3: يربح دوري روشن مش دوري كبير برجة
2: مش درجة أولى دوري روشن معناتها الممتاز دوري الممتاز دونك الملاعبي رابح والترجي رابح اي سيرتو الترجي عندها اليوم دانو وعندها بالطيب ينجم يكون
3: واشرف الجبري
2: واشرف الجبري وفما بوسيبيليتي تاع تدعيم آخر تاع
4: دانو على دياكيتي
2: لا انا مع الاتاكون اللي يحط الكره في الفيليه هذا راهي عندي مده نقوله معناتها دياكيتي صحيح مازال ماهوش معناتها بيرفورمون 100% لكن ورى با مال دو فوا انه حل يدخل يسجل يدخل يبلوك يديبلوكي وضعيه نتاع بلوكاج نتاع هجوم الترجي مازال صغير في العمر مازال لي جينيرو حتى في لي فور مازال التكنيك نتاعو ماهيش رافيني مازال ماهوش
3: نذكروا البونتو اللي عملوا ديتونت اللي عملها نذكروا البونتو ضد الفريق الانغولي معناها الكاليتي موجود لكن حاجه برك يعني
2: هذيك يلزموا اكثر طون جو ويلزموا ثقه ويلزموا شويه ترافاي سبيسيفيك قدام الكاج حتى في لي زابيل نتاعو حتى في لي موفمون نتاعو حتى في لي زونشينمون نتاعو لانه ملاعبي ينقصوا شويه هذيك ماهوش مهذب برشا
3: ولا ماهوش كومبيتيتيف في الترجي ما يلعبش ديما ماهوش يلعب ديما اكيد اما حاجه برك
2: على دانو
3: دانو الحقيقه اللي بجريته دانو عم نيول ما نصورش باش يكون دانو كيما مستحيل
2: ما يجمش يكون اسوء
3: مستحيل باش يكون اسوء دانو باش يتحسن برشا راهو بالوقت انت تعرف يعني راهو شاك فوا حتى بالوقت بالعيشه يتاقلم بشويه بشويه الكاليتي موجوده عند دانو حاجه بركه انه ما في ما يحطش الكره في الشبكه لكن مستحيل انه يكون اخي بنص عام اللي فات دونك دانو سنة باش يعطي الاضافه للترجي هذا راي شخصي
2: راهو
3: خاطر ما تنجمش تكون معناها راهو الادابتاسيون والانتيغراسيون مش سهل والبريسيون في الترجي مش سهل يعمل في كل شيء الراجل
2: هو الاراء نسمع فيهم تاع الفنيين
3: ما تصورش جيتو تو خرج دانو ما كانش
2: فما يظل 99% في الراي نتاعك انت انه دانو عام الجاي
3: باش يترشق بوقت الكره
2: ما زالت 1% هو في العبد لله ما زلت مانيش مقتنع 100% باللي دان هو ان شاء الله بوركوا با احنا بالنسبه لينا انه يفيد كره القدم التونسيه ويفيد الترجي التونسي هذه حاجه باهيه برشا بالعكس ان شاء الله يكون الوقت اللي عداه البريود هذه يكون تاقلم مع
3: جاو فما مسؤولين تو معناها رفاس فما خدمه سبيسيفيك معاه دانو راهو ناس تحكي معاه وراهو تصور شكري الواعي اكيد
2: أنا الحاجة اللي بيتش ما نجمش نقبلها أنه ملابي يجيك بالمونتون الكبير احنا شو نقولوا
4: احنا شو نقولوا ليلة كريم بكر ديارة حتى كونتراتو يوفا جوان القادم على الترجي لانه باش يكون تفويت نهائي ولا خروج في شكل اعاره وتجدد له يمشي اعاره معناتها الصيغه هذه ما زالت لازمها تزيد توضح اكثر ولكن ما هو مؤكد انه الاتفاق موجود وحاصل مع نادي الحزم السعودي.
2: بالنسبه للترجي لاتاكون ريكروتي ولا لاتاكون الاجنبي احنا شو نقولوا يهبط من الطياره يهبط يسجل ولا لا؟
3: اكيد
2: هذا تو قعد عام ومازال ما بداش يسجل بالكيفيه ولا معناتها كيما نقولوا منتظم ولا منتظم في التسجيل ماهوش منتظم في التسجيل اي سورتو في الماتشات الكبار ومع لي زادفيرسير اللي هما
3: لي ماتش قالا صحيح
2: لي ماتش كوزلو
4: ماتشات كملوا مع الميركاتو في النادي الافريقي الطلبات الماليه تبعد نعيم سليتي عن الفريق اداره النادي لهنا تختار الاستقرار المالي بين الاستقرار المالي وتدعيم الفريق بملاعبيه تحب ولا تكره عندهم اسم كيما نعيم سليتي شنو تختار؟
3: بون فما جيستيون تاع فريق اللي هنا كي نحكيو كرويا اكيد نعيم سليتي باش يعطي الاضافه للفريقي معناها بالكاريير نتاعو بالبالماريس نتاعو بالكاليتي اللي انترناسيونال لعب في برشا بلايص يعني
4: هذا مش مؤكد برشا نجم يكون قياسا بسنه وقياسا بالموسم
3: نجم ينجح في البطوله التونسيه
4: ما فيهوش اكثر من اللي يلعبوا عمنا ولا
3: كريم
2: حتى البليلي تو نحكيو عليه نفس الشيء
3: عمرو ليه ما نحكيوش في البطوله التونسيه معناها نعيم سليتي ما ينجحش مستحيل ما ينجح فسيل معناها باش ينجح هذا باش يعطي الاضافه للفريقي اذا كان موجود ولا في اي فريق اخر في تونس معناها في النيفو تاع الكره نتاعنا باش ينجح سليتي فما ملاعب اليوم في تونس في الكلوار ديجا احنا في ليكيب ناسيونال عندنا مشكله كبيره في الكلوار اليمين وديجا ما لقيناش حتى تعويض نعيم سليتي في المنتخب ما لعكيوش تو في شامبيونات
4: صنع زينه منتخب مضروب
3: مضروب
2: بورتون نعيم معناتها البريفير جوي على الكلوار اللي صار اما كي زيتو على اليمين وديجا تاقلم ونجم يفيد
4: كان حل المنتخب
2: وكان حل اكزاكتومون
3: لكن الامور الماديه كما كنا نقولوا تو كريم اللي النادي الافريقي اليوم قاعده فما جيستيون تاع فريق يمكن ما عندوش موارد ماليه ظهر نعرفوا شنو صار
4: لا مش ما عندوش موارد ماليه
3: نعرفوا شنو صار معاهم على
4: المستثمر حتى جمهور الافريقي تبع فينا وثم مسؤوليه معناتها في نقل المعلومه النادي الافريقي عنده الامكانيات الماليه للتعاقد مع اي كان نعيم سليتي او اي لاعب تونسي اخر ولكن النادي الافريقي السياسه نتاع الهيئه الحاليه انتم مش تجاوبوني على السياسه هذه سياسه واضحه ما نجيبش ملاعبيه تخلص برشا فلوس حتى لو كان باش تعطيني برشا في الاداء ولا في الملعب لانه النادي الافريقي عنده موازنات ماليه والمسؤولين الحاليين ما يحبوش يطيحوا في اخطاء الماضي
3: وتبدا تراكمات
4: وتبدا تراكمات بتاع ديون وغيره خاطر اليوم كيف تجيب ملاعب كيما نعيم سليتي في العمر بتاع نعيم سليتي في الاخير باش يعمل عام ولا عامين في الافريقي النادي الافريقي مش باش يعاود
3: مش تاع بروجي يعني مش
4: يعاود يبيعوا دونك مش تحط برشا فلوس 100 ملايين على لاعب ينجم ينفع رياضيا صحيح ولكن مش يضرك برشا ماديا
3: لكن
4: النادي الافريقي عندها سوم معين ما تسقف معين ما تحبش
3: به البلافون انا نقول حاجه اكيد اما لكن حاجه برك نقول زاد الافريقي عنده 11 سنه ما خديش بطول الافريقي باش تلعب شامبيونز ليغ لازمك عندك
4: كاريتي عندك 3 شهور ما هز بطولته
3: لا نحكي لك معناها شوف انت اليوم راك في الباليري حبيت رجعت له انت ذيك هي فريق كبير فريق عنده معناها تاريخ وعنده جمهور وكل شيء دونك اليوم الفريقي رجعت لبلاصتها اللي هي تحب تلعب واللي يحبوا عليه جمهور الفريقي اللي يحبوا فريقهم في الشامبيونز ليغ وما يحبوش يشاركوا في الشامبيونز ليغ للمشاركه لازمهم يشاركوا ويحبوا يقدموا ديجا حتى في التور اليمناتوار معناها لي زادفيرسير صعاب ما مش سهلين دونك هوني لازم تحضر انا شوف تنجم تعمل اكسبسيون في ملاعبي واثنين لو عندك عام من بعد لازمك انت عندك صبرت عليه معناها نقولوا قداش سنين باش ترجع تلعب شامبيونز ليغ وترجع
4: تلعب تعمل اكسبسيون في ملاعبي واثنين
3: نجم تعمل اكسبسيون في ملاعبي واثنين تخلصهم بزيد
4: شوف قال علي معلول مثلا نادي الشيخ عمل تضحيات ماليه كوميم في سبيل انه اجرت علي معلول وغيره رغم انه علي معلول تقريبا نفس الوضعيه هو ونعيم السليتي فان كونترا كبير في العمر رجع من اصابه ومع ذلك هو ابن النادي في ولاعب ايقوني في النادي الصفاقس علي معلول من قبل تشوف ان النادي الافريقي ومفعل فريق تشوف النادي الافريقي لو يتعاقد مع نعيم السليتي نجم يكون نعيم السليتي عنده نفس الرول اللي قام به معلول مع النادي الصفاقسي ويكون بينيفيكو ناجح خاصة انه نعيم سليتي كلوبيست اب عن جد عن جد جد جد معناتها عائلة كاملة كلوبيستية
3: هو يحب الكلوب اكيد جدا. شو خليني نقول لك نعيم
4: سكيتي ينجم يكون ولا لا
3: ينجم يكون كما علي معلول وينجم يكون حتى خير حتى خير نحكي وحتى في الكيب ناسيونال راه
2: شفناه في الكيب ناسيونال شو لابور نتاعو قيمته
4: سالت السؤال هذا
3: القيمه نتاعو نحكيو الكيب ناسيونال قبل ما نوصل للكلوب معناها في الكيب ناسيونال ديجا هو حتى في الجروب
2: الى في الرول
3: وليد وجود بوزيتيف نعيم سكيتي معناها حتى وكله محبوب حتى من جمعيات كل يوم نعيم سكيتي ما عندوش مشكل مع حتى جمعيه وما عندوش مشكل مع حتى جمهور موجود في تونس
4: محبوب محبوب
3: محبوب بارتو كيما نقولوا عليه معلول معناها اليوم في الـ في, الـ في الرول نتاعو مع سي اس اس ينجم كان هو مشي للكلوب باش يكون عنده رول مع ياسين مرياح
4: ينجم يكون في نفس الرول انيس
2: بيان سور شوف ديجا حكى توا امين انه سليتي كيفاش كان لو رول نتاعو في ليكيب ناسيونال وكيفاش كان معناتها الي انفلوون في وسط الجروب والناس تحترمه وتقدره فما بالك في جمعيه وفي نادي كبير ويحبوا ابن النادي هذايا كيما قلت انت معناتها ارتباطه وانتمائه للنادي الافريقي باش يزيد يعطيه ادوار اخرى وادوار تعاون الجروب هذايا باش يكون جروب اوموجين ويعاون
4: خاصه النادي الافريقي نجحوا مع ليبيناسيونور النادي الافريقي من اكثر جمعيات في تونس اللي ينجحوا معهم ليبي ناسيونو والاتموسفير ولا الجو اللي في النادي الافريقي يتماشى مع الملاعبيه البي ناسيونو.
2: انا نحب نمشي في نفس الفكره في نفس الاطار اللي حكى فيه امين خاطر اللي تري امبورتون اليوم انه نحكيه على سياسه نادي ولا بوليتيك نتاع نادي وزيادة فما دي زوبجيكتيف سبورتيف اللي يلزم اليوم توصل لهم. اليوم الكلوب افريكان نتذكروا اخر مشاركه ليه في الشامبيونز ليج كانت بين ظفرين وقوسين كانت مخيبة
3: مخيبة جدا
2: مخيبة. دونك يزمك تمحي الصورة هذيك يزمك دي جوار بيلي دي جوار كادر بون انا تقول
3: كاليبر كاليبر تاع الملاعبين
2: اليوم الاضافة نتاع سليتي كلاعب هذيك انديسكوتابل ما نحكيوش فيها خاطر ملاعبي كونفيرمي ملاعبي الى دو ليكسبيريونس ملاعبي منضبط ملاعبي اللي سيريو في قيمة علي معلول دونك كيما نحكيو الاضافه اللي عملها علي معلول في السي اس اس دونك ينجم
4: في
2: الشامبيونا وحتى صحيت حتى في الشامبيونا حتى قيمه الشامبيونا بتاعنا شوفوا تحسنت بملاعبيه امثال اليوم علي معلول تزيد مسليتي
3: ولا البلايلي نحكيو انا فرد البروفيل تاعو
2: خاطر شوف القيمه نتاع الملاعبيه هذوما ما عادش موجودين منهم برشا انا شو نقول كلوب افريكان اليوم فما صار تفريط نوعا في ملاعبيه مهمين كيف ما شوط كيف ما بن عبده دونك فما كوميم فما موازنات ماليه كيما قلت انت كريم لكن زاد راهو هذا راهو يخص برشا نوادي اللي سيرتو باش تشارك في مسابقات افريقيه ما فيها باز تحط بارتي من الاموال هذيك تضخها باش تدعم ليفيكتيف نتاعك باش تنجم كي تشارك تعمل مسابقه افريقيه تلقى عندك دي زاتو وعندك دي جوار اللي ينجموا يوصلوك لبعيد يوصلوك لبعيد
3: وعندك الاكسبيريونس الخايب انت قبل دونك انت اليوم هنا وحتى بعديك حتى الترجي الترجي عملي والوقت تنحى البلايلي وتنحى وتضرب وحتى كي جا مساكني وزاد معناها ما كانش موجود في الجروب ما فماش الملاعب اللي معناها راهو في الشامبيونز ليج لازمك ملاعبيه كاليبر كبير معناها لازمك ملاعبيه راهو تلعب سان داونز وتشوف فيهم ملاعبيه كبار وكبار برشا دونك اليوم راهو النادي الافريقي قدام لوبليغاسيون انه يجيب ملاعبيه في مستوى معناها الشامبيونز ليج الحقيقه معناها لازم
2: شوف راهو ممكن الاوبستاكل اللي قدام الكلوب انه اليوم زاد قدام الفرضيه ولا ليفونتواليتي انهم يجيبوا اتاكون كونفيرمي واللي هو ينجم يكون بالفلوس ينجم معناتها تحب له معناتها بيجي
3: تحب تصور مير كنزاري عامل سامحني انيس عامل ولا شوف شوف البوليميك اللي صارت على مير كنزاري مع ترجي وبتيتر من من من اخيب العوامل ترجي يلعب في الشامبيونز ليغ نتصور عنده المير كنزاري من ماتوريتي وعنده انه لازم باز مش يحكي مع الاداره على انه لازم ملاعبيه القدام اكيد جدا في الشامبيونز ليغ واكثر حاجه يمكن في اختيار مير كنزاري يعني من مسؤولي النادي الافريقي المير كنزاري انه هو عنده فكره كبيره على الاكسبيريونس في الكؤوس الافريقيه
2: صحيح
3: دونك لهنا ما نصورش باش يغيب عليه شيء هذايا وان شاء الله نشوفوا الافريقي يعني ترجع تعطينا صوره باهيه في الافريقي.
4: بالنسبه للميركاتو باش نحكيو كذلك بعد الفاصل على ميركاتو نادي صفاقسي وكذلك النجم الرياضي الساحلي فاصل ثم نتواصل.

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان اف ام
3: صوتكم.
2: ديوان اف ام
3: يستقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
4: رجعنا لكم من جديد في سبور ماكس. 46 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشاء، الدولي الأوغندي ريان فيجو وصل اليوم لتونس تمهيدا للتعاقد مع النادي الرياضي الاسفيقسي. شنو نعرفوا على اللعبة ذاية؟ ينجح في فرض مكانه في الفريق ولا لا؟ لعب الشرطة الأوغندي، دولي أوغندي، قلب من 21 عام، لعب مع الأصناف الشبان الكل في منتخب أوغندا من الإيدوسات الإيدوزناف إيفانتين وحتى الإيفانتروا. في عمر 18 عام كان يلعب أساسي مع فريق الإيفانتروا منتخب بلاده في دورة وسط إفريقيا في الكأس، كان فاز بجائزة ثانية أفضل لاعب في التورنوا. لاعب فاز في الدوري الأوغندي 7 مناسبات، كان توج بمان أوف ذا ماتش، لعندهم غديك جائزة في لقب أفضل لاعب في المباراة مع فريق الشرطة الأوغندي. تقريبا من 24 جولة على ما أظن 7 مباريات كان توج بأفضل لاعب في المباراة. متوسط ميدان دفاعي، طويل القامة والبنية الجسمانية، أكيد شفتوها في الفيديو بعثت لكم الصباح، اشتبتوا في الملاعب هذايا. الملاعب هذايا وصل لصفاقس، وصل لتونس شوية خلقون في صفاقس ممكن، وللتفاوض مع النادي الرياضي الاسفيقسي واستكمال بقية المفاوضات. باش ياخذ على اختبار فني لا ما نزلنا ما نعرفوش، ولكن هو على ذمة النادي الاسفيقسي إذا ما أراد النادي الاسفيقسي ذلك في الساعات القليلة القادمة. هيا نبدأ بك أنيس، شنو نجم نعرف على اللعبة هذايا؟ وهل ستيل متاع اللعبة هذايا موجود منه في النادي الاسفيقسي وألا لا؟ وإذا كانوا كونفيرمي نجم ينجح مع النادي الاسفيقسي وألا لا؟ هل النادي الاسفيقسي في حاجة ليه وألا لا؟
5: هو حاجة، أول حاجة اسمه باهي، اسمه فيجو، اسمه بتاع ملعب كبير
4: فيجو ريش السهر فيفو.
5: دونك شوف، واضح اليوم اللي فما بوليتيك معينة قاعد سي اس اس ماشي في ثنية متاعها، أنه يرجع لتراديسيون متاع قبل، أنه ينتدب دي جون جوار انترناسيونو يقعدوا إن بيريود في النادي وبعد يوقع التسويق متاعهم. وذيك اش نجم تعمل في الوضع الحالي متاع كورتنا، مع أنه ما زال موقعش تفعيل معناتها قانون هيك الرياضية، هذيك الحل الوحيد اللي صاير في كورتنا، ما نخبيوش على العباد وخليوش على الناس كيما هذيك باش تجي معيش الأندية متاعنا. وهذه معناتها السياسة هذه أنا أعتبرها أنجح سياسة حاليا في الوضع الراهن متاع كورتنا. دونك بالنسبة للملاعبي، شفتنا وتفرجنا فيه ملاعبي الجبري متاعه باهي، دوتاي ملاعبي مازال صغير في العمر، انترناسيونال كيف ما قال كريم، ما زلنا دابري لي فيديو راهو ما نجموش نعطيو راي ديفينيتيف معناتها في الملاعبي، اسكو الملاعبي نجم يفيد في المستقبل السي اس اس ولا ما نجمش يفيد، ولا جاي سو فورم معناتها متاع تيست، ولا جاي بور معناتها سيني ديريكتمون. دونك
4: هو تسمى به كي قلنا له فيديو حسام هذول الموسم الماضي في جال السي اس اس ما قلنالوش حتى فيديو، مش
5: اون بلوس جاي من بطوله ماهيش بطوله قويه برشا. دونك يلزم الملاعبيه من النوعيه هذوما انك تزيد تعاود تشوفهم وتزيد تعطي راي للمدرب وللديريكتور سبورتيف انهم يزيدوا يقيموه دو بري على عين المكان. انا حسب رايي
4: قبل ما يكون في الشرطه الاوغندي كان في اكاديمي ويخدموا برشا بارامون في اوغندا
6: الفورماسيون،
4: على الفورماسيون على الاكاديمي.
5: شوف
4: كيما جمال موتيابا بدا من اكاديمي، كيما موتايبي لأصداء ممتازة جدا توصل عليه
5: وتبي شو قداش عنده في السي اس اس من عمناول موجود
4: جامناول معناتها من عمناول كيما نقولوا احنا سي بون معناتها واضح لي وكونفيرمي عملوا له البري كونترا وكل شيء صح لهم العمناول لانه فهموا انه هو لاعب باش يكون عنده شأن في المستقبل وبالتالي وقعوا معه. دونك النادي الاسفيقسي يجدد التجربه مع ليزاكاديمي واوغندا، وهذوما مدارس غير تقليديه في افريقيا مقارنه بالعاده، ولكن حقيقة معناتها عندهم مارج بتاع تطور كبير.
5: سي سي اس ماشي في ملاعبية الاوغنديين توا الرابع ملاعب
6: الثالث
5: ملاعب الثالث ملاعب
6: شادينا مارشي اوغندا ماشي ان شاء الله ربي
5: ان شاء الله عائق اللغة خاطر هما يتكلموا الانجليزية ان شاء الله معناتها ماهوش ماهوش مشكل ما يخليش مشكل للملاعبي بور سادابتي مي الحاجة الباهية انه ديجا عنده صحابه ديجا موجودين
6: في نجم يعاونوه حاجة بركة كريم انه التوجه والتمشي نتاع ديسفيرسي في سيرتو في لي جوور جون انا معاك شو البروفيل تاع الملاعبي اليوم في العمر هذايا وانه يكون موجود في سي اس اس اكيد جدا تمشي ممتاز وتمشي يشكروا عليه المسؤولين في سي اس اس لكن الملاعبي راهو جاي باش يشوفوا المدرب
5: اي فوالا
6: لكن ولا. في الاخر بكل صحيح. القرار الاخير راهو باش يقولوا نبيل الكوكي فنيا فنيا نحن شفناه في فيديو مانيش مش تيران
5: انا
6: غدوه يشوفوا نبيل الكوكي ولا طارق سالم وهما باش يعطيوا رايهم وبعد باش يكون اسكو باش ياخذوه ولا لكن هو موجود لهنا وهذا معنا مصادري انا اكيد جدا انه هو باش يكون مش باش يصح
5: تحت الاختبار
6: تحت الاختبار باش يجي يكون يشوفوه مع بي اكيد فما بوادر باهيه من الفيديو كل دوتاي يلعب سونتينيل يلعب ريميور
4: ماهمش ماهمش نجمش تاخذ
6: اليوم راهو عمار عمار تيفوك معنا راهو نفس البروفيل براتيكمون
5: اي صحيح
6: معناها انا فسخت نحكي لك راهو حتى في وسط الميدان لكن في التوجه والتمشي اني نشوفه كيما كنت تحكي انت تاع بروجي نخليه معناها انه صغير ويبدا انترناسيونال النجم يصبر كما
5: عامين ثلاثة وبعد يتباع
6: عامين ثلاثة ويتباع اوكي توجه ممتاز وتوجه ممتاز جدا ويعني وجستيون به لكن فنيا بعد راهو القرار الاخير عند المدرب هذا باش نكون واضحين
4: النجم يكون بون ولو انه حسام هذول الموسم الماضي كان اعاره كما حسام هذول حسام هذول الموسم الماضي تفكر معايا انت الناس مش نحلوا كما هكا قبل ما يوصل ولا نهار اللي يوصل ما عندنا حتى فيديو على اللاعب دونك ما قينا ما نحلو ما تنجمش تحلل وقت لاعب اعاره في اوبسيون داشا بونت نفكر قلت وقتها بما انه اعاره اوبسيون داشا دونك نادي سفيرسي داخل في الربح خارج من الخساره
6: ايفيكتيفون باش يكون موجود
4: فعل بند الشراء ب 100,000 دولار
5: لانه الى كونفيرمي
6: بوندو اللي باش يكون موجود يعني يستف اللي باش تلعب نادي سفيرسي سان بيدرو نهار
5: النوف
6: اكيد ومن بعد عنده ستاج 5 جور في دو ماتش اميكو دونك في جمعتين هذوما باش نعرفوا كل شيء الاكثر
4: يلعب اخر دولي تونسي متوسط ميدان هجومي في مفاوضات مع النادي الرياضي الصفاقسي مفاوضات عندها مده تكتم كبير الحقيقه على اسم اللاعب مفاوضات البارح كانت موجوده مفاوضات حاليا ولا اليوم العشيه ثم مفاوضات جلسه ثانيه نادي الصفاقسي يطلب اللاعب في شكل اعاره فيكوبسيون داشا والفريق فريق اللاعب يطلب انه العرض يكون مادي بحت ويتم التفويض في اللاعب للنادي الصفاقسي لمدة 3 أو 4 مواسم ووجهات النظر كانت بعيدة اقتربت وجهات النظر بين الطرفين ولكن النادي الصفاقسي مطالب بتوفير مبلغ مالي محترم نوعا ما تقريبا في 600 مليون 200,000 دولار تقسم على سنة كاملة تقريبا هذا المطلوب بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي هل في المطلق طاو لانه ما عندكمش اسم اللاعب
6: ماذا بينا نقول
4: الميدان واسم لاعب في وسط الميدان
6: حتى واحد
4: وهجومي لا لا ما نقولش لانه
5: صغير كبير في العمر اعطينا حتى قربنا شويه حتى العمر
4: خلينا نحكيوا على المبدا اي انا عندي سؤال نحكيوا على المبدا هل انه النادي الصفاقسي معناتها اليوم ميركاتو الى حد الان بصفر دولار نادي الصفاقسي يجي في ملعبية ليبر تقريبا كما الموسم الماضي باستثناء اونانا على ما اظن
5: اونانا
4: نجح الموسم الماضي هل السياسه هذه مهمه بالنسبه للنادي الصفاقسي ام انه لا استخدام موكي تلقى ملاعبي ولا فرصه ولا صغير ولا كبير ولا ملاعب انترناسيونال وقت اللي تلقى فرصه يلزمك تدفع فلوس ما تدفع
5: شوف كي هي
4: من حيث المبدا
5: من حيث المبدا شوف ملاعبي دولي راهو نجور سيب جوار اللي تخمم فيه سيريوزمون ملاعبي دولي وصغير الور لا وقتها ما فيها بيس
6: نفستي
5: فيه اي سورتو انا اليوم سي سي اس باعت ملاعبي اللي هو عمر بن علي
4: اللي هو دولي وصغير
5: اللي هو دولي وصغير وبمونطون كبير محترم دونك راهو خاطر السياسه نتاع انك تجيب لي جوار معناتها فانت كونترا هذه قلتها تو ديجا عندي مده سياسه تحب لها سفل تحب لها نفس طويل خاطر راهو مش كلهم باش ينجحوا اي سورتو في الوضعيه نتاع سي سي السنه اللي عندك مسابقه افريقيه دونك انا كي نلقى ملاعبي انترناسيونال سورتو يطلع صغير في العمر ما نعرفوش توا كبير صغير في العمر ومبلغ نتاع 200 الف قلت لي 200 الف
4: ابري
5: في الاخر مونطون ماهوش كبير برشا
6: ماهوش
5: كبير برشا دونك وسياسه النادي تحب لي جون لاعبيه اذا سيبوزون لاعبي جون
6: احنا نحكيو توا في المطلق نحكيو على البرنسيب
5: انا شوف انا فما سياسه نتاع نادي يلزمنا نحترموها ويلزم بالحق يمشيو فيها اليوم ما يلزمكش تحط سي اس اس في مآزق ماديه في المستقبل ما تحطهاش في عقوبات جايه هذه حاجه باهيه
6: في الجيستيون
5: في الجيستيون فوالا تبقى انا اذا فما لوبورتونيتي وفما لا بوسيبيليتي بور ريكروتي ان جوار اللي هو ينجم في المستقبل يعاون رياضيا وحتى يجيبك اوفر في المستقبل
6: اكيد انا نيس عندي فكره كنت تدربت عند نبيل كوكي نبيل كوكي من المدربين اللي يحب ليجن في وقت معين قبل الوقت نلعبوا راهو طلع برشا ملاعبيه ديجن باش نكونوا واضحين بعد خذينا شامبيونا العام اللي يطلع فيه فرجيني والروج وغازي وكل طلعهم نبيل كوك
5: مخدينا اختا شامبيونا سبور
6: مع انت في الاسبور دونك راهو طلعهم نبيل معناها كل وين كنت معاهم ونعرفه
4: وصلهم مانيس وطلعهم نبيل
6: وصلهم مانيس وطلعهم نبيل وخذ بهم كرول شامبيونا
4: صحيح
6: وخذ بهم كرول شامبيونا
5: شفت لاشين كيفاش يخدمها سبور باهي نبيل كوكي عنده العين الباهي
6: زاد ولاو عنده لوداس انه لحم لعبيه وقتها باساميهم وحط هو بور معناها وحط ملعبيه كيما الفرجاني كيما اندونغ وسي وقت اللي جاء وقت معناها برشا لكن ايش حبيت نقول اللي نبيل يحب لي ملعبيه جون ويعني هذا حسب رايي ويعطي فرصه وعنده شجاعه انه
5: ينتجريهم
6: في الاكيب ويعطيهم الكونفيونس ويعطيهم طون جو ايش حبيت نقول الملاعب اللي تو يتكلم عليه اللي احنا ما نعرفوهوش انيس
5: كبير صغير
6: كبير صغير اللي هو اللي فيه 200 الف دولار هذه هي القصه تو اسكو سي اس اس كابابل مش تعطي ولا هي تنفيستي في ملاعب المبلغ كما هذا انا نقول اذا الملاعب يستحق
5: فوالا بوركو با
6: اذا الملاعب يكون كونفيرمي وملاعب
5: مقتنعين به
6: سيرتو جون شويه في المعنيه في جون يبدا جون في العمر اللي نجموا ننفستيو خاطر تو نحكيو نفس الموضوع
5: نفس السياسه فما بوليتيك
6: هذاك شو اوسي حاجه اخ انه تو نبيل كوكي ولا الفريق تاع فما امو جين سي اس اس فما الجون فما الكبار
4: برشا في لي كومونتير تو الاسماء الكل تاعها
6: صحيح اكيد
5: اعطينا شويه
4: اسماء فراس بالعربي مش فراس بالعربي
6: اكيد
5: لا هذا كبير مش صغير
4: اصغر من فراس بالعربي
6: انا نعرف اللي يعمل برشا نبيل على البريباراسيون فيزيك الفاز هذيا عنده هو فاز كبيره برشا اكيد جدا تو سي اس اس كملت
4: الاستاجر بالصغير خارج
6: علي كريم
4: اي لازم القصه مازال دقيقتين وعندنا الاخبار
6: اوكي
4: ماهر بالصغير خارج حسابات براكو في النجم الساحلي في 30 سكوند 30 سكوند داي نبدا بيه
5: شوف ماهر الصغير
4: مازالو عام في كونتراتو
5: ماهر الصغير كقيمه فنيه الناس كل شهدنا بامكانياته وقيمته لكن اليوم فما استراتيجي فما بروجي جو عند المدرب فما ديسيبلين تكتيك عند المدرب لازم الناس كل معناتها تفهم اللي فما مدرب يعتمد على الجروب على الكوليكتيف اذا نتصوروا كمدرب كفورماتور زاده لازم ناخذوها ان كونسيديراسيون يحب يبني ان كوليكتيف مجموعه ما يحبش يبني فريق وعلى لي انديفيدياليتي وعلى معناتها ملاعبيه سوا ديزون فينيون سو لو بلان تكتيك اللي ماهوماش نو سابليك با هذا حسب رايي راه قراءتي علاش تخلى عليه براكوني دونك بار كونتر معناتها اذا نجي نحكيو على قيمته وامكانياته مير بصغير من الملاعبيه لي جوار تالونتيو الملاعبيه الكورجيه بالكدا اما واضح فلسفه المدرب يحب يلوج على دي بروفيل معينين يكملوا المنظومه الجماعيه نتاعو
6: انا باش نكمل على كلامك مانجر جوان اللي قاعد يقول فيها نيس راهو اليوم الملاعبي اوكي عنده الكاليتي وهذا يشك في حد تكنيك لكن كي يتكاثروا عليك يعني يتبادلوا عليك لي زونترونور نيس وما تاخذوش الشانس معناه وحتى كي تيخو الشانس تاعك ما ترشقش بمال دخل اليوم راهو حتى ممكن نكلمه اوكي يعرف يعمل جومب ويعرف يتعدى لكن ماكش ديزيزيف ماكش افيكاس حق نتاع ربي معناه نلعبوا لاتيرال ونلعبوا مانيش فيرتيكال في الجو مانيش نماركيو لكن الكاليتي موجوده نتصور بالكوني ما نطورهاش كان موضوع تاع كوره فقط تاع امكانيات لكن نتصور فما حاجات اخرين اللي خليته هو خارج حسابات براكوني لكن فنيا لاعبي ممتاز جدا
4: شكرا من عباس
6: عايشك
4: ساعه تعديت
6: فيت في
4: والله فيس
6: ما في سبيكس
4: شكرا يسعد القادر بوجربيش معناتها قزبار اسمع فيك راه
6: يا قزبار خويا جو لهنا برجل
4: رد بالك راه قزبار اسمع فيك
6: خويا
4: اكيد تحيه صديقنا حاتم قزبار زميلي
5: وبربي حبيت نبلغ له تحيه حاتم قزبار اترافير صابر ترابلسي لاعب مستقبل قصرين امبارح كلمني وقال لي بربي سلم على حاتم قزبار
4: كي نخرج نهز التليفون وكلمه خاطر انت شكرا امين شكرا امين الاخبار بعد لحظات مع فادي مبارك وكذلك شكرا لكل الزملاء قسم الرياضه وعلى رأس الناس اللي في قائمة الشكر اليوم بطبيعة مخرجنا العزيز صابر البوعزيز اللي معنا سيف كامل عطي الصحة الحقيقة تبارك الله عليك صابروش خويا ما خلينا لكش وقت مش عدي الأغاني يلا خويا بعد عم بحرك وعدينا الأغاني مشايخنا بالموزيكا العشية ميرسي بوكو شكرا نادر نتقابل غدوة إن شاء الله في سبور ماج جديدة غدوة مع محمد أمين الخنوشة
7: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية
8: ببليسيتي
9: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود
10: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا
9: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أود سهرية النجم المتميز الشامي
10: من بعدك عمر ما هوينا
7: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتغي وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن للحجز والاتصال 50-99-79-96 ولا 29-49-44-96
11: ديوان فام فلاش نيوز
12: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة وزارة التجارة والتنمية الصادرات تعلن في بلاغ فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي 26 و2027 محددة تاريخ 27 من أوت القادم كآخر أجل لإيداع المطالب والوزارة توضح أن توريد هذه الكمية سيتم في إطار نظام جمركي تفضيلي وطبقا لطريقة المبادلات التقليدية مشيرة إلى أن مصالح المجمع المهني المشترك للخضار ستتولى تقديم مطالب الانتفاع بهذه الحصص والوزارة تشترط على الموردين تقديم ضمان بنكي بقيمة 1% من قيمة الكمية المطلوبة لفائدة المجمع إلى جانب إثبات تسوية الوضعية الجبائية والانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي والإدلاء بتصريح يؤكد عدم الإفلاس أو الانقطاع عن العمل لمدة 5 سنوات على الأقل وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يدعو خلال زيارة أدها أمس إلى مقر اللواء أول مشاة ميكانيكية بجبس يدعو إلى ضرورة تطوير مناهج التكوين والتدريب لتعزيز المهارات القتالية والرفع من جاهزية الأفراد بما يتيح بناء قوة عسكرية متكاملة على المستويات الفكرية والتنظيمية والعملياتية قادرة على التخطيط واستشراف التهديدات والتكيف معها والوزير يدعو كافة العسكريين إلى مواصلة العمل بنفس العزم والروح الوطنية العالية ومزيد البذل والعطاء والمحافظة على نفس مستوى الجاهزية واليقظة والاستباق للتصدي لمختلف التهديدات المحتملة في ظل التطورات والتغيرات الإقليمية والدولية الخبير الاقتصادي رام بالحاج يدعو البنك المركزي إلى ممارسة صلاحيته كاملة وإلزام البنوك بالامتثال للقانون المتعلق بقروض التمويلات على الشرف وتطبيقه دون ترخ مشددا على أن النص القانوني واضح ولا يحتمل الاجتهاد رغم ما قد يشوبه من نقائص وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام
13: ما يختلفوش اثنين في أن القطاع البنكي راهو قطاع معناتها استراتيجي قطاع مهم جدا للاقتصاد الوطني هو رافع معناتها كبيرة برشا اقتصاديات الدول كلها ولكن اللي صاير ماهوش جديد الحقيقة على البنوك نتذكروا مليح فصل 412 والفقرة الخاصة بالتخفيف في نسب الفائدة يعني لحد هذه اللحظة ما فماش تطبيق الفصل هذا فما لي تابلو دامورتيسمون تعملوا سيفري أغلبية البنوك جدت لي تابلو دامورتيسمون الفرافاها ولكن فمنش الروليكال اللي نابع عن التخفيض على نسب الفائدة ما معنا مرجعش للفرافاها ولكن الآن يعني ما صارش تطبيق في حالة تانية للفصل هذا. دونك ما هوش جديد الحقيقة. وأنا أدعو السلطة المشرفة، السلطة النقدية المشرفة اللي هو البنك المركزي، باش فمنش يمارس السلطات نتاعه. وهذا قانون، معناتها ما فيش لا اجتهاد، لكن يستحق حتى شيء، يستحق كان البنوك معناتها الخليني على القانون وطبق القانون هذا. رغم طبيعة النقائص الكبيرة اللي معناتها يخلوا القانون هذا.
12: وفي الشأن الدولي، رئاسة الجمهورية الجزائرية تعلن اليوم حدادا وطنيا لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام عبر كامل التراب الجزائري إثر حادث انقلاب الحافلة الذي شهدته ولاية بومرداس اليوم، أسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 44 آخرين وفق بيانات أولية نشرتها المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية. وختاما، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أنه استهدف ناقلتين كانت تحاولان المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بمؤازرة جوية من الجيش الأمريكي، مؤكدا أنه جرى استهداف ناقلتي النفط المخالفتين وإيقافهما، بينما غيرت 4 ناقلات نفط أخرى مسارها بسرعة وعادت أدراجها. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

0: جوانا فهم صوتكم فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوانا فام. هذه حلقة جديدة من برنامج فان تايم من توا حتى لسبعة متاع العشية، ثلاثة ساعات من البث المباشر، برشا موزيكا باش نسمعوها، استضافات فنية وتغطية لمختلف التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية في بلادنا. دونك خليكم معنا في المتابعة. اليوم معايا في الإخراج عزيز العوني. هلو، مرحبا مرحبا، عندك مدة ما جيتش عزيز، ظالي من عارف لي تعركنا. تخدم الصباح، مرحبا بيك اليوم انتوكا. وفي الإخراج معنا كيما كل يوم حسين يحيى، مرحبا بيك يا حسين. على مستوى الأعداد كيما كل يوم ترافقني الصحفية الجميلة شادلية الخياتي، ومع شادلية الثنائي زميلة المستقبل هيفا وخلود دم. يلا خليكم معنا في المتابعة، بعد شوية باش نعطيكم فكرة بالنسبة للناجحين في البكالوريا واللي يحبوا يمشيوا يقراوا في الخارج. عنا لكم اون ديستيناسيون، باش يجي بحضينا مدير لاجونس باش يحكي لنا على الدراسة تحديدا في تركيا، كل التفاصيل نعرفوها بعد شوية. خليكم في المتابعة، هذا صابر إرباعي باش نسمعوه في الجو الترابي.

0: في الفترة هذه تعتبر فترة استراتيجية الحقيقة وحاسمة للتلامذة اللي نجحوا في البكالوريا، بما أنه هذه فترة الأوريونتاسيون، هذه أسبوع التوجيه الجامعي اللي مش حد لهم مصيرهم ومستقبلهم. هذاك علاش اليوم قدمنا دعوة لسي أسامة بن حليمة مدير أجانس غوناي للدراسة في تركيا، هو خبير ومختص في التوجيه الجامعي والخدمات الطلبية. مرحبا، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة مدام عفيف،
0: نورتنا،
1: عيشك الله ينورك. فرحانين مرة أخرى بالتواجد معاكم في إذاعة راديو ديوان اف ام. تحية ليك ولكافة مستمعي راديو ديوان اف ام.
0: جيتوا في وقتكم، هذا الوقت اللي يبدأوا التلامذة يخموا في مستقبلهم توا، شنو الأوريونتاسيون اللي تعديت واللي ما تعديتش. دونك قبل كل شيء ساعة عرفنا بروحك واحكي لنا شوية على الأجانس غوناي.
1: أنا أسامة بن حليمة، مدير ومؤسس مكتب غوناي للدراسة في تركيا، دارس في كل من تونس، لاتفيا وتركيا، متحصل على منحتين للدراسة بالخارج، متخرج من 4 جامعات مختلفة، وهذا اللي خول لي اليوم بالإكسبرينس اللي دونك كانت عندي في تجربتي الجامعية باش نكون موجه للطلبة ومقدم لخدمات طلابية عن طريق مكتب غوناي. هذاك علاش أنا مدير الأجانس. أجانس غوناي هي أول أجانس في تونس مختصة بالدراسة في تركيا. نتعامل مع أكثر من 20 جامعة تركية خاصة، وعلى رأسها جامعة بهشة شهير اللي مشي نحكيو عليها اليوم. نضمن لكافة تلاميذ البكالوريا والطلبة التسجيل الجامعي في أي تخصص بأي معدل، بأي معدل وبأي سكور، يقرأوا أي سبيسياليتي يحبوا عليها، كسوسوا باللونجلي ولا بالتركي. ما نقتصروش كان على برومي سيكل، نسجلوا طلبة أو تلاميذ بكالوريا في المستوى الأول اللي هو الليسانس أو الباشلور. بالنسبة للطلبة اللي متخرجين سنة أو من سنوات فرطة، نجموا زادة يدرسوا معنا في جامعة دونك المستوى الثاني الماجستير. دونك كل شيء مش يكون شي مضمون ومتوفر مع مكتب غوناي ان شاء الله.
0: انا اليوم كولي والا انا اليوم كتلميذ، علاش نختار باش نخرج مع غوناي؟ علاش انا كوليه نختار غوناي باش نبعث ولدي ولا بنتي؟
1: اول حاجه كما قلت لك حسب التجربه اللي عشتها، دونك اي ولي حب يطمن على صغيره من المستحسن ان يكون عنده ان فيزافي اللي عنده تجربه في تركيا. انا سبق وخدمت ودرست وتخرجت من تركيا، هذاك علاش الطالب مش يتخرج من المكتب متاعنا دونك مش يكون محاط مما جميعه. كيف كيف احنا كمكتب ما نتعاملوش فقط مع الطالب في مرحلة التسجيل، بل نهتم بمرحلة السكن، السويفي، اللي حاب يخدم ويقرأ وميم طون زيدا نوفرو له ديز اوبورتونيتي متاع البارت تايم جوب. نطلع لتركيا نتبع الطلبة سور بلاس، نعرفهم ببعضهم من قبل ما يطلعوا لتركيا، دونك نحاولوا ندمجوهم في الجروب متاع الاجنس. هذاك علاش مشي نتبعهم خطوة بخطوة دو ا جوسكا زيد،
0: لانه مهم الجانب هذايا متاع المتابعة متاع صغيرات، مش مسألة قراية كها، ولكن سي تو لانفيرونمون اللي باش يقراو فيه. هيت عرفنا أكثر بجامعة بهشة شهير، أنا شخصيا نعرفها الجامعة هذايا لأنه جيت فترة واني أقمت في تركيا، ومن أفضل الجامعات الخاصة هذايا كرأيي أنا الخاص، لأنه حتى الأجانب اللي يجيو باش يعيشوا ولا لي ديبلومات اللي يجيو باش يعيشوا في تركيا تقريبا أولادهم الكل يمشيو للجامعة هذه.
1: بالضبط، هي جامعة بهشة شهير جامعة ممتازة برشا، عندها العزيز من العديد من الخصائص أو المميزات بارابور لزوتر يونيفرسيتي، لأنها ما هي جامعة تركية تتبع المنظومة الأمريكية كما باقي الجامعات، هي جامعة أمريكية بامتياز
0: دولية.
1: بالضبط، موجودة في 11 فرع في العالم، موجودة في واشنطن دي سي، في تورونتو أو بوستون بالنسبة لأمريكا، موجودة زادة في بريطانيا في لندن، موجودة في فرحة في برلين في ألمانيا، موجودة في إيطاليا في جورجيا في قبرص وفي إسطنبول. احنا توا نحكي على فرع اسطنبول اللي هو موجود في المنطقة الأوروبية أو الجهة الأوروبية
0: الجانب الأوروبي،
1: بالضبط من مدينة اسطنبول في منطقة مركزية، منطقة مزيانة برشا. دونك الجامعة موجودة في كومبوس تري كونفورتابل اي تري سنترال، هذه حاجة تخلي الطالب يقرأ وهو أليز في بلاصة تكون قريبة لكل شيء. كيف كيف الجامعة فيها كل التخصصات وكل التسهيلات، تربطنا بها علاقة قوية برشا، وأنا شخصيا تقريبا أصحاب مع الإدارة الكل، ذاك علاش عنا ميم حتى تونسية مدام ناس نواجهوها تحية اللي تخدم في الإدارة متاع الجامعة، تستقبل طلبة متاعنا، تستكمل لهم كل إجراءات التسجيل. أي طالب تعترضوا أي إشكالية أو أي صعوبة في وسط العام بعد ما احنا حتى نكونوا حاضرين معهم مش يكون زاد فما فيزا في الجامعه كيف كيف نقدموا تحيه للمدير مكتب العلاقات الدوليه مستر صبري اللي هو
0: موجود على عين المكان معناها
1: طبعا طبعا موجودين في الجامعه في مكتب العلاقات الدوليه وهما اللي يهتموا بالطلبه نتاعنا دونك جامعه ممتازه في جميع الاصعده كيف كيف توفر لافونتاج نتاع الدوبل ديبلوم او الدبل ميجر بالنسبه للطالب يحب يقرا دوبل سبيسياليتي العام الاول يختار سبيسياليتي العام الثاني يختار اون دوزيام سبيسياليتي غراتويتمون جوست يدفع لي فري نتاع العام الاول ويتواصل بنفس دونك المعدل كيف كيف دونك نضمن لكل الطلبه في كل المستويات موجود فيها الباشلور ديغري موجود فيها الماستر ديغري موجود فيها زاده البي اتش دي دونك كل شيء موجود فيها باللغه الانجليزيه او باللغه التركيه كيف كيف في الطالب اللي يحب يتوجه البهشة شيء في فرحه في اسطنبول عنده امكانيه باش ياخذ دبل دبلوما في الماستر في برلين كيف كيف ينجم يتوجه ويعمل الاستاج نتاعو في مختلف الشركات اللي تتعامل مع جامعه تتعامل مع اكثر من 2300 شركه دوليه لوكال اي انترناسيونال دونك فيها مميزات عديده ونشجع عليها برشا بالنسبه للبهشة شيء ونفتخر انه نتعاملوا مع جامعه بهذا المستوى بهذه القيمه في تركيا
0: ممتاز سينو بصفة عامة شنو مميزات الدراسة في تركيا وشنو شروط القبول
1: بالنسبة لتركيا هي وجهة مميزة برشا بالنسبة للتوانسة لأنه ما نستحقوش لا فيزا لا كونت بلوكي في الفترة هذه سيختو توا لي بارون الأولياء أو الطلبة أو التلاميذ اللي يسمعوا فينا توا يقول لك أنا توا سي بون دخلين على أوت فاتنا الفوت كيفاش مش نوصل نلحق ونقرأ في تركيا لا بروسيدور سهلة وسريعة ومضمونة سون فيزا الفيزا نعوضها بكارت سيجور كي ليتيديون يوصل تركيا يتحصل عليها كيف كيف ما فماش كونت بلوكي هذه حاجة تسهل على البارون الجامعة كيف كيف فيها دي فاسيلي de paiement donc هذاك علاش وجهه مش تكون سهله ومضمونه يعني. بالضبط
0: بين سينو مثلا انا جبت 10 معدل في الباك وفي الاورينتاسيون ما نجمتش نختار الحاجه اللي نحب نقراها يعني تنجموا تخرجوني نقرا في تركيا في اي اختصاص انا نحب عليه
1: وهذاك علاش جينا اليوم في الفتره هذه بالذات لانه توا فتره الاورينتاسيون برشا برشا من تلاميذ البكالوريا اللي ينتظروا بفارغ الصبر توا باش يحققوا الحلم نتاعهم عندهم بعض التخصصات اللي دونك حاطينها بريوريتي اون هذاك علاش بالنسبه لاي تلميذ بكالوريا ما تحصلش على التخصص اللي يحلم باش يقراه في تونس ينجم يتوجه لمكتب جوناي ويقراه في تركيا باي معدل اي سكور لاكسبتاسيون غارونتي 100%
0: très bien هذه بالنسبه للبكالوريا شنو الاختصاصات المتوفره في في جامعه بهشة شهير
1: بالنسبه لبهشة شهير فيها العديد من الكليات هي جامعه كبيره موجوده فيها الفاكولتي دو ميدسين دونتير فارماسي دونك سيكتور ميديكال موجود فيها كامل باراميديكال نلقاو النيرسينغ الانستيزي نلقاو النوتريشن سايكولوجي وغيرها بالنسبه للديبارتمون دانجينيوري نلقاو توت لي سبيسياليتي في الانجينيوري كيما الكمبيوتر السوفتوير ميكانيك ميكاترونيك الكتريك الكترونيك سيفيل اندستريال بيوميديكال وغيرها البزنس موجود واداره الاعمال وهذا التخصص اللي انا قريته في تركيا كيف كيف فما الاركيتكتور الميديا السينما اي تخصص تتصوروا في بالك العلاقات الدوليه العلوم الاجتماعيه العلوم السياسية political sciences international relations psychology كل شيء متوفر في الجامعة هذاك علاش أي طالب يحب يقرأ في تركيا معانا مش يلقى توت لي سبيسياليتي في بهشة شهير وزاد باللغة الإنجليزية
0: أيوة وبالنسبة للطلبة اللي كملوا الليسانس متاحهم فما إمكانية وأنه كمل الليسانس تاعو في تونس معناه عمل ليسانس نجم يلتحق بماستير في تركيا في بهشة شهير
1: بالضبط أي طالب متخرج هذه السنة أو السنوات الفارطة وحتى بدأ يخدم ويحب يزيد يعمل دوزيام سيكل احنا نوجه ونسجلوا الطلبه في دوزيام سيكل في تركيا اللي هو الماجستير بالنسبه للماستر في تركيا تكون كوسوسوا في شكل ماستر بروفيسيونيل ماستر ويذاوت ثيزس بدون اطروحه مدتها عام ونص او ماستر وثيزس اللي هي ماجستير باطروحه ماستر دو ريشيرش تتقرا على عامين لافونتاج الكبير في تركيا انه ليتيديون يدفع فقط دونك لي فري او تيوشن فيز نتاع السنه الاولى مقسومه بالاقساط par facilité. كيف كيف فما بورسنتاج دو ريدكسيون مع اجونس غوناي اللي هي 25% بالنسبه للباش الشهير مثلا. السنه الثانيه تكون 100% غراتويت. هذاك علاش
0: طيب معناها باش يخلص عام واحد
1: بالضبط وبالفاسيليتي والعام الاول ديجا عليه 25% دو ريدكسيون. هذا هو فما برشا
0: باللغه الانجليزيه او التركيه زيد اللي باش
1: باللغه الانجليزيه او اللغه التركيه وبرشا يقولوا لي بالك انا مثلا مانيش باهي في الانجليزي ما نعرفش نحكي تركي. انا نقول لك كل جامعه فيها وباش شهير نحكيو بالذات فيها ايكول بريباراتوار دو لونغ اللي تنجم اي طالب ما عندوش المستوى المينيموم في اللغه الانجليزيه يلتحق بالانجليش بريب سكول يقرا فورماسيون دونغلي في نفس الجامعه كفتره اولى يحضر فيها روحه مرحله تحضيريه للغه كسوسوا الانجليزيه او التركيه ومن بعد يلتحق بالبرنامج الدراسي اللي سجلناه فيه.
0: تري بيان. وقتاش اخر اجل للتقديم وقداش تاخذ الوقت توت لا بروسيدور كامله وشنو من الوثائق اللي يلزم يحضروها سي اسامه؟
1: احنا توا داخلين على شهر اوت هذه اخر فتره للتسجيل بالنسبه لاي طالب يحب يلتحق بالرونتري الجايه اللي في سبتمبر. دونك ما غير ما يخسر عامه ينجموا يلتحقوا من توا يسجلوا معنا في جامعه باشا شهير. عندنا توا كلكو جوغ اللي نجموا نقدموا فيهم للطلبه نتحصلوا على شهاده القبول في 24 ساعه. يسفي الطالب او خليني نبدا بتلميذ البكالوريا يصور لنا او يبعث لنا تصويره واضحه نتاع ديبلوم الباك رولوفي الباك الباسبور من غير لا ترجمه لا شيء مبدئيا. كيف كيف اللي باسبور ومش حاضر ينجم يبعث لنا بطاقه التعريف واللي باسبور وحاضر يبعث الباسبور. في 24 ساعة تكون عنده الاكسبتاسيون في التخصص اللي مش يختار ولا اللي مش نوجهه ليه حسب رغبته كل. هذايا بالنسبة لتلميذ البكالوريا. أو بالنسبة للطلبة اللي يحبوا يعملوا ماستر في باش شهير ديبلوم ليسانس او ميم حتى شهاده نجاح او شهاده تخرج كان ديبلوم تاع محضر مع لتروار لوفي تاع ليسانس الباسبور او بطاقه التعريف 24 ساعه تفصلنا على الحصول على شهاده القبول بالنسبه للجامعه. دونك البروسيدور سهله سريعه مضمونه في 24 ساعه يتحصلوا على الليتر داكسبتاسيون تاعها. نعاودوا نذكروا سون فيزا سون كونت بلوكي ويلتحقوا بسيسيون سبتمبر وهذه اخر فتره للتسجيل. دونك نحاولوا نسرعوا شويه باش نلحقوا الطلبه على الرونتري هذه سينو فما بلان بي تو نحكيوا عليه.
0: داكور جوستمون جينا للبلان بي اذا كان ما خلطوش باش يقيدوا في السيسيون هذه اللي هي في سبتمبر فما رونتري اخرى ولا يستنيو للعام الجاي؟
1: لافونتاج بالنسبه للجامعات نتعاملوا معهم ونخصوا بالذكر باش شهير الجامعة الأمريكية سيستم أمريكان يقول لك ما فماش رونتري واحدة كل عام فما دو رونتري فما الفول انتيك اللي هو الرونتري متاع سبتمبر القراية تبدأ لـ 28 سبتمبر. بالنسبة للرونتري الثانية تكون في شهر فيفري أو مارس حسب السنة دونك اللي تتسمى سبرينج انتيك. دونك فما دو رونتري كل عام اللي ما التحقش سيسيون سبتمبر اللي ما تواصلش معنا في شهر اوت والا ما التحقش بالانسكريبسيون ينجم يتواصل معنا بداية من شهر سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر واحنا ماشيين نجم نلحقوه ويبدا يقرا ابارتير من سيسيون فيفري مارس اللي هي سبرينج انتيك.
0: واضح بسرعة كمال كيفاش يتحصلوا عليكم سي اسامه؟
1: ينجموا يدخلوا على الباج نتاعنا انستغرام ولا فيسبوك غوناي كونسلتينغ يلقاو في كل شيء موثق بالصوت والصوره ولا سيرفيس نتاعنا. تجمو تتواصلوا معنا على ارقام الهاتف 28 600 810 28 600 810 وإلا 51 600 201 51 600 201. ينجموا كسوسوا يزورونا في مكتبنا في صفاقس طريق سكرة كيلومتر 3.5 بجانب كلية العلوم بصفاقس أو ينجموا يتواصلوا معنا ونتعاملوا معهم 100% فيرتويل 100% أونليني avec كسوسوا des appels téléphoniques مع الطالب والوالي وإلا réunion أو consultation فيرتويل بالصوت وصورة فيديو أوديو فيزيويل نحكيوا فيه في اللايف مع الطلبة متاعنا والأولياء نواجههم عبارة حاضرين معنا في مكتبنا في صفاقس.
0: واضح شكرا جزيلا سي اسامه بن حليمه مدير اجنس غوناي. دونك تنجموا تدخلوا على انستغرام ولا فيسبوك اجنس غوناي تكتب جي يو ان ا اي غريغ فوالا. يعطيك الف صحه خليكم معنا في المتابعه نخرج بالموسيقى وراجعين بعد شويه باش نلتحق بينا رضوان توينسي باش نحكيو في فقره زوم فن مره هذه باش نحكيو على فنانه واسم كبير اسمها داليدا.
2: فن تايم الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

Radio NFM. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: حبك هادي طبعا أغنية لطيفة اللي ما تموتش واللي تقعد ديما عايشة بيناتنا. لطيفة زيدة مازالت كي هبطت عمل جديد أغنية حلوة وفيديو كليب مزيان، الأغنية اسمها شبهي بالملي ولاقية نجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تيك توك. برشا ناس قاعدة تهبط في فيديوهات بأغنية شبهي بالملي، حسيتها كأني أغنية الموسم الصيفة هذية. فألف ألف مبروك لطوفة. سينو التحقوا بيا الثنائي رضوان توينسي. مرحبا رضوان.
1: مرحبا مرحبا يا عفاف.
0: سافا
1: الحمد لله. علي العال.
0: علي العال. والتحقت بينا هيفا. مرحبا يا هيفا.
2: عسلامة عفاف. نورتها.
0: شو لقبك هيفا؟
2: هيفا ميكني.
0: هيفا الميكني. مرحبا هيفا اللي رافقتنا من أول الصيف طبعا إلى جانب خلود وشدلية على مستوى الأعداد. واليوم باش تعطينا لجندام. تركز شو معامي ما مشوفيك هيفا. باش تعطينا الاجندا اليوم؟
2: اي
0: يلا قول لنا اليوم شنو اللي عندنا.
2: بيع عسلامه ومرحبا بكم الناس الكل في الاجندا كولتوريل، الجوله اليوميه اللي ناخذكم فيها في دوره على اهم المهرجانات والعروض الفنيه في مختلف الجهات التونسيه لليله. البدايه باش تكون من مهرجان الحمامات الدولي، وين جمهور المسرح الاثري على موعد استثنائي الليله مع النجم العالمي ساليف كيتا اللي باش يقدم سهره مفعمه بالايقاعات الافريقيه الساحره. ومن الحمامات باش نمشيو لمهرجان جيبس الدولي وين عاصمة الحنة باش تفتح تحليل دورتها 41 بعرض صوفي ضخم يحمل عنوان لواعي صوفية بقيادة الفنان سلاح بكر. ومن جابس باش نتجهوا إلى مهرجان ليالي المكنين الصيفية، وين السهرة الليلة باش تكون طربية بامتياز مع النجم المصري إيهاب توفيق اللي باش يرجع الجمهور الأجمل ذكريات التسعينات والأغاني الرومانسية. ومن مكنين باش نتحول المهرجان بالريجيا الدولي، ومن الجمهور الليلة باش يكون على موعد معرض الزيارة في أجواء روحانية تجمع بين الموسيقى الصوفية والفرجة الفنية.
0: والزيارة نعرفوا أنه راهو ديما فيها جديد وديما فيها أعمال أخرى وأغاني أخرى دونك، والحقيقة إن نعتبرها اون تيرابي أنك تحضر الزيارة حاجة مميزة معناها متاع النجم ونحضروها كل عام.
2: ومن بلاريجيا باش نتحولوا الى مهرجان قبلي الدولي، وين الجمهور الليله باش يكون على موعد مع سهره فنيه ياسسها الفنان شاب بشير في اجواء تجمع بين الايقاعات الشبابيه والتفاعل مع الجمهور.
0: بيان دونك هذا على مستوى الشعبي. مازال حاجه اخرى بالنسبه لليله؟
2: ايوه مازال عندنا قبلي باش نتحولوا الى مهرجان الدولي للفنون الشعبيه باذنا، وين الجمهور باش يكون الليله على موعد معرض الفلاقه للفنان نصر الدين شبيل في اجواء تراثيه وفنيه بالموقع الاثري باذنا.
0: بيان ميرسي.
2: باش نختموا جولتنا الليله من مهرجان قفصه الدولي، وين الجمهور باش يكون على موعد مع عرض مع الفيلم التونسي لقشم السماء في سهره سينمائيه تجمع بين الفن السابع واجواء المهرجان. وهكا نكون وصلنا لختام جولتنا اليوم في لجندا كولتوريل. شكرا على المتابعه. مهرجان تونس ديما تجمعنا على الفرح الفن والثقافه.
0: يا رب يعطيك الصحه هيفا. نتمنى لك كل النجاح ان شاء الله في دراستك العام الجاي ان شاء الله تكمل هكا باش تكمل ماستير ولا حدك ليسانس. تجمش تعرف بعد تجمش تعرف بعد يظهر لك باش تكمل.
1: قلت انا عفيف
0: قلت انت وبعد كملت
1: بعد كملت
0: فوالا. الوغ تحب تعمل ديديكاس؟
2: ديديكاس عندي ليست
0: كان ليست مالا خلينا نمشيو للرضوان وبعد نحلوا باب الديديكاس.
1: وانا بعد اعطيني ديديكاس لامي بالله باش نوجه لها رساله
0: وقولها انا نجم راه نقول كل شيء انا راه. يلا نمشيو زوم فن.
1: زوم فن. دونك عفيف باش نحكيو اليوم على الاسطوره داليدا، واحده من الاساطير اللي اساطير الغناء في العالم، الفنانه اللي نجمت تخلي بصمتها في مشوار فني امتد ل 33 عام. النجمه اللي عندها في قلوب الجماهير مكانه كبيره، الجمهور اللي ما حبش فقط اغانيها بل تاثر زاده بقصص حياتها صعيبه والدراميه، واللي قررت في الاخر انها تنهيها بجرعه زايده من الحبوب المهدئه وخلت رساله وبعد نقراها. داليدا واسمها الحقيقي يولاندا كريستينا جيجوريوت، تولد في 17 جون في 1933 في حي شبرا بالقاهرة لعائلة إيطالية مهاجرة استقر جدودها من قبل في مصر. الصعوبات في حياتها بدأت منذ الطفولة. داليدا اللي عانت من مصاعب نفسية في طفولتها بسبب خلافات مع والدها اللي كان يمنحها من الخروج مع أصحابها. وصلت لعمر 12 و 13 سنة وما كانش بوها يخليها أنا تخرج مع أصحابها لأسباب مجهولة. يعني
0: محافظ زادة محافظة رأو في العالم أجمع في أوروبا في أمريكا في كل المجتمعات تلقى عائلات محافظة.
1: هذا هذا الأكيد. عانت زادة من حول بسيط في عينيها عينيها الشيء اللي أثر على نفسيتها وعلى اندماجها مع الناس، فكانت تتعمد أنه تقف بعيد في الكنيسة باش حد ما يلاحظ الحاجة هذه. بعد وفاة بوها بيترو اللي كان عازف الكمان الأول في أوبرا القاهرة تأثرت داليدا بشكل كبير، خصوصا أنه أمها وقتها أصرت عليها أنه تتعلم الطباعة باش تخدم سكرتيرة في شركة أدوية باش ينجموا يتعاونوا على المصاريف. استجابت داليدا المطالب والدتها رغم أنه هذا مش حلمتها، حلمتها أنه تكون مشهورة وتدخل عالم الفن. وبقات الحلمة في مخها، شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر بالسرقة على أمها وفازت باللقب، وكانت أبواب البداية تتحل قدامها. بدأت تقدم في أدوار بسيطة في عدد من الأفلام كيف فيلم إرحم دموعي مع المخرج هنري بركات، وفيلم الظلم حرام مع المخرج حسن الصيفي. وبعدها بعام خذت فرصة دور الممرضة يولاندا في فيلم سيجارة وكأس. الصدفة بعد هذا قادتها أنه تقابل فريق أمريكي جاء لتصوير فيلم في مصر بعنوان قصة يوسف وأخته من بطولة الممثلة الأمريكية جوان كولينيز، واللي استحقت يعني وجود ممثلة بديلة لها. ومن حسن الحظ داليدا كانت وقتها تشبه لها في ملامحها في شعرها في كل شيء، فوقع الاختيار عليها المخرج الفرنسي اللي اسمه ماركو دوغاستين. أعجب بأدائها ونصحها أنه تسافر لباريس وأنه تغير اسمها لاسم فني، فاختارت اسم داليدا الوقت هذاك. وفعلا انطلقت نحو باريس، لكن الحياة غادي ما كانتش كيف ما تخيلتها. كريت في بيت متواضع باش تعيش فيها وانطلقت تلوج في أدوار سينمائية، لكنها واجهت صعوبة كبيرة بسبب لهجتها الإيطالية المصرية وأنها ما تحكيش بالكدا بالفرنسية الوقت هذاك.
0: يعني النطق نتاعها اللغة الفرنسية ما كانش كان فرنسية مكسرة معناها قريب للهجة الإيطالية.
1: لكن مع هذاك مثلت في عدد من الأفلام من بينهم باغلي موا دامور وغيره من الأفلام اللي صنعت بدايتها في فرنسا. وقت اللي هي تحاول انه تكون نجمة سينمائية نصحوها بعض الاصدقاء وتجرب الغناء خاطر صوتها كان مزيان وفيه الطابع المزيان، وفعلا بدأت تاخو في دروس غناء وتطور في حضورها على المسرح وفي طريقة أدائها للأغاني، وبدأت تغني في الملاهي الليلية في باريس. وبعد
0: بدأت في الكباغي متاع شانزليزي من الأول.
1: وبعد أول ظهور لها على ركح مسرح أولمبيا في برنامج لاكتشاف المواهب في فرنسا غنيت، وغادي وين لفتت موهبتها انتباه مدير البرامج في إذاعة أوروب أن لوسيان موريس، وأعجب بيها وبأدائها، وكان واحد من اللي ساهموا في انطلاق شهرة داليدا وتكونت بيناتهم قصة حب بعد طويلة توجت بالزواج. المسيرة الاحترافية بدأت عام 1956، ويعني وقعت أول عقد تسجيل مع شركة باركلاي ريكوردز، وخرجت أول غنية سجلتها بعنوان مادونا، لكن الغنية هذه ما حققتش نجاح منتظر. داليدا بعد سجلت أغنية بامبينو، فجأة هالأغنية هذه خلت صورة داليدا على أغلفة كل المجلات والجرائد الفرنسية وحتى العالمية، وحققت انتشار كبير. تجاوزت المبيعات بتاع الأغاني الوقت الأغنية هذيك الوقت ذاك 300 ألف نسخة في وقت قياسي، واخذت بها أول جائزة هي الاسطوانة الذهبية الفرنسية عام 1957. وبطلب من الجماهير طلعت داليدا لمسرح أولمبيا بباريس وغنت من أهم أغانيها بامبينو 1956، مادونا 1956، استوار دانامور 1957، كوم بريما 1957، لا دونس دو زوربا، جيجي لاموروز، وسلمى يا سلامة
0: جيجي لاموروزو يا عايشة هذه ما نسمحش وانا تغلط فيها. من أروع الأغاني بتاع داليدا جيجي لاموروزو،
1: من أروع أغاني داليدا سلمى سلمى يا سلامة
0: سلمى يا سلام،
1: وكيف كيف حلوة يا بلدي، وفما اغنيه تحبها شاد لي على الاخر اللي هي مورير سور سين،
0: فما ليسي موا دانسي، فما بارولي يل فوني، عندها برشا اغاني برشا
1: غير نلقى برشا اغاني، فحاولت ناخذ نلقص شويه
0: من
1: اخر اغانيها الكبيره اللي كانت مورير سور سين. وليت مرتبطه برشا بصوره داليدا في سنواتها الاخيره المتعبه نفسيا، لكن وراها الشهر هذه كانت لحقها لعنه مجهوله. اي شخص يحب داليدا ينتحر، رجلها الأولاني يضرب روحه بالكرتوش
0: ولا ينتحر
1: ينتحر فمش موت عادي الانتحار. رجلها الأولاني يضرب روحه بالكرتوش وانتحر بعد ما فشل انه يرجعها. بعد بعوام ارتبطت بمغني إيطالي ما زال في بداية طريقه وتعمدته ولا نجمه في أول فشل ليه انتحر بمسدس والثالث لقى نفس مصير لونانين. اللعنة كيف كيف لحقت داليدا في ليلة السبت 2 ماي 1987. كانت داليدا في دارها بباريس وحسب التفاصيل اللي خذيناها من سيرتها الذاتية المنشورة على موقعها الرسمي طلبت من العاملين معها مغادرة المنزل وبقات الساعات الأخيرة وحدها. وفي الليلة هذيك شربت جرعات زايدة من أقراص المنومة الشيء اللي أدى لوفاتها وعثر عليها في منزلها وأعلن يوم الأحد 3 ماي 1987 عن وفاتها في عمر 54 سنة. الرسالة الأخيرة اللي خليتها مكتوبة بخط اليد الحياة ولات لا تحتمل بالنسبة لي أنا سامحوني. هذه هي داليدا.
0: حياتها بالحق كانت صعيبة فما فيلم تعمل عليها ممتاز للي يحب يتفرج أنا ياسر نحب الأفلام تاع اللي تكون من الواقع تاع النجوم وكل شيء دونك أفواغ الفيلم هذية زايدة راهو في الفترة هذيك المبيعات نتاعها تفوقوا على إيديت بياف وتفوقوا على جاك بريل ومعناها نجحت توفيت في سن صغيرة برشا. يلا شنو اخترتوا باش تسمعونا داليدا؟
1: حلوة يا بلدي.
0: حلوة يا بلدي أكيد. أوكي أنا حبيت جيجي لمغوز ولا محالة أما ميسيلش على خاطر حلوة يا بلدي. نرجعو لكم أحنا بعد أخبار الخمسة باش نرجعو لكم مع صوت من أصوات لبنان الجميلة صوت اللي جيدة ببرشة أمل برشة حب وبرشة تحدي وجي بشاتي برشة رسائل أمل وتمسك بالحياة والقدرة والشجاعة على تجاوز أي محنة في هذه الحياة كي واحد يكون متفائل وكي يكون طاقته إيجابية وكي يكون أيضا إيمانه قوي بأنه قادر على تجاوز هذه المحنة. جينا برشا رسائل إنسانية ولكن زيدا جينا بصوت جميل وأعمال جميلة. سيجدد العهد مع جمهور كارتاج لأنه كان موجود في كارتاج في سنة ظهر لي 2008 ولا 2006 وكان جمهور عريض جدا حاضر وقتها باش نعيشوا معاه مرة أخرى هذه الأجواء على ركح مسرح قرطاج ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي والحفل باش يكون خيري بامتياز وهو لصالح مرضى السرطان. دونك فرحانة برشا وأنه باش يكون بحضينا الفنان اللي تحبوه برشا صاحب الأغاني الناجحة ريان باش يكون معنا ابتداء من الخامسة. خليكم في الاستماع.

0: ديوان فهم صوتكم مع بريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو طور عالمك.
0: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
2: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان اف ام. الـ FEC أو الـ Federal Communication Commission أضافت دو نوفيل كاتيغوري لقائمتها السوداء، وهما لي روبو هيومانويد و لي زوندولور إلكتريك اللي يقع صنعهم في بلاد خارجة عن الولايات المتحدة الأمريكية. السبب هو أن هذه الأجهزة تم تصنيفها كخطيرة جدا على سيكوريتي ناسيونال أمريكان، وهذا قرار يستهدف بصفة غير مباشرة ومن دون أن يصرح بذلك دولة الصين اللي أصبحت لو ليدر مونديال دو لا روبوتيك أفونسي. إذا يوم 28 جويلية الفارط قرر الريغولاتور أمريكان دي تيليكومونيكاسيون إضافة دو نوفو équipements à sa covered list, ou les robots avancés humanoïdes ou quadrupèdes ou les onduleurs électriques connectés le masnoïn en fil-kharj. Le qaïma mèche au dzid mondou charmaras men sana 2021 وقت abdète bi agezet télécom ou le vidéo surveillance de Huawei ou ZTE, Hytera ou Hikvision ou Dahoula. Ou kul aam yindafou la agezet ou chalikat jdoud akhara les drones civils ou les routeurs grand public. Rasmin le qarar ma samma hatta daoula lakin wadah anu stahdef sin huwa sabab izdar tasnif kima hada. Lianu hati daoula wahadha msaitra ala 85% من السوق العالمية للرجال الآليين الإنسانيين. وسنة 2025 زوج شركات الصينية يونيتري وأجيبوت صدروا أكثر من 5000 وحدة روبو نحو USA. العديد منكم يستعمل في المساجري الشهيرة تيليغرام لصاحبها بافيل دوروف، واللي تم أخيرا إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده من روسيا واتهموه فيها بالمساعدة والتحريض على الإرهاب. أعلنت روسيا يوم الأربعاء الفارط أنها أصدرت أفيد ريشيرش انترناسيونال ضد لو باترون دو تيليغرام بافيل دوروف الروسي الأسوأ الفرنسي الإماراتي الجنسية، يتهموه فيها بكومبليسيتي دو تيروريزم. كانت السلطات الروسية فتحت تحقيق في 24 فيفري الفارط ضد بافيل دون لو كادر دون افير بينال تتضمن اتهامات بالإرهاب. موسكو تحاول منذ بعد أشهر أنها تمنع لميساجري كريبتي تيليغرام اللي حسب رأيها أصبحت وسيلة يستعمل فيها الحلف من ناتو وأوكرانيا. بافيل دوروف رد على الاتهامات وقال أنه كل يوم السلطات الروسية تخلق فتيالات جديدة لتقليص وصول واتصال الروسيين بمنصة تيليغرام لرغبتهم في قمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير. بافيل دوروف يحمل أيضا جواز سفر فرنسي باسم بول دوروف، وكان تم إيقافه سنة 2024 في فرنسا في مطار لو بورجي، واتهموه وقتها بعدد من الانتهاكات المتعلقة باستخدام تشفير تيليغرام في أنشطة إجرامية. عملة المستقبل تجيب معها حرفاء جدد، هذا اللي تخدم عليها شركة الطيران الإماراتية لأنها أصبحت الآن تقبل لي بيمون اون كريبتو موني. وقت دفع قيمة التذكرة فإنه لي كليون باش يقع توجيههم نحو منصة crypto.com بو إيفيكتوي لا ترانزاكسيون، والشركة الإماراتية باش تتحصل على مستحقاتها اون موني تراديسيونيل لأنه الكونفيرسيون باش تقع بصفة أوتوماتيكية عبر لابورس كريبتو. إنيشيتيف تدل على وجود تطور سريع في طريقة عيش الأجيال الجديدة اللي تعرف وتتقن استعمال لوتي انفورماتيك وتدير أموالها وتخطط للسفر بشكل أساسي مباشرة من هواتفهم الذكية. وما يستناو كان في شركة الطيران من أنها تتكيف مع الوضع الجديد وهذا التطور، وهذا اللي قامت به شركة الإماراتية في قرار ذكي جدا يوفر لها حرفاء جدد كانت بعيدة عليهم كل البعد. الإماراتية للطيران مش أول شركة الطيران تقبل بيمون كريبتو على حرفائها، لأنه شركات كما إير بالتيك بدأت منذ سنة 2014 وفيولينج منذ سنة 2022 وقبلوا لبيمون كريبتو موني باستعمال بورصة كريبتو بيت باي. العملة المشفرة استعملتها زادت وتطورت أكثر pour les usages quotidiens où le volume cumulé des paiements ببطاقات الكريبتو وصل record de 7.8 مليار دولار في ماي 2026 حسب آخر دراسة du bulletin financier The Coesi Letter. هذا كل معنا جمع هذه في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد دي لندي بروشان avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. D'ici là, passez un très très bon week-end. Stay connected and protected. Ciao, ciao.
0: Digital Waves. Digital Waves. مع بريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو طور عالمك.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2.

0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو في بلاغ إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. والمجلس يوضح أن الأدوية يجب أن تحفظ داخل المنازل في أماكن باردة وجافة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة، مع تجنب تخزينها في المطبخ أو في الحمام، مشددا على ضرورة عدم ترك الأدوية داخل السيارات سواء في درج السيارة أو في صندوق الأمتعة حتى لفترة وجيزة. وفيما يتعلق بالأدوية التي تتطلب الحفظ في سلسلة التبريد، المجلس يوصي باستعمال عبوات أو حقائب عازلة للحرارة مباشرة بعد اقتنائها من الصيدلية لضمان بقائها في درجات حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية. كما دعا إلى عدم استعمال الأدوية التي تغير لونها أو رائحتها أو قوامها، باعتبار أن ذلك قد يكون مؤشرا على تعرضها لظروف حفظ غير ملائمة. البريد التونسي يعلن في بلاغ إصابة عوني بريد وحريف بجروح وصفت بالخفيفة جراء حريق اندلع صباح اليوم بمكتب بريد رديف المحطة بمعتمدية رديف من ولاية قفصة، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجوي بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة. والبريد التونسي يوضح أنه فور وقوع الحادث تولت مختلف هياكل البريد التونسي التدخل والتنسيق مع مصالح الحماية المدنية والحرس الوطني والسلطات الجوية بولاية قفصة، حيث تمت السيطرة على الحريق وتأمين محيط المكتب. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد من ولاية نابل بشير عون الله يؤكد أن قطاع القوارص بالمنطقة يمر بمخاض صعب وصعب جدا، مستنكرا ما وصفه بالغياب التام والإحاطة المنعدمة من طرف سلطة الإشراف. وعون الله يوضح أن الفلاحين يواجهون تحديات غير مسبوقة تسببت في تدهور الأوضاع داخل القطاع، ومن أبرزها أزمة الري التي تفاقمت جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطة الضخ ببلي، بالإضافة إلى ارتفاع تجاوز كل التوقعات لحرائق الغابات والمزارع بالمنطقة مع تفشي مرض التدهور السريع، مما ألحق أضرارا فادحة وجسيمة بغابات القوارص.
2: كما تعرف احنا على ابواب انطلاق موسم القوارص ان شاء الله، معناها في بدايه شهر سبتمبر يبدا انطلاق موسم القوارص بالاصناف المبكره. حقيقه يعيش قطاع القوارص مخاض صعب وصعب الى ابعد الحدود، انطلاقا من موسم الري اللي انطلق مؤخرا في شهر جوان، وزادت عليه بطبيعه الحال الانقطاعات المتكرره للكهرباء على محطه الضغط في بلي، الشيء اللي زاد معناها ازم الوضعيه نتاع قطاع القوارص، واللي يشهد الحقيقه نقص كبير وكبير برشا مقارنة بالسنة الفارطة حسب التقديرات الأولية. زاد على ذلك وأنه نسبة الحرائق الحقيقة اللي فاقت كل التوقعات اللي شبت في غابات القوارص واللي ألحقت أضرار فادحة وفادحة جدا، بالإضافة كذلك إلى المرض العضال اللي هو التدهور السريع اللي قضى على مساحات شاسعة وشاسعة جدا، فعل صيحة فزاعة كبرى في غياب تام للإحاطة من طرف سلطة الإشراف غائبة تماما على مؤازرة الفلاحين، على الأسد بأيديهم، على مساعدتهم على تخطي هذه الصعوبات، كأنه قطاع ما عندوش لا مسؤول ولا حسيب ولا رقيب.
1: وفي الشأن الدولي، وزارة الداخلية الإسبانية تعلن اليوم أن 37,500 مهاجر غادروا جيب سبت الإسبانية المحاذي للمغرب بعدما تدفق إليه عشرات الألاف خلال الأيام القليلة الماضية. وفي وقت سابق من اليوم قال رئيس السلطة المحلية في جيب سبت الإسباني إخوان فيفاس إن 60,000 مهاجر عبروا الحدود خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعادل نحو 3/4 عدد السكان المحليين. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن الولايات المتحدة ستواصل توجيه ضربات قوية على إيران، معتبرا أن العمليات تسير على ما يرام، كما أكد أن طهران لن يكون أمامها في نهاية المطاف أي مساع. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع عفاف الغربي في فان تايم.

0: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: هو الغران كامباك إن شاء الله لجمهوره العريض في تونس وفي العالم العربي، نجاح كبير لهذا الفنان اللي تعرف وارتبط اسمه بالأغنية الرومانسية. حقق نجاح كبير في العالم العربي من خلال العديد من الأعمال، وفي تونس زيدة كان من أحلى السهرات اللي عاشها مهرجان كارتاج في بداية سنوات الألفين. وإسنا يجينا الكارتاج ويجينا بحفل فيه طابع إنساني مميز جدا كانطلاقة لعودة كبيرة لهذا الفنان اللي فرحانة برشا وعنه بحضينا في ديوانا فيما الفنان النجم العربي ريان. أهلا وسهلا.
2: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك وبكل اللي عم يسمعونا.
1: مرحبا مرحبا. برونزيت بارك الله.
2: وي
1: عم في تونس ولا البرة؟
2: والله سولاريوم في لبنان والبارح في تونس
1: والبارح. صحة. دونك كامباك كبير إن شاء الله وعودة لكارتاج، باش تكون موجود نهار اثنين نقوت على ركح مسرح قرطاج الدولي الحفل الخيري لصالح مرضى السرطان. مسيشنا أول مرة نلتقي بك من سنوات، دونك خليني أقول لك ألف حمد لله على السلامة. وأنا من الناس اللي تفجعت عليك برشا برشا في تونس
2: الحمد لله.
1: وبما أني نتابع فيك على انستغرام، أول ما شفت الفيديو اللي أعلمتنا به ما أول الناس اللي عاشت الصدمة.
2: الحمد لله
1: يا ربي لبس عليك، كان ما عنده حتى شيء شبيه
2: هكية.
1: فألف حمد وشكر يا ربي وأنه شفناك بسرعة. رجعت ورجعت لنا برشا رسائل متاع أمل محليهم معنيها سي إكستاردينير. نبدأ بالرسالة الإنسانية هذية مثالش لي الجمهور في تونس ريان، لأنه مهم جدا اليوم برشا ناس تعاني من برشا أمراض. وفما ناس تفقد الأمل حتى على حاجات بسيطة. على حاجات بسيطة. قديش مهم الإنسان يكون ثقته في الله ويكون متفائل ليتجاوز وليتعافى.
2: أول شيء الأمل هو أهم شيء والإيمان هو أهم. فأنا اتكلت على رب العالمين، اتكلت على إيماني بالله، واللي بيتكل على ربه ما يخاف من شيء. هو ربنا، هو الشافي، هو الحامي وهو كل شيء. فأنا مثل أي إنسان.

0: قدمت نفسي لربنا وهو حياتي بإيده، هو اللي عطانا الحياة وهو اللي بياخدها. فإذا منكون متصالحين مع أنفسنا ما منخاف، لأنه نحن مؤمنين ونحن منؤمن أنه في الآخرة مش بس الدنيا. فالإنسان اللي بيؤمن بالآخرة لازم ما يخاف من الموت، لأنه بده يواجه ربه، بده ينتقل عن ربه. فالحمد لله على كل شيء، إنما أنا شفيت
1: الحمد لله
0: شفيت وصرت منيح وبحالة ممتازة وصارت القصة وراي وأكيد
1: ولكن مهمة اللونجاجمون هذا اللي ريته عندك هنا كفنان، لأنه يعني فما ناس تتجاوز، فما ناس تحبش تحكي على المرض، فما فنانين ونجوم أصلا يمرضوا ويداويه وما يحكيوش وما يبرتجيوش. أنت تقاسمت كل شيء مع جمهورك، مع الناس من منذ الإعلان ومن بعد العملية في ساعة رجعت، حتى ما زلت في أول نقول واحدة بالتونسي العملية خضرة، وانت رجعت تحكيت حتى تطمن الناس عليك وعلى صحتك. علاش اخترت هذا؟ علاش اخترت انك تبرتجي كل شيء مع الناس؟
0: حسيت انه هيدي رسالتي، يعني انا بحس انه ربنا ابقاني على قيد الحياة كرمال عمل برتاج لهيدا المساج، ويكون يكون هدفي باللي ربنا عطيني من عمر الباقي انه انا كون عم بعمل برتاج لهيدا المساج وكون عم ساعد الناس. واكتر شيء اهم من المادة هو انه نكون عم نعطيهم معنويات قوية، لانه على عكس ما كل الناس بتفكر الكانسر مش يعني موت، يعني ممكن الإنسان يصح ويشفى من الكانسر. هو مرض خبيث وخطورته
1: وصعب
0: خطورته بخبصه، إنما أنا بنصح كل إنسان، هو أهم علاج للكانسر هو الوقاية، إنه بعد عمر معين كل رجل أو امرأة يخضعوا لفحوصات وصور معينة
1: باستمرار،
0: حتى لو لا سمح الله أصابهم هذا المرض ممكن يشفوا منه،
1: يكون من الأول ويشفى منه كما شفيت أنت والحمد لله. ورجعت كما قلت بالرسالة النبيلة هذية اللي حتى بعد ما كمل ورجع حياته وكل ما نسيش التجربة هذية وراجع بحفل خيري اللي صار لمرضى السرطان اليوم. دونك باش تغني لهم
0: طبعا،
1: باش يكون حفل ان شاء الله كبير برشا. اعطيني فكره على الحفل كيفاش باش يكون.
0: يعني الحفل اكيد فرحت كتير كتير كتير كبيره انه راح اكون موجود على مسرح كارتاج مره جديده بعد غياب 18
1: تقريبا 20 سنه عام 2007.
0: فهيدي العوده ان شاء الله على مسرح كارتاج، وراح نغني وراح تكون ليله فرح وامل وسعاده، وراح نغني والجمهور هو تعرف يعني جمهور تونس مش يعني قد ما نحكي عنه منكون مقصرين، لأنه هو أحلى جمهور بيغني وبيفهم بالفن، وهو مثل أنا بقول هو فلتر للفنان. إذا الفنان نجح في تونس يعني بينجح بكل
1: يعني
0: العالم،
1: يأخذ التأشيرة من الجمهور التونسي. على فكرة الكلام هذا رأينا راهو يقوله حتى في حوارات في قنوات عربية وفي دول أخرى، دي ما يحكي
0: طبعًا
1: على الجمهور التونسي
0: طبعًا
1: ويحكي على كارتاج ويحكي على جمهوره في تونس والنجاحات اللي حققها في تونس. مانيش باش نقعد نحكي ياسر على المرحلة متاع المرض، ولكن فقط حتى نعطي لكل ذي حق حقه. دونك أنت الفكرة متاع تخصيص مداخيل الحفل لمرضى السرطان كانت مبادرة منك، كيفاش كان رد الفكرة ساعة ككل، وكيفاش كان رد فعل إدارة المهرجان؟
0: أول شيء إدارة المهرجان كان رد فعل إيجابي جدا، والطلب قبل مباشرة ومشكورين. وطبعا هو الحفل الخيري، يعني حفل رسالة، وانا حسيت انه ما بعرف لازم رد جميل لتونس، لانه تونس فعلا اعطتني كتير كتير. فشو ما اعمل لتونس انا مقصر، والشي اللي عم بعمله. وحتى في محل قالوا انه ريان تنازل عن اجره، انا ما تنازلت عن اجري، انا بالعكس انا عم غني مقابل محبة الناس بتونس، وارجع وقف على مسرح كارتاج وشارك الناس فرحتي. وطبعا يعني رح نكسب مثل ما بيقولوا الثواب انا والجمهور، لانه مش انا اللي عم بتبرع، هو الجمهور اللي عم بتبرع لهذه الناس، يعني هو الفضل للناس
1: الاثنين، لانه انت تبرعت باجرك كاملا، وقلت وأنه محبة الناس هذيك هي بالنسبة
0: طبعًا
1: ليك أنت هي
0: طبعًا
1: أكثر طبعًا أحسن أجر، معناه إذا كان نجم وقولها كيف. فاليوم راو الناس اللي باش تمشي وباش تحضر مش فقط باش تستمتع بحفل ممتاز فنيا، ولكن زيدا راكم باش تساهموا باش تعاونوا غيركم، باش تعاونوا مرضى السرطان بالتعاون مع الجمعية التونسية للنهوض بالرعاية التلطيفية. فما كلمة قلتها أنت سمعتك في في بودكاست ولا نسيت مع زميل لبناني، قلت أنه أول ما قال لك الدكتور اللي أنت مريض، أول رد فعل قلت له شو المرحلة اللي من بعد، شو مش نعمل تاو
0: وي.
1: يعني خليتها ياسر ياسر ببساطة. منين منين منين استمديت كل هذه القوة ريان؟
0: أنا إنسان، وأنا إنسان ضعيف جدا، يعني أنا مش القوي، هيدي إيد الله، هيدي إيد ربنا وقوة ربنا، ومثل ما ذكرت لك هو الإيمان. فنحن وخاصة بهيك مرض أنت في وسط معركة، ممنوع الاستسلام، ممنوع الضعف، بدك تحاربي، ممكن تشفي وممكن ما تشفي، إنما الاستسلام ممنوع، الضعف ممنوع، المعنويات الهابطة ممنوعة. هيدي نصيحة مني لكل مريض مصاب بالسرطان، خلي معنوياتك قوية، وانت في وسط المعركة وان شاء الله بإيمانك وبإيد الله ومساعدة الله انت رح تنتصر. بقول له هيك خلي وعطول. كمان بنصح اللي حوالي المريض لأنه بيلعبوا دور كتير مهم،
1: اللي هما يزمهم يعطيوها برشا معنويات، صح مش يعطيوها كل حس لأنه يزيم. ساعات يبدأ الإنسان المريض هو معنوياته طالعة، واللي حوله هو معنوياتهم هابطة.
0: صارت معايا، صارت معايا وقت أنا عرفت أنه أنا مصاب بمرض السرطان، وصرت أنا أعطي خبر لأصحابي أو رفقاتي أو أقاربي. بتشوفي ردة فعل أوقات بتكون مؤذية،
1: لدرجة أنها تؤذي،
0: يبكوا أنا لسه ما متش أنا عايش
1: بفضلك.
0: فلا بالعكس، لازم على طول تكون معنويات عالية، وواحد لازم يكون قوي.
1: وأهم حاجة قلت عنه هذية ابتلي، شكرت عليه ربي،
0: شكرا
1: وقلت ربي. أحسن فترة، أحسن فترة في حياتك.
0: وي
1: بحق معناها برشا برشا رسائل رانينا نسمع في البودكاست، وقول شنو هالرسائل هذية.
0: من أجمل أيام حياتي كانوا هيدي 30 يوم اللي أنا كانت بين اكتشافي لمرض السرطان والعملية اللي أجريتها. أنا استأصلت كلوي، يعني أنا استأصلوا لي كلوي، كان المرض لأنه داخل الكلوي. ما بعرف كيف، يعني كنت كل يوم قوم الصبح نشاط وألبس وزبط حالي،
1: حس ربي نفخ في صورتك.
0: وي
1: أتاك هو مدلك يده معناها.
0: بيان سور سي با مو، يعني مو جو سي با فور، سي ديو
1: ربي هو اللي قويك في في الفتره هذه. في اغنيتك الجديده قلت ما بزعل
0: على حدا،
1: عديتنا من الاكستريم للاكستريم، معناها بديت الكارير نتاعك باغنيه دمار شامل، بكيتنا عالم عربي كل.
0: سلامة قلبي
1: وتوا ما بزعل على حدا.
0: وي
1: تبع القوه هذا
0: طبعا، يعني لانه فعلا بعد الاوبراسيون، بعد مرضي كتير صار في بحياتي تغير. صرت حب نفسي اكتر شوي، مش يعني صرت اناني. الانسان لازم يحب نفسه، وبعدين لازم مش نعمل المنيح للانسان اللي ما بيستاهل على طول. لازم اكرم الكريم وليس اللئيم، لانه اذا اكرمت اللئيم تمرد. فنحن اوقات نصاب بخيبات امل بحياتنا، هذا الغلط منا نحن، لأنه نحن ما عرفنا نعمل الصح للشخص الصح.
1: ما عرفناش إذا كانوا كريم ولا لئيم الشخص. كيفاش مش تعرف؟
0: لا لازم أول شيء نكتشف إذا كريم أو لئيم، بعدين
1: نعديه على اختبار نفهم كريم ولا لئيم، وبعد نشوف شنو نتصرفوا معه. دوك الأغنية هذه نوع من الثيرابي، تبعت الثيرابي حتى نقفل بها الفاز هذه من حياتك.
0: جزء من الثيرابي.
1: كلمات وألحان الأغنية
0: ما بزعل حدا، هي من كلمات أحمد ماضي وألحاني
1: وألحانك.
0: نعم.
1: أنت
0: وتوزيع علي ذهب،
1: تحية ليهم الاثنين. به احنا مش نسمعوا أغنية أخرى لك أنت، بعدك بتحن. شنو تذكرك الأغنية هي؟
0: هي بعدك بتحن، احنا أدخلنا فيها جزء صغير من أغنية أحلى غرام. هي جملة أنا مش قادر أنسى غيابك. إن شاء الله بيحبوا الناس، في كتار ناس
1: بل ما نمشي واللي ما بزعل على حدا.
0: لا
1: ونزلت في مرحلة متاع
0: أحلى غرام.
1: يلا نسمعوا بعدك بتحن، وراجعين مكملين مع ريان. بيش يكون معكم على روح مسرح قرطاج الأثري نهار 2 أوت، خليكم معنا.

0: تايم.
1: كملين مع ضيفنا الفنان اللبناني ريان اللي بيكون موجود على ركح مسرح قرطاج نهار 2 أوت، حفل فني مميز كام باك بعد قريب العشرين سنة من آخر حفل ليه كان سنة 2007، والحفل هو حفل خيري اختار ريان وأنه يكون لصالح مرضى السرطان بعد التجربة الإنسانية والشخصية اللي عاشها. إن باش نرجع معك شوية للجانب الموسيقي ريان، مرحبا من جديد. فما ان كريشندو في صوتك فيه نوع من الشجن، اعطاك مساحه عاليه جدا مقارنه بفنانين اخرين. هل هذه يعني موهبه ربانيه ام انه اشتغلت عليها انت برشا؟
2: لا صراحه موهبه ربانيه، يعني بشكر الله اعطاني مساحات بصوتي، وصوتي انا مميز انه قريب للشجن، في هيك حزن معين.
1: صح.
2: بشكر الله على هذه الموهبة، وهذه موهبة أنا رسالتي أنه وصلها للناس، وسعيد جدا، وإن شاء الله هيك كمان رح نرجع نغني النوستالجي كلها القديم والجديد على مسرح كارتاج
1: بالضبط اللي حبوه الناس. ستيل متاعك ما عندك سختان ستيل اللي فرضتوا علينا في السنوات هذيك، دونك وحبوه الناس منك، باش نسمعوا من بعد حكيوا عينيك زي من الأغاني الرائعة لريان. كيفاش الاختيار متاع الأغاني؟ كيفاش تقول الأغنية هذه اللي تمشي مع صوتي؟ لأنه نعرف مسألة الإنتاج يدخلوا فيها برشا عناصر، وربما مونجين يحبوا يفرضوا عليك لون آخر، ولكن أنت نجحت وأنك عملت ستيل متاعك.
2: طبعا يعني أنا أول ألبوم عملته كان في عدد من الألوان الموجودة،
1: الألوان
2: إنما الناس هي اللي نقت أنه أنا كون حبتني بهذا اللون اللي هو الرومانسي اللي فيه الطبقة الواطية والعالية والأحساس، وأنا كملت على هذا اللون، وهذا اللون كان يمكن أصدق لون أنا أقدمه، مش هناك وصل للناس بطريقة سريعة وبطريقة صادقة. فالحمد لله أنه أنا اليوم وقتها كنت أنا بختار أغاني، واليوم كمان أنا عم بختار أغاني.
1: هذا رو امتياز وأنك تختار أغاني بالنسبة
2: للفنانين، لأنه لا أكيد بياخد بأوبينيون غيري، لأنه أكيد. يعني مش عطول الفنان بيصيب يعني أو أوقات
1: صح، أحيانا الفنان يبدأ متمسك بحاجة واللي هي غالطة يعني مش لصالحه،
2: وبرشا فنانين أغنوا أغنيات وعملوا هيتات كبيرة بالعالم العربي وهن ما كانوا بدون يغنوها أصلاً.
1: صح
2: يعني
1: والله.
2: ما كان يعني
1: أحيانا تسأل الفنان ينزل ألبوم يقولك الأغنية هذه اللي نجحت ما كنتش تصورها مش تنجح هكا.
2: صح. فأكيد الرأي مهم، ورأي إدارة الأعمال والتيم اللي حول الفنان مهم، إنما بالآخر الاختيار هو للفنان، لأنه هو بيعرف صوته، هو بيعرف إحساسه، هو قديش حب الغنية ليقدر كمان يعبر عن إحساسه. فهذا الشيء كتير مهم، وأكيد النهار الأحد رح نغني رح نغني الأغاني طبعا الخاصة، رح نغني محرام، حكي عينيك، أحلى غرام، كانت روحي،
1: حضروا رواحكم، اللي عنده حويجة في قلبه يمشي فرح قلبه مع ريان.
2: هنغني لأبو وديع، في أغنية طبعا كمان.
1: لا بش غني لي شوية لأبو وديع.
2: يلا تكرم عيني،
1: يلا غني لنا حاجة لأبو وديع.
2: شو نغني لك لأبو وديع؟
1: أي حاجة.

0: الله الله الله، يسلم هالصوت وهالاحساس. قلت لي قبيلة على الالبوم، تغيرت الدنيا اليوم، ما عادش نحكي يلا توا، ما عادش البومات، الالبوم المكتمل اللي يكون فيه 10 اغاني 12 اغنية احيانا، اليوم اغاني سنجل تنزل منفردة. بالنسبة لك انت، هالتغيير في صناعة الاغنية والانتاج ومواقع التواصل الاجتماعي كل وذية، كيفاش العمل صار؟
1: كبرنا
0: لا أرجوك
1: كبرت
0: ما شاء الله عليك، معنا كان انت كبرت شو قولينا
1: لي اسم الله عليك،
0: خلينا ساكتين.
1: 18 19
0: البارحة البارحة عيد ميلادي، وقتاش هو أول أسبوع نسيت وقتاش عيد ميلادي، لا سكرت 25
1: العمر كله بين أصغر
0: كلك ذوق. لا جد يعني كيف التعامل صار غير، مش كما قبل؟
1: صح، قبل كنا نعمل ألبومات، نعمل مجموعة أغاني تتراوح بين 6 7 8، وفي فنانين يعملوا أكثر.
0: أي صح.
1: اليوم تغير الوضع مع الديجيتال، يعني السوشيال ميديا والديجيتال ماركتينج تغير كل شيء. اليوم صار أصبح كل فنان عنده تقريبا شانل تبعيته على يوتيوب، بدأت. عنده القنوات الخاصة فيه. وقبل كنا مجبورين نعمل ألبوم، اليوم لا، بعتقد أنه كمان الأغنية السينجل جيدة من ناحية أنه ممكن الفنان يعطي الأغنية حقها بشكل كامل. يعني ممكن يركز على الأغنية، وصاروا الفنانين تقريبا عم يعملوا بالسنة 4 5 أغاني، كل شهرين تقريبا أغنية سينجل يعني بينزلوا.
0: حسب رأيك قبل خير ولا توا خير؟ قبل كانت مربوطة بشركات الإنتاج الكبرى، ببعض القنوات اللي هي بإيدها كل مفاتيح النجاح في العالم العربي، تطلع النجوم كما تحب، تنزل كما تحب، واللي هي حاجة باهية إذا كان رهنوا عليك وطلعوه، ولكن تكون حاجة سلبية إذا كان ما أمنوش بهذا الصوت. واليوم المجال مفتوح للجميع، يعني من ناحية هو مفتوح، ولكن زيادة فما منافسة شرسة.
1: معلش، المنافسة الشرسة حلوة، بتخلق المستوى الرفيع، والدنيا بتساعد للكل، وحلو الفنان يقدم هو إحساسه شو حاسس، وبالآخر الناس هي اللي بتقرر شو الصح وشو الغلط. الدنيا عم تتغير، يعني قبل كان في فقط التلفزيون، كان في الراديو، كانت هيدي وسائل
0: بالضبط، بعض القنوات الخاصة بالقنوات الفنية، فيديو كليبات،
1: وفي برشا ناس انظلمت يمكن بوقتها لأنه كان عندها موهبة كبيرة وما أجت الفرصة. اليوم لا، كل إنسان صار عنده فرصة وصار عنده المقدرة أنه هو يقدم المحتوى اللي بيحب يقدمه، وبالآخر الناس هي اللي بتقرر شو اللي بتحبه وشو اللي ما بتحبه.
0: في هالزخم بتاع الانتاج اللي ولينا نشوفوه توا، لانه زاد الامور حتى تقنيا وليت اسهل مع دخول الذكاء الاصطناعي وسهوله التسجيل. قبل لازمك استوديو فخم واستوديو معين، معني عدد قليل من الاستوديوهات في العالم العربي اللي تخرج لنا صوت جيد. اليوم اصبحت اسهل برشا، زيدا فما تشابه كبير حاصل ما بين الأعمال الفنية والأغاني، ولو يصبوا في بعضهم. شنو العنصر اللي تبحث عنه أنت حتى تحقق الاختلاف يعني؟
1: هلأ أول شيء للأسف أنه بأيامنا هيدي شوي المقامات عم تختفي. يعني صاروا الكل عم بيغنوا على المينور، يعني اللي هي مينور أو ماجور. الربع صوت الشرقي اللي هو البيات والصبا والسيجا والصبا والسيجا وكل هيدي المقامات العربية صرنا عم نفتقدها. يعني كل أغاني عم تصير على نغمة واحدة اللي هي النهواند أو الكورد. أنا لا، بحب نوع، بحب غني البيات، بحب غني المقامات العربية، إنما اليوم بدنا نضلنا عم نلحق التطور. وفعلا اليوم الـ AI عنصر مهم دخل على عالم الموسيقى، مثل ما دخل على أي يعني مش بس
0: على كل المجالات،
1: على كل المجالات دخل. وإنما لازم يكون الـ AI هو بخدمة الإنسان. يعني اليوم نحن صح أنه الـ AI ممكن تعملي أغنية كاملة على الـ AI، صح، لا، بس في محل ما لازم تدخل البشري، يعني يكون في
0: الجانب الإنساني، معنى يكون موجود الروح تكون موجودة،
1: وبالميكس وحتى تقنيا. يعني اليوم الأغنية الـ AI ما فيها تخلص لك أغنية كاملة يعني. وبعدين الفنان بده يحط صوته هون، ما في الـ AI يلعب كتير. الاي اي هو ممكن يكون بخدمة الموسيقى نعم، انما ما بعتقد انه هو بحل محل الموزع الموسيقي او
0: اليوم شيء. المشكلة وأنه هو قادر على إعادة الصوت، اليوم نجم يستنسخ الصوت
1: مش مية بالمية، مش مية بالمية يعني، في اختلاف واضح، ويمكن التكنولوجيا فيها تصنع كل شيء ما عدا الإحساس، فهون الإحساس بده يلعب دوره، وإحساس الفنان
0: والحفلات البرفورمانس لايف، هذيك هي اليوم هي اللي باش تكون الفيصل الحقيقي في وسط الزخم الكبير هذايا من الأغاني الموجودة. تعاملت مع أسماء كبيرة في محطات عديدة من ملحنين من شعراء من فنانين، اليوم كان باش تعمل ديو غنائي، شكون تختار من الأصوات وشكون تختار تعطي ثقة من الملحنين أو الشعراء تقول له نحب نعمل حاجة؟
1: في أصوات كتيرة بحبها أنا وبسمعها وبتشرف أنه يكون صوتي إلى جانب صوتها، وهناك كمان عدة ملحنين، يعني أنا صح تعملت مع عدة ملحنين وشعراء وموزعين مهمين بالوطن العربي، وفي كتار منهم ما تعملت معهم أكيد بتشرف،
0: تحب تجدد يعني تشوف
1: ليش لا؟ طبعا طبعا، وكمان في ملحنين من الجيل الجديد كمان عم بيطلع دم جديد وروح جديدة، طبعا يعني أنا ما عندي أي تابو، أهم شيء يكون في مقومات معينة من الصوت الجميل والفن الصحيح،
0: وهذا اللي تعودنا به ريان، يعني رغم كل شيء أنت على امتداد المسيرة متاعك كنت دائما حريص وعندك تكون بعيد على الابتذال أو الركوب الشكلي على الموجات، معناها عندك ستايل متاعك
1: صح. وهذا هويتي، أنا بشكر الله أنه هيك قدرت كون هوية والناس حبتني ومتقبلتني، وأنا اليوم إذا عم بشتغل بعد 20 سنة أنا عم بشتغل لأنه في أغنية أحلى غرام، في أغنية حكي عينيك،
0: يعني كرهنت على أعمال فنية جميلة،
1: وبشكر الله أنه لليوم أنا رغم أنه الأغنية أو الأغاني عمرهم 20 سنة بس بعدهم إذا بس غنيهم كأنه نازلين مبارح وبعدهم هي تات جديد،
0: بالضبط
1: بشكر الله أنه أنا ما عم بقدم شيء لمدة 2 أو 3 أشهر والناس بتنسيه.
0: هذا هو لأنه اليوم أنا كنقول أغنية مثلا عمرها 20 سنة قريب 20 سنة وتلقى أجيال جديدة اللي هم عمرهم اليوم 20 سنة يسمعوها ويحفظوها ويغنيوها،
1: الحمد لله
0: هذا النجاح الحقيقي راهو، مش الأغاني سريعة الاستهلاك. شنو من الأغاني متاعك الجميلة اللي باقي ترجع تقول الأغنية هذه ما خذتش حظها كارها خذت ظلمت يعني؟
1: في أغاني كتير بالألبومات
0: اللي تعديوا
1: يعني يعني ما أخدوش حقهم، مثلا في أغنية الله معك أخدت حقها إنما بين بجمهور ريان يعني ما انتشرت أكتر بالناس اللي بتحب ريان، في كتير أغاني يعني حلوة كانت ويمكن ما لقيت الصدى اللي لقيتها مثلا أحلى غرامة وحكي عينيك أو كانت روحي،
0: وانت عاد بني أحلى غرامة
1: مشكلة
0: نجاح كبير باهي، ولكن يولي الإنسان يطمح وأنه ديما في المستوى هذيك
1: وصعب تلاقي يعني ما يمكن لازم ارجع حب مرتين لارجع اكتب مثل احلى غرام،
0: اي ما مش تعلق هذيك نتاع احلى غرام
1: كلماتي احلى غرام
0: تزوجت يا هلا؟
1: لا ما من زوجت الحمد لله،
0: مش انت اللي كتبت عليها الاغنيه؟
1: تزوجت
0: متزوجه
1: تزوجت وعندها اولاد وتواصلت معها وبوجه لها تحيه طبعا طبعا، انا كل اللي حبيتهم بحياتي بعدني على تواصل وبحكي معهم وبسلم عليهم، ما صار نصيب بالدنيا انما مش
0: يقولوا ما تجيش الصديقة بعد الحب راو ريان، معني حسب برشا ناس يقول لك ما فيش صديقة بعد علاقة غرامية بعد حب بعد ما عشت الحب مع انسان،
1: مش صداقة
0: ما تنجمش تكون صديقة،
1: انا ما عم بقول صديق انما بتطمن عنهم بيطمنوا عني بسأل عنهم بيسألوا عني، مش اكيد مش صداقة، بعدين ازواجهم ما بيقبل لا انما لا يعني انا ما انهيت علاقه او خلصت علاقه انه على كره وبغض وعرفتي، لا بالعكس ما صار في نصيب، اوقات كان خطا مني واوقات كان يمكن خطا منهم، على طول اللي هو الخطا مشترك على فكره، مش ما في
0: كل خطا فيه الاثنين يعني
1: طبعا طبعا طبعا.
0: كيفش زوجة المستقبل معني شنو شروطك ولا شنو المقاييس ولا شنو كيفش
1: ما فيش شروط. أهم شي تكون إنسانة طيبة وتحبني وأنا أحبها وتكون معي بالأيام الحلوة والأيام المرة وأنا أكون معها بالأيام الحلوة وأيام المرة ما في شروط. أهم شي بالعكس المرأة هي أهم من الرجل
0: من ناحية
1: كل النواحي. المرأة هي كل شيء كل شيء. الرجل هو نحن بحس إنه الرجل مثل بيجي أكسسوار
0: في حياة المرأة.
1: المرأة هي الأم، المرأة هي العطاء، المرأة هي كل شيء. وأنا من بعد ما خسرت والدتي بقول ما بقى بزعل على شيء من بعد ما خسرت الوالد، لأنه الدنيا أم الدنيا أم والمرأة هي عطول يعني لها كل الاحترام وهي أقوى من الرجل.
0: صحيح صحيح. نجم أنا كمرأة من نجم كان قولك صحيح
1: أقوى من الرجل ولازم يتقبل الرجل. نحن أنا ليش تصلحت مع نفسي لأنه تقبلت
0: قوة المرأة.
1: المرأة أقوى من
0: فكرتني في نقطة المراحل الصعبة اللي تفقد فيها شخص في اللي يكون قريب منك أو تتعدى بمرحلة صعبة جدا في حياتك، كيفاش تتجاوزها؟ كيفاش تجاوزها في المرحلة؟ أثرت عليك كفنان على أدائك على أغانيك على اختيارك؟
1: طبعا أنا من بعد ما توفيت والدتي بعدت شوي كمان عن الفن لأنه خسارة كبيرة كانت. بس بقول لربنا فعلا كمان كنت أقول أنا يعني إذا بخسر مثلا أحد والدي مش رح أقدر أتحمل هذا الموضوع وموضوع صعب، إنما ما بعرف ربنا كمان عطاني الصبر وبشكر الله إنه توفت هي وراضي عني وهي توفت بين إيدي يعني بس ماتت راضي عني وبشكر الله. هيدا أهم شيء رضا الوالدين. يعني الإنسان أنا بدعي كل شاب
0: عايشين برضاهم
1: وبدعي كل شاب وصبي إنه ما يوفر ولا لحظة إنه ياخد رضا أهله لأنه في الوالدين أحسن.
0: شو أكثر أغنية كنت تحبها الوالدة؟
1: كانت روحي.
0: ليه بشتغني لي منها عاد؟
1: يلا
0: يلا من أحلى الأغاني زي ده وكل أغانيك حلوة يا ريان والله.

0: الله يرحمها
1: وينعمها.
0: كلمة معبرة جدا.
1: شكرا.
0: معبرة جدا. ونرجع للرسالة بتاعك وأنه الناس اللي تشاهد فينا قولوا لهم مرة أخرى مدام الوالد والوالدة عند راسك فاستغل كل لحظة معاه.
1: صح.
0: بصدق. باهي باش نبدلوا جو شوية باش نسمعوا حكيوا عينيك
1: يلا
0: قبل ما نسمعوها في كارتاج نهار 2 أوت مع ريان.

0: تايم.
1: مكملين مع ضيفنا الفنان اللبناني ريان ريان. دونك احكي لي شويه على علاقتك بالديجيتال اكثر. دونك فما استراتيجيه جديده كنا نحكيو في الكواليس وعنه تو باش يكون عوده قويه باذن الله باعمال اخرى جديده فنيه، ولكن بحضور ديجيتال زايده يكون مهم. انت تعرف انه عندك اغاني ضاربه على تيك توك؟
2: نعم.
1: ناجحه مكسره الدنيا. نعم. على تيك توك.
2: ايه انا شوي كنت مهمل بالديجيتال
1: بس عارف ليش نسال فيك.
2: بس لا مؤخرا هلا ان شاء الله عم نرجع نكون اكتف اكثر، عم نكون موجودين اكثر وعم نحسن هذا الموضوع. تعرف الظروف شوي اللي قطعت فيها انا شوي كانت هيك يعني صعبه، فهلا الحمد لله هلا رجعنا على النشاط شوي شوي وان شاء الله رح يكون في نشاطات كتيره، ومنهم اكيد بدنا نتعب اكثر ونشتغل اكثر على السوشيال ميديا على الديجيتال والتوفيق على ربنا
1: يا رب. واعطيني فكره الاعمال القادمه شنو باش تكون؟ شنو اغاني عندك؟ شي حاجات حاضره جاهزه ولا
2: هلا؟ اول شيء في حضرت اغنيه من كلماتي والحاني راح غنيها ان شاء الله يوم الاحد باتنين اوت على مسرح كارتاج.
1: جديده باش تغنيها
2: لتونس؟
1: والله
2: لتونس، عملت اغنيه لتونس خاصه بتونس ان شاء الله. وطبعا عندي أغنية خاصة كمان رح تصدر بعد، أنا هلأ من بعد تونس إن شاء الله رايح على عندي تور بكندا. بعد رجعتي من كندا إن شاء الله رح تصوتي على أغنية جديدة، ورح تنزل كمان أغنية رومانسية قريبة كتير للون أحلى غرام، فيها شوي تحدي. وأغنية حلوة كتير.
1: شو معنى شوي تحدي؟ من الناحية
2: يعني كلامها بيقول لعبتي مع الشخص الغلط، المثلي ما بيوقع بالأرض، الجسم المليان قطب بعده ساندني. يعني هي بتقول عن الدنيا، عم بحكي مع الدنيا، مش طالع صوتك يا دنيا.
1: نجيب في الكلمات انت بتعلق منين تنتقي منين؟
2: لا أنا
1: منين؟
2: والله صراحة
1: الأولاد قالوا لك غنينا منها شوية،
2: يا ريت.
1: مش عارفة لكن ممكن ولا لا.
2: نو
1: سامحوني.
2: انما لا بدي غني. رح غني اغنية، رح غني مقطع صغير من اغنية تونس.
1: اوكي ماشي. من اغنية تونس جديدة، من اغنية تونس. يال
2: يال
3: تونس انت يلي ترابك اغلى من الدهب،

0: الله الله، دونك هذه اغنيه لتونس هديه من ريان، ان شاء الله باش تسمعوها في كارتاج نهار 2 اوت. كلماتك زاده هذه،
1: كلماتي والحان
0: والحانك، معناها احنا تو نجم نفهموا انه داخلين طريق كلمات والحان ريان في الاعمال القادمه.
1: انا سبق عندي يعني تجارب، احلى غرام هي كلماتي، وعندي كثير اغاني من الحاني وكلماتي اكيد، انما مش دائما، لانه انا مني من يعني ما بقدر على طول اكتب ولحن، يعني هيك بده يطلع معي شيء هيك انا وقاعد او كذا، ايه يعني، بس اكيد ممكن يكون في اغاني من كلماتي والحاني طبعا.
0: ممتاز، دونك ان شاء الله باش تكون في لافال في كندا نهار 7 اوت
1: وي.
0: نهار 14 اوت في ويندسور
1: وينزر صح،
0: ونهار 15 اوت في ميسيساغا في كندا، دونك في تورونتو باش تكون جوله في كندا. قداش مهم انه تقابل الجاليات العربيه اللي تكون موجوده في مختلف الدول في العالم، واحنا نعرفوا انه فما جاليه زاده لبنانيه كبيره برشا في العالم.
1: صح طبعا، انا بنبسط كتير وبفرح كتير انه وقتها بقابل الجاليات العربيه بكل دول العالم، ونحن هدفنا هيك اوقات بس نروح نسافر ونغني هيك، بنحس هن كمان عندهم حنين
0: طبعاً.
1: ان كان بكل الدول العربيه، فنحن كمان هدفنا انه نروح لك عند كل الناس ونقدم لهم الاغاني اللي بيحبوها واشتاقوا لها وبيشموا يمكن ريحه بلادنا فينا، فسعيد جدا انه راح اكون موجود معهم بكندا ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالنجاح،
1: ان
0: شاء الله بالتوفيق. دونك نهار 2 اوت باذن الله على ركح مسرح قرطاج، هلا حد معني بعد غدوه،
1: بعد غدوه
0: ليام التجري بعد غدوه. دونك ريان في قرطاج باش غني لكم كل الاغاني اللي حفظتوها واللي تحبوها، وايضا باش غني لكم اغاني اخرى
1: طبعا.
0: قلنا لي سلطان التراب،
1: عبد الحليم،
0: عبد الحليم زيدا انت طبعاً. تغني طبعاً. جيدا عبد طبعاً. الحليم مغنيت عبد الحليم في قرطاج العام
1: صح.
0: كانت ممتازة. خليك كلمة الختام لجمهورك في تونس وجمهور كارتاج، شنو تحب تقول لهم؟
1: بدي اتشكر تونس، بدي اتشكر جمهور تونس، بدي اتشكر ديوان اف ام، بدي اتشكر حضرتك،
0: عايشك،
1: وشكرا على اللقاء الحلو، وان شاء الله يا رب بدو اوت بنلتقى على مسرح كارتاج ومنغني للفرح ومنحول الالم لامل.
0: يا رب يا رب، شكرا جزيلا على حضورك معنا في ديوان اف ام، خليكم معنا في المتابعه، نرجعوا لكم احنا بعد اخبار الستة مع فنانه تونسيه عندها لونها الخاص، عندها حضورها الخاص، وجينا المره هذه بانجاجمون لانه الفنان زاد التزام وقضايا انسانيه وقضايا بيئيه، باش تكون فرحانه برشا وانه تكون معنا الفنانه منال العمارة.
2: فن تايم، الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio Anafa.
1: في سيرتس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السادسة مساء. ديوان فام عسلمة. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تعلن ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8% خلال السداسية الأول من السنة الجارية لتبلغ 1057 مليون دينار مقارنة ب 955.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. والوكالة توضح أن الصادرات الصناعية سجلت نموا بنسبة 7.6% لتبلغ 31,718 مليار دينار، مشيرة إلى أن المشاريع المصرح بها ستمكن من إحداث 22,582 موطن شغل، مسجلة تطورا بنسبة 45.1% مقارنة بالسداسي الأول من العام الماضي. وزارة الشؤون الدينية تعلن في بلاغ فتح باب الترشح أمام الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين للانضمام إلى بعثة الحج لموسم 27 و2000 انطلاقا من اليوم الجمعة وإلى غاية 12 من أوت القادم، داعية الراغبين في الترشح إلى سحب الاستمارة من موقعها الرسمي وإيداعها بالإدارات الجهوية أو المركزية حسب مرجع النظر. والوزارة تشترط ألا يتجاوز سن المترشح 62 عاما بحلول 26 من أبريل 27 و2000، وأن يكون في حالة مباشرة فعلية ولائقا بدنيا مع خلو ملفه من أي عقوبات إدارية من الدرجة الثانية. كما تشترط على الأئمة الخطباء تمتع بأقدمية لا تقل عن سنتين في خطتهم وإجادة الخطابة والدعاء. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن تسخير آليات ثقيلة وفرق عمل لجهر وتهيئة مجرى وادي مليان بمنطقة رادس على امتداد حوالي 7 كيلومترات، توقيا من مخاطر الفيضانات واستعدادا لموسم الأمطار. والوزارة توضح في بلاغ أن تدخلات شملت توفير آلة كاسحة وثلاث آلات حفر ومعدات يدوية لقص الأشجار لتنظيف المجرى انطلاقا من الجهة السفلى المحاذية للبحر في اتجاه طريق السيارة، مبينة أن نسق الأشغال تصاعد منذ انطلاقها بتاريخ 22 من جويليا الجاري ليحقق تقدما ملموسا في المواقع ذات الأولوية، وتحديدا على مستوى القنطرة المحاذية لتمثال فرحة حشاد والقنطرة المؤدية إلى ملعب رادس والجهة المحاذية للسككات الحديدية. مدير المعادلات والتعليم العالي الخاص بالبرنامج العام للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير معالي يكشف أن عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها يبلغ حاليا 90 مؤسسة جامعية، مشيرا إلى انتشار إعلانات ترويجية قد تتضمن مغالطات أو تشمل مسالك دراسية غير معترف بها رسميا. والمصدر ذاته يدعو جميع الطلبة والأولياء إلى ضرورة التثبت والتدقيق قبل التسجيل في أي مؤسسة خاصة، مشددا على أهمية الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة للاطلاع على القائمة الحصرية للمؤسسات والبرامج المرخص لها والمعترف بشهاداتها.
3: حاليا عندنا 90 مؤسسة جامعية، بطبيعة الحال نحكو على المؤسسات الخاصة، ونلاحظ احنا راهو في جميع في عدة مستويات هي إشهار لمؤسسات، وإلا ينجم يكون يطال معنا الإشهار معناها مسالك غير معترف بها، أو مثلا نعطي مثال أن الإشهار لوجود معناها شهادات مزدوجة مع جامعات أجنبية، ولا هذوما كل الحاجات معناها مدعو معناها كل طالب على أساس يثبت فيها. بالنسبة للمؤسسات هي مدرجة معناها في الموقع نتاع الوزارة، هذا الموقع معناها اللي فيه المؤسسات المرخص لها في طبيعة الحال هو الطالب يدخل الخانة نتاع المؤسسة معناها التعليم العالي الخاص.
2: وفي الشأن الدولي، الولايات المتحدة تتهم اليوم إسبانيا ببذل جهود متعمدة لتسهيل الهجرة غير القانونية إلى أوروبا، وذلك إثر تدفق 60,000 مهاجر إلى جيب السبتة الإسبانية الواقع على الساحل الشمالي للمغرب. وفي وقت سابق من اليوم نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بتدفق 10,000 من المهاجرين القادمين من المغرب إلى جيب السبتة الإسباني، معتبرة أن الصور الواردة من هناك غير مقبولة. ومن جهتها فنلندا تعلن اليوم تأييدها طلب إيطاليا لاستبعاد إسبانيا من منطقة شنغن بدعوى عدم الإيفاء بالتزاماتها بحماية حدودها الخارجية، داعية كل الدول الأوروبية لاتباع اقتراح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فدنبرك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر رجي في فلاسبور.
1: 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Radio NFM Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور، مصدر من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. فلديوان فام اليوم وجود أي أخطاء في عملية سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مؤكد صحة الإجراءات اللي تم اعتمادها. بالنسبة للتوضيح جاء فيه أنه ما تداول من معلومات تفيد بإمكانية إعادة سحب القرعة أثر حديث عن وجود أخطاء في الرزنامة طرحت فرضية إعادة القرعة بقوة في انتظار اجتماع قد يعقد عن بعد لأعضاء المكتب الجامعي ومكتب الرابطة الوطنية للحسن النهائي في الملف. من المنتظر إصدار بلاغ رسمي حول هذا الموضوع في الساعات القليلة القادمة. فنادي سفيقسير أوغندي ريان فيغو كيزيتو وصل اليوم لتونس، منتظر يخضع للفحص الطبي واستكمال الإجراءات الإدارية من أجل إمضاء العقد مع الساساس. نذكر أنه فيغو قريب يقفل 21 عام، متوسط ميدان دفاعي، يلعب مع المنتخب الأولمبي الأوغندي. من جهة أخرى نادي سفيقسي في مفاوضات متقدمة مع متوسط ميدان تونسي دولي، والخبر يبقى للمتابعة. المباريات الودية، نادي الافريقي يواجه حاليا النجم الخميري، ترجي الرياضي يواجه حاليا فريق اتحاد كرتاج. حكينا على ترجي لتفق مع الحزم السعودي على انتقال وإعارة المالي أبو بكر دياكيتي بقيمة 300,000 دولار. من جهة أخرى ترجي الرياضي فسخ العقد بالتراضي مع المدافع المحوري عبد العزيز الكناني اللاعب الشاب اللي رسميا يغادر فريق الاسبيرانس. إدارة الأولمبي البيجي تمكنت من التعاقد بصفة رسمية مع متوسط الميدان الدفاعي السابق للملعب الليبي محمد أمين بن عمار لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. اللاعب قمص سابقا أزياء مستقبل سليمان في الموسم الماضي، بالإضافة إلى فريق النجم المتلوي اتحاد تطاوين وفريق الأخضر الليبي. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم التعاقد مع مدرب كرة اليد الصربي الإسباني غوران زوكيتش لمدة 2 مواسم إلى موفى جوان 2028 خلفا للمصري باسم السوبكي. بالنسبة للمدرب الجديد للترجي الرياضي سبق له التدريب في الدوري الإسباني، نادي التحيل القطري ومنتخب قطر والمنتخب السعودي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافان.net. كان معكم قدور، خليكم مع فيف في فان تايم في الأمان، وتحية تونس.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما

0: دفش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: فرضت روحها بالحق برشا تعب برشا ذكي برشا خدمة برشا سكر وذنيك وواصل بك الضحكة المزيانة متاحة خلقت روحها مساحة فنية متاحة هي وستيل متاحة هي. صاروا بعض المحاولات هكا باش يقربولها ولكن صعيبوا أنه باش تعمل لو ستيل هذية اللي خلقته هي في أدق التفاصيل متاحة. تنجم تحبها تنجم ما تحبهاش ولكن حاجة واحدة ما تنجمش تنكرها اللي هي نجحت. نحكي على الفنانة منال عمارة ضيفتي هذا المساء. أهلا وسهلا.
3: عسلامة عفيف شنحوي لك. مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا على ديوان الفام. حانا برشا لنا بحديك
2: حطينا وطلعنا عنا برشا ما مانيش حوار معناها ما تعرفش استوديو هذي
3: برشا برشا برشا والله
2: بيان. دونك مرحبا بك بحضينا اليوم. جيتنا مش فقط بجديد ولكن جديد مختلف في المره هذه. نحكيوا على رسائل انسانيه نحكيوا على رسائل توعويه نحكيوا على بيئه نحكيوا على غذيه تحمل اسم يويو شخصيه جديده تجمع بين الفن والتوعيه البيئيه في تجربه الحقيقه ما تعودناش بها من الفنانين في تونس. كيف جات الفكرة هذي؟ عطيني حطني في الإطار. دونك من وقتاش بالحق معناها منال مغرومة بالبيئة وبالقضايا البيئية؟
3: مغرومة بالبيئة عندي برشا بالقضايا البيئية عندي برشا. اما نقولوا نحن الباساج للاكسيون كان بالحق في سيركونستانس ياسر محلاها نحكي لكم عليها. انا من قبل حتى كي نبدا في الانستغرام تاعي في فيسبوك في تيك توك نعدي مساجات ما تمسخوش الدنيا ما تمسخوش البحر اكسيتيرا اكسيتيرا معناتها الحاجات هذوما. المره هذيا يويو جي في إطار برنامج اللي هو من عند بي بي سي ميديا أكشن اللي هي الكوتي الخيري متاع بي بي سي نيوز اللي نحن نعرفوها
2: هي في بريطانيا
3: اللي هما شنو خدمتهم بي بي سي ميديا أكشن اللي هما يعديوا لميساج اللي هما للحفاظ على البيئة ويعديوا لميساج أترافير صانعين المحتوى وأترافير الفنانين. اللقاء معايا معاهم كان في إطار بروجرام اسمه وايزر اللي هو يعمل تحسيس كامل للناس في تونس وفي الجزائر. هذاك علاش كلمات يو يو جاو بالعربية خاطرني ما نجمش نحايل نعمل بالدارجة كهو. دونك حبيت نعمل لغة بيضة اللي هي نجم يفهموها الجزائرية ونجم يفهموها زادا
2: والعالم العربي
3: الكل. والعالم العربي زادا الكل. البرنامج هذا اللي كان فيه برشا صانعي محتوى اخرين فما زادا بلو بوينتين في تونس اللي هما سون تري اكتيف زادا. عملت اون فورماسيون بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش قالوا منال عملت كيف هبطت غنيه للصغار لي راني عملت فورماسيون مع سبيسياليست في البيئه والتغير المناخي اللي هو حمدي حشاد اللي هو مشكور على الاخر على
2: الاخر. ايوه برشا برشا صديقنا حمدي
3: كل حشاد. كلمه تعملت في يويو كل تصويرة تعملت في الإيماج فيديو كليب كانت من وراء فورماسيون كاملة اللي أنا تعلمت فيها المساج اللي أنا نحب نعديه اللي هو 95% من أسباب الحرائق هي بشرية. معناتها الإنسان راهو إلي ريسبونسابل بنسبة 95% باش
2: لا نيجليجونس نتاع العبيد معني خاطر كي نقولوا 95% ما هو عنا روك نظرية مؤامرة ياسر متطورة معني الناس تمشي في بالها وأنه بالعاني قاعدين نعملوا في الحرائق معناها واحد يدور ويحرق في الدنيا معناها. دونك لازم نوضحوا له بانه سي لا نيجليجونس قله الوعي عدم الفهم وانه فهم برشا حاجات لموبيليت فما حاجات اللي تشعل بالنار واحنا ما نعرفوهاش معناها هما ما يعرفوهاش كوا
3: مثلا انعكاس الشمس على حاجه بالنار
2: بالضبط
3: والا حاجه بلاستيك اذا كان بالحق ياسر سخانه. دونك تتفرج انت على يويو تفهم اللي انا حكيت على ثلاثه اسباب اللي هما مهمين على الاخر العبد الكبير يفهمهم اما زاد الصغير يفهمهم اتخافير التصوير الإيماج اللي هو يا اما حريقه يا اما فو دو كان معناتها انت شعلت حاجه في الغابه وما طفيتهاش بالكدا والا طيشت سيجارو ومن بعد الهب والا فما انعكاس الشمس على حاجه بالنار. فما برشا عبيد يمشيو يعملوا دي كامبينغ يمشيو يعملوا دي بيكنيك وكي يخرجوا من غاديكا ليز يخليوها ماهيش نظيفه مي اون بلوس دو سا يزيدوا يخليو 95% شانس باش انه تندلع الحرائق. ومن بعد فما العوامل الاخرين اللي هما الريح والعوامل المناخيه معناتها اللي هما يكملوا دونك نحب نفتح قوس صغير شكرا كبير كبير برشا برشا برشا لدينا الشافي الخديجة معالش الكل اللي هما من بي بي سي ميديا اكشن اللي هما بالحق مكنوني باش انه اول حاجة ناخذ التمويل الكافي خاطر كيما ريتو كليب اي اي انت قلت لي الغنية مع
4: طويلة
3: اربعة دقائق اي اي راهم ماهمش سهلين تعملوا اليوم بالليفل تاع يونيفرسال والليفل تاع ديزني معناتها كي تتفرج عليهم بالحق تقول اللي احنا عنا قدرات كيما هكايا تحية كبيرة لأسترو اللي هو سليم الرزقي اللي هو شفناه في فيديو كليبات الاخرين تاع برشا رابريت تاع برشا فنانين توينسا. انا واحده من الناس عمل لي صور لي البوم كامل من بعد نسمعوا من اغنيات اما زاد هو اللي قام بالفيديو كليب هذه بالحق
4: وهو ياخذ برشا وقت راه يعني برشا وقت جينيري بالذكاء الاصطناعي كيلكو سكوند تاخذ لك برشا وقت معايا
3: تاخذ برشا دقيقه
4: اربع دقائق
3: وحاجه اخرى راهو يويو حكايه صحيحه معناتها ايل الاطلس راهو بالحق موجود في تونس توا المحمية متاع الفيجة وحكيته مع تصحيحة اللي هو تعرض برشا مع تقلبات في كاسبيس على خاطر صاروا برشا حرائق في في الغابات معناتها لقينا مرة البوبولاسيون متاعه نقصت برشا مرة معناتها سيتون اسبيس اللي هي بالحق تعبت برشا في تونس وفي الجزائر الزوز
4: اوتوكا بيانفينو بأي مبادرة في علاقة بالتوعية البيئية من الناس الكل خاطرنا ياسر ناقصين وعي بيئي في تونس على جميع على المستويات ومالوغوزمون احنا على مستوى الاعلام انا شخصيا عندي سنوات ربي وانا نحكي على التغيير المناخي وعلى الاحتباس الحراري وعلى البيئه وقت اللي كنا نستضيفه في المختصين والخبراء كان حتى اشكاليات ما في اذاعه اخرى كنت تخدم فيها حتى مع المديرين ليه هذه مواضيع ما تبيعش هذه مواضيع اللي ما يسمعوهاش الناس وما يحبوهاش الناس توا 2026 ده اللي الناس كل فهمت وأن وقت اللي كنا نقوله اللي راو التحديات هي مناخية وبيئية بامتياز هاكم شفتوا بعينيكم توا شنو اللي صاير في العالم أجمع مش كان في تونس.
3: فما حاجة أخرى زيدة هنا نحب ما نكونش أنا وحدي معناتها يا ريت إذا كان العبيد المعروفين الكل مانيش نقتصر كان على الفنانين كهو صانعي المحتوى لي انستغرامور لي انستغرامور الفنانين الكل
4: يفيقوا شوية يعطيو مساج
3: بنت مكياج وروبا
4: صحيح عدلنا رساله
3: ولونج نعديو هكا معناتها اكسيون كيما هكايا بالحق راهو مش كيما انت تتلقى مالوروزمون واوروزمون زوز خاطر نحن نستعملوها في الكوتي بوزيتيف مش كيما تلقى رساله من عند عبد معروف وعبد انت تتابعه وعبد تحبه دغيا اليوم نشوف لي مامون في كونت بيبي نادينو وحتى في كونت من العماره على انستغرام كيفاش يقولوا لي والله منول يعطيك صحه خمت فيها الحكايه انا صغير اليوم نجم نفسر له علاش الدنيا شاعله علاش فما حرائق وكيفاش هو وقت اللي يولي كبير ينجم بالحق معناتها يتفادى الحكايه هذوما خاصة أنا اليوم وقت اللي وليت ماما
4: وليت تحس بالمسؤولية أكثر
3: وليت عرفت اللي أنا نجم نتعلم حاجة من عند صغيري معناتها أنا بنتي نتعلم منها برشا حاجات أنا قاعدة نتعلم في الدنيا من جديد من عندها هي بكل بساطة متاحة
4: معناتها بالأسئلة متاحة ربما
3: متاحة زيدة كيف كيف معناتها غدوة أنت صغيرك نجم يقول لك ليه بابا ما طياش السيجار وراهو ينجم يشعل الغابة كيما شعلت الغابة عند يويو فهمت كيفاش دونك وإن شاء الله يا ربي يويو ما يقفش كان غاديكا وإن شاء الله البرنامج الكل مع أسترو إسلام رزقي ما يقفش كان غاديكا عشان نعملوا زادة سيري كاملة
4: فوالا باش نسألك أنا دايوغ دونك بعد يويو فما شون فما آخر فما مواضيع أخرى باش تمشي لهم باش تكمل أون سيري ولا
3: هو فما دوز أوبسيون الأوبسيون الأولانية هو أنه يجي حد يتبنى المشروع هذا نتاع يويو وتصير كريمون معناتها سيري علاش كان ما تاخذهاش الوطنية مثلا خاطر نحن اليوم في المحتوى نتاعنا في اليوتيوب كتوينسا رانا ضعاف برشا للصغار انا اليوم نحط لبنتي غنيات فرنسيس وانجليز وطاليان باش نجم تتفرج عليهم خاطر المحتوى نتاعنا راهو بالحق تعب برشا وضعيف ضعيف برشا اشخاص كانت ولي سيري كوميك يتفرجوا عليها معناتها صغار يتفرجوا عليها دي سانيمي كي يروحوا من المكتب علاش لازم البروجرام تاعي انا ذي باش نعملوا هكا والا هكا ما تفهم شكون مول والا ما فهمش باش كمان نعمل اغنيات اخرين كل مره على بيرسوناج معناتها ماذا بيا ناخذ سلحفاه البحر ونحكي على حكايه الحريقه ونفصل الصغار علاش عندنا برشا حريقه ولات ماذا بيا ناخذ المشاكل اللي قاعدين يصيروا زاد في الصحراء
4: البروجي تاعي راهي بالضبط بالضبط معناها جيتني هوني ماخذت لي بروجي نتاعي معناها من العباره
3: اذا نعملوه مع بعض راني نغني لك
4: انا راني تمنين خاطر هوني دخلت اللاكس نتاعي راك في الغابه يويو كذا قلت اي ميساج خليه خليه نحبوا واحنا ناس الكل جاتني للبحر ولسه
3: راح نمشي لك البوسيدونيا وانت تجيني للغابه ونعملوا تليق حكار
4: كانك بالحق معناها سيريوزمون تحب تكمل في الثنيه هذه راهو نجم نعمل برشا حاجات مع بعضنا
3: نحب نكمل على الاخر
4: جاينا عندي نورشي البلوك وشي حاضر بدينا فيه
3: ميلا نكمل الانترفيو ونقعد نكمل
4: ما سفغي خاطر لازم الناس كل مع بعضنا نفدلك مي راهو البيئة تستحق الناس كل باش تتحرك اليوم
3: الناس الكل وكل واحد بطريقته معناتها انا بالغنية متاعي انت يورا الميكرو انت في الانستغرام متاعك غيرنا في التيك توك غيرنا في الفيسبوك راهو اليوم
4: احنا اليوم لانسينا بلاتفورم ديجيتال اللي هي خاصة بالبيئة البحرية اسمها اوريانيكا دايوغ ينجموا يدخلوا يلقاوها يدخل على الانستغرام تاعي يلقاوها في البيو محطوطه من الفوق موقع ويب خاص بالبيئه البحريه في ديزانفورماسيون في بوسي في كل شيء وذيك هو ان شاء الله باش يكون فيه كل المحتوى الخاص بالتوعيه البيئيه
3: وعلاش ليه عفيفره ونجموا نشجعوا برشا حتى العباد اللي ماهمش معروفين فما برشا عباد راهو اليوم قاعدين معناتها انا نقول انتر كيومي جنون نتاع اي اي وفما برشا عباد جنون نتاع تصوير ونتاع افكار ماهمش معروفين نجموا نحن نخليو لهم الفرصه باش هما يصنعوا حاجات ويبعثوا وانا واحده من الناس معناتها اذا كان لو كونتوني صحيح او الحاجه على خاطر ما نجموش نحطوا اي حاجه لازم
4: يكون خاطر هذه راهو معلومات علميه معناها لازم التدقيق العلمي
3: النجم هما يعاونونا باش نعملوا ان كونتوني خاطر نحنا مانيش معناتها ياسر قويين باش نجموا انتوش لي بوين الكل اذا كان حد مع حد مع حد نجموا نعملوا برشا حاجه مع بعضنا
4: وي دونك نستنيو لا سويت ان شاء الله يلقاو تفاعل معاك ونلقاو لا سويت نتاع يويو في قادم الايام
3: ان شاء الله
4: نسمعوا تحفلها منولا نسمعوا منولا تحفلها ونرجعوا نحكيوا مع منال عمارة ضيفتنا حتى لسبعة بتاع العشيه

0: حفيلي منال عمارة. منال عمارة والله العظيم انت انسانة مناضلة والله بالحق.
1: هيت مناضلة مناضلة
0: برسني والله. معناها شفت منال كي تحضر عرس شو حياتنا شنو في الاخر ما مش عم سهرية بتاع عرس سهرية بتاع باك سهرية بتاع طهور ياسر مهمين رمل حاجات هذوما في حياة كل عائلة وكل انسان. انا منال كي شوف فيديوهات نتاع العروسات نتاعك اللي تهبطهم قديكش انسانة تخدم بضمير
1: لحكك اي
0: تخدم معناها بالحق مش في وجهك هذا حتى وقت الضو وقت قصان الضو معناها الدنيا ظليم ومنال تغني ما غير ميكرو مسكينة وتحاول باش تعمل جو بالحق معناها تجربة ما كانتش سهلة ذيك.
1: شوف انا كي ندخل العرس بالحق عندي احساس والحمد لله يا ربي يعني انا زي عن نحمد ربي كل يوم الحمد لله يا ربي خدينا نعم في حاجة انا نحبها. انا كي ندخل العرس تكونش عليه عرس اختي ما فهميش ما نخممش مثلا نقول اي اللي تام مش نعرق ولا اي اللي تام مش نشتح نتاع بروحي ولا اي تام مش نبح حسوتي انا تام ما عنديش ميكرو ليش يهمني فيهم انا قص عليهم الضوء ما نجمش انا داخله الانسان هذيك فرحه عمره يسميها فرحه العمر
0: بيان سور
1: فرحه عمره جيبك انت
0: ديجا معناها راهو يحبك على الاخر ديجا
1: مسؤوليه كبيره ما تنجمش تعدي له عرس ماهوش حافل ما تنجمش باللي كونديسيون كنت نحكي لك بكري في الكواليس اللي انا ساعات نغني 38.5 39 وقت قصان الضوء على خاطر الساله اذا مقصوص فيها الضوء اما الناس راهم لموا فلوس لموا عبيد لموا صحة لموا كوراج باش ينجموا يعملوا هيك الليلة هذيك نجي انا ندخل نقولهم ليه انا من العمارة ما غنيش وضوء مقصوص مستحيل وباللي باش يصير نزيد في الوقت ونغني من غير ميكرو ونقيم العبيد بالحق غنيت على دربوكا وباللي تورش غنيت على دربوكا وباللي تورش على خاطر الناس هذيك فرحتهم الليلة ذيك انا لازمني نعطي له ماكسيموم. انا وقت اللي نخرج في اي بلاصه يقولوا لي منوله انت تحب الفلوس قلهم انا عرقانه عليهم الفلوس عرقانه باتم معنى الكلمه عرقانه نظريا وتطبيقيا معناتها بالحق راني ساعات ما تتصوروا انتم 39 درجه معناتها جو فخول لو ماليس تلقاني بك المروحه نتاعي وتلقاني ما نفهم حتى شيء منوله تحفلها هي الاغنيه اللي سمعناها كي ندخل عرس نزلزلها هذيك لازمها تطبق على العروسات الكل
0: خاطر كل واحد مكلم منيل في معناها في مخه باش يصير هكاك دونك انت تحب تعيش الجو هذاك
1: انا نحب نعيش الجو هذاك انا يلزمني ملي ندخل للي نخرج لعبت تشتح لعبت فرحانه ساعاتي راه نبدا في طنبك الغنيه وقص على حد يقول نعم معك تصويره ولا مره كبيره ما نجمش ما نقولش لي والابتسامه تعلو محيه نغني وانا تعلمت هذا ذي شو اصلا نضحك وانا نتكلم معاك نشلق شويه ريت هذا ذي هذا ذي
0: تغني وتتصور وتضحك
1: والله اللي تعلمته من العروسات عندك يا ملا سوردو وانا نضحك خليني قاعده نصور في نفس الوقت هذيك باش نبدا انا مزيانه في التصويره وما نقصش على الجو اللي في الصاله
0: في بالك انا كنت نتبع اللايفات بتاعك باش نضحك راهو منال ياسر ضامر راهو جاتك بريود معناها تسيب عليك ضمار في اللايفات مش عادي راهو
1: ولا حكيت هذوما يصيروا لي حكايات اسماء راهو مش نورمال راهي سخانه ما عملتش كان ما عملتش كان قصان الضو راهو فما النمية الهيج مثلا النمية الهيج فما مرة انا داخله العرس بروبتي بكلها بالترين نتاعها هذيك معايا عش نمية دخلت للعرس نحس بشي دكفية نحس بشي دكفية والله العظيم انا نغني نعمل هكا بعد عيط الاسيستون تاعي قلت له جيب لي اي حاجه
0: فليتوكس
1: لا ما فماش فليتوكس عنده دابوزه ديودورون فشفيشه في الكهرباء جابها لي وقتها فكتي عفيف اللي فليتوكس اللي الديودورون
0: تبغى يقتل
1: الدم يزيد ويشيخ ويزيد ولي ويزربوا
0: عملوا جو
1: لا اسمع يصيروا برشا حكيت اما شنو ديما انا نحاول نشوف لو كوتي بوزيتيف نقول امسيش انا نشتح وكرستني نميله تجي تعطيني اكثر انرجي باش نشتح اكثر
0: تكمل تشتح باهي خلينا نجيب المنيل شويه هكا الام زيده بما انه انا ما تقابلنيش وعملناش حوار ما قبل ما تقبل انت وتجيب وتولد وكل شيء دونك منيل شنو اللي تبدل فيك قبيله شويه ديجا لونجاجمون معني هذيك فهمني ولكن في حياتك اليوميه في تشوا في حضورك على لي ريزو سوسيو الجانب نتاع الأم المرأة الناضجة عمليا كيفاش
1: ساعة أنا أول حاجة نحب أنا في عينين نادين نقعد اون ستار شو معناتها اون ستار مش ستار معناتها كيما من العمارة تاو ستار متاحها هي معناتها أنا نعمل لها كل شيء أنا في الدار نعمل لها الجو ونشتحلها ونلبس لها روبة بالعدس ونعمل لها أنا نولي كلون ونتكربس في القاعة ونطيب لها الحاجات اللي تحبهم هي. وساعتها كجمعة ذيها بثر رسيت نتاع كاكي نعمل في الكاكي ما بعد خذي مغروم ياسر بالكاكي ولا نخاف عليهم الكاكي نتاع الشارع
0: دونك نعمل كاكي في الدار
1: نعمل كاكي في الدار بعد نحاول فريمون باش انا في الدار نكون لها كل شيء ذي في الدار توا في الدنيا انا حاجات يتبدلوا لي انا مثلا
0: اكثر حاجه تغيرت في شخصيتك انت
1: نحب بلوتار نخلي معناتها بصمه ياسر محليها لبنتي معناتها اليوم انا نخمم نادين نهار اخر تقول انا امي عملت هكا وهكا انا من العماره امي عملت هكا انا من العماره فهمت كيفاش هذيك الحاجه لياسر وحاجه اخرى وليت ياسر نكمبس بوزيتيفمون معناتها وليت واقعيه اكثر في برشا حاجات معناتها فما حاجات قبل يمكن كنت نقولهم ما يمثلش تخطف ولا ما تخطفش مش مشكل
0: مش
1: تولى
0: تحسب كل
1: ورايا
0: حاجة.
1: ورايا بنيه اللي هي مربوطه باسمي اللي انا راك لاحظت اللي انا ما نوريهاش في الريزو سوسيو الوغ كو الناس يعرفوني انا فماش حاجه ما نوريهاش في الريزو سوسيو ما انا بنتي اخترت باش نعطيها الاختيار هي وقت اللي تكبر تحب تظهر ولا ما تحبش تظهر بالحق برشا حاجات معناتها النضج اللي تحكي عليه انت والرزانة
0: في خدمتك ديجا في اختياراتك معناها نجم نقولوا انه الام واليوم خليتك ربما تعيد النظر في نوعية الاعمال اللي تختارها المشاركات متاعك
1: مش كان معناتها البوز وليت نحسبه مثلا مهرجانات عم ناولوا سنة جاوني برشا مهرجانات ما نجمتش نقبل حتى مهرجان علاش خاطر نقول انا بنتي مازالت صغرونه عمرها عامين ونص ما نجمش انا للديبلاسمون لبعاد ما نجمش نسمع معايا اما زاد ما نجمش انا نغيب على الدار برشا. دونك وليت حتى في دي شوا وليت نحسبها
0: كيفاش موافقه في الوقت ما بين خاطر زيدا فما التزامات زيدا فما التزامات ماديه وفما ما بين الدار ما بين نادين ما بين الحفلات كيفاش موافقه
1: كيما قاعدين يتابعوا في لي ريزو سوسيو ساعات نمشي مثلا باش نعدي ايامات في اوتيل يلقاوني في الليل روحت ما 3 نتاع الصباح و 8 نتاع الصباح يلقاوني في البحر قاعده نعوم انا ونادين على خاطر بالنسبه لي انا ماهيش مش لازم هي تتحمل طريقة العيش ونمط العيش وخدمتي أنا لازمني أنا نراعي اللي هي طفلة واللي هي لازمها تتفرهد واللي هي عندها الصيف بالنسبة لي أنا خدمة مش تفرهيدة ما هي بالنسبة لي هي تفرهيدة على خطرها قاعدة في الدار دونك زي ما تمشي تعوم لازمك أنا بالحق ننسق وقتي أنا حتى كنروح الأربعة الخامسة نتاع الصباح 8 تلقاني فايقة نعم في بتديش أنا ونادين والعشرة تلقانا في البحر نص نهار نمشي ونقيلو الأربعة نعود ونرجع للبحر
0: يعني تبع الريتم نتاعها
1: هي كي نبدأ من هي توا صغيرة دونك ترقد بكري هاكا العشية كان باش نخرجها البارك ولا كان باش نمشيو نطلو على مامي بابي ولا كي كان نخرجو معناتها سينو راه أمي بابا معاونين برشا برشا برشا خاطر كي عندي لي ديبلاسمون يقعدوا هما معاها دونك ديبلاسمون صغير معناتها نتاع باش نمشي مثلا لصفاقس ونرجع باش نمشي لقابس ونرجع دونك هاكا يعاونوني هما اما ما نحسب ريت النوم ما عادش نحسبه التعب ما عادش نحسبه هو اصلا انت كي تشوف ضحكه صغيرك بصحه جيده ومحليه والحب هذاك الكل تولي ما عادش تحسب هذاك الكل ما انا راني تعبه خاصه بالبريود اللي تعديت تعبت على الاخر اما وحدي ما يقول الحمد لله على النعمه الحمد لله على الصغير هذاك اللي هو يرجع فيك كل شيء
0: بيان سور ينسيك في التعب الكل دونك الالبوم نتاعك فيه 8 اغاني هبطوا كان 4
1: هبطوا كان 4 على خاطر من بعد جاوا برشا حاجات في البلاد صار واللي هما ماهوش وقت تهبيط البوم بالكل دونك هبطنا يويو على فكره يويو راه حاضر عنده 3 شهور ما هبطناهوش على خاطر حبينا نستناو الوقت الباهي اللي هو باش ياخذ فيه صدي على خاطر اذا كان هبطناه في الوقت الاخر ما يغزلو حتى دونك فرحنا الليله هو اسم الالبوم فيه 8 اغاني هبط منهم انا 4 والاربعه الاخرين ان شاء الله بارتي من الجمعه الجايه يهبطوا
0: داكوغ دونك باش يكملوا في الصيف
1: باش يكملوا الكل في الصيف ان شاء الله مصورين هما راه الكل معناتها مسجلين ومصورين كيف صورهم لي زاد استرو سليم عبد الله في كلمات والحان تاع برشا اغاني عدلين شقرون صابر الزواغي
0: تقريبا ديما نفس الاسماء منال
1: انا شوف سليم عبد الله نحبه برشا
0: اي توقت لي سليم عبد الله باقي سليم عبد الله
1: اي سليم عبد الله نحبه برشا ونتفاهم معه برشا وياسر يفهمني معناتها انا كي نجي
0: يعملك حاجات على قياسك
1: انا نختار معناتها انا نجي نقول له مثلا سليم عمل لي غنيه على الحمام نحب فيه يا البنات ونحب فيه معناتها نعطيه دي موكلي يعطيني هو غنيه كيما انا نحب. عمل لي غنيه فيها خمسة وخميس, انا في العروسات برشا نغني ايش بينا خمسة وخميس علينا, دونك كلمة خمسة وخميس نقول محليها. عمل لي غنيه فيها خمسة وخميس
0: سليم عبد الله معناها سي الذكاء الاصطناعي نتاع من نلعب
1: الذكاء الاصطناعي مش اصطناعي مثلا
0: الانساني
1: الانساني فوالا واسترو كيما عملت معاه قبل كليبات مشاو بالكدا كيما خدمنا زاد يويو محلاف الالبوم هذا اخترت باش نتعامل معاه في الكليبات الثمانيه.
0: بيعطيني فكره عليهم الاغاني اللي شابتو.
1: فما زوز اغنيات ليبيه نتاع روسيت كيما ستيل ليلى عرسي. سراج اللي انا مازلت ما حكيتش عليه بالكل اللي هو فنان ليبي هو اللي قام بالتوزيع نتاعهم. اما سليم عبد الله كتبهم الاغاني زاد حتى ليبيه. فما اغنيه اخرى باش تكون جزيريه تونسيه. وفما اغنيه اخيره اسمها من بنزرت البنجردين نحفلها في كل مكان اللي هي تونسيه. دونك هذوما الاربع اغاني اللي قاعدوا
0: تري بيان. دونك ابارتير من الشهر هذا
1: ابارتير من الموت يهبطوا الاربع
0: اغاني ان شاء الله. يلا نسمعوا خمسه وخميس ونرجعوا نكملوا الحديث مع منال عمره.

0: يلا يلا زي كلمة منيل هذي
1: يلا خمسة
0: هذي جونا وهذي جونا التونسي وإن شاء الله ربي فرح الناس كل وإن شاء الله الفرحة في كل دار يا ربي. مني أي نعملوا أمتي كويز هكا مع بعضنا
1: أي أي أي
0: تحب الفزة تدوم
1: الألعاب دوم اللعب
0: بي أغنية من أغانيك تقول لها غيرت لي حياتي
1: ليلى عرسي ليلى عرسي ليلى عرسي راهي ما شاء الله متى النشيد الرسمي وليت متاع العروسات ما حتى كان ما مشيش أنا نغنيها يبعثوا لي العرايس فيديوهات نتاع نهار تعرسهم مغنيها مغنيينها كان مش هما الحجامات واللي سانتر يبعثوا كي ندخل العرس انا جينيرالمون نكمل بها السهرين ملي ندخل وقتاش لي عرسي وقتاش لي عرسي وقتاش كل استني شويه او بلوس دو سا صغار وكبار
0: كنت تصورها باش تنجح هكا
1: الحقيقه اي الحقيقه اي ذيك علاش انا حطيت فيها جهدي وبرشا فلوس وقتها خاطر وقتها ما عنديش الامكانيات ما عندها باش نجم نعمل حاجه وسافرت وقتها وجبتك اللبسه وخدمها لي زياد لي تايم معناتها بالنسبه لي انا معناتها حاجه بالحق حاجه كبيره وخذيت الانابيب في الديكور وعملت برشا فيغوراسيون وبرشا ديكور ومعناتها بالحق
0: تكلفت
1: انفستيت فيها انفستيت فيها تعب وقت نتفكر اني صورتها 24 ساعه في جره بعضهم وقت الطقس بارد والحديده ذيك اللبسه اللي لبستها بردت عليا ما تقعد يمكن جمعه مريضه من بعد اما بدت لحيتي
0: وي رغم اللي وقت الاغنيه على المهابطه وعلاش انا وين نقدم فيك قلت منال من نوع الذكيه اللي تخدم ومهما يقولوا هي باقي تضحك ومكمله القدام وتنجح دونك وقتها لي رياكسيون ما كانوش كلهم باهين على اللي لاعبين معناها انا نذكر فمع بيت بالحق معناها يزتي تري ميشوم معناها اغنيه شنو مطلوب منها اغنيه نتاع عرس نتاع حفله شنو مطلوب منها
1: معناها على الكرسي كيما البخوخ وزيدا راهو البخوخ وزيدا معناتها من الاغاني اللي بدلوا لي حياتي خاطر دخلتني للشهره اما ليلى عرسي هي اللي بالحق ترشقت على الاخر
0: علاش العباد من الاول ما قبلوهاش عرفوا اللي هي باش تنجح ربما ولا
1: يمكن بساطه الكلمات بساطه الكلمات يقول لك اي وين الفن الوغ كو نحنا راهو حتى معنا الاغاني هي ماهيش فكاهيه معنا الاغاني فكاهيه وانسى نتاعنا عندي ولدي يحضر اكسترا بساطه الكلمات راهو انت كي باش تغني مش لازم تغني معناتها كلمات
0: مش مطالبه مش اغنيه نتاع فنيات معناها ماهيش مطالب منها هذا مش كل شيء باش يكون زايده انا كنا نحكيه ونعديه ونغنيه وحتى هي تغني منال زايده راهو فنيات ولكن مش كل شيء فنيات زايده راهو محتاجين حويجه خفيفه بها هكا
1: بساطه الكلمات قلقت برشا عباد وقالوا شنو معناتها ليلى عرسي ليلى عرسي باش نتصدر في الكرسي افكتيفمون ضربت على الاخر على خاطرها كل السهل الممتنع حتى الصغار تعرف وقت البارح غنيت في في في بارك في سوسه في صغيرات برشا صغار راهو ما شاء الله البنات الصغار قديش تو انا نقول كمام ليلى عرسي عندها 10 سنين راه معناتها انت اليوم كي تلقى بنيه عمرها 6 سنين ست سنين وتحفظ لك الليلة عرسي من الاول للاخر طلعت معايا بنايه صغرونا محلها اسمها ايريج اللي عمرها اكثر شويه من ست سنين كون عمرها 8 سنين حفظتها كلمه كلمه راه معناتها ما شاء الله
0: بيه لو كان يخيروك باش تقدم عمل جديد تختار اغنيه رومانسيه اغنيه شعبيه والا عمل توعوي كيما يويو
1: اذا كان عندي اختيار واحد بركه واحد بركه
0: واحد بركه بصراحه
1: صراحه رومانسيه لا مش جاوي بالكل
0: مش كنت تغني رومانسي
1: اي كنت نغني رومانسي اما الكوبي مشيش معي
0: مشيش معاك
1: الحكايه كانت عربي ما مشيش معايا ما نعرفش حدا نمثلو برشا معناتها حتى وانا نبكي نضحك
0: ليه مش حتى معناها انت تغني حتى بلغات اجنبيه تغني بالفرنسي تغني بالانجلي محليه معناها
1: هو محليهم اما متاع فاصل وثم نعود فهمت معناتها متاع مره كي وكهو فهمت توا الحقيقه وكي نرى انا يويو شنو جاني من وراه دعاخير
0: وكي نرى هذه اجابه دبلوماسيه
1: لا خلينا نكملك انا مزيد ما جاوبتش مزيد ما جاوبتش وكي نرى يويو شنو اللي غير لي في الصوره متاعي اي نختار باش انه نعمل اغنيه توعويه اما تكون شعبيه ريت الريبونس نتاعي كيفاش معناتها نعملها مثلا انا اسمي يو يو اعيش في الجبال صغرة يا مبروكه فهمت كيفاش
0: اغنيه توعويه شعبيه
1: علاش ليه
0: اوكي جرب بعمل لنا وتشوف
1: باهي دكتور
0: نخسروا حتى
1: حضروا المزود ونحضروا الدفيف ونحضروا
0: وصف لي منال الام في كلمه.
1: جينيروز على خاطرني نعطي في كل شيء نعطي من وقتي نعطي من صحتي نعطي من وسع بالي نعطي من كل حتى مكياجي نعطي تواليت معناتها كل شيء دونك جينيروز.
0: اكثر منصه التواصل الاجتماعي الاقرب اللي تحسها الاقرب ليك؟
1: انستغرام. اما توا قاعده تبدل شويه الحكايه وتولي تيك توك
0: بالحق.
1: اي على خاطر جو مادابت وليت جو مادابت على خاطر
0: حسيت روحك جيت مخر التيك توك كوا تلهيت بيه مخر
1: تلهيت بيه مخر على خاطر هو تيك توك يزمو يسر وقت بالحق زمو يسر كيما انا توا حاله لايف باغ اكزامبل يتفرجوا عليا لازمو برشا وقت اما هو هذاك تيك توك اما توا قاعده نميل اكثر للتيك توك.
0: من العماره في ثلاثه كلمات؟
1: شهلوله
0: اي
1: كريمه صعيبه.
0: ولا به تعريف به هذه منال. منال كل النجاح ان شاء الله نستناو الاغاني بقيه الاغاني نتاع الالبوم الجديد
1: ان شاء الله.
0: دونك فماش مهرجانات
1: ما نجمتش ناخذ
0: فوالا مالوغوزمون مي فما اغاني جديده باش تهبط بروشينمون حتى يكمل الالبوم. خليك ان ديرني مو للجمهور وحده باش نكملوا بالليل عرسي.
1: ان ديرني مو نحب نقول لكم ميرسي بوكو للحب اللي قاعده ناخذ فيه من عندكم بالحق. راني كل ما نشوفكم كيفاش تضحكوا في وجهي كيفاش تحبوا تتصوروا معايا كيفاش تحبوني كيفاش راهو بالحق انا قاعده ناخذ في الانرجي الكل من عندكم انتوما. ميرسي بوكو اللي انتوما تشجعوا فيا راهو كيما انتوما تحبوني انا زاد نحبكم برشا.
0: ميرسي بوكو منولا نورتنا برشا برشا بوصلنا نادين وانا اشكركم برشا على المتابعه ونعطيكم موعد ان شاء الله في شهر سبتمبر. ان شاء الله الشهر هذا يبارتيغ من لندي فان تايم تامنها زميلتنا ريم نور الدين يوميا من الاربعاء للسبعه. ميرسي بوكو عزيز لوني كان معنا في الاخراج. ميرسي حسام يحيى كان معنا في الاخراج الرقمي. شكرا شاد لي خياتي تعبتك معي برشا الشهر هذايا. شكرا لبنات زميلات المستقبل اللي معنا من معهد الصحافه وعلوم الاخبار. خلود باش تتوحشني نعرفها وهيفا زيدان نحييكم برشا برشا. ميرسي للاولاد الكل كيفاش تعمل نتاع باش تتوحش
1: كيف تبكي والله باش تبكي
0: محليهم بالحق. ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الصالح.
1: ان شاء الله انت تعدي دو بون فاكونس يعافيك وبالحق ميرسي بوكو بور تو سكو تو نو دون. راني انا واحده من الناس نحبك وجو سوي فان مع تزوز راني نحبك وجو سوي فان لي دو وبالحق يعطيك الف صحه على كل كلمه قاعده تقول فيها ونعرف اللي الناس الكل يحبوك زاده كيما انا نحبك.
0: عايش كوين زاده نحبك برشا وانت تعرف فوالا. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا ديما ومعانا. تحيه كبيره لمتابعينا ديما على شين يوتيوب ديوانا فام لايف والباج فيسبوك وقعدوا ديما في الاستماع ديوانا فام. باي باي نسكول تشاو.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: Publicité. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين معروفة السهرية وين نهار 3 أوت سهرية النجم المتميز الشامي
2: من بعدك عمر ما هوينا.
0: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ديوان فهم فلاش نيوز
4: موجز 7 مساء. ديوان فهم عسلمة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تعلن في بلاغ عن تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي إثر التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الكنام، مبينة أن الأشغال المشتركة تتوصل بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يرتكز أساسا على ضمان استمرارية الخدمة وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. ولاية منوبة تعلن عن القائمة الأولية للمنتفعين برخص في قطاع النقل العمومي المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات التاكسي الجماعي، وعددهم 30 منتفعا مع فتح باب قبول الاعتراضات في الغرض من 3 إلى 15 من أوت الجاي المقبل وفق بلاغ أصدرته الولاية اليوم. وتأتي هذه الحصة عقب آخر حصة تم إسنادها في 2024 والتي تضمنت 72 رخصة تاكسي جماعي دعمت خطوط النقل الجماعي المنتظم والذي يشمل حاليا 410 رخص ناشطة. وفي أخبار العالم، صحيفة إيطاليا تفيد بأن السلطات في روما قررت تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا على خلفية أزمة التدفق القياسي للمهاجرين غير النظاميين التي تشهدها مدينة سبتة. وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية الإيطالية أصدرت اليوم تعليمات بإغلاق الحدود البحرية والجوية مع إسبانيا في إطار إجراءات استثنائية اتخذت السلطات لمواجهة تداعيات أزمة الهجرة. الإمارات العربية المتحدة تدين الهجوم الإيراني الذي استهدف الكويت بطائرات مسيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صريخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. نختم الموجز بطقس الليل الذي يكون عامة صافيا إلى قليل السحب، الريح تهب قوية نسبيا بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية، كما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 25 و30 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع نايت كلوب في أمان الله.
1: تسمعوا ديوان فهم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: اي بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد، دونك من السبعه حتى العشره نتاع الليل. نسلم عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه، ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى. محمد الزعبار سيد المخرج معاكم لليله، وهذا محمد قرقني من نورا الميكرو. اي كوم دابيتود لي ديبي نتاعنا يكونوا توت سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شويه باش نسمعوا سامر حسني في بنت الإيه.

كريم عبد العزيز بيري مايكل برون نحكيه على 50 سنت نويل اون بلوس زاد ميخاس ماك هذوما الكل باش تلقاوه معنا في رود تريب تو سويت باش خليكم مع الايجلز لوتيل كاليفورنيا هذه الموسيقى بتاعنا نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

ميوزيك. عيد رتور في نايت كلوب. السلام عليكم للناس الكل، ومازلنا متواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل، ومازلت برشا موزيكا. داير نقولكم خليوا الموزيكا وخليوا ديوانا فيهم، على خاطر توت سويت فما برشا موزيكا غيتمي وبرشا موزيكا حلوة في ديسكو مغربي.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ليلة ديوان اف ام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أن تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيتواصل إلى غاية الثالث من أوت المقبل على الساعة منتصف النهار، وذلك بالنسبة لكافة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. وزارة الصحة تعلن عن فتح باب التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار، وذلك في الفترة المبتدأ من الثالث من أوت المقبل على الساعة 9 صباحا إلى غاية الأربعاء الخامس من أوت 2026 على الساعة 9 مساء. والوزارة تفيد بأن التسجيل يتم حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، داعية جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. وزير التجارة وتنمية الصادرات سامر عبيد يشرف على عملية تصدير أول دفعة من السيارات الكهربائية نحو السوق الألمانية لشركة ناشئة مختصة في تصنيع السيارات الكهربائية والتي تعمل بالطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية المغيرة فوشنة. وتم التطرق إلى أن تونس تعمل على تنويع صادراتها لتشمل صناعات التكنولوجيا ذات القيمة المضافة، وأن التصدير لم يعد يقتصر على المنتجات التقليدية من جهة، وقدرة الصناعات التونسية على المنافسة في الأسواق العالمية ذات المتطلبات العالية من حيث الجودة والسلامة والمعايير الفنية والبيئية الصارمة، فضلا عن الاندماج في سلاسل القيمة العالمية من جهة أخرى. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران، مضيفا أن وضع إيران سيء للغاية بسبب عدم نزاهتها وعدم التزامها بالاتفاقيات، ملوحا بإمكانية توجيه ضربة جديدة إليها. مجلس السلام يكشف عن بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، وقالت حركة حماس أنها تعاملت بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمن الله.
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور، مصدر من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. في تصريح الديوان اف ام اليوم، وجود اخطاء في عملية سحب قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، واكد انه الاجراءات كانت صحيحة اللي تم اعتمادها. بالنسبة لهذا التوضيح جاء بعد تداول معلومات تفيد بامكانية اعادة سحب القرعة، وحديث عن وجود اخطاء في الرزنامة كما طرحت فرضية إعادة القرعة بقوة في انتظار اجتماع قد يعقد عن بعد لأعضاء المكتب الجامعي والجامعة التونسية لكرة القدم. في النادي الرياضي صفاقس الأوغندي ريان فيغو كيزيتو وصل اليوم لتونس، منتظر يخضع للفحص الطبي واستكمال الإجراءات الإدارية من أجل التعاقد مع الساساس. نذكر أنه فيغو 21 عام متوسط ميدان دفاعي، يلعب مع المنتخب الأولمبي الأوغندي. من جهة أخرى، نادي صفاقس في مفاوضات متقدمة مع متوسط ميدان تونسي دولي، والخبر يبقى للمتابعة. متوسط الميدان النيجيري لنادي الخور القطري أمبروز إيشيغبو وصل اليوم إلى تونس تمهيدا لانضمامه للنجم الرياضي الساحلي، حسب النجم الساحلي حسم بالإضافة لأمبروز اتفاقه بصفة رسمية كما قلنا مع أمبروز بعد فسخ عقده مع ناديه الخور القطري. من المنتظر أن يمضي لمدة زوز مواسم في قادم الساعات مع جوهرة الساحل. الترجي الرياضي التونسي قدم اليوم عرضه الأخير من أجل تجديد عقد الجزائري يوسف البليلي، عقد لمدة موسم فقط بعد تقرير من اللجنة الطبية نصحت فيه الفريق بتوقيع عقد بموسم وحيد، والبليلي طالب مهلة للتفكير قبل التوقيع أو الاتفاق بشكل رسمي مع الإسبيرانس. في مفاوضات الهيئة المديرة النادي الافريقي دخلت في مفاوضات مباشرة مع فريق الملعب المالي من أجل إتمام التعاقد مع الكاميروني نكانغ، من المنتظر أن النادي الافريقي يفعل قيمة فسخ عقد اللاعب مع فريق المالي من أجل حسم التعاقد في قادم الساعات. الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي تقدمت بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب نادي الخمسة الليبي محمد دبار. بالنسبة لعرض الأولمبي البيجي ينص على إبرام صفقة تبادلية بين الرواندي نشوي ولاعب نادي الخمس محمد الدبار بصفة نهائية. الاتحاد الجنوب افريقي اعلن رحيل المدرب البلجيكي يوغو بروس بعد 5 سنوات على راس المقاليد الفنيه لمنتخب البافانا بافانا. ذكر ان بروس قاد جنوب افريقيا للترشح لاول مره للدور الثاني في مونديال 2026. اكثر تفاصيل كالعاده على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع برامجنا. صباح الخير الناس كل، وتحيه تونس.
4: عبد المجدك على ديوان FM.

في نايت كلوب، مرحبا بكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثانية متواصلين معكم حتى للعشرة، إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف. لو رانديفو كيما استنستوا بينا العادة ديراكتومون، نمشيو للأغاني القديمة في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نحكيو ونبداو من المرتبخ 15 ونحكيو على غاني الأغنبي ولي بوب اللي ميزت صيف 2002. I need a girl part 1، مسكو نحكينا على part 2 لكن المرة ذي نحكيو على part 1، تكون من أول الأسماء اللي جي في البال. فينالمون نحكيو على موزيكا خرجت عام 2002 وجمعت بوب ديدي مع أشير ولون، وكانت أول جزء من سلسلة I need a girl، ومن أول من هبطت الموزيكا ذي حققت نجاح كبير ودخلت للمراتب الأولى في البيلبورد، ولت من أكثر الأغاني إذاعة في الفترة هذه. كم I need a girl في part 1 تحكي على شخص نجح في حياته أما اكتشف اللي الشهرة والفلوس وحدهم ما يكفيهوش، ويبدأ يفتش على شركة حياة حقيقية تكون معه في السراء والضراء، مش مجرد علاقة عابرة وكهو. اللي أعطى الغنية السحر متاعها هو الكورس بصوت أشر مع اللي توش بتاع الراب من عند باف ديدي ومن عند لون، وانتاج لوكس برشا يعمل في ميلانج بين الليبوب والأغنبي، وهو الأسلوب اللي كان يسيطر على الساحة الموسيقية في بداية الألفينات. برشا مستمعين يعتبروا I Need a Girl Part 1 والبارت 2 من أنجح الديو في الفترة ذيك، وما زالوا حتى لليوم من الأغاني الكلاسيك اللي ترجعك مباشرة الأجواء الألفينات.

في المرتبة 14 فما غنية لحد اليوم تعطي دفعة متعمل له طاقة إيجابية، هي اسمها The Middle للفرقة الروك الأمريكية Jimmy Eat World. الغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم Bleed American، لكن النجاح الكبير متاحها كان في 2002 وين وصلت المركز الأولى في تصنيفات الروك والبوب، ولت الغنية اللي عرفت العالم بالفرقة. الطريف أنه The Middle تكتبت سامحوني بعد ما الفرقة مرت بفترة صعيبة وتعرضت لانتقادات ورفض من بعض الشركات الإنتاج في عوض ما يستسلموا، كتبوا غنية رسالتها واضحة يقولوا ما تخليش كلام الناس يحبطك وخليك مأمن بروحك وكل شيء يجي في وقته، هكي يقولوا لبارول، وهذا بالضبط اللي خلى الغنية تقرب برشا من الشباب. كلماتها تشجع على الصبر، تقبل الذات وعدم مقارنة روحك بالآخرين، وهي رسالة ما زالت صالحة حتى لليوم. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين البوب بانك وبين الالترناتيف روك بإيقاع سريع على جيتارة قوية وكورس سهل ويتكبتأ في البال. وبعد أكثر من 20 سنة The Middle ما زال تعتبر واحدة من أهم أغاني الروك في الألفينات سامحوني، وتسمعها في الأفلام المسلسلات والمهرجانات على خاطرها ببساطة غنية تعطيك أمل وتخليك توصل.

في المرتبة اللي من بعد. إذا نحكي على أنجح الديو في الأغنبي والبوب في بداية الألفينات أكيد لازم نذكر أنتي فاني ميردر ريميكس اللي تكون من أبرز الأغاني اللي موجودة في عام 2002 واللي جمعت جينيفر لوبيز مع جرول مشاركة كاديلاك تاك وأتشانتي. والمفاجأة إنه النسخة ذي ما كانتش مجرد ريميكس أما كانت غنية جديدة تقريبا كلمات لحن وإيقاع مختلفين تماما على النسخة الأصلية. العمل كان بإنتاج فريق ميردر إن سي اللي كان وقتها من أنجح الأسماء في عالم الهيب هوب والأغنبي هو سبب في الميلانج الناجح بين صوت جيلو السوفت والراب متاع جرول المميز. الغنية حققت نجاح ضخم ووصلت حتى المراكز الأولى وبقت عدة أسابيع في الصدارة. وكارثة التعاون بين جينيفر لوبيز وجرول كواحد من أنجح الثنائيات الموسيقية في الفترة هذيك. اللي يميز الموسيقى هو الإيقاع اللي يجمع بين الهيب هوب والأغنبي مع إنرجي تخليك تغني مع الكورس من أول ما تسمعه. هذيك علاش بقات من الأغاني الأساسية في حفلات وذكريات الألفينات.

فيلم مارت باثناش عام 2000 جارول بامتياز. إذا نحكيه زاد على الثنائيات اللي سيطرت على الليبوب والغنبي انكور ان فوا، أكيد لازم نذكر جارول وأشانتي مع الغنية الشهيرة Always on Time، الغنية اللي خرجت في أواخر 2001 لكنها كانت من أكبر نجاحات 2002 وتصدرت البيلبورد لعدة أسابيع وليت من أكثر الأغاني إذاعة في العالم في الوقت ذاك. Always on Time تحكي على علاقة متحب معقدة بين شخص يحاول يبرر غيابه أخطأه وطرف آخر يطلب اهتمام واستقرار أكثر. الخلطة هذه بين الراب متاع جارول وصوت أشانتي السوفت صنع توازن خلى الغنية تتكبت في ذكرة الجمهور. وراء نجاح هذا الكل كان فريق Murder A&C Records اللي كان في الفترة ذيك من أقوى شركات الإنتاج في عالم الليبوب والأغامبي، ونجح في تقديم سلسلة من الديو اللي خلدت بداية الألفينات.

ديش والأخيرة بالنسبة لليلة، إذا كان فما غنية عرفت العالم على الجيل الجديد من نجمات البوب روك فهي complicated للنجمة الكندية Avril Lavigne، الغنية اللي خرجت عام 2002 وكانت أول سينجل لها من ألبوم Let Go، ومن أول ما هبطت الموسيقى ذي حققت نجاح عالمي كبير ودخلت المرتبة الأولى في عشرات البلدان، وخلت Avril اللي كان عمرها في وقت ذاك 17 سنة تولي واحدة من أكبر اكتشافات الموسيقى في بداية الألفينات. complicated تحكي على الناس اللي تغيروا ولا اللي غيروا شخصيتهم باش يرضيوا غيرهم أو باش يبينوا بصورة مختلفة. الرسالة متاحة واضحة تقول كون انت كون كيما انت، ما تتصنعش ما تبدلش خطوتك سينو تخسر خطوتك الكل. والصدق ذا هو اللي خلى ملايين الشباب يلقاو روحهم في كلمات الأغنية. اللي ما يزيفريل وقتها هو الستيل المختلف متاحة، نحكيه على كرافات، نحكيه على سكيت، نحكيه على ملابس بعيدة على الصورة التقليدية للنجمات البوب، هو ما خليها تلقب بأميرة البوب بانك. أما الكليب زادة كان ناجح برشا وخليها زادة وعامل الغنية باش تكون ناجحة في عام 2002.

0: ناس الديوان أحلى ناس
1: وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان.
0: ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك اون بوني مور.
1: وتتبع آخر الأخبار كل نهار من 2 للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز تسعة ليلاً. ديوان فام مع سلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يعزي رئيس الجزائر عبد المجيد تبون إثر الحادث الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، وأكد الرئيسان متانة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والعزم المشترك لمزيد دعمها وتطويرها. حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية تسفر أمس عن حجز 206 أجهزة تكييف غير مطابقة من حيث التأشير ومشورة المصدر وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، كما تم تسجيل 125 مخالفة اقتصادية شملت عدم مطابقة المنتوجات للتراتيب الجاري بها العمل وعدم إشهار الأسعار وعدم التصريح بنشاط توزيع المواد الكهرومنزلية وعدم مسك فواتير الشراء، فضلا عن 5 مخالفات ديوانية. صدور براءات الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لمستشفى الجهوي بجندوبة. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تعرضت لضربات سحيقة لكنها ما تزال لديها بعض القدرات، موضحا أن إيران تريد دائما التفاوض وتريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حسب قوله. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتية يلتقي وزير الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة وذلك في العاصمة البريطانية لندن، وبحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بعلاقات التعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف القطاعات بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: كلوب هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان توكا نقولكم كيما العادة موسيقى بنينة سيغمون تلقاها تو سويت مع فوفا في ماتشي ماتشي.
1: Stop. Ne change pas la radio. Vous êtes en train d'écouter Night Club sur D1 FM.
2: Night Club.
3: صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت ماتشي ماتشي
1: بلاي هيت ماتشي ماتشي.
3: في بلاي هيت باش تلقاو ثلاثة محطات موسيقية مختلفة اي اي فيرجن بيهايند ذا سونغ وماتشي ماتشي والرونديفو اليوم مع الماتشي ماتشي وباش نسمعكم دي ديو على طريقتي وكل مرة في تيم سبيسيال.

حلاوة البدايات ديما عندها النكهة خاصة، خاصة في بداية كل علاقة عاطفية، وكيف ما يقولوا الحب أعمى. هذاك علاش احنا ما نشوفوا عيوب الطرف الآخر كان كيف توفى حلاوة البدايات، وقتها يمشي في بالنا اللي هو تبدل. لكن الصحيح انه مش هو اللي تبدل، احنا اللي تبدلت نظرتنا ليه. في حلاوة البدايات اول ما يبدأ الكورون يتعدى ما بين الحبيب والحبيبة تبدأ قصة جديدة برشا أدرينالين. لمست إيدي عملت كونتاكت، هكا غنى حمائي في 2022، غنية كانت الهيت متاع الصيف وقتها. أصالة غنيت أنت بجد تجنن عام 2012، غنية كسرت الدنيا وقت صدورها، ولليوم تعتبر من أحلى ما غنيت. أصالة أنت بجد تجنن، أدرينالين، أصالة، حمائي، ماتشي.

انت الحظ. واحدة من احلى اغاني عمرو دياب صدرت في 2021 في البومه عيشني اللي خرجوا تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده 60. وكان الحبيب عبر في حلاوة البداية وقال انت الحظ. الاجابة جت من الحبيبة وقت تقول ياي سحر عيونه ونظراته. ياي واحدة من اهم المحطات في مسيرة نانسي عجرم في البدايات وتحديدا وقت صدورها عام 2003، وتعاملت فيها مع زوز من اهم صناع الهيتات وقتها، نزار فرانسيس في الكلمات وسمير صفير في الالحان. انت الحظ، ياي سحر عيونه، عمرو دياب، نانسي عجرم، ماتشي.

شيرين من أكثر الفنانات اللي غرقت في حلاوة البدايات وما تعلمتش من بشاعة النهايات. شيرين غنيت هو ده اللي كان ناقصني، حلو وكاريزما وعجبني، غنية صدرت في 2017. كي نحكيو على رومانسية وحلاوة البدايات، الأكيد أنه لازم نحكيو على ملك الإحساس فضل شاكر اللي كسر الدنيا برجوعه بغنيته إلا وأنا معك. هو ده اللي كان ناقصني، إلا وأنا معك، شيرين عبد الوهاب، فضل شاكر، ماتشي ماتشي.

نحكيه على ملك الإحساس، لازم زيدا باش نحكيه على ملكة الإحساس والرومانسية إليسا، اللي غنت برشا أغاني رومانسية ترجم حلاوة البدايات، لكن تقعد أحلى واحدة فيهم واللي كسرت الدنيا وقت صدورها هي أجمل إحساس في الكون. غنية صدرت عام 2002 وزادت من شهرة إليسا وخليتها تتربع على عرش الرومانسية. النجم التونسي والعربي صابر الرباعي عام 2006 خرج واحدة من أهم الأغاني والمحطات الفنية في مسيرته، غنية أجمل نساء الدنيا. وفي الموسم اللي خرجت فيه وقت عرايس 2006 الكلهم لبسوا عرايسهم لخواتهم في الصالة على أنغام الغنية هذه وشطحوا عليها سلو، مشهد رومانسي كان ديما يتكرر في أغلب الأفراح. أجمل نساء الدنيا، كلمات هاني الصغير، ألحان خالد البكري وتوزيع محمد مصطفى. أجمل إحساس في الكون، أجمل نساء الدنيا، إليسا صابر الرباعي.

0: الأغاني بمعانيها ومواضيعها المختلفة الأكيد إنها ما توفيش. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيت ماتشي ماتشي. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقاو بلاي هيت جديدة. باي فوفا. بلاي هيت all hits all the time. باي باي. بلاي هيت ماتشي ماتشي.
1: عدل موجتك على دي وان اف ام. فيفي لدي اوترمون. دي وان اف ام. دي وان اف ام. ويك اب وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف وسام فاي.

0: عدل موجتك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة ليلة ديوان اف ام. عسلمة. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهيلي يدعو إلى ضرورة تخصيص الخطب الجمعية والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور والتحلي بالسلوك الحضاري وحسن الخلق في التعامل مع المترجلين والسائقين، مبرزا أهمية الصيانة الدورية للسيارات للحد من حوادث الطرقات وحماية مستعملي الطريق. وبين الوزير لدى افتتاحه بدار الكتب الوطنية يوما دراسيا تحت عنوان وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات، حفظ للأمانة وتحقيق لمقصد شرعي ومسؤولية مجتمعية، وحيث بيّن أن هذه التظاهرة تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية متعددة القطاعات لسلامة المرور 2025-2034 والهدف إلى التحسيس بضرورة احترام قانون الطرقات تفادياً للحوادث. سفير تونس بأنقرة أحمد بصغير يدعو الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، مؤكدا أن المنتدى التونسي التركي للتعاون وتنمية الاستثمار يمثل إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. واستعرض السفير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال منتدى التعاون وتنمية الاستثمار التونسي التركي المنعقد بمدينة اسطنبول، استعرض مختلف الحوافز والمزايا التي توفر تونس للمستثمرين الأجانب إلى جانب موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية وحلقة وصل بين الشرق والغرب وأوروبا، وما تسخر به من كفاءات بشرية ويد عاملة مؤهلة، وفق بلاغ نشرته المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط يفيد بأن القطاع الصحي بولاية القيروان يشهد إنجاز جملة من المشاريع الصحية بهدف تطوير الخدمات الطبية وتعزيز البنية التحتية الاستشفائية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف عناء التنقل عنهم، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقي للأنباء. وأعلن مرابط عن قرب استكمال المستوصف بمنطقة الفتح ورصد تمويلات من أجل إعادة تهيئة وتوسعة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي ابن الجزار، لافتا إلى أن العمل جار من أجل إعداد منصة تقنية متخصصة تضم أقسام الجراحة العامة وطب العظام والإنعاش وطب التوليد، مع تعزيزها بأطباء اختصاص في مختلف المجالات، إلى جانب توفير عيادات أسبوعية منتظمة لتقريب التخصصات الطبية للمرضى وتلبية احتياجاتهم العلاجية بكفاءة عالية. وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الإسباني يفيد بأن سلامة منطقة شنغان لحرية التنقل مضمونة تماما في ضوء عودة معظم المهاجرين الذين دخلوا جيبة سبتة الإسباني بطريقة غير نظامية إلى المغرب. وزير الخزانة الأمريكي يقول في تصريحات لفوكس نيوز أنه يتعهد باستهداف الأموال الإيرانية في جميع أنحاء العالم والاستمرار بمحاصرة طهران اقتصاديا وعسكريا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أمين فلاش سبور في أمان الله.

0: وطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. ديوان فام فلاش سبور.
1: مساء الخير، اهلا بكم في الفلاش سبور بدايه مع اخر اخبار الميركاتو. فريق النجم الساحلي اتفق اليوم بصفه رسميه مع متوسط ميدان نادي الخور القطري امبروز اوشيكبو، منتظرا انه باش يمضي لمده زوز مواسم في صفقه انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديه القطري. نذكر انه اوشيكبو هو الانتداب السادس لحد الان لفريق النجم الساحلي بعد كل من عازمي غوما، شرف بن ضياف، عبد الله العمري، محمد سانغاري وكذلك عثمان دياكيتي. الدرجة الرياضية التونسي قدم اليوم عرضه الأخير ليوسف البليل، العرض فيه فقط زيادة بموسم واحد عوضا عن زوز مواسم بسبب نصيحة من اللجنة الطبية لأوسط إدارة الفريق بالتوقيع عقد لمدة موسم واحد فقط، مع ضرورة مرور الملعب بفترة تأهيل جديدة لمدة 3 شهور على الأقل. ويوسف البليلي طلب مهلة قبل الإمضاء الرسمي، مهلة لمدة 24 ساعة. إذن اللجنة الطبية للترجي أوسط باش تجدد عقد البليلي لمدة موسم واحد. نذكر أن يوسف البليلي تحت طائلة عقوبة الإيقاف لمدة عام كامل من طرف الفيفا في انتظار قرار التاس. مع آخر أخبار الميركاتو، الإفريقي يتجه لتفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد الكاميروني إنكانغ مهاجم ملعب المالي اللي عقده ينتهي في جوان 2027. بحسب ما عندنا من معلومات فإنه الإفريقي اختار التعاقد مع إنكانغ عوضا على ستيفان أودوي مهاجم نادي راندرس الدنماركي. موضوع إنكانغ يبقى للمتابعة، فما اتفاق رسمي معها العقد لمدة 3 مواسم في انتظار الإمضاء الرسمي وموافقة فريقه على بيعه الفريق النادي الإفريقي عن طريق تفعيل الشرط الجزائي اللي قيمته 120,000 دولار. فريق الاتحاد المنستيري تعاقد بصفة رسمية مع متوسط الميدان الهجومي الفرنسي الجزائري محمد بوسعدية لمدة 3 مواسم بعد نهاية عقده مع نادي كورتريك البلجيكي. بوسعدية تكون في نادي ليل الفرنسي ثم انتقل إلى فريق كورتريك البلجيكي، واليوم أمضى مع فريق الاتحاد المنستيري لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. الحزم السعودي اتفق بشكل رسمي مع المهاجم المالي بوبكر دياكيتي مهاجم الترجي اللي خرج نهائيا من حسابات المدرب الروماني ريجي كانف. دياكيتي منتظر انه باش ينتقل بصفه نهائيه الى نادي الحزم السعودي مقابل 350,000 دولار، تقريبا في حدود 1,100,000 دينار. دياكيتي انتقل للترجي في جانف 2025 وسيغادر هذا الموسم بعد ما خاض 28 مقابله كان سجل فيهم فقط 5 اهداف. اكثر تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان فام.net.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الحادية عشرة الليلة. ديوان فام، مع السلامة. وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة تفيدان في بلاغ مشترك بأن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، حيث يشترط في هذه الاختصاصات أن تكون وجوبا منظرة. كما تذكر الوزارتان جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للترتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية تعد مغالطة متعمدة تجاه طالب التكوين ومس من المرفق العام للتكوين المهني، وكذلك مسا من المرفق العام للصحة، وتعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض. ديوان الحبوب يدعو المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026، وذلك في أجل أقصاه 31 من أوت المقبل خلال التوقيت الإداري الصيفي. وأوضح الديوان في بلاغ أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجال المحددة، سيتم إعداد قائمة بالمهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الذين سيتعامل معهم عن طريق التعيين مباشر خلال السنة الجارية لإنجاز مشاريع البنايات المدنية. تعزيز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات وتجهيزات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين ظروف العلاج داخل القسم، وفق ما ذكرته رئيسة القسم زهرة ساسي لوكالة تونس إفريق الأنباء. وأساسي تفيد بأن هذه المعدات ستسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلال دعم طاقة استيعاب القسم والرفع من نجاعة التكفل بالمرضى، كما من شأنها الإسهام في رفع عدد حصص تصفية الدم لفائدة المرضى، كما ستمكن من إنهاء عملية التصفية في وقت مبكر. وفي أخبار العالم، موقع عبري يفيد نقلا عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفذ صبره والاستعدادات لضربة جديدة قد تستهدف النظام في أكثر نقاط ضعفه حساسية، وسيحسم الأمر في اللحظة الأخيرة. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر من بالكاسم في أمن الله.
0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام مع سلامة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوهد يشرف على أشغال ورشة عمل ويؤكد أن التشغيل هو قطاع أفقي وتشاركي منفتح على محيطه الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن التحكم في نسبة البطالة وإعداد الموارد البشرية الكفأة لتلبية حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية تتطلب التفكير بطريقة متجددة في المقاربات والحلول الكفيلة بتحقيق التنمية والتشغيل. كما شدد الوزير على أن تأمين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي يتطلب وضع مقاربة تعتمد على آليات قياس وتعديل متواصل من خلال إرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة للمتابعة والحوكمة وترسيخ ثقافة التقييم لتحقيق النتائج المرجوة عبر آليات وبرامج تتميز بالمرونة والنجاعة. المجمع المهني للفلاحة بكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت يقترح إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته وإعادة هيكلة منظومتي اللحوم والألبان وتطوير برامج التحسين الوراثي وتنظيم أسواق الدواب والمسالخ ومقاومة الذبح العشوائي، وذلك في جلسة عمل مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. كما اقترح المجمع مناقشة إشكاليات قطاع الدواجن وإلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية وتطوير وتحسين عمليات خزن زيت الزيتون والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاص ببيوت الضيافة والإقامات الريفية ووضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية وتوسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. وفي أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد نقلا عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن إيران أعدت خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا أن مزاعم وسائل الأعلام الأمريكية بشأن هجمات محتملة قد تشنها الولايات المتحدة والاحتلال على البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون حسب تعبيره. موقع أكسيوس يفيد بأن حملة القصف الأمريكية المتوقعة في إيران ضد أهداف الطاقة تهدف إلى إجبار طهران على الموافقة على شروط واشنطن في مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، تصبحون على خير.